0: الله يرحمه سي عبد العزيز الغشام. نعم. معناها فما ميل لهذا الاختصاص على خاطر اختصاص طبي ولكن مفتوح أيضا على
1: اختصاصات أخرى.
0: اختصاصات أخرى وهو في مفترق ما بين العلوم الطبية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية.
1: نعم.
0: والقانونية.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال فنحب التفتح هذايا أنا مع الطب. فلقيت فيها معناها استفادة وتغرمت بالشيء هذا.
1: تعتبر أب الطب هذية أو الاختصاص هذية في جهة الوسط والساحل. أنت يعني الاختصاص هذا كان صفحة بيضاء ما كان حتى شيء.
0: نعم.
1: وأنت المؤسس ليه وأنت اللي حطيت فيه بصمتك الأساسية ومن غادي التكوين اليوم باش نحكيه على يعني اختصاص موجود تقريبا في أغلب جهة الجمهورية وفي أغلب المستشفيات متاعنا. كيفاش كانت البدايات سيمشت؟
0: البدايات هي كل بداية الواحد يبدأ يكون عنده فكرة واضحة. وإحنا تكوننا في مركز وفي مدينة ليون وكانت هي وقتها الطب الشرعي والمعهد الطب الشرعي وقسم الطب الشرعي من أرقى المراكز في فرنسا معناها مثالي ومع أساتذة كبار معناها عندهم الخبرة وخذيت من عندهم التجربة وخدمت غادي عامين.
1: ولهنا الفضل كان للمنظمة الصحة العالمية يظهر لي عام 1900
0: الكلية متاعي ووقتها ونذكرهم بالخير الأستاذة أول عميدة أستاذة سعاد يعقوبي الوحشي اللي هي ربي متحها بالصحة.
1: أمين.
0: والأستاذ الله يرحمه شادلي بوزاكورة.
1: نعم.
0: كان معناها وجهونا باش الكلية تاخذ الاختصاصات اللي ماهيش موجوده باش نتكونوا.
1: نعم.
0: احنا وبعد نجيو ندخلوا لإطار التدريس.
1: نعم.
0: فكان التشجيع. وبعد الاختصاص ما حبيناش نقعد بطبيعه الحال في فرنسا رغم الطلبات ورغم الكل وكنت معناها قرار نرجع لتونس باش ناخذ المهمه متاعنا.
1: نعم. يعتبر اختصاص ذكوري بامتياز في البدايات دكتور معناها لانه نعرفوا علاقه يعني الاطباء ولا المتكونين فيه معناها من جنس الاناث دائما عندك الصوره نتاع انهم يخافوا ربما والا باش يشوفوا الجثه وكالتعامل المباشر هذاك كان صعيب. فهل هو في البدايات على الاقل هو اختصاص للذكور بالاساس ولا لا؟
0: صحيح من الأول بدينا احنا مع زملايا في صفاقس وبعد تالي في المستير وبعد ولكن بعد تالي ولا معناها توا حاليا في الإطار الطب الشرعي على يعني مستوى الجمهورية التونسية في العدد فما إناث أكثر من الذكور وهذا وتبارك الله معناها الإناث في مدارج كليات الطب النسبة متاعهم معناها أكثر من الذكور فبالتالي معناها زاد نفس الشيء الطب.
1: نعم.
0: الشرعي
1: انا كان نرجع بك لك اللحظه الاولى هذيك نتاع المباشره معناها فسفس مع جثه ولا فسفس مع يعني بدايات العمل في الاختصاص هذا هل عشت انت زاد هك الرهبه هك الخوف هك المشاعر المختلطه ما بين فاش قاعد نعمل لهنا هل الاختصاص هذا يشبه لي والا لا عشتهم ولا لا دكتور؟
0: هو في دراسه الطب شيء يقع تدريجيا من الاول نشوفوا
1: لاهلكم
0: معناها فما تاهيل ونبداو حتى من الدراسه من السنوات الاولى فما علم الاناتومي معناها نشوفوا معناها الحالات نتاع وفيات ونشوفوا حاجات اخرين ف الاتصال في الحالات هذه يكون تدريجي معناها ما نجموش نقولوا هيك فجاه معناها الواحد لا تدريجي.
1: نعم. وكيفاش كنت انت معك انت البدايات في الاختصاص معناها في المجال هذا عشت التجربه نتاع انه هل ترى ان تو في الثنيه الصحيحه والا لا هل ترى هذا الاختصاص يشبه لي والا لا انت قلت انه مفترق العلوم الطبيه والقانونيه والاجتماعيه لازمك تكون ملم برشا حاجات في نفس الوقت يعني باش نجم تمارس العمل هذايا ماكش باش تتعامل فقط مع يعني مع جثه ولا مع جسم انساني بقدر ما انك باش تتعامل مع قانون باش تتعامل زاد مع ربما ملابسات نتاع جريمه فما برشا نقاط لازمك تكون ملم بها كصاحب هذا الاختصاص.
0: هو كل كما كل الاختصاصات.
1: نعم.
0: قاعده تتطور وفي نفس الاختصاص تلقى تخصص.
1: نعم.
0: تاخذ امراض القلب فما معناها من مختصين امراض القلب تلقى شكون مختص في الشرايين فما.
1: نعم.
0: في دقه القلب فما في معناها انواع. فبالطب الشرعي زاد كيف معناها قاعد يتوسع ومع التقنيات الحديثة فما معنى اختصاصات أخرى في الميدان هذا وما يجبش واحد هالتكوين هذا يقع بالممارسة بشوية بشوية وبالحياة العملية وبالتقدم في المهنة وفي الخبرة وفي الواحد واللي يعرف عنده فكر وعنده شامل العديد من المعطيات.
1: كان نحكيو على الصعوبات دكتور في البداية على أول ما بديتوا الاختصاص هذا وإحنا قلنا كان صفحة بيضاء في جهة الوسط والسياحة حتى في تونس نتصور ما كانش يعني واخو سنوات عديدة معناها يعني ما زلتوا في بداية معناها التخصص والتكوين في هذا المجال. هل الفترة الأولى كان فيها برشا صعوبات وشنية الصعوبات هذه؟ تقنية في توفر الإمكانيات يعني كان قارنوا بين البارح واليوم.
0: هو التمشي اللي مشينا فيه في تونس احنا تمشي أنه الطب الشرعي يكون اختصاص في المحيط الاستشفائي الجامعي معناها ككل الاختصاصات الطبية وجودنا في مستشفى استشفائي ولا مستشفى جامعي يخلينا نتواصل مع كل الاختصاصات وهذا يفهم تكامل ما بيناتنا. أولا نحتاج لكل التحاليل وكالأشعة وكالتحاليل السمية وكالتحاليل البيولوجية وكرأي مختصين في طب الأطفال في طب النساء في طب فهذا الكل كان متوفر وإحنا حتى التوجه من الأقسام الأولى متاع الطب الشرعي كان في سوسة كاستشفائي جامعي معناها في تونس كان مخبر في كلية الطب بتونس ولكن أنا حطينا الاختيار هذايا باش نكونوا في محيط الصحي الطبي ونتعاملوا مع الاختصاصات الأخرى وهذا يعطيك معناها نوع من الأريحية من الأريحية في العمل وفي الانفتاح.
1: نعم يعني ما تكونش فما ضغط كبير بالعكس يكون من الاختصاصات ولا من المجالات اللي وقتها واخو حظوته واخو حقه
0: واخو حقه وإحنا اختصاص نتعاملوا مع وزارة العدل بالتسخير ونقوم بواجبنا كخبراء عدليين وكمساعدين للقضاء في هذا المجال وان سيرفيس بوبليك اوكسيليير دو لا سانتي يعني عمل عمومي واحد ونكونوا مساعدين للقضاء هذا هو حبينا يكون.
1: الضغط وقتش يصير وإلا الحظوة هذه وقتش تنقص ربما وقت اللي تتحول القضية اللي ما بين يديكم وإلا الإشكال اللي ما بين يديكم إلى قضية رأي عام إلى مواضيع ربما عندها علاقة بالسلطة في الجوانب هذه معناها نتصور وقتها تكون المسؤولية مضاعفة وكبيرة ياسر. عشتها هذه سيمجد ولا
0: نعيشوها معناها نعيشوها ولكن الواحد مش عنده ضوابط ضوابط العلمية يقبل كل شيء
1: ضوابط
0: نعم
1: واخلاقية
0: أي علمية معناها خطر في الطب الشرعي ما تعرف ما تعرفش نعم لا مش ممكن هذوما هما معناها الكل ما نقعدوش ما نمشيوش بالوجدان مثلا
1: مش بالعاطفة
0: القاضي عنده الحق معناها في القضاء كيف المعطيات الكل تبدا قدامه فما حتى بوجدانه احنا لا إذا كان ما نجموش وما نجمش نفصل الموضوع نقول راني الإمكانيات هذه ما تفصلش ناخذ مثال
1: عطيب.
0: جثة متعفنة ما عادش كيفاش والأعضاء ما نجموش نفحصوها بصفة معناها موضوعية ولا نعملوا التحاليل اللازمة وكل مش نثبتوا مش ندقوا أقصى ما يمكن ولكن ساعات ما نجمش نحدد أسباب الوفاة نقول ما نجمش هذا ساعة قاعدة أساسية وبحتى للأخلاق والأخلاقيات والاحترام الناس واحترام المنطق وكل هذا يدخل في العمل الطبي بصفة عامة زادة كيف احنا هذا ناخذوه بعين الاعتبار وإذا كان الطبيب الشرعي ما يكونش مساعد للقضاء بالنزاهة اللازمة معناها ما ينجمش يساعد القضاء والقضاء في بعض قضايا هامة جدا يقول لك نستناو شو يقول الطبيب الشرعي
1: بالضبط
0: مش يقول الطبيب الشرعي
1: مفصلي
0: معناها
1: مش يحدد مسار القضية
0: هذه مسؤولية نقوم بها بأقصى ما يكون من الموضوعية العلمية هذيك هي الأساس متاعنا
1: أكبر قضية شرفت عليها ولا كنت يعني معناها الفصل بين يديك أنت دكتور ماجد خلينا نحكيو في البدايات في الثمانينات في التسعينات أكبر ربما قضية وبعد نجيو للمبعد ولا كانت لك صعيبة معناها كانت لك حاسمه خليتك ما ترقدش الليل خليتك تفكر برشا اثرت علي عليك شخصيا تتفكرها ولا لا؟
0: والله نتفكر عشنا كارثه في 94 في صائفة 94 قطارين وقع اصطدام ما بيناتهم في جهة القلعة الكبرى واحد ماشي الجابس والآخر جاي من صفاقس ووقع اصطدام وكانوا معناها وفما حريق اندلع في القطارين ووصلنا حتى ل 34 جثة وفي حاله معناها متاع احتراق
1: حروق
0: بليغه وما عادش وكل وخدم وقتها جبناها وفي عام 94 المساله صعيبه برشا لان اللي يركب في القطار ما عندكش الهويه نتاعو كيما طايره ولا في واحد
1: تحديد هويه
0: جات الحادث هذا في عطله مولد نبوي والقطار ماشي الجابس وعائلات جاتنا من الجنوب ومن يقولون راهو قريبي ما اتصلتش به ونستنى فيه وقال مش يجي في المولد وفما معناها من قبل اتفاق باش يجي يزور العائلة ولا ومعناها وإحنا مشينا بالدرجة بالدرجة بالمرحلة ما كانتش زاد التحاليل الجينية
1: لدين
0: وقتها
1: وقتها ما زلت ما دخلش
0: مازال وقتها استعملنا وكعليش في المستشفى لقينا الأشعة وكل كل التفاصيل متاع الأشعة والحلي واللباس وبدينا بشوية بشوية بشوية بشوية حتى لين وقع التعرف عليهم الكل
1: وفي خذيت وقت دكتور
0: خذيت ما خذيتش برشا أسبوعين تقريبا معناها
1: فريق العمل كان كبير قادر إحنا يجيبها
0: والزملاء إحنا والزملاء وبدينا معناها من كل عائلة معناها نأخذ خصوصيات كل متوفي هذا هو ولا لا إيش يلبس شنو عنده قديش عمره عملش عملية جراحية سابقا مثلا عنده حاجة نجم نقاوها بالأشعة مثلا كسر قديم ولا حاجة ولمينا المعطيات هذه الكل وبدنا بشوية بشوية بشوية حتى في الأخر بالكل نقول لك معنا هذا هي الوحدة قعدت لنا جثة ما عرفناهاش شكون معناها في الأخر خفنا لا وقعش خلط ما بين
1: غلطناش ما بين
0: معناها 30 جثة غلطناش ولكن بعد جات عائلة من الجزائر وقالوا احنا قريبنا في بالنا به في تونس مع أصدقاء عائلة أخرى ولكن عائلة أخرى قالوا لنا وين وإحنا روح عنده مدة وهو ما جناش كيفاش هذا في الأخر العائلة غادي خموا بالكش يكون ما وجاو وقال معطيات خذيناها مع عند الدونتيست متاعو طبيب الأسنان في العاصمة في الجزائر وبعثنا قال لي يعمل ما عندي دي سوان دونتير وهو التفاصيل متاع العمليات
1: اللي
0: وعملنا الأشعة وعملنا مقارنة ولقينا تطابق وبعد ما رغم هذا الطبيب متاعه طب الأسنان تنقل السوسة وجاء للقسم الطب الشرعي وفحص وقال هذا هم العمليات اللي عملتهم وكانت هذيك آخر آخر آخر جثة معناها وقتها أغلقنا الملف وعرفنا
1: كانت مسؤولية صعبة ياسر لهنا نحكيه على عائلة تستنى في قريبها ولا في ولدها ولا في جثة معناها باش تتأكد وباش تدفنها فهنا مسؤولية صعبة ياسر يظهرلي معناها الصعوبات هذه قاعدة تنقص بشوية بشوية اليوم كي نحكيه على دين نحكيه على يعني إدراج الذكاء الاصطناعي ربما والتقنيات الحديثة الجديدة اليوم نحكيه في 2025 و2026 نتصور تغيرت المعطيات والعملية أصبحت أسهل بالنسبة للجينيراسيون الجديدة هذه
0: أسهل ولكن زاد فما كوارث تقع طيب كيف نذكروا مثلا الهجرة الغير شرعية ومعناها وكوارث مع أطفال مع نساء مع جنسيات من دول أخرى ومع النش عندهم المعطيات فهذا الكل تو فما طريقة وفما منهجية يقع تطبيقها وساعات في حالة تعفن زادة ومعناش حتى خبر عليهم كيفاش هذوما بشوية بشوية معناها نبدأ العمل منهجي فيه معناها ضوابط متاع منظمات الدولية ومع خاصة الصليب الأحمر الدولي كيفاش نتبعوا كيفاش نسقوا ما بين الدول باش نجموا نعرفوا. ولكن صحيح الأديان تعاون ولكن لازم تكون عندنا معطيات باش نقارنوا زادة وكل الأديان.
1: نعم. نعم لا يعني تبقى دائما اختصاص حساس. نعم. وفيه تفاصيل عديدة وصاحب الاختصاص هذا يزم يكون ملم ببرشة حاجات. خلينا نحكي شوية على الأكتواليتي مثالش كان تسمح دكتور. اليوم عايشين على إيقاع للأسف شديد شيء يوجع القلب كوارث سمعناها في الأسبوع اللي تعدى برك الفارت بين اغتصاب لفتاة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر بين البارح وفاة تلميذ مازال مش واضح أسباب الوفاة اللي يقول فما شكون دفعه وشكون ضربه وغيره. هنا مهمتكم كما قلت أنت قبيلة مفصلية تحدد معناها وتغير مسار القضية ككل. كي نحكيو على الاكتواليتي على الواقع هذه نتاع اليوم برشا جرائم قاعدين نشوفوا فيها قاعده تجي معناها للمستشفيات نتاعنا يعني الاقبال على هذا الاختصاص اكثر من قبل.
0: الاقبال فما معناها ظاهره العنف مع الاسف معناها موجوده واحنا في الواجهه. الطب الشرعي هو في الواجهه وفين يكون الفحص في وقت مبكر للطب الشرعي فين يكون معناها النتائج تكون أوضح وممكن نوصلوا معناها النتائج أوضح. فظاهرة مجتمعية كاملة هذه ظاهرة مجتمعية كاملة والإعلام والمجتمع والمربين
1: والفيسبوك اليوم ينصب نفسه محكمة تعطي معناها نتائج
0: ما عادش معناها تو هذا الكل معناها ظاهرة إعلامية عالمية ولات ونشوفوهم حتى في الدول المتقدمة وكل مرة تقع حاجة وقع حاجة ويزم التهدئة ويزم معناها دور الأسرة دور المربي دور المعلم دور المجتمع المحيط المهني يكون هذا الكل الظواهر هذه تتنحى. وعنا خدمنا احنا شوط كبير في تونس مثلا العنف ضد المرأة وعنا قانون معناها قمنا به وانا واحد ساهمت في حتى في الإنجاز ولما كنت في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نعم. فالظواهر هذه الكل المجتمع الكل يتكاتف المجهود باش تنقص.
1: حبيت نقول انه اولاد الاختصاص هذايا عندهم عمل كبير في الحاضر وفي المستقبل نظرا ل يعني الصعوبات اللي يعيشها المجتمع التونسي وهالتحولات اللي كما قلت سيادتك تذكر فيها خاصه انه مش فقط عمل الطب الشرعي يختصر على الموت المستراب والا على كشف القضايا وانما في الاحاطه بالعنف الاخلاقيات الطبيه القوانين الطبيه وغيرها يعني اختصاص شامل دكتور فيه برشا جوانب اخرى ربما ما يعرفوهاش المواطنين العاديين.
0: نعم صحيح وهذا هو في مسيرتي المهنية اللي أنا قمت به.
1: نعم.
0: كبديت وحدي ما قعدتش وحدي كونت فريق كامل وبعثتهم الأحسن الزملاية الاختصاص كما أنا جاتني فرصة باش نقوم ونطلع على شمة في أوروبا وفي الخارج.
1: نعم.
0: بعثتهم تكونوا في القسم معايا وكل إلى مراكز في أوروبا من أحسن طراز في بروكسل في ستراسبور في لوزان في سويسرا في كوينبرا في البرتغال معناها يذم الكل باش احنا نتكاملوا مع بعضنا.
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال كيف يكون مجموعة ومضى بيها كل حد انا يجيب حاجة جديدة الا ما عناش يجيب فكرة جديدة باش نتكاملوا.
1: شفت ثمرة النجاح متاعك دكتور تعبك هذيك شفته على ارض الواقع اليوم مع الكفاءات الطبية اللي الحقيقة تفرض مجالها تفرض حضورها في كل المجالات وخاصة في مجال الطب. شو تشوف في التألق متاعهم في تأثير متاع بصمتك انت وبصمة ربما هالمراكز هذه العالمية؟
0: نعم موجودة البصمة كل وإن شاء الله الزملاء الأخذوا المشعل اللي يقدموا القدام يبنيوا كل حد يحط حجرة في الصرح هذا متاع الاختصاص يقدم به القدام باش تونس تتألق وتمشي القدام. وهو نشوفوا في كفاءاتنا في الخارج اللي يخدموا بالأسف معناها يخرجوا برشا معناها ويخليونا تونس وإن شاء الله ما نعيشوش بعد تالي أزمات مع تطور المجتمع في تونس وخاصة. نعم. السن الهرم متاع السن اللي قاعد معناها السن قاعد يطلع السن متاع الصغار ينقص.
1: نعم.
0: مش نوليو معناها تهرم سكاني مشيلو في السنوات القادمة
1: نظرا لهجرة الأدمغة والكفاءات
0: معناها يجب نخموا فيهم على مستوى الشأن الصحي كيفاش مش ندوا عنا سكان ومعناها اعمارهم كبار فوق الستين مش فوق تدريجيا الا في حاله شغل وفي حاله معناها انتاج كيفاش بعت لي الاحاطه الصحيه نتاعهم والاحاطه المجتمعيه.
1: كان نسالك على منظومه الصحه العموميه في بلادنا وتجاوبني بلاباس ولا مش لاباس. شنو نقولوا احنا كي نسالوا على صغيرنا مريض تقولوا لاباس ولا مش لاباس؟ يطلب مثلا ربما فحوصات زايده. يمكن نحكيوا على واقعنا الحالي، وانت قعدت ربما من مجال التدريس لكن بقيت طبعا ما زلت تخدم
0: خبير
1: لدى المحاكم.
0: نعم. ونمارس في الميدان الخبرة.
1: ما سميوش تقاعد معناه، ما هوش تقاعد ربما.
0: أنا مش نقول لك شو يقولوا.
1: أي.
0: يقولوا قبل أنتم خير عندكم إمكانيات معناها خير وكنت عنا وتو ناقصين كل ما يزمش، هذا يزم تكاتف الجهود المستشفيات.
1: أي احنا لاباس ولا مش لاباس؟
0: تو لاباس خاطر معناها وضعنا الصحي ماهوش الحمد لله، وعندنا معناها إشعاع وعندنا معناها واحد، ولكن هذا ما خليناش نقعدوا في الحاله هذه، ما يلزمش نقعدوا في الحاله. احنا يلزمنا بالاستثمار في الصحه وفي الطب وفي الامكانيات الصحيه وفي المختصين في الاطار الصحي بكل مكوناتهم، الممرضين والفنيين الساميين وكل حقنا بلادنا في موقع متميز في الاستثمار الصحي، ونقدم القدام وتكون معناها وجهة صحية، لأن تونس في موقع استراتيجي مهم جدا في قلب المتوسط قرابة أوروبا، الأكثر العواصم الأوروبية ساعتين ونصف كذا، ولذا تكون وجهة علاجية وجهة صحية. هذا هو محمد، ما نقعدوش كما عشنا احنا وكما عشنا الاخرين، ونتقدم ويزم نقمم فيها
1: مساعي للعمل على السياحة الطبية والسياحة العلاجية والاستشفائية وغيره، هذا الكل مهم برشا. ولكن ان اليوم نجم نقول لك ان اذا كانت توفرت كل الامكانيات، وهذا مش كلام الناس الكل، وغابت المادة الشخمة، غاب الذكاء التونسي، غابت الكفاءة الطبية التونسية، فيا خيبة المسعى للأسف، لأنه اليوم الكفاءات موجودة تخدم خارج حدود أرض الوطن في مختلف الدول اللي تعطيهم الإغراءات المادية والقدر زاد والقيمة.
0: نعم فما في الخارج
1: مش لاباس في تونس، خليني نقول هنا مثلا، شو قلتش أنت دكتور؟
0: ما نحبش مش لاباس، نجموا نعملوا ما خير مع قلت لك مع الخبرة ومع التجربة. واحنا راهنا منذ الاستقلال على التعليم وعلى الصحة، هذم هم بعد السياحة وشوية واحد، هذم هم القطاعات اللي خدمنا عليهم.
1: نعم.
0: فهمت معناها، ولذا ما نخليوش تو إذا كان ما نقدموش مش نوخروا.
1: نعم.
0: ومش يسبقونا الناس الآخرين.
1: نعم.
0: مش ياخذوا صوت علينا احنا. فبالتالي ما نقفوش. واستثمار.
1: نعم.
0: ومكاننا كما قلت لك معناها استراتيجي.
1: نعم.
0: شنو القطاع الصحي؟ يزم تكامل ما بين القطاع العمومي والخاص. تكامل.
1: نعم.
0: والقطاع العمومي هو الصرح الأساسي للصحة، لوبيتال بوبليك يونيفرسيتال. هذاك الصرح يزم يكون مرجع معناها للتكوين، للبحوث، للتدريس، يقصدوا كل الناس بجميع أصنافهم.
1: نعم.
0: وكل ويتكامل مع القطاع العمومي، وهذا يزم ننظموه الكل بالقوانين أكثر من هيك، ونحاول نستثمره باش السبيتار ما يضعفش، يضعف حتى لين معناها تولي الخدمات في مستوى آخر.
1: نعم. دكتور ماجد، أنت أكيد راك تواصلت مع الشباب، مع الأطباء الشبان اليوم اللي حلمهم الأساسي هو الهجرة، حلمهم الرئيسي يقول لك أنا اليوم كامش نقعد لهنا، ما عندي ما نقدم. كان تعطيهم أنت نصيحة انطلاقاً منك أنت، شبيك أنت ما هجرتش دكتور هنا؟ ما جاتكش فرص قبل باش تخرج من تونس وتخدم البرة؟
0: لا، جاتني فرص وقت اللي أنا خدمت غادي وخدمت معناها مدة.
1: استقطبوك؟ حاولوا
0: يستقطبوني. ونقول لك بصراحة معناها، وفما معناها فما كانت نوع من الاستدراج موجود،
1: وفما إغراءات مادية،
0: فما إغراءات وفما كل وش عملت نقول لك معناها توا على المباشر وكل باش نربط روحي. مشيت شريت كهرباء كلف سيار باش نروح بها، وما عنديش الحق نقعد بها أكثر من مدة معينة تقريبا 15 يوم لازم نبقش أكاهو. مشيت شريتها باش ما نسكر الباب الإغراءات ونرجع لتونس حاجتها بيا.
1: هنا قلت كلمة قوية، تونس حاشتها بي.
0: نعم.
1: حتى اليوم تونس حاشتها بأطبائها الشبان، علاش يغادروا؟
0: حاشتنا ويلزم نعطيهم الإطار الباهي. نخليهم يحلموا، نخليهم يطمحوا، وموجود والخدمات موجودة. نعطيهم، راهو الدراسة الطبية مثلا طويلة طويلة ما كمل الاختصاص وما كمل واحد ويقول له ما بعد مش يحب يقري صغار وتعليم ولا معناه غالي بعض الثمن
1: صحيح.
0: مسكن مش يعيش هذا الكل لازم المجتمع الكل نخموا فيه باش نشدوهم ونشدوهم اللي يخدموا في فرنسا ويخدموا في أوروبا وفي ألمانيا وفي غيرهم في عظم الشيخ مغادي هاو نعمل لهم أنا إطار معناها في المستوى اللي يلقاو فيه الأريحية متاعهم أولا من التنظيم معناها من الفنيات من الإمكانيات باش وتكون تونس وجهة ونستقبل بهم المرضى من الدول الأخرى المجاورة.
1: نعم ممتاز جدا. نحن نحكي شوي على الأخلاقيات الطبية وشغلة عضوية اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية اليوم. كيف كان عارفوا عبارة الأخلاقيات الطبية شنو نقصدوا بها وشنو الهدف يعني من مثل هذه اللجان الوطنية للأخلاقيات الطبية؟
0: الأخلاقية الطبية هي معناها متزامنة مع من اللي تخلق الطب من عهد أبو قراط القرن الخامس قبل الميلاد. من أبو قراط علم معناها هو أبو الطب قال راهو الطب هي نحترم سر المهني نحترم المريض نحترم نكونوا معادلين معناها في التعامل مع الغني ومع الفقير وكانت معناها هذيك هي الأسس المبادئ الأساسية
1: اللي تبني عليها الطب
0: به المبادئ هذه مع تطور الطب ومع تطور التقنيات مع تطور العلوم ونشوف الطب توا معناها من خاصة في القرن لفات والقرن توا يمشي بخطى سريعة جدا
1: صحيح
0: معناها ولينا نعملوا في زرع الأعضاء ولينا الإنجاب بالمساعدة الطبية بجميع أنواعه ولينا معناها التقنيات والروبوتيك والانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية وكل والاستنساخ مشاو حتى الاستنساخ وكل إذا كان مفماش الضوابط هذه الكل باش ما تخليناش نعمل ولا نحبه بالعلم العلم مهما كان طب وغير طب العلم يلزم يكون محاط بالأخلاقيات وأداب باش العلم يكون نافع مفيد ينفع البشرية ينفع الإنسانية ما كانش يقع ديراباج يقع تجاوزات كيف أينشتاين وعمل ذرة وكل الذرة إما نضبطها ليش تستعمل وإلا تولي معناها مدمرة الإنسانية نفس الشيء العلم نجم يكون مدبر أعطيتك مثال استنساخ النجم إذا كان العالم الكل قام وعملت معناها اليونسكو وعملت معناها غير وقالوا نعملوا دي ديكلاراسيون معناها عالمية حول الدوني جينيتيك والاستنساخ وكله باش نحطوا الحواجز.
1: نعم أشرفت على ملفات للخروقات ولا لإخلالات طبية تصير عند الأطباء التوانسة ربما أشرفت ربما على دي دوسي هكا فيهم ربما أخطاء طبية وإحنا نعرف اليوم يعني نعرف حساسية الموضوع بالنسبة لك أنت كزميل ولكن هذا لب اختصاصكم نتصور دكتور وأنتم تقفوا معناها هنا وقفة محايدة باش تحدوا الخلل والخطأ وغيره هنا فما اللي يمشي لثنيت أنه الخطأ إنساني كما الناس الكل فما اللي يمشي أنه ربما خطأ متعمد دور الطبيب الشرعي هنا في أنه يكشف الخطأ من عدمه
0: المسؤولية الطبية معناها موجودة معناها بطبيعة الحال الطبيب هو مسؤول مسؤول ويقوم بعمله بصفة مسؤولة لأنه يمس صحة الإنسان وأثمن شيء على صحة الإنسان والطبيب يقوم بواجبه في كل الحالات به يسمى المسؤولية الطبية فما أنواع عديدة من المسؤولية هل هي تقصير هل هو خطأ فادح هل هو معناها قلة إمكانيات هل هي خطر حالة استعجالية قام بها وقام الطبيب بالاجتهاد متاعه شنو يلزم
1: أساء التقدير
0: أساء التقدير وإلا الظروف كلها ما خلتوش مش كما يخدم في مستشفى جامعي وفنيات كما واحد معناها إمكانياته محدودة وكله مش يجتهد وكل فهذا من مشمولات القضاء والقضاء هنا يستعين بلجنة مختصة فيها الطب الشرعي وفيها اختصاصات أخرى حسب الحالة ونقوموا معناها فما موضوعية وفما حياد ومش كل تعكر كل تعكر يقع مش هو خطأ بالأساس خاطر الصحة والعمل الطبي ما هوش مضمون 100% وكل تدخل طبي عنده إيجابياته وعنده السلبيات متاعه زادة كل تدخل طبي حتى دواء يفيد ولكن عنده بعض السلبيات. فهذا الكل نقدروه ما نقوله معناها خطا كان معناها الاخطاء عندها الصيفة متاع الأخطاء وهذا الكل ينقدروه.
1: نعم لأنه مش سهل أنه طبيب يحكم بن ظفرين في العبارة هنا على خطأ طبيب آخر وتدخل فيها ربما يعني أخلاقية المهنة وتدخل فيها زادة أيضا باب الزمالة وباب بن ظفرين أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وذي صار وعشناه وريناه وتفرجنا عليه في برشا ربما حتى مسلسلات وإلا أفلام وإلا عشناه حتى على أرض الواقع وباش نوصل معك لهنا الحديث دكتورنا

0: من نوع آخر ومرة واحد. فبالتالي المختصين في الطب الشرعي يجب يواكبوا التقنيات الحديثة والاجتهاد الحديث ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما هوش مش يسلم من المهمة والملف على يدينا وش يعطينا حاجة. لا هذا لازم نعرف كيفاش نتعاملوا معاه وما هو إلا باش يساعد
1: الذكاء البشري
0: يساعد الذكاء البشري. وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة هي للذكاء البشري وما نغتروش برشا. وهذا هو الشيء اللي نقولوه بالنسبة بصدد التكوين والأطباء جدد ولا واحد راهو فكروا برشا. والملف اللي عندكم كل ملف عنده خصوصياته ما تخوش حوايج مسلمة. الذكاء الاصطناعي نستعملوه في مرحلة أخرى باش الدعم لعل فما حاجة أخرى إضافة مش نقدموها. ما مش هو ملور مش يعطيك كل التشخيص ومش يعطيك كل شيء حاضر باش
1: لا باش نرجع بيك لذكرى ولا لتفصيلة هكا صغيرة في مسيرتك دكتور مجد الزمني وانت اللي عشت كما عاشوا التوانسة الكل والعالم الكل الكوفيد. أما عشتوا بتفاصيل أخرى ربما مختلفة على الناس اللي عاشتوا كما الناس الكل. معناها اليوم نحكيوا على أول حالة وفاة بالكوفيد كانت في سوسة وكانت تحت إشراف الدكتور ماجد الزمني والقرار كان باش يخرج من عندك انت في عمليه الدفن وفي التعامل مع الجثه والموت المسترب. هذا حكينا شويه على التفاصيل هذه. ساعه نرجعوا العام قديش هذا
0: 2020 2019 وقت اللي معناها في مارس وقت اللي في الازمه الحاده نتاع جائحه الكوفيد وهناك حجر صحي تام في البلاد والإطارات الصحية والطبية ما تعرفش شنو نستناو فيها. أنا وقتها والناس حتى اللي مش يعالج يعملوا لي تليفون هاو رقد ما فما مريض رقد بالكوفيد في المستشفى نجم نجي ندخل المستشفى. معناها ما عادش حتى الناس يجيوا المستشفى. ففعلا
1: شبيهة بكوليرا ولا بطاعون ولا يعني
0: نعم تخوف
1: وباء كبير
0: تخوف وما نعرفوش برشا نقاط طبية ما زالت مش واضحة تماما. وعلى مستوى الوطني وقتها عن اللجنة الوطنية للتقييم معناها قلنا وقيمنا وعملنا كيفاش نتعاملوا مع
1: بروتوكول صحي
0: مع المرضى وفي حالة سوسبيسيون معناها ولا في حالة يقين كيفاش نتعاملوا مع مريض وكيفاش معناها الإجراءات الوقائية والعزل ولا كيفاش. وشفنا كل اللي يجيو من الخارج ونحطوهم في الحجر الصحي. معناها في حالة وجدت الوفاة هذه أو الوفاة ومتاع الله يرحمها ويرحم كل المتوفين. فالتعامل مع زوج وزوجة هي الزوجة كانوا في الخارج في تركيا وروحوا من السفر ولكن الزوجة حالتها تحكرت عنها صعوبات تنفسية وكان متسنس رجلها إطار سابق معناها في التقاعد يعاونها في الإسعاف ولكن وقتها ما عاون ومساعد وما تكلم السامو في الإسعاف الطبي الاستعجالي جاه حبوا يسعفوها في الطريق للمستشفى ولكن توفيت أثناء التنقل. فبالتالي تتعدل الطب الشرعي لأننا ما نعرفوش شنو هي سبب الوفاة.
1: نعم وذيك كانت أول حالة وفاة
0: أول حالة وفاة
1: في تونس الكل.
0: في تونس الكل نعم
1: جات السوسة
0: والعائلة متاعها أبنائها يسكنوا في طابق آخر والزوج وقتها يلزم مراقبتهم وإحنا كيف عملنا التحليل نلقاو معناها
1: بوزيتيف
0: إيجابي. فبالتالي لازم العائلة في الحجر الصحي ونستناه حتى نعمل لهم التحاليل ونثبت كل وقعدت بالاتصال مع زوجها ولا هو معناه من ناحية الصحية خايف على روحه ومتأسف برشا في على زوجته اللي توفات. ومن جملة التحديث قلت لك أي تليفوني الخاص أي تعكر يجيك مثالش لأنه وقت السمو والإسعاف والطبي كل معناها في اكتظاظ كثير قلت له. ومن جملة الحديث معها باش نرفع له معنويات قال لي يا دكتور زوجتي تحب معناها تتدفن في المدينة اللي عشت فيها
1: في المهدية
0: في المدينة اللي عشت هذيك الوصاية متاحة التوصية الأخيرة متاحة. وانت يا دكتور حاول كيفاش تتصرف في الوصاية متاحة. احنا في سوسة

0: الإطارات الطبية والإدارة الجهوية والولاية ورئيس البلدية. قلنا هذه تتفنكن في سوسة والبلدية مشكورة ورئيس البلدية يذكر بالخير الدكتور قبيل خالد معناها وقتها ووفر معناها المكان ومدير الجهوي للصحة علم والولاية والولي
1: وكل إنه فما حالة باش تتنقل من غادي باش تتفن
0: في سوسة لأنه ما فماش فما حجر صحي تماما فماش تنقل ما بين مدن وما تقعد كان في سوسة فهمتني أنا وحدي في البيرو متاعي قلت ما نعرفوش شنو يستنى فينا في تونس قداش من وفاة وقداش وصلنا بعد 30,000 تقريب وفيات إذا كان هذايا مش ناخذوه الإجراء هذايا راهو برشا عائلات مش تتفرعس وين ومش تشتت ولا يحبوا معناها بعد قريب وبعد الكل هالإجراءات الصحية هات نطبقوها بحذافيرها ولكن التنقل نعملوه أيضا بال بالضوابط الصحيه
1: ومسك الجانب الانساني نتصور هنا دكتور
0: نعم مسني
1: حسيت
0: وقنعت على السيد المدير الجهوي للصحه نتاع سوسه مشكور وقلت له اتصل بالمدير الجهوي نتاع مهديه والسيد والي المهديه والعائله قلت لهم عندكم شكون ينوبكم غادي فما قالوا لي واتصلنا بالواحد والناس معناها عارفوا ونفذنا العمليه بحذافيرها باش بعد تالي تقعد هذيك ك مثال أول للبقية باش ما نزيدوش نفرعسوا أكثر وكل وما نعرفوش كما قلنا وحنا في حالة كنا فما نقاط استفهام عديدة على هذا المرض
1: يعني كانت مرحلة صعبة ولكن هنا يدخل يتداخل الإنساني مع القانوني مع الطبي زيادة خطر كما قلت أنت هي وصية معناها واللي بش يصير اليوم بش يصير للمستقبل بش يصير من بعد بقية
0: وشفنا حالات برشا معناها عائلات تفرعست والآخر يقولوا لا فما تدفنش هنا وهذا أطولي مش معنا مش يعدي وما ما حد
1: فما اللي تقهروا لأنه ما شافش والدته مثلا وهي وهي الجثة وقتها إذا كان وفيت الجثة انتهت معناها ذهبت من الحياة فما عادش نتصور دكتور فما عدوى
0: وقتها ما نعرفوش فما احتياط والحيطاء
1: احتياط
0: واجب ما نعرفوش احنا العائلات باش يمشي
1: أما كان ناخذوا مسافة
0: واخذنا ما احنا كل شيء يمشي تم معناها بال ما كانش ما نعرفوش شنو يقع ما
1: دكتور كان ناخذوا مسافة احنا معناتها واحنا سنوات تعدات على الكوفيد هل هيك الهلع والخوف هذاك كان مشروع وقتها والا كبرناها شوية ربما بلغنا شوية في بعض الإجراءات
0: العالم الكل ماشي في التوجه هذايا الكل العالم الكل
1: معناها
0: ما كناش مختلفين ما كانش التعامل ما عادش وهذيك الجائحة كما قلتها الكلمة بتاعنا في جنيف واحنا واحد الجائحة هذيك والجوائح علمتنا ان الصحة قاسم مشترك بين بلدان العالم الكل
1: صحيح.
0: ما فماش معناها هي إذا كان دولة معناها تكون ناقصة برشا وفي انحطاط كبير من ناحية الصحية راهو ما نعرفوش شنو يقع منها تنطلق معناها منها وباء ولا حاجة وينتشر في سعى العالم
1: نعم.
0: فلا بد من التقارب ولا بد من أن تكون صحة قاسم للإنسانية الكل ومتشاركوا في العلوم
1: نعم.
0: متاع الطب ومتاع الصحة ومتاع الإمكانيات
1: نعم كيف يقولوا العالم قرية صغيرة يشمل ذلك مجال ولا اختصاص الطب طبعا بصفة عامة خلينا نحكيوا على الجائزة لأن الوقت دهمنا وما شاء الله هو تشريف وتكريم كبير جاكم دكتور حقيقة جائزة يعني تسند أو يسندها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال حفل رسمي كان كبير ومهيب في يوم 23 مايو 2025 في جنيف الجائزة والاسم هو التونسي وطبعا الجائزة تسند لتونس وللدكتور ماجد اللازمني جائزة نيلسون مانديلا للنهوض بالصحة أول تونسي يتحصل على هذه الجائزة دكتور
0: نعم أول تونسي ومن شمال أفريقيا ومن
1: نعم.
0: وهذه جائزة فعلا هي مرموقة فما منظمة الصحة من جملة 5 جوائز
1: نعم
0: هي فما جوائز من الكويت فما جوائز من الإمارات فما من رؤساء المنظمة العالمية للصحة سابقين من كوريا ومن اليابان ولكن هذه عندها بصمة خاصة
1: صحيح.
0: معناها لأنها ترجع إلى نيلسون مانديلا والمبادئ التي ناضل من أجلها
1: لا.
0: وهي الجائزة اللي هي اولا عندها الرمزيه اكثر من الاخرين
1: نعم.
0: فهمت الاخرين فيهم حتى هي فيهم قيمه معناها وجوائز معناها مادية نعم. ولكن هذه اعتبارية بالأساس
1: نعم تشريفية وتكريمية
0: وانا نعطيك حاجة معناها في جنيف وقت التكريم والبعثة الدبلوماسية متاعنا في جنيف واكبت هالحدث ذايا البعثة لدى منظمات الأمم المتحدة في سويسرا في جنيف نعم. جاءوا وقالوا لي راهو الحائزين على الجوائز الأخرى رغم اللي فيهم قيمة مالية جاءوا قالوا نتحبوش نعطيكم القيمة المالية واعطيونا أنتم جائزة نيلسون مانديلا ولكن هي بالأساس وما تعرف أنت فما مقولة مشهورة لنيلسون مانديلا يقول لو أخذت مالا مقابل نضالي ولا نضالاتي لأصبحت مرتزقا
1: نعم.
0: معناها هي فونداسيون معناها بالأساس مبادئ
1: نعم.
0: مبادئ العدالة ومبادئ الاحترام الإنسان ومبادئ الإنسانية وهذه كانت رمز لبلادنا
1: والمبادئ الكونية الإنسانية لا تتجزأ ولا تباع ولا تشترى واليوم كان نحكيو على الجائزة هذه هي أسندت لشخصك دكتور مجد الزمني ولا أسندت يعني تشجيعا لمواصلة مسار الإصلاح والتميز الطبي يعني تعطات للشخص للمسيرة العلمية للدكتور وإلا تعطات للإنجازات في البلاد هذيك اللي ينتمي لها طبعا الدكتور
0: هي مسيرتي ماهيش مسيرتي وحدي هو,
1: نعم.
0: هو يقول لك نهوض خلى اثر
1: نعم.
0: اثر معناها يلزم امباكت اثر واحنا هذا بيناه في الملف نتاعنا
1: نعم.
0: على مستوى التشريعات على مستوى الاخلاقيات على مستوى الفئات الهشه كما الصحه السجنيه كما العنف ضد المراه
1: نعم.
0: كما مرض السيدة معناها هذوم الكل فيهات هشة خلينا فيهم معناها وخدمنا عليهم ورقات كما غريف دو لافان معناها اضراب الجوع اللي عشناه في السنوات الأولى بعد الثورة وقتها معناها في مظاهر كبيرة معناها وصلنا حتى لزوز وفيات معناها من اضراب الجوع فلا بد من التحرك على مستوى الوطني باش نفضوا ضوابط باش ما نخليوش الناس توصل للحد هذا وهالمساهمات هذه جملة لتونس وكان الجائزة تتعطى هي الشخص ولا تعطى المؤسسة وانا كشخص باسم تونس بدعم من وزارة الصحة وبدعم لتونس وكان الجائزة لتونس
1: نعم نذكر أنك أيضا كنت يعني خديت لقب الخبير لدى منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية يعني مسيرة ما شاء الله كبيرة وحافلة بالإنجازات وذهلي مازالونا خمسة دقائق من عمر الحصة خلينا نعيش شوية معك ربما بعض الرسائل الإيجابية اللي نحب نمروها للشباب التونسي فاصل البصمة طبعا ونعود ل خلنا نحكي شوية هكا على الدكتور مجد الزمني في كلماتك باش نعبر عليها من خلال الأوراق اللي قدامك دكتور دكتور باش تختار لنا الورقة اللي تحب عليها في البصمات هذيك من بعد باش نعطيك القلم وباش تكتب لنا بصمتك كلمتك رسالتك هذيك خليها في الأخر أما قبلها اختار لي ماك الأوراق اللي قدامك الكل اللي تحب عليه أنت واحكي لي عليه
0: الحلم
1: الحلم يلا ورينا الحلم للكاميرا أي وقول لنا إشني حلمة الدكتور ماجد الزمني صاحب طبعا التتويج والتشريف العالمي بجائزة نيلسون مانديلا لسنة 2025 خلينا الحلم عندك خلي المشاهدين يشوفوا
0: الحلم هو أن قطاع الصحة يتقدم يمشي خطوات أخرى وعنا الإمكانيات وعنا الزاد البشري وعنا الموقع التونسي فنحلم باش تكون استثمار كبير في قطاع الصحة ونحلموا باش الصحة اللي هي معناها مشينا بها شوط كبير منذ الاستقلال تواصل المسيرة متاحة والإشعاع متاحة بطبيعة الحال أولا على المواطنين معناها وتكون عدالة ويكون انتشار في كامل الأماكن والفئات الهشة والفئات الفقيرة والفئات الكل ونستثمروا باش تكون عملة صعبة تدخل بلادنا عن طريق الصحة بالمؤسسات وبالإنجازات وتكون وجهة صحية متميزة وكما قلنا بموقعنا معناها
1: هل هو حلم صعب المنال أم هو حلم في مستطاع الدولة التونسية أنها تحققه
0: نحقوه مستطاع نعم في المستطاع نحقوه
1: ما الذي يعوزنا باش نحقوه بأسرع
0: نظمر وحنا أكثر ونحطوا اليد في اليد ونمشيوا مع بعضنا وتو فما منافسة ما عادش هكا وبرا منافسة. لازم كل شيء يكون مبني على حوايج قواعد أساسية صحيحة باش اللي مش يجيك في قطاع الصحة في تونس يكون مطمئن ويعرف اللي فما غادي فما إطار قانوني إطار علمي إطار مراقبة فما أكريديتاسيون فما جايدلاينز فما معناها كل شيء يتم على أحسن ما يرام باش يضمن الخدمات الصحية.
1: إذا كنت اخترنا واحدة أخرى قبل ما تكتب لنا بصمتك للبرنامج دكتور شنو تختارش؟
0: النجاح.
1: عندك برشا اختار قدامك برشا اختيارات. النجاح اخترت النجاح
0: تونس. نجاح به
1: نجاح يلا شو تقول
0: هذا هو الحلم هو النجاح هذا
1: حققت نجاح دكتور مجد لزمني تعتبر روحك يعني كان نحطه هكا قدامك المرآة تقول أنا اليوم شخص ناجح وأتممت مسيرتي وإلا بصمتي عطيتها على أكمل وجه.
0: والله النجاح ديما يمشي معناها ما ضبيك تقدم القدام وهالجائزة هذه حافز باش تقدم وتمشي القدام وباش تعطي وإن شاء الله النجاح نقول كيف الجوائز هذه تلهم الأطباء وتجهل الطلبة وأنا أتمنى لهم في أول السنة الجامعية هذه كلهم النجاح وكل شبابنا يتألق في السنة الدراسية والجامعية متاعه ويأخذوا الجائزة كل شيء من تونس ممكن
1: أكيد.
0: ننطلقوا من تونس ونرجعوا لتونس وننجحوا مع تونس
1: إن شاء الله. آخر كلمة وآخر بصمة تكتبها لي في الورقة الخاصة بالبصمات من عند الدكتور ماجد اللازمني وإحنا نشوفه فيك تدون في هذه الكلمة. شكرا جزيلا. كنت بحثينا أي الفوق دكتور تكتب لنا فوق البصمات أي تكتب لنا كلمة للبرنامج وكلمة باش تتعدى يعني للشعب التونسي في آخر الدقائق ولا في آخر اللحظات من هذا البرنامج. تفضل
0: نكتبها لكم.
1: اكتب وقول هنا ماذا بيك واحنا كنا اذان صاغيه في الاستماع لك. كنا سعداء بنا الدكتور ماجد لزمني في برنامج البصمه وهكا نوصلوا لختام المشوار مع اجمل تحيات الفريق الكل واكيد تلقاو تفاصيل طبعا البصمه وكل المعطيات الخاصه بهذا البرنامج من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير. شنو بصمتك دكتور؟
0: النجاح لشبابنا ولقطاع الطب حتى يساهم في إشعاع تونس.
1: شكرا جزيلا وبهذه الكلمات نختم معكم مشوار البصمة.

تعطي ورايكم فيها، تقولوا وين احنا هي اللي نسمعوها وغيرها من بدلوها. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد مدينة لها تاريخ. هذه المرة نحط الرحال في مدينة النضال أو قلعة النضال، مدينة تميزت بمقاومة الاستعمار في حملته سنة 1881 وأنجبت العديد من رجالات الفكر والعلوم والسياسة، وكذلك ساهمت في بناء الدولة الوطنية الحديثة. سعداء باستقبال ممثلي مدينة القلعة الكبرى وتحديدا جمعية علوم وتراث، يتقدمهم رئيسها السابق ورئيسها الحالي، وسعداء كذلك باستقبال كل ضيوفنا وكل أصدقائنا عبر موجات الأثير وكذلك على الصورة في الاستوديو الرقمي من متابعي برنامجنا. مرحبا معنا على اليسار سي محمد علي بن عامر ابن المناضل والناس بن عامر، صاحب القول الشهيرة الانشقاق المبارك، زميلنا السابق منتج في إذاعة المنستير ومسؤول سابق في جهازي الحزب والدولة كمعتمد في أكثر من معتمدية من ولاية المنستير وكذلك من جهات أخرى من البلاد التونسية. مرحبا سي محمد علي.
3: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة وشكرا لأسرة إذاعة المنستير.
2: نعم، معنا على اليمين عميد الصحفيين بجهة الساحل تحديدا بالقلعة، صاحب مجلة حضرموت وكذلك عديد المدير مكتب سابق في الأخبار الجمهورية وعديد الصحف الأخرى، الأستاذ حسن بن علي. مرحبا سي حسن.
4: مرحبا سي عادل، شكرا للاستضافة.
2: العفو. معنا كذلك الزميل والصديق والرئيس السابق لجمعية علوم وتراث سي محمد صغير قايد والمدير الحالي للمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. مرحبا سي محمد علي.
5: مرحبا. مرحبا سي عادل، بارك الله فيك على الاستضافة وشكرا لإذاعة المسير.
2: العفو. معنا كذلك من مارس إسماعيل زقان وهو قيدوم الجمعية منذ تأسيسها. نذكر السادة المستمعين أن هذه الجمعية تأسست ببادرة من رجل الثقافة صديقنا والأب الروحي للفكر الثقافي وللجمعيات في جهة الساحل تحديدا في جوهرة الساحل، من يقول سي عبد العزيز بالعيد، يقول المهرجان الدولي، مهرجان الزيتونة، وكذلك مهرجان المبدعات العربيات، مهرجان الفكاهين العرب وغيرها، ومزاياها كذلك حتى في تبرقة في مهرجان المرجان منذ فترة الزعيم الحبيب بورقيبة، مدير دار الثقافة بالمنسير وغيرها من المحطات الهام. إذن باش نبدأ معك سي محمد علي في تحية للقلعة الكبرى بقصيدة من نظمك تعود إلى سنة 1980 أعتقد، بداية الثمانينات أو السبعينات.
3: فعلا هي باكورة الأعمال الشعرية يعني في مسيرتي الثقافية.
2: نعم.
3: حبيت أن أبيات قليلة قصيرة باش نحيي فيها بطبيعة الحال القلعة اللي حيت فيها القلعة سابقا،
2: وهي منشورة في مجلة القلعة،
3: وهي تنشر في مجلة القلعة
2: التي تأسست نذكره في 1965.
3: نعم.
2: وكان الفريق المجموعة الكل تقريب المؤسسين. نعم. من بينهم سي عبد العزيز بالعيد والمجموعة تقريبا الوالد كيف كيف
3: سالم بن عافية، عدد كبير من الوخيان اللي واكبوا بمسيرة المجلة.
2: قديش حملت من عدد سي محمد علي؟
3: في الأول في انطلاقتها كانت استطاعت أن تصدر 16 عدد
2: شهري عدد. بمعدل شهري عدد كل شهر.
3: اي معدل شهري
2: شهري
3: شهري شهرين ساعات شهرين
2: وانت والظروف المادية وانت ايوه
3: وبالنسبة من بعد رقدت
2: نقول
3: احنا كادت تتلاشى ووقع معناها
2: احياءها من جديد
3: فاصدرت اعداد قليلة جدا ومن بعد تطورت ولات رقمية معناها ولات
2: صحيح
3: ما عادش ممكن ورقية
2: مع ورقية مع ازمة القراءة وما غيرها
3: والى حد ان الناس عندنا توا عندها كما نقولوا
2: قداش من عدد طول
3: ما عملت حتى عدد
2: لا المرصودين الكل هم
3: المرصودين الكل تقريبا حوالي 20 عدد
2: 20 عدد ايه. تنجم تكون موضوع دراسة كذلك من بين المختصين في الشأن الثقافي نعم تكون خطر فيها متفرقة فيها جانب السياسي جانب الجمعيات جانب الثقافي ولا غير ذلك التراث ايه. المعمار الأبحاث الأثرية الاكتشافات في مدينة القلعة معايا هنا كتب نذكره قبل ما نمشي للمراوحة إصدارات جمعية علوم وتراث التي نعم. تأسست 2013 ببادر مساء عبد العزيز بالعيد نحيوه بالمناسبة ونتمنوا له الشفاء هذا المؤتمر الوطني الأول القلعة الكبرى تاريخ وتراث إذا التأم في 25-26-27 أبريل 2014 وهذا أعمال الثاني عفوا وهذه أعمال الندوة الأولى القلعة الكبرى تاريخ وتراث أبريل 2013 كانت التأمت بمقر بلدية القلعة وهذه صفحات من تاريخ القلعة الكبرى قام بطبيعة الحال بجمعها وتحقيقها محمد علي بن عامر مع سي عبد العزيز بالعيد وهذا كتاب كذلك ساهمت في إصداره حول الحاج عبد الحفيظ بوراوي الذي كان استنجب سي عبد العزيز بالعيد وكان معلما في ريف فيضة منذ 63 تفضل سي محمد علي نستمع إلى هذا القصيد الجميل يتغنى بمدينة القلعة طبعا نقول القلعة ولا المنعة فما شكون نلقاه في الوثائق التاريخية المنعة الكبرى
3: المنعة هي في وقت من الأوقات هي اسم من هذا ورد عبر التاريخ عبر تاريخ المدينة
2: هي دليل على الحماية والحصن
3: نعم. عبر القلعة هي حصن والحصن صحيح. ثم المنع زاد اشتقاق من من هذا
2: يمنع قدوم الغزاة
3: وفي الاخر استقر الامر على القلعة الكبرى نعم.
2: هي في ظرف تاريخي جات تقريبا مع شتات وسلال القلعة الكبرى والقلعة الصغرى مدن نعم. المكنين كما في كامل الساحل بعد إجلاء الجبل في 1762
3: بحكم معناها الجغرافيا جغرافيا
2: أي.
3: ممكن تو حدثنا شوية صغير قايد على الموضوع
2: أفضل القلعة
3: وكونها معناها فين تأسست والهضاب اللي تأسست عليها وجات الأسماء ذي ما بعضها ما عندك أكودة القلعة الكبرى القلعة الصغرى
2: هما البربر وقت اللي خرجوا من الجبل متاعهم يحبوا يحتميوا بمنطقة تشبههم بموطنهم الأصلي المناطق المرتفع لهذا القاهم في الوردانيين في القلعة الكبرى القلعة الصغرى فما الكوديات هذيك على ارتفاع 50 إلى غاية 150 متر
3: والقصور اسم القصور هذه موجودة في الساحل الكل
2: مذكورة
3: حتى قصور الساف
2: نعم حتى قصور الساف مذكورة حتى في كتب الرحالة نعم منذ القرن الثامن عشر يتحدثوا عن هذه القصور فما صور جميلة تلقوها في الموقع الصفحة متاعي موجودة حول أخذها الموظف السامي خريج البوليتكنيك شارل للمان وهو كان موظف سامي في إدارة العامة للتجهيز حول القلعة ونزلت الصومعة متاعها والجدار كان موجود في 1890 نعم تفضل سي محمد علي
3: الله فيك هي أبيات كما قلت لكم موجزة نظرا لأن الحصة تحكم بالهذا يعني أيا قلعة فيك طيب الحياة وكونا تعلمت منه العبر هم الأهل والصحب كل هنا وتاريخنا حافل بالسير معين النضال ورمز الفداء وأعلام فكر وأهل البدر ألسنا الحماة الحماة ألسنا الأبات حماة الحماة وفينا الغيور الودود الأبر وسادات قوم تروم العلا وشم الأنوف أبات الغير وفيها لتونسنا عزة وفيها مغانم من كل بر وفي روضة الشعر طاب اللقاء وفي قلعة الحب طاب السهر هنا مسقط الرأس والمنتهى ومثواي إن شاء رب القدر أجوب البلاد وأنحاءها وفيكم فؤادي ثوى واستقر.
2: ممتاز، يعطيك الصحة بالراء كما قلها قافية. أيواش قافية بالراء. سي حسن القلعة والشعر، من يقول عديد الشعراء نعرفوا، سي والد سي محمد علي، سي والناس بن عامر رجل التعليم، وكذلك الشعر نعرفوا عديد الشعراء الآخرين من الجيل طول الجديد. شنو نجم تقول في الشعر؟ موهبة خصوصية في القلعة؟
4: القلعة الكبرى سي عادل مدينة ضاربة في التاريخ، وتو بعد شوية حدثنا سي محمد الصغير،
2: وخلي لنا الفرصة على الندوة وعلى الآثار الرومانية القديمة.
4: داخلة متميزة حجارة وحضارة.
2: صحيح.
4: حكينا تفاصيل القلعة الكبرى كيف أسست وكذا. إذا بالنسبة في الجانب الثقافي وفي جانب الشعراء كما تفضلت سيادتك، عندنا شعر
2: القدامى والمحدثين الزوس.
4: نعم، نبداو بالقدامى. عندنا شعر البلاط الحسيني ابو محمد حسن المزوغي.
2: ايوه،
4: هذا كان اول شاعر من القلعة الكبرى
2: في فترة حسين بن احمد باي، اعتقد
4: نشر القصائد نتاعه في الرائد التونسي.
2: الرائد التونسي فترة محمد السادات
4: 1860
2: محمد السادات باي،
4: فهمتني؟ وبالتالي كان نعتبره أول صحافي.
2: نعم.
4: وأول شاعر يكتب الشعر
2: بالحاضرة بتبعية. نعم. الحال
4: بتونس الحاضرة. نعم. بحكم استقراره بتونس العاصمة.
2: نعم، والرائد التونسي تأسس 1860، معناها سبق انتقاله واستقراره بتونس العاصمة قبل 1860. أعتقد عنده ديوان غير منشور.
4: نعم، عنده ديوان مخطوط موجود الآن على ذمة جمعية علوم وتراث.
2: أيوة.
4: إن شاء الله توفر الإمكانيات المادية وتوفر منها موضوع هذا عند سي محمد علي بن عامر.
2: يلزم يكون شخص متمكن من الشعر باش يقوم بالتحقيق.
4: احنا قلنا ممكن فما إمكانية مش نعطيه المسألة هذه لسي توفيق بن عامر صديقنا وخونا
2: باعتباره شاعر وشقيق سي محمد علي. نعم. وأستاذ حضارة
4: وبإمكانه أن يتولى عملية التحقيق والتدقيق في الكتاب هذا المخطوط لنا والمخطوط هذا. نعم. هي بعض الورقات. أيوة. ممزقة وبعض الأبيات غير مكتملة.
2: نعم.
4: غير مكتملة
2: ينجم من خلال المعنى ومن خلال تجربته مع الشعر، وهو شاعر. نعم. كذلك نحيوه بمناسبة. نعم. سي توفيق، وهو كذلك رئيس الجمعية الصوفية
4: التونسية دراسات صوفية.
2: دراسات صوفية. نعم.
4: نعم. بعد عنا عديد الشعراء.
2: أيوة.
4: من أبناء القلعة الكبرى. ونبدأ من فترة الاستقلال. أيوة. إلى اليوم عن سي محمد علي بن عامر.
2: أيوة.
4: اللي تولى رئاسة وإدارة مجلة القلعة.
2: القلعة. نعم.
4: منذ 1966.
2: نعم.
4: باعتبار المجلة هذه
2: وهو لازال تلميذا وطالبا.
4: أي. نعم. لا الوقت هذا كذلك يتخرج لأن المجلة العدد الأول متاعها. كان المدير ورئيس التحرير هو سي والناس بن عامر.
2: سي والناس المناضل والده.
4: مناضل كبير. والمجلة كانت تصدر باسم اللجنة الثقافية المحلية.
2: المحلية بتبعت الحال.
4: بعد ذلك تولى إدارتها في العدد الثاني سي محمد علي بن عامر. وتواصلت تصدر مرة كل ثلاث أشهر.
2: نعم.
4: وحسب الإمكانيات المادية، وكانت فيها أسرة تحرير تتكون. أيوة. من سيسان بن عافية، فرج عبيد، مصطفى قايد. نعم. عديد الأسماء
2: والشعراء وقت اللي يجي زعيم بورقيبة للقلعة وعنده زيارات إلى غير ذلك. هناك شعراء فحول نقولها
4: الشعراء سي عادل. أولا قبل ذلك هم شعراء شعبيين.
2: أيوة.
4: من أمثال الشاعر قربوش.
2: أيوة. انت فن الأدب نقول واحنا.
4: أي. نعم. أيوة. وعن كذلك عن شاعر اسمه بشير المتلوثي.
2: أيوة.
4: والد الشاعر محمد المتلوثي.
2: أيوة.
4: وهذوما من فترة الاستعمار قبل الاستقلال.
2: أيوة.
4: فما بيت شعري معروف تفتحت النوادي وبانت الحرية.
2: معناها
4: بعد ما تم رفع بعد ما قرر المستعمر الفرنسي. أيوة. رفع الحظر على الحزب ومقرة الحزب وكذا
2: بعد أحداث 1938.
4: نعم.
2: وقامت بدور كبير القلعة لهنا. احنا ندخل في حديث وحديث.
4: أيوة.
2: مسيرة انطلقت من نكودة أعتقد للقلعة معناها التظاهر كما قلها ودعوة المواطنين للمشاركة في الأحداث، وغادروا حتى مشاو انطلقوا لسوسة، وفهم البعض منهم مشاو تونس العاصمة المشاركة في أحداث السابري.
4: لا هو إلى جانب ذلك سي عادل. أيوة. تاريخيا. احنا عندنا أبناء القلعة الكبرى.
2: أيوة.
4: من شارك في مظاهرة في أحداث 8 و9 فبراير 1938.
2: بالعاصمة
4: بتونس العاصمة
2: بتونس العاصمة بحكم أنهما طلبة وطلبة الجامعة الزيتونة
4: بحكم أنهما طلبة في جامعة الزيتونة
2: أيوة.
4: وبحكم كذلك عندنا عديد من أبناء القلعة الكبرى اللي يتنقلوا لتونس العاصمة أيوة. على القطار
2: باللي عملوا التجارة المعروفة
4: أيوة. التجارة الحرة ومعناها وأثرتهم الظروف باش يبقوا في تونس العاصمة
2: أيوة. شاركوا
4: في الحصار في المسيرة هذه وكانوا هذوما زاد التجار هذوما اللي عملوا التجارة الحرة أيوة. كانوا هما يجيبوا المناشير نعم. من تونس العاصمة
2: ويوزعها في القلعة
4: بطريقة سرية بطبيعة الحال حتى لا تلفت أنظار المستعمر
2: والمناظر والناس من عامرة تقد الزنزانة متاع سي محمد علي بجانب بورقيبة هذاك علاش كانت العلاقة وطيدة بيناتهم زنزانة بالسجن المدني في تونس نعم
3: كان يمرر له بعض ورقات
2: ورقات صغيرة
3: بالزعيم بورقيبة
2: رغم الحصار المضروب عليه
3: كان في وقت هذاك أما كانت بطبيعة الحال ثلة من جمش الإنساني نعم. استفرد بتاريخ والناس بن عامر بل كان ثلة من المناضلين وثلة من المقاومين
2: نعم.
3: يعني هي اللي كانت وقاع معناها أسرها وقاع معناها سجنها ولكن ما كانتش المدد طويلة
2: صحيح ما هو جاء حتى بعد العفو في 43 أعتقد ولكن عاشت الوالدة ظنك والانتومة وكذا
3: والله احنا ما حسيناش به ظنك ما حسيناش به لسبب بسيط جدا أنا مولود في 44
2: بعد ما خرج بعد ما خرج
3: أيوة. ووقتها الوالد عنده شهادة بتاع جامعة زيتونة
2: أيوة.
3: لكنه بطال
2: مازال ما خدمش
3: حتى جات فكرة معناها إنشاء
2: فكرة إنشاء مدرسة ابن
3: خلدون. خلدون وهو خدم قبل المدرسة وقبل
2: خدم في مدرسة أخرى وفي
3: لا الحزب لا ما خدمش كان خياط
2: أيه.
3: كان
2: خياط وخدم في الحزب أعتقد بعد
3: كان رئيس شعبة وكان
2: مندوب أول في جابس وقبلها في توزر
3: نعم. فجر الاستقلال
2: في
3: سنة 57 عينه الزعيم بورقيبة كتب عام لجنة التنسيق
2: كما كان التسمية
3: أما سمى مندوب حزب في ذلك الوقت سمى في
2: توزر من الأول ومن بعد
3: وقع خلاف بينه وبين الزعيم بورقيبة
2: حول مسألة الصوم
3: رمضان
2: حول مسألة فيبري 60
3: هذا في لا لا في يعني
2: فيبري 60 الخطاب الشهير نتاع بورقيبة
3: أيوة. ثم عدى عام آخر لأنه بعد ما كان الصدام بينه وبين الزعيم بورقيبة في وقته هو في توزر قال لهم انا مستعد نمشي على روحي
2: مانيش
3: انا معلم اصلي معلم فبطبيعه الحال الزعيم بورقيبه ما حبش وقعدت 7 أشهر او 8 أشهر بطال
2: ومن بعد رجع للتعليم
3: ومن بعد لا رجع للحزب مرة أخرى وتعين في جابس بالحاح من من ثله من الزعماء كانت كيس محمد الصياح الله يرحمه كيس عامر بن عايشه مجموعه كان جاوا حتى للعائله للدار ويحاولوا فيه باش يرجع للمسؤوليه الحزبيه امتنع في الأول وبعد ذلك قال لهم هي التعليمات هذه أسيدي نعطيكم سرسي نعدي عام فين تحبوا آخر لكن بعد العام تطلقوا سبيلي
2: وكان عمل
3: في جابس وكان عمل عدى عام في جابس
2: لكن بعد تصالحوا بمناسبة الزيارات اللي كان يقوم بها زعيم بورقيبة القلعة جاء في زيارة 80
3: ما قابلوش الوالد
2: ما قابلوش في دار الثقافة لكن انت لقيت قصيد
3: يعني لقيت قصيد وقتها
2: ونال الغضب بالزعيم
3: لا القصيد اللي عمل الغضب هذاك في
2: 86
3: في المنستير 72
2: في عيد ميلاد الرئيس
3: في ذاك الحفلات
2: باش ما تقدم للولايه
3: كان قصيد معناه بون هو ناقد
2: عادي باش
3: نقد هو قبله كرئيس كحب الشعر يحب الادب قبله والوالد كان حاضر وقتها وانا استشرت
2: بالفصحى واستشرت الوالد
3: الوالد قال لي اقضي شورك
2: اقراه انا فهمت المشكله
3: وفعلا قريته
2: لكن الحاشيه ما عجبهاش بطبيعه الحال ما عجبهاش انت انتقدت خاطر الشباب وقتها
3: انتقدت الشباب وانتقدت الاعلام وانتقدت التعليم وانتقدت الكل في بعض على بعض
2: معناها نظام الحزب الواحد وقتها
3: صحيح
2: ايواش
3: وذكرت بالوضعيه اللي عليها الشعب الشعب جعان، الشعب
2: 72 وقتها ما زالت مخلفة الطعادة، لكن بعد نشوفوه في صور اخر زيارة القلعة مع سي عبد العزيز الشوشان رئيس البلدية، سلم له مفتاح المدينة في 86 تلقاوه على الموقع
3: سي عبد العزيز الشوشان، سلم للرئيس وقت سي عبد العزيز وقتها في مسؤوليته في
2: عنفوان
3: بتاع رئيس بلدية القلعة. تتم الكلام هذا بنطولش عليكم، تتم هذا معنا في في في عام 80 عام 80 في احداث نفطة
2: قفصة
3: مع مع الخلاف مع ليبيا ومع
2: 27 جانفي 80 نعم،
3: وقع نوع من التصالح وقت جاء الفريق باش يحتفل الفرق هزوهم وكذا، وقتها الوالد ما مشاش معهم
2: الفرق الموسيقية
3: وكذا، وقت وصلوا الغادي للقصر في للوتيل في نفطة قال هو نفسه حسب ما روى
2: أنا
3: ما كنتش حاضر، قال له وين هو الناس بن عامر، قالوا له مريض راهو ما يجيش، قال لهم تجيبوه لي جيبوه لي
2: من القلعة النفطة
3: تجيبوه لي بطبيعه الحال فك الوقت هذاك المسافه مش شويه
2: ثم وسائل النقل كانت
3: ثم معناها ثم مشي وجاي وكذا حاصل تعليق تطبيق اللي
2: تعليمات
3: وكذا من غدوه كان اسنا في السهره روحوا عند القلعه ومشاو للدار وحاولوا برشا وخيان منهم الوالي وكذا التنسيق وكذا حاولوا باش يثنيوه عن
2: الموقف
3: على الموقف نتاعو على مضض
2: مشى
3: قالوا له ما كما يقولوا خذوا بخطرنا
2: يباش
3: ومشى وكانت الصلح نوعا ما عندي صور في التصالح وحكالي
2: بطريقة حميمية مضيقة شوية باعتبار هو السجين معاه في المحنة 9 أبريل 38
3: وتعبيرا عن مصالحة لأني ما عملتش معك الباه
2: أي معناها كانوا اعتراف ومن بعد جاء في الزيارة 80
3: ومن بعد عاد معناها القلعة
2: سي محمد صغير باش نرجع لك سي محمد صغير قايد باش حط لنا المدينه في اطارها واهم المعالم والمواقع ثم نرجع معك سي احسن
5: شكرا سي عادل وبارك الله فيك على اختيارك عنوان البرنامج هو معناها مدينه
6: لها تاريخ
5: والقلعه الكبرى لها تاريخ قديم وعريق وضارب في التاريخ اللي هي بدات الحقيقه فهمت الله بالعصور القديمه وفما بعد غير بركة ما ثماش بعض
2: جيرزا القديمة
5: قبل جيرزا ثم شكون يقول أن فهمت لا كانت تنتمي إلى ثلاثة هضاب القلعة الكبرى والقلعة الصغرى وأكودا وسبت أتيكودا ولكن ما ثماش هنالك معناها مرجع تاريخي واضح
2: الكلين دي الساحة خارج بالضبط. الملائكة وكل هضبة الأخرى في أكودا نعم
5: ما ثماش مرجع مرجع معناها موثق باش يبين أن هذه أتيكودا
2: لكن الصورة هذه متاع الأثار هذه مشهورة جدا في ضواحي أكودا هذه شنو
5: لا وش ضواحي أكودا هذيك فهمت
2: ضواحي القلعة
5: ضواحي القلعة هذيك حمام حشاك البغال سميوه وهذيك رومانية أصل
2: إيه لكن رومانية. عندها اسم عندها اسم خاص هذه معروفة الفوساني شو مش تقولوا أنتم عندكم
5: لا هذيك الأقواس هذيك هو فهمت تأسيدي فوناسي هذيك هنالك العديد من البقايا فهمت الآثار معناها رومانية
2: رومانية
5: معناها بالنسبة للفينيقية
2: دليل على كون المنطقة بطبيعة الحال مرت منذ الفترة الفينيقية والفترة الرومانية
5: بالنسبة للفترة الرومانية معناها ما عندناش مقومات مدينة واضحة فهمت لا رومانية واضحة
2: بالفروم نتاعها وبالمعابد وغيرها
5: ما ثماش لأنه فهمت لا هنالك العديد من الآثار ومن القطاع الأثرية الموجودة فهمت الله في المدينة منتشرة في العديد من المباني ومن العديد من الزوايا والجوامع اللي هم أخذوهم من الآثار الرومانية مثل التيجان الرومانية مثل الأعمدة مثل
2: والحجارة اللي عملوا بها الرحاء
5: وغيرها
2: كما قلها رمز من رموز القلعة الكبرى تحطها حتى انتم في المهرجان وفي الاحتفالات الرحاء الحجرية
5: بالضبط.
2: اللي هي باز دي جرانيت معروفة
5: معروفة
2: توا يظهر لي فما مشروع متحف سي العربي خليفة تبرع بأرض ويحب يجمع هذه الأدوات القديمة وتعرض في متحف ويدخل في المسلك السياحي للجهة
5: إن شاء الله هذا مشروع إن شاء الله هو معناها جمعية علوم وتراث هذا معناها تحب تعمل المتحف هذا
2: لكن مشكلة التمويل
5: لو خذينا الأرض
2: ايوه
5: ولات بناها تابعه للجمعيه ان شاء الله باذن الله نلقاو التمويل باش نجموا نعملوا هالمتحف.
2: يلزم التصميم تو من قبل المهندسين وعندنا تبارك الله القلعه الكبرى مهندسين تسخر يلزم شويه تمويل. سي اسماعيل زقام بجانبنا سي وصفه امين مال يوفر لنا الاعتمادات اللازمه
5: ان شاء الله
2: والمواطنين نتاع القلعه بطبيعه الحال من داخل وخارج القلعه لان هناك
5: ويلزم نلوجوا معناها مشروع مثلا حتى معناها مش وطني حتى معناها مثلا ندخلوا فهمت ولا معناها
2: منظومتك المؤسسات الصغرى والعمومي والخاص نجم تدخل هذيك المعروف التو ماشي
5: حتى نجم ندخلوا حتى مثلا لسكو لسكو باش تدخل معنا في
2: اليونسكو
5: مثلا لسكو لسكو باش نجم نعملوا
2: المشروع هذا زاد كيف
5: هو كما قلت لك مشروع طموح ان شاء الله معناها في ظرف سنين قليله نجبوا.
2: وعملت جلسة مع المدير التنفيذي لأليكسو في مدينة الحمامة الجنوبية مؤخرا أعتقد فما كما قلها بوادر
5: حضر لها في السيد الرئيس والسيد الملصق العام
2: والسي إسماعيل على كل إن شاء الله تكون بوادر خير
5: إن شاء الله.
2: في كلمتين باش نرجع لك من بعد باش ناخذ الفاصل الإشهاري ونمشيه مع ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف صلاة على محمد ثم نعود للحوار.

0: وعلى محمد منزار، ويسعد كلمات معبرة جدا للفنان ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف، وهو كثيرا ما ينزل ضيفا على مهرجان مرايا الفنون في الشهر أوت وبداية سبتمبر مع الصديق والمثقف المبدع صديق ناسي عبد الحكيم بالعيد. نرجع سي محمد الصغير قايد معاك مع الأطوار التاريخية اللي شهدتها المدينة وأهم الندوات العلمية والأيام الدراسية التي اهتمت بتراث وتاريخ القلعة الكبرى.
1: شكرا سي عادل. حب نرجع اللي قلت أن الأثار بما لها خاصة الأثار في العصر القديم منتشرة في كامل أرجاء غابة القلعة الكبرى. تعرفوا أن مدينة القلعة الكبرى هي مدينة المليون زيتونة
0: وأكبر غابة في الساحل.
1: أكبر غابة في الساحل
0: هي والمكنين تقريبا. نعم.
1: بحيث أنه هناك العديد من الأثار، أثار رومانية منتشرة، ولكن الأثار اللي هي باهر العياد هي أثار معناها أثار موجودة في كراريا. كراريا هي اسم معروف منها، ربما منها مشتق من العهد الروماني.
0: أيوه.
1: اللي هو لاتيني اللي هو يرمز للكرية. المقطع. هناك مقطع وهناك مقطع قديم كذلك منها أخذت منه الحجارة لبناء دار لصيف.
0: نعم.
1: دار لصيف هذه موجودة
0: على الطريق.
1: قرية رومانية.
0: طريق كوندارا.
1: طريق كوندارا. قرية رومانية منها كاملة المعامل المعالم. موجودة فيها العديد من الآبار، العديد من الفسقيات. هنالك منها آثار متاع معصرة الرومانية. هنالك كذلك آثار متاع حمام منها متكامل، حمام روماني إلى آخره. هذه آثار منها موجودة.
0: والحجارة اللي يميز معناها حمادة القلعة هي الحجارة الصمامة، خلاف الساحل الجنوبي خنيس والقصيبة تلقاها نسميه الشخص، احنا كاللي يبدأ اللون الأبيض شوية المصفر. انتم لا، حجارة صلبة دير.
1: نعم، حجارة صلبة. أيوة. صلبة هي معناها تكونت في
0: العصور الجيولوجية
1: معناها الكوترنير.

0: كذلك حتى في الاخر بيكون تبار، ولكن هذاك معناها اللوجين نتاعها هي بحريه اصلا.
1: وانت اختصاصك الجيولوجيا؟ نعم. وعملت سنه ندوه حول الرخام وحول الحجاره والندوه الوطنيه، نعم، بالتعاون مع كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه مع صديقنا زميلنا سي عامر يونس مدير المخبر. ايوه
0: سي عامر يونس هو الحقيقه هو اللي عمل الدراسه هذه حول دار الرصيف الحقيقه. أيوة. فهمت ولا معناها هي معناها معناها قال ان هي معناها قريه
1: نعم.
0: قريه رومانيه معناها متكامله
1: فيها كل شيء، كل شيء، كل شيء. المعبد، الساحه العموميه وغيرها. نعم
0: لا الساحه العموميه مثل ما الساحه العموميه هي قريه،
1: قريه
0: فقط موجوده مثلا
1: مساكن فقط. أيوة.
0: مساكن وكذلك قلت لك
1: منشآت مائيه، فيها المنشآت
0: منشآت مائيه كمانها كثيره جدا.
1: ايوه
0: نحب نكمل لك بالنسبة للموجودة كذلك العديد من مثلا في حطمان.
1: أيوة.
0: حطمان موجودة مثلا آثار رومانية وغيرها.
1: أيوة.
0: نمشي فما ثغرة ثغرة تاريخية كبيرة مش معروفة خاصة في الفتح في الفتوحات الإسلامية، قلعة كبيرة مش معروفة.
1: وهي
0: وأنت ماش معروفة فانتو لا في التاريخ.
1: وهي
0: أي. معناها لكن بعد هذه بعد فتوحات الإسلامية.
1: أيوة.
0: في العهد مثلا الحفصي وغيره
1: ترجع
0: المنع، ترجع للمنع،
1: ولات أول وثيقة، أول وثيقة تحدث عليها محمد علي الخشي في القرن 14.
0: في القرن 14 قرية معناها
1: مكتملة مكتملة قائمة القائمة. نعم صحيح.
0: قرية موجودة على ربوتين
1: ذكر
0: بكري على خيط القصر، فما قصر الفوقاني وقصر
1: الوطاني
0: وقال حسب الخرافة أنه ثم عبد الله سكن في قصر اللوطاني.
1: أيوة.
0: وعبيد قصر في القصر الفوقاني. عبيد عبيد زي ما انا عبيد
1: بل شتت وسلات هذا
0: بل شتت وسلات.
1: ايوه
0: فهمت دونك معناها هذه هي تقريبا منها من على العلم انا هنا لك دراسه كامله.
1: أيوة.
0: قاموا بها تلاميذه المدرسه الحربيه ببعض
1: قدامنا
0: بالضبط، وهذاك هنالك الخريطه
1: 1857
0: بالضبط،
1: وهو تخطيط القلعه الكبرى جميله بالحبر الاخضر والازرق والاحمر.
0: نعم. شوف اللي بالاحمر هذاك هي العمران ولا داير بها هي زوز أودية، واد كبير واد صغير.
1: نعم. هذا اللي يهبط ويلتقي بواد الحمامة.
0: أي.
1: أيوة.
0: والواد الصغير كذلك. أيوة. واد صغير يصب في الواد الكبير.
1: أيوة.
0: وذلا داير بهم كل كان سواني وزياتين وكل.
1: نعم.
0: أنا تو في وقت في عمري أنا بالضبط في السنة في الأوائل الستينات.
1: أيوة.
0: أنا القلعة كبيرة منها كانت تتحد منها توصل حتى للبوسطة تاعها. نعم.
1: أيوة.
0: بعد هذيك ما فماش حتى بني
1: تخرج تلقى السكه فقط
0: تلقى السكه وتلقى تلقى الاوديه دايره بها الاوديه دايره بها وفما سواني كانت فما سواني والعديد من الابار
1: حدوديه مع اكودا. نعم.
0: بالضبط. وفي العديد من الابار
1: والجهه الشماليه تمشي حتى لنفيذه تقريبا الحدود نتاع نفيذه
0: هذيك الغابه الكبيره
1: اللي هي محاذيه لنفيذه الشهير اللي صار معناها كما قلها كان سبب من اسباب الاستعمار. نرجع لهنا وانت ذكرنا هنشير نفيذة من يقول 1881 المقاومة شخصية هامة سي حسن بن علي البيس ويلم تخل حتى ولا كما قلها أيقونة ولا أسطورة. نعم. ليجند كيفاش تنجم تحدث ما يعرفوش السادة المستمعين المشاهدين البيس ويلم هذا؟
2: أولا السيس ويلم هذا كان في عسكر البي.
1: أيوة.
2: لما دخلت فرنسا
1: ايوه
2: في لما دخلت فرنسا وكذا هو اتلاقى مع زملائه وكذا وقال لابد من مقارعه المستعمر ولابد من نقولوا احنا طرد المستعمر
1: عدم الخضوع لاوامر محمد الصادق بيه.
2: قال اني وقال لهم اني هو البي.
1: أيوة.
2: سما روحوا البي
1: وحده عطى
2: لي نعم
1: عطيه اللي عطوه له. أيوة.
2: ولا مجموعه كامله من اصدقائه من رفاقه. أيوة. فهمتني. أيوة. هذوما تسموا معناها مجموعه 40.
1: أيوة.
2: وعملوا معركه
1: شهيره. نعم في برج حفيظ قرب فندق جديد.
2: أيوة. نعم عملوا معركه غادي.
1: أيوة.
2: واستشهد في شهر اوت 1881.
1: صحيح
2: صحيح.
1: ماتوا فيها عدد كبير من الضباط وضباط الصف الفرنسويين والجنود.
2: فما كلمه قالها سي عادل. أيوة. فما كلمه هذه حكاوها لي. أيوة. برشا ناس
1: مشايخ القبل
2: قال لهم قالوا له كيفاش انت باش تقاوم فرنسا هم بالدبابات وكذا.
1: ايوا
2: سي سوم قال لهم كلم زنادها معناها كيف هز
1: المكحله نتاعو باش
2: اللي معاه قال لهم كلم زناتها هي اللي باش تدافع عليا.
1: هي
2: كلم زناتها. أيوة. وقالت الكلمه هذه معروفه عند ابناء القلعه الكبرى الكل.
1: صحيح.
2: حاجه اخرى سي عادل
1: ثم جلب الرفاء الجثه نتاعو
2: قبل الجلب. أيوة. والسيد السياسي السوري هذا بعد 1881 جميع ابناء القرى الكبرى ما سماش عائله ما يسميش سياسي
1: سياسي
2: وكل واحد
1: وطلع عائلة السويلم عائلة كبيرة بطبيعة الحال
2: لا إذا جاب عائلة السويلم كل كل عائلة كل عائلة قلعية لازم تأخذ واحد فهمته معناها نقول احنا تقديرا
1: للجهود اللي قام بها
2: لهذاك أول شهيد أول شهيد ثانيا كل واحد في القلعة اسمه ساسي ينادوا له يا بي
1: يا بي
2: هذه ساسي بن عائشة ساسي بن دوار ساسي ساسي فرادي ساسي بوقديدة كل واحد احنا كل واحد نقول يا بي
1: بعد كيفاش زوجته أصرت كونه يجيبوا الجثمان نتاعو لأنه دفنوا لكل شهداء معركة الأربعين في مقبرة قرب
2: برج حفيظ
1: برج حفيظ الأكاديمية العسكرية اليوم فندق جديد كيفاش تم جلبه
2: بعد مدة جابوا الرفات نتاعو أيوة.
1: باش تعرفت عليه زوجته
2: بإشارة في صبعه عنده إشارة حلوه عرفوه أيوة. ودفنوه أول مرة دوب ما جابوه دفنوه في في مقبرة سيدي زايد
1: سيدي زايد الولي صالح نعم
2: لا أي في المنطقة هذيك
1: المنطقة هذيك
2: وبعد مدة تم نقله لمقبرة الحبس
1: مقبرة الحبس فما ظاهرة خاصة بالقلعة الكبرى هو كثرة المقابر ما تكونش مقبرة واحدة كيما مساكن كيما عديد المدن حسب القرب الجغرافي كيفاش تعمل
2: سعاد أيوة. في القلعة في القديم كانت في مقبرة بتاع سيدي خليمالة
1: أيوة.
2: في البطحة
1: ولي صالح
2: سيدي خليمالة في جامع البطحة
1: أيوة.
2: ثم تنقلت شوية ولات مقبرة بتاع سيدي زايد وإلى جنبها فما مقبرة بتاع سيدي دردور بعد موت النحات زوج مقابر هذوك ومولات مقبرة الحبس إلى جانب ذلك بعد مقبرة الحبس تعملت مقبرة الحدب
1: كان الحي الشرقي الطريق الكوندا
2: ذيك في الحي الشرقي وبعدين تعملت مقبرة الفجة في عمات ولد محمد وتعملت بعد مقبرة المشماش في طريق الكوندا واضح ولا العماد الوحيدة العماد الوحيدة اللي ما عندهاش مقبرة خاصة به هي عمات الجرابعة
1: جرابعة أيوه
2: اللي لأنهم أهل الجرابعة
1: فرع من في من شتات وسلات من البربر
2: ولا في
1: نعم
2: ولا في مقبره الفجر
1: سي توفيق نجي معك لهنا لمساله هامه وهو العمل البلدي وتوسع المدينه كانت المدينه كما قلنا في حراك كبير وشهدت انطلاق مشروع التهيئه والمياه الجاريه وقنوات الصرف تاسيس المعهد في تدشينه رسميا في 66 عديد المنشات الاخرى ثم تبارك الله الخريطه التربويه عديد المؤسسات دور الثقافه دور الشباب الغريب كيفاش تشوف
2: قد انسان قد ما ياخذ
1: أيوة.
2: ماذا به هل من مزيد
1: ايوه خاطر عدد السكان هام راهو ما نساوش قداش
2: تقديرات
1: 2024 تعداد 2024 70,000 معناها كونوا نقولوا احنا في ثلث مدينه سوسه نعم تقريبا عدد هام ايوه
2: كما قلت سيادتك معناها فما رغبه فما نوعا من الإحباط لدى القلعيين أن ما أخذتش حظها عبر التاريخ دائما وبدان كانت ضحية ودائما وبدان كانت تدفع معناها الثمن باهظ
1: لكن رغم أنها كانت حسينية ما كانتش باشي
2: أي مو في الأول فما نوع من كانت باشية في الأول
1: ومن بعد
2: ولت حسينية وقت كلت العصا
1: لا يوش من الأول
2: لكن انتقموا منها الحسينيين انتقموا من القلاعة
1: أيوة.
2: وما أعطوهم شيء
1: أيوة.
2: وما رحموهمش إلى غير ذلك وكان دائما وأبدا حتى في العصر الحديث
1: أيوة.
2: القلعة قعدت دائما وأبدا مبخوصة ما أخذتش قالت قل لي فما إنجازات
1: لكن وقت جاسي عبد العزيز شوشان قام بأشياء هامة للمدينة
2: والله الإنسان أذكر موتكم بخير سي عبد العزيز شوشان كان رجل قوي وكان رجل
1: يحظى باحترام الجميع وحتى علاقاته مع الجزائر وزوجته الجزائرية وطبيعة الحال ومساهمته في النضال الوطني
2: لكن جاء معناه نوعا ما متأخر واخذ بزمام البلدية سنوات عديدة
1: العمل البلدي نعم.
2: العمل البلدي
1: صحيح.
2: ولكن العمل البلدي احنا توا قاعدين نشوفه في ثماره شنية
3: مدخل القلعة أنت سيادتك تجي تدخل القلعة يظهر لي الاكتظاظ
1: صغير
3: العمراني والاكتظاظ الميكانيكي لذلك ما عادش يسمح لك
1: حركة السير نعم اليومية هو نفس شوية الطريق الحزامية في اتجاه كوندار وفي اتجاه
3: الحمد لله
1: نعم وفما الطريق السريع ربط مع الطريق السريع مع
0: تونس سعاد البربي يحب يقول كلمة في الحكاية هذه في مخص سي عبد الشجاد الله يرحمه ويكون بخير أنه منها من الحاجات اللي هي منها عملها مش باهي للقلعة أنه وسع أنا كانت السوق هذيك والهضبة الكبيرة قلعة كبيرة
1: فين القلعة
0: بالضبط كانت هذيك
1: فين توا السوناد وفين المعتمدية السابقة
0: كانت هذيك تكون سيدي بوسعيد متاع ساحل
1: صحيح معناها خاطر تشرف تشوف البحر معناها منظر جميل نعم.
0: ولا وكانت بالأزقة متاعها تكون نعم. هي فهمت لا معناها عندها
1: تم هدم عند الدور القديمة تم هدم آخرها الدار القديمة
0: تم هدم وحب يوسع الطريقة هذيك ولكن ما وصلش للنتيجة النتيجة مرجوة
1: فما رفض من المواطنين أعتقد وقتها ما
0: تجاوبوش
1: معاه نعم تفضل سي حسن
2: توضيح صباح برك كنت عندي جلسة مع المهندس المعماري محمد بلعيد
1: أيوة
2: عمو سعد الزبلي
1: أيوة
2: وسألته على فعمل له تصميم
1: أيوة
2: متاع مخطط كامل متاع مدينة القلعة الكبرى متاع الربو هذيك متاع القصر
1: مثال تهيئة
2: كيف مشروع مشروع أيوة كامل
1: أيوة
2: في البلدية في الفترة النيابة معناها المدة النيابية متاع 85
1: 90
2: 85 كيكا 90
1: تسعين
2: سي عبد الشير رئيس بلدية سي عبد الحميد بن عافية رئيس لجنة الأشغال تم اقتراح لمحمد بالعيد على أساس فماش إمكانية متاع مشروع متاع تهيئة القصر الكل
1: منطقة
2: القصر تم تهيئتها معناها بالشراكة مع سنيت الإمارات
1: والمهر الوطني للتراث وغيره
2: لا الوقت هذاك على أساس المحافظة على المدينة الطابع
1: القديم
2: وبناء مركب إداري ولما لا أحدث إمارات سكنية
0: هذا بعد التوسع بعد التوسع بعد التوسع
2: لا بالشوية وتعمل الماكيات تعملت تحطت في قصر البلدية هذا كان مجرد مقترح وحب وثبت
1: ولا ما مشاش ما تنفذش ما تنفذش
2: بقي المشروع كما هو
1: لكن اخيرا السنه الفارطه شفت مكان مهدود معناه هدوا معلم كبير
0: ذاك المعلم الوحيد
1: هو ولا مأوى هنا ما
0: فيش هو الوحيد اللي هو اثار فهمت لا معناها نتاع الاستعماريه استعماريه استعمار
1: القرن 19
0: هذا باتريمون كولونيال
1: اي
0: معناها بالرزموت تهدى ذاك فهمت لا
2: للاسف الشديد
1: مش كان هي فما قصر والد سي فرشوشان سي عبد القادر
2: الشوشاني
1: لكن في حاله متداعيه ليش ما يتمش العنايه بها واستخدامها كدار جمعيات ولا غيرها عندها مع الأكثر من 140 سنة حسب ما قال لي سيفرج الله يرحمه في حوار في شهادة حية في بيته ولهنا لابد أن ثمنوا المجهود اللي قمتوا به بالتعاون مع سي عبد العزيز قاسم مدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية في هذا الكتيب وأعتقد فما منتدى فرشوشان سي حسن أنت ترأسه المنتدى هذا آخر نشاطات أخيرا جبت وكرمت ابن القلعة سي صادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري العميد السابق وزوجته وبنته عليا نعم صحيح تم تكريمهم مؤخرا في القلعة الكبرى نعم
2: إذن قلت لك نعود سي عادل بالنسبة للمدخل مدينة القلعة الكبرى في الزيارتين الأخيرتين تاع الزعيم بورقيبة عام 86 و87 قبل ذلك تمت ما المدخل بتاع مدينة القلعة الكبرى كان الشارع ضيق برش فتم تخصيص اعتمادات لتوسيعة الشارع الرئيسي منها شغلة جوان فهمتني وللأسف الشديد منها للأسف الشديد وقت ذلك ما ثماش كانت ثماش رؤية استشرافية كان بالإمكان نفكروا نعمل مدينة أخرى
1: يعطيوا المواطنين ويخرجوا كما نقول لها
2: وتقعد لا وتقعد المدينة
1: التقليدية محافظة على كما وقع مثلا في عديد في تكرونة هبطوا معناها أولاد عبد الله عملوا مدينة جديدة كاملة وخلوا تكرونة سياحية معناها كان ينجم يكون بالإمكان لكن فما تشبث بالقلعة وبالقصبة المكان العالي هذا سي محمد صغير قايد نشوفوا الحراك حول أعلام مدينة القلعة الكبرى وهم كثر معناها ذكرنا توا سي عبد العزيز بالعيد سي صادق بالعيد سي عمر شوشان والد سي عبد العزيز شوشان سي عبد العزيز شوشان سي فرج بالعيد عديد الشخصيات خاصة طبعت المشهد سي فرج شوشان طبعت المشهد السياسي والثقافي في الميدان العلمي كذلك عندها متقولة معناها في العلوم وانت ابن العلوم الصحيحة تذكرنا بعض الأسماء الذين أشعوا على الصعيد الوطني عن صديقنا المعهد الوطني للرصد الجوي سي
2: رفيق الشاهد.
0: رفيق الشاهد نعم. رفيق الشاهد نعم.
1: وفما كفاءات حتى في الخارج تشتغل في بعض المراكز ووحدات البحث الدولي.
0: شوف ما نجمش نذكر خطر ربما
1: لا ما غير كل لا يقول لك شبيك نسيت
0: بالضبط عليك علاش
1: لكن تستحضرهم على الصعيد أي. الوطني عندنا بعض الوزارة اللي قاموا بدور هام منهم سي صلاح الدين بالعيد لكن بالعيد. هم بالعيد مشاو الجمال باش خاطر استقروا
2: كسي مصر بالعيد وزير الاقتصاد اول وزير اقتصاد
1: ايوه
2: في دار القلعة الكبرى
1: في
2: زمن بن علي بداية بن علي
1: ايوه
2: هو المصف بالعيد وزير الاقتصاد ثم بعد ذلك عندنا كتب دولة أول واحد شد كتب دولة هو المرحوم أحمد محجوب
1: أحمد محجوب اللي عمل مدير عام للديوان اتصالات ومن بعد شد الموريتانيا وأسس الاتصالات الموريتانية نعم
2: احنا توسيع هذا تو حديث يجب الحديث فن بكر جبدنا على بيس السويد إلى جانب بيس السويد معنا زاد الشهيد فرحات بن عافية
1: أيوة
2: لذلك بعد 1881
1: أيوة
2: عن زوج شهداء ماتوا أثناء قبل الاستقلال بعد حوالي 38
1: أيوة
2: حتى 52
1: أيوة
2: عن الشهيد العجمي بن منصور بو معيزة
1: أيوة
2: بالبطحة وعن الشهيد العجمي بن سعد
1: اللي
2: عنده طور الكوليج باسمه هو
1: صحيح صحيح
2: ثم عن زوج شهداء اخرين في فتره الجلاء
1: جلاء
2: اللي هما
1: معركه جلاء 61
2: اي نعم اللي هما الشهيد علي قلوعية
1: ايوه
2: في زرابع
1: ايوه
2: والشهيد هادي بن حسين في زرابع
1: وشاركوا بعدد كبير مكثف شبنا جبت يعني منهم بعض السهباج وبعض الجنود اللي شاركوا وقتها في الخدمه معنا خدمه الاداء الواجب الوطني بطبيعه الحال ما نجيبوش ناتي على كل تقريبا ابناء القلعه الكبرى اللي شاركوا لكن كما نقولها القائمه طويله وفما حتى كفاءات معناها على الصعيد الدولي مستقره في القلعه الكبرى شنو نجم تقول العمل الجمعياتي سي محمد الصغير والنشاط وانت في جمعيه علوم وتراث عملتوا عديد نقولوا احنا التظاهرات الثقافيه
0: شوف العمل الجمعياتي في قلعه كبيره بخير والحمد لله
1: بخير نعم رغم ان فما جمعيات تنشط منافسه
0: ثم جمعيات تنشط اكثر من غيرها
1: ايوه
0: فهمت على غير جمعيه علوم وتراث ولا جمعيه سي عبد الحكيم بالعيد
1: وتحسدون على ذلك
2: شو تحسدون الكرتوس كله عن احنا
0: رب يسترع كنت حال
1: أيوة.
0: شوف احنا معناها العمل بتاعنا هو عمل منظم
1: أيوة.
0: كل عام نعمله برنامج
1: كل فصل زاد عندكم حتى في الفصول الصيف شنو تعملوا في الشتاء
0: انا عملوا برنامج نشاط في السنوي
1: أيوة.
0: معناها ربما طموح اكثر من لازم ثم نجموا فهمت ولا نجموا نعملوه نعملوه ولا ما نجموش فهمت ولا نجوا العمل لبعض
1: الامكانيات الماديه
0: فهمت ولا هي
1: فمش مساعدات من الاهالي من هذا المنبر نتوجه لرجال الاعمال تبارك الله عندكم اسماء ضاربه في رجال الاعمال في الاوساط ما يعاونوكمش
0: احنا يعاونونا بارك الله فيهم
2: نرضاو بالقليل نرضاو وندقوا البيبان وناخذ اللي يعطينا بارك الله فيه
1: لكن هاو صرفوا مبالغ مئات الملايين
2: ربي يعينهم
1: سعادة منشآت وترميم مؤسسات مدرسية قديمة
2: ربي يعينهم
0: عمل مشكور فانت الله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم بقينا بالنسبه
1: علوم التراث مغضوب عليه
0: انا ان شاء الله باذن الله فهمت الله تصلح الامور
1: ايوه
0: وان شاء الله فهمت الله نلقاو الدعم من كل من اهل القلعه وكم سيف عامه ما نذكرش الاسماء من اهل القلعه فما شكون يعطينا بارك الله فيه وثم فهمت الله اللي هو كان يعطينا وبطل
1: ما
0: نعرفش علاش فهمت الله دونك
1: هو راهو
2: تخسر ثقافة البشر
1: نعم لا سحسن فما قانون يرجع لفترة رئيس بورقيبة أن كل المساعدات للجانب الثقافي تخصم من المعاليم الأداءات السنوية للمؤسسات وهذا بطبيعة الحال إذا كان مش تعطي أنت 1000 دينار ولا 500 دينار مش تخصم لك وهذا معناها نقول وإحنا تربحها كما قلها وفي نفس الوقت تلقى اسمك موجود في الكتاب معناها كمؤسس كذا برعاية كذا وهذا في كل أماكن الجمهورية مش مقتصر على
2: القلعة تو باش نحكيو على الشاعر بكري أنا
1: مش نرجع لك أنت خذيت مني الكلمة
2: بالنسبة للشاعر بكري نحب نذكرك بحاجة
1: جيل تو متاع الشعراء
2: قبل جيل تو موضوع جبدنا على القدامى
1: الوقت دهمنا أعطينا بعض الأسامي
2: بعض على الأقل في كلمتين عندك في 1962 بتعرف الزعيم بورقيبة زار القلعة الكبرى أكثر من 20 مرة قبل الحركة الوطنية وبعد الاستقلال إلى حدود منها 86
1: أول من أسس المصنع الكبير في السبعينات المصنع الكبير الشغل هذا في
2: مدخل
1: كبيرة هذا تقريبا 72
2: قلت لك بناها في 62 دكتور توفيق بن عامر ألقى قصيدة وعمر الوقت هذاك 16 سنة سي محمد علي ألقى قصيدة وعملوا عشية في البطحة
1: في البطحة
2: استقبلوا الزعيم والقيبة ألقوا وفي عام 62 تأسست اللجنة الثقافية المحلية
1: صحيح من تأسيس اللجنة
2: الثقافية
1: وزارة الثقافة في 61 مع السجل الإقليمي
2: والزعيم والقيبة معناها دون كلمة في السجل الذهبي للجنة الثقافية المحلية بالقلعة الكبرى
1: سي حسن في كلمتين سي محمد سيدي يشير للوقت باش ينتهي عندهم لومضة بعض الأسماء الشعراء وانت تصادفتهم في أكثر من مناسبة تحية لهم
2: على الأقل نذكر لك من الجيل
1: متاع دلالة جاب الله
2: سمير بوقاديد صلاح الدريدي معز بن يوسف أنور بن حسين ناجح حشواري
1: خليفة الروائي شو اسمه
2: محمد علي خليفة
1: نساش الفنان متاعنا صديقنا سي خليفة سي
2: نبيل خليفة
1: عضو
2: معنا في جامعة علوم التراث
1: صحيح
2: وعنا برشا معناها
1: وهو مشى غنى حتى في الأوبرا في مصر وقام بعديد العروض
2: نساش كذلك عندي المرحوم عبد القادر السلام الشاعر عبد القادر السلام تو سي محمد متوزي زاد الشعر لطفي متوزي المرحوم السيد بوفايد الشعر كذلك كان فما عندنا واحد شعر نشط معنا في دار الثقافة قبل سامي لكحل
1: تبارك الله
2: نعم برشا شعراء
1: قائمة طويلة يعطيكم الصحة شكرا للسي محمد علي بن عامر الرئيس الحالي جمعية علوم التراث سي محمد صغير قايد زميلنا ومدير المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة رئيس سابق لجمعية علوم التراث عميد الصحفيين سي حسن بن علي وإن شاء الله نكون ما نسيناش عديد الأسماء الأخرى في قلعة نضال مدينة القلعة الكبرى نلتقي بكم مع مدينة أخرى لكم من أجمل التحية شكرا لمنير القايد على التوزيع في الهاتف ومحمد سيدية على الإخراج
4: مدينة لها تاريخ مدينة

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: لماذا أوقفت السيارة في هذا المكان المرتفع المطل على البحر؟ هل ستقدم لي زهرة بحرية هذا اليوم؟
1: لقد قدمت لك كل أزهار العالم، ولكن الآن سأحدثك عن الليل.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: هل تعلمين حبيبتي أن الليل موعد مقدس يبوح فيه العاشقون بأسرارهم، وتستريح القلوب على ذفاف شواطئ المحبوب؟
0: ولكن الليل مر، والظلمة تزحف من بين شقوق النافذة، ويغمرني خوف من الرحيل. لا أريد أن أزيدك شقاوة حبيبي، أعرف أن حبك لي كبير، ولهذا فهذا المساء عندما أرحل سأرحل بوجهك، وقد أترك لك ما تقسمناه بعشق كبير.

0: ولكن عن أي رحيل تتحدثين سيدتي الوردة؟ وأنت في الليل تزدادين ضياعا وتصبحين أشد حاجة لصوتي ولأنفاسي.
1: هل تعلم حبيبي أنه في الليل تنبت العواصف المدمرة ويزداد الطوفان الذي يأكل الأخضر واليابس عمقا وانجرافا؟ يا كم حلمت أن أنساك، ولكن كلما داهمني الليل هاجمتني بحب.

أما أنا فكلما اشتقت إليك انتظرت الليل وأشعلت فضاء الحلم ورسمت وجهك تفاحة أو سوسنة.

0: يا ألم تقل لي إن الليل جنة العاشقين وبستان الحب الكبير؟ ألم تقل لي إنك في الليل تعرف كم تحبني يا مولاي؟
1: وأظل أصرخ ساجدا ونجوم هذا الليل تجرح خاطري، وخطى الظلال على الرمال تقد وجه حبيبتي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: هنالك ليل أشد سوادا، هناك ورد أقل.
1: سينقسم الدرب أكثر مما رأينا، سينشق سهل وينهد سفح علينا، وينقض جرح علينا، وينفض أهل.
0: سيقتل فينا القتيل القتيل، لينسى عيون القتيل ويسلو.
1: سنعرف أكثر مما عرفنا، ونبلغ هاوية بعد هاوية، حين نعلو على فكرة عبدتها القبائل، ثم شوتها على لحم أصحابها حين قلوا.
0: سنشهد فينا أباطرة يحفرون على القمح أسماءهم كي يدلوا علينا. ألم نتغير؟ رجال على دين خنجرهم يذبحون، ورمل ليكثر رمل، نساء على دين ما بين أيديهن، وظل ليصغر ظل.
1: ولكنني سأتابع مجرى النشيد، ولو أن وردي أقل. هنالك ليل أشد سوادا، هنالك ورد أقل.

0: سماء لبحر، سماء لترسم بنت الفراشة أما، سماء لكرسي.
1: أصالح نفسي ولو جاءت الياسمينة بعد الأوان، أصالح يوم الأحد.
0: سأنزل عن يدك النهر كي يتعرى وأعرف كيف يصير الشعاع جسد.
1: سأحمل عنك ذراعي لأجلس هذا البهاء النهائي فوق يديك ولد.
0: سماء لبحر وبحر لسور الحديقة، هذا النهار سرير لعرسي.
1: يحط الحمام على شارة وتفلت عاشقة من فتاها لتأخذ قطعة شمس.
0: أحبك هذا النهار كما لم أحبك من قبل، أرفع عن موجة الياسمين الزبد.
1: أفي الأرض غير السلام؟
0: أفي الناس غير المسرة؟
1: إني أصالح نفسي فتدخل كل الشعوب مدائح شعري،
0: وتدخل زيتون قوسي.
1: أفي مثل هذا النهار تموت عصافير في الضية؟
0: هل يموت أحد؟

0: سماء لبحر، سماء لترسم بنت الفراشة أما، سماء لكرسي.
1: أصالح نفسي ولو جاءت الياسمينة بعد الأوان، أصالح يوم الأحد.
0: سأنزل عن يديك النهر كي يتعرى، وأعرف كيف يصير الشعاع جسد.
1: سأحمل عنك ذراعي لأجلس هذا البهاء النهائي فوق يديك ولد.
0: سماء لبحر، وبحر لسور الحديقة، هذا النهار سرير لعرسي.
1: يحط الحمام على شارة، وتفلت عاشقة من فتاها لتأخذ قطعة شمس.
0: أحبك هذا النهار كما لم أحبك من قبل، أرفع عن موجة الياسمين الزبد.
1: أفي الأرض غير السلام،
0: أفي الناس غير المسرة.
1: إني أصالح نفسي فتدخل كل الشعوب مدائح شعري،
0: وتدخل زيتون قوسي.
1: أفي مثل هذا النهار تموت عصافير فضية،
0: هل يموت أحد؟

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: إيقاع الوردة.
1: قال أحد الحكماء:
2: ضع رجلا واحدة في الزورق يصبح جسمك كله فيه. وقال حكيم آخر:
1: عندما يكون دليلك أعمى تنتهي في الحفرة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. ادعى شواء على فقير أمام المحكمة قائلا:
5: يا سيدي القاضي، إن هذا الرجل قد أكل رغيفا على رائحة الشواء، فطلبت منه أن يدفع ثمن الرائحة فتمنع.
4: فكر القاضي قليلا ثم قال:
5: وكم تريد ثمن رائحة الشواء؟
4: قال الشواء:
5: 5 قروش فقط.
4: مد القاضي يده إلى جيبه وأخرج منها 5 قروش ورنها أمامه، ثم قال للشواء:
5: هل سمعت رنين النقود؟
4: أجاب:
5: نعم يا سيدي القاضي.
4: فرد القاضي:
5: خذ الرنين فهو ثمن رائحة شوائك.

0: العاشق، لقد ذهب النعاس جفوني، هل شغلت محرك السيارة وانطلقنا نحو البيت؟
1: لك ذلك. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو سورة الفتح.

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

قل فمن يملك لكم من الله شيئا

الأعرج حرج ولا على المريض حرج

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي سورة الفتح.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة
1: يا رب يا رب.
0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: قاموس، اصحي اصحي من النوم يا أمينة. يا أمينة، أمينة،
1: ماذا دهاك يا شهاب؟ ما بك؟
0: أشعر أن الموت قريب مني يا أمينة. إنه هنا في الدار، بل في غرفة نومنا. يجب أن نرحل من هذه البلدة المشؤومة اليوم. نعم اليوم يا أمينة، اليوم وفي الحال.
1: اتق الله في يا شهاب. يا إلهي، أمضينا على هذه الحالة سنين، كلما نستقر في دار أو في مدينة ينتابك نفس الخوف من الموت. يا له من خوف مقيت. أمقدر علي هذا الشقاء معك؟ قد تعبت منك ومن جنونك.

0: سبحان الله، ما الذي يدفع الإنسان للخوف من الموت إلى القدر الذي ينغص عليه جميع وقته وجميع من حوله، ألا أن يكون هذا الإنسان مقترفا لذنوب عظيمة أفسدت عليه ثقته بالله في غفرانه ورحمته، أو أنه لا يرغب بفراق الدنيا الزائلة، وكلاهما سببان خاطئان.
1: أنشد المتنبي قائلا: إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق، فالأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. وقد صدق المتنبي في شعره هذا. نعم، فالاعتياد على مزاولة نواميس الدنيا والاستغراق في العيش يولد ظنا كريها بمفارقتها في حالة الموت.

0: سأشتري منك بالسعر الذي اتفقنا عليه يا شهاب، وهذه دفعة من الثمن، بشرط ألا تبيع لأحد غير. تفضل خذ.
1: ما دمت تدفع أكثر وأكثر فلن أغير وعدي لك وكلمتي، واعلم إن كلمتي مرهونة بالثمن.
0: على بركة الله، اتفقنا يا شهاب.
1: أعرف أن الهروب من الموت سيضاعف ثروتي كل هذه الأضعاف الكثيرة ويقوي صحتي. أظن هذه البلدة بعيدة كل البعد عن الموت.
2: ما بالك تتحدث إلى نفسك وأنت تعد نقودك يا شهاب؟
1: دعك من هذا، أنا جائع.
2: لقد أعددت الطعام وأنا بانتظارك، إن شئت الآن وإن شئت سأنتظرك حتى تنتهي من جمع النقود وحفظها.
1: حسنا سألتحق بك بعد برة يسيرة يا أمينة. ذهبي.
2: ما رأيك بهذا الطعام؟
1: طعام لذيذ، أحسنت يا أمينة. لا أظن أحدا في هذه المدينة يأكل مثل ما نأكل نحن. طعامنا باهظ الثمن لأنه عظيم الفائدة. السمك المشوي ولحم الضأن المسلوق وأصناف الفاكهة النادرة. هيا كلي أمينة، كلي. البركة، كل البركة في هروبنا من تلك البلاد التي تذكرني بالموت.
2: لا تحسد نعمة الله عليك بنفسك يا شهاب، إن ذلك عقباه وخيمة جدا. ارضى بنعمة الله وقضائه في اليسر وفي العسر.

0: تفضل يا شهاب، هذه الدفعة الثانية من السعر الذي اتفقنا عليه، عدها جيدا إذا أحببت.
1: حسنا، أنت تاجر وفي وأمين وربما صادق أيضا.
0: ربما صادق، ما بالك تقولها وكأنك لست على يقين من صدقي معك يا شهاب؟ أنت تهينني يا رجل.
1: أنا لا أهينك يا صاح، بل أنا أحرك النوايا الصادقة فيك.
0: تحرك في النوايا الصادقة؟ لم أفهم قصدك.
1: إن كنت صادقا حقا فأخبرني بصدق، هل مات أحد في هذه البلدة هذا اليوم؟ أجبني.
0: يا للحيرة، بما سأجيب هذا المغفل الذي يخشى الموت؟ إن أجبته بصدق فلا ريب أنه سيترك هذه البلدة من فوره، وإن كذبت عليه أغضبت ربي. اللحن،
1: لماذا أنت صامت هكذا؟ قلت أجبني بصدق.
0: ما الذي جعلك تظن أن أحدا مات في البلدة هذا اليوم؟
1: سمعت أصوات بكاء وعويل في إحدى ضواحي المدينة وأنا في طريقي إلى السوق. هيا هيا أجبني، أجبني إن كنت صادقا.
0: نعم نعم نعم نعم، مات أحد فقراء المدينة هذا اليوم، مات وهو جائع.
2: اللعنة اللعنة، إذن سأرحل الآن. نعم الآن سأرحل كي لا يلحق الموت بي، لن أدع الموت يدركني أبدا أبدا.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فإذا كان لقاء الله كناية عن الموت فليحذر الناس كرهه، لأنهم إن فعلوا فستكون عاقبتهم عند الله تعالى السخط والغضب من لدن الله تبارك وتعالى.
4: نعم نعم، ربما كان الموت غير مرحب به في قلوب الناس، فليكن شعورهم نحو الموت شعورا يتخلله الخوف والرهبة لا الكراهة، فإن الموت يعني تجربة حياة جديدة غير التي ألفناها في الدنيا، ويكون فيها لقاء العبد بخالقه، والمؤمن الصادق يحب لقاء الله تعالى.

0: لقد تعبت من السفر والمسير في الصحراء فوق ظهور الإبل يا شباب. ألا ننزل من رواحلنا لنرتاح قليلا؟
1: اصبري اصبري قليلا يا أمينة. دعينا نصل إلى تلك الواحة القريبة أولا، وبعدها سننزل هنالك ونرتاح.
0: يا إلهي، ثمة خيل قادمة باتجاه قافلتنا يا شهاب. يا ويلي، لابد أنهم قاطعوا طريق أو لصوص. ماذا سنفعل الآن يا شهاب؟
1: لما هذا التشاؤم؟ ربما كانوا غير ذلك. دعيهم يصلوا إلينا حتى نعلم أمرهم.
0: من أنتم وماذا تريدون منا؟ أرجوكم لا تقتلونا. خذوا أموالنا، إبلنا، ودعونا أتوسل إليكم.
2: لا بأس عليك يا امرأة، أنتما بأمان، لا تخافي. وأنت
1: أنا؟
2: نعم أنت. ألست أنت التاجر شهاب؟
1: بلى، أنا هو.
2: حسنا، ملك البلاد يطلبك لتبقى معه في بلادنا، وسوف يحقق لك كل الذي تريده.
1: وهل تعرفون ما أحتاجه وأريده؟
2: نعم، فنحن نسكن بلادا لا يأتيها الموت، وكل من يفتح للموت بابه نطرده خارج البلدة حتى لا يدخل الموت من أبوابنا.
0: لا، أنت تقول شيئا لا يصدقه عاقل في هذه الدنيا. أنا أشعر بخدعة عظيمة وراء كلامك المجنون هذا أيها الجندي.
1: اصمتي أنت يا أمينة. حمدا لله، وأخيرا استجاب الله تعالى لأمنياتي ويسر لي أمري في هذه البلاد الطيبة. سوف أبني قلعة وبرجا عاليا جدا يخترق السحاب حتى آمن من نزول الموت عندي.
3: غدا نلتقي. حوادث الآيات.
4: عروس البحر، إذاعة المونستير.
5: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

0: الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.
1: أبي، أراك تمتطي حصانك في هذا الصباح الباكر، هل لا تأذنت وأخبرتني إلى أين تريد؟
2: في نيتي أن أتفقد أحوال الناس هذا اليوم يا ابنتي بلقيس، سأخرج إليهم بنفسي وسط المدينة فأسمع منهم ويسمعون مني. هل لك رغبة في الخروج معي؟
1: نعم نعم، سأهيئ نفسي برهات وأعود في الحال. لا تذهب بدوني يا أبي، اتفقنا؟
2: اطمئني اطمئني، سأنتظرك.

0: أين تراني أجد تلك العشبة النادرة في هذا البستان المختنق بالشجر من كل صنف؟ يجب أن أجدها قبل أن أتأخر على سيدتي بلقيس فتفتقدني.
1: عرفتها وعزتي الآلهة. أجل،

التي تتمشى لوحدها في هذا البستان. إنها نسيمة، وصفة ولاة بلقيس، وخادمتها المقربة إليها. لطالما أحببت أن أختلي بها لأجعلها تقع في مودتي وعشقي. أجل، كما يسعى أوديف ليفعل هذا مع مولاتي بلقيس نفسها. ولكن كيف؟ وجدتها. سألقي بنفسي وسط طريقها لتتوهمني قتيلة، وحين تقترب مني سأفاجئها.

0: مرحبا بملك البلاد الهداد المفدى.
1: مرحبا مرحبا ارواحنا فداء للملك ولولية العرش بلقيس. مرحبا
0: مرحبا
2: افسحوا الطريق لموكب الملك ايها الناس.
1: افسحوا الطريق افسحوا. مرحبا بالملك العادل وابنته بلقيس.
3: مرحبا
4: أسعدني اليوم وأنا بينكم يا أبناء مملكة الطيبين. كنت عودتكم فيما مضى أن أخرج إليكم وسط المدينة مرتين كل شهر، وقد تأخرت الأشهر السابقة، فالتمسوا لي العذر.
1: أيها الملك العظيم المتواضع، عشت لنا
3: عشت لنا
0: عشت. ما أعظم حلمك يا أرحم الملوك.
4: لم يؤخرني شيء عن اللقاء بكم سوى الحرب. كانت حربنا مع وحش الحبشة الملك أذعار هي الحائل بيني وبينكم، وقد انتصر جيوشنا بفضل شجاعة جيش مملكتكم البواسل، ولسوف تظل سبأ وشعبها الكريم في حصن المعزة والشرف.
2: المجد لمملكة سبأ وشعبها العظيم.
1: المجد والخلود لملكنا المبجل.
3: المجد والخلود المجد والخلود.
4: ها أنا ذا اليوم معكم، سأظل بينكم، أسمع ما يضركم وما ينفعكم، فأصلح من أموركم ما استطعت حتى يبلغ مني الجهد مبلغه فأنصرف.
5: عذرا يا أبتي، هل أشركتني في بعض ما تقضي به من أمور الناس؟ لعلي أنصح بالصواب ما بينهم.
4: أتمنى ذلك يا ابنتي بلقيس، أتمنى ذلك.

0: يا إلهي، ما هذا؟ ذلك رجل ملقى على درب البستان، أتراه قتيلا أم مخشيا عليه؟ ها؟ لأقترب منه وانظر. لا حراك به ولا نفس، مسكين، إنه رجل يافع ما زال في شرخ الشباب. كبدي عليه، يبدو أنه لم يمت قتلا. أجل، فلا أثر لدماء عليه، لعله كان ذا علة عضال. يا لحزن أمه عليه أو حبيبته إذا بلغ إحداهما نبأ موته. على أي حال سأخبر الناس عنه ليحملوه من هنا قبل أن يحل الظلام فتفتك به الوحوش والهوام.
1: أنت يا امرأة، يا امرأة،
0: إنه ما زال حيا حمدا للآلهة.
1: لقد عدت إلى الحياة بعد أن سقطت ميتا. عدت إلى الحياة بعد أن سمعت صوتك الرقيق وحسست بيدك الناعمة الدافئة وهي تلمس عنقي.
0: أيها المختال، ويحك، خدعتني.
1: اسمعيني يا نسيمة. لا لا لا تركضي، توقفي.
0: إياك

0: ياه، كان يوما حافلا بالمشقة بين صفوف الناس الذين هرعوا إليك وسط المدينة يا أبي. لقد كانوا فرحين بك بعدما سمعت همومهم ووعدتهم أن تنظر فيها.
1: وسأبذل ما بوسعي لكي أفي لهم يا ابنتي بلقيس، وأفرج عن كواهلهم من شكاوى وهموم بقدر استطاعتي. صدقيني يا بلقيس إذا قلت لك إنني أسعد وأفرح بسعادتهم أكثر مما يفرحون هم لأنفسهم.
0: هنيئا للشعب مملكة سبأ بك يا أبي، بطيبة قلبك الحاني على سعادتهم ورخائهم. ليتنا نستطيع أن نقتص من أنفاسنا فنزيدك، ومن أعمارنا وصحتنا فتمكث في الأجيال القادمة حد الخلود.
1: لا لا لا، لا أطمع بالعيش أكثر مما هو مقدر لي يا ابنتي. يكفيني أنني بلغت رضا الشعب عني في كل السنوات التي لبثت فيها ملكا عليهم. أجل، رضا الشعب عنا هو غايتي ولا غاية لي سواها. هكذا أريدك أنت أيضا يا ابنتي ووريثة عرشي، وإياك أن تقدمي منافعك على منافع شعبك.
0: سيكون هذا هو أعظم درس لي يا أبي، وأعدك أنني سوف أحذو حذوك في كل صغيرة وكبيرة صنعتها لراحة شعب مملكتنا.
2: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: روى الإمام أحمد والطبراني عن سالم بن معاذ ابن أنس الشهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر له الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ونحن مستمعين الكرام في هذا الشهر الكريم، شهر الذكر والثناء على الله رب العالمين، بل ما شرع الصيام ولا صام الصائمون إلا لإقامة ذكر الله، فذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل كل شيء. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: أتل ما أوحي إليك

0: صدق الله العظيم، أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عباداتكم وصلواتكم، وهو ذاكر من ذكره. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
0: صدق الله العظيم. وقد أمر الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر وفي الغنى والفقر وفي الصحة والسقم وفي السر والعلن وفي كل حال، ورتب لهم في ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

صدق الله العظيم. ومن فوائد ذكر الله تعالى أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر، فالقلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة حتى يغدو القلب كالحجر، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص بالنار. فالذكر شفاء للقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب وهلاك له. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح، في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وفرج همومنا، وأصلح أحوالنا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد، يوم كله بشائر، يوم لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه، ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة، وطريق مفتوح، وأمنيات تتحقق، وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب، يا كريم يا رحيم.

متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، معكم يتجلى هذا الصباح الأنيق، ومعكم تزهر البشائر الجميلة، ومعكم نسافر نحو الأعالي. يؤانسكم في فسحة اليوم من نور هذا الصباح صوت لحبيب مرموش. صباحكم صباح الأمنيات البيضاء، صباح السعادة التي نتمناها لقلوبنا وقلوبكم النقية. كم تغافلت عن أشياء أعرفها، وكم تجاهلت قولا كان يؤذيني، وكم أقابل شخصا من ملامحه أدري يقينا وحقا لا يدانيني، وكم تغاضيت لا جبنا ولا خورا، هي المروءة من طبعي ومن ديني. جازيت بالطيب كل الناس مجتهدا، لعل ربي عن طيبي سيجزيني.

التوبة عبودية من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم خلقه الذي خلقه وسواه بيديه ثم قبل توبته وكرمه، حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم، وقيل أيضا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الكبائر ذنوب العاصين المتعالين مثل ذنوب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين النادمين مثل ذنوب آدم، وفيها كثير مما عفى الله عنه لأمة محمد محبة فيه من ربه بالندم والاستغفار، لا كبيرة مع التوبة والاستغفار، فكل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس في كل تكبيرة وتسبيحة، فسبحان الله عما يصفون. هو رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق، ليرفع عنهم كل ألم وحسرة وكل ندامة وضيق.

0: الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

أحيانا كثيرة نحن حين ننعزل عن العالم نتيح لأنفسنا متعة التأمل والتفكر والتدبر، ونعود إلى خبايا الذات، نقيم ونقوم، نراجع ونحاسب، نثمن ونعدل، وعندها نجد ملاذا لأنفسنا لنغلق نوافذ الآخر ونفتح نوافذنا على شموسنا نحن لتشرق لنا. نحن نتعب أحيانا من الإشراق على الآخر في كل مكان وأوان، فننسى أنفسنا في هدير الوجود المتواصل من حولنا. في هذه الرحلة القصيرة زادنا الحقيقي هو ذكر الرحمن والتقوى وجميل القول والإحسان. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صرف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير تفتح لكم نوافذ الصباح الجميل، ومنها يؤانسكم صوت لحبي مرموش، ويرجو لكم صباحا مكللا بالخير والبركة. صباح المحبة أيها الأصدقاء والصديقات، صبحكم الله بالبهجة والسعادة والسرور، وأدام عليكم الصحة والعافية، وأبعد عنكم كل شر وضر وسوء، ورزقكم الجنة ونعيمها. هناك أناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وكرم أخلاقهم، فاللهم ارفع قدرهم وفرج همهم وأسعد أيامهم واشرح صدورهم يا رب. اللهم يا فاتح الأبواب، لا تعلق قلبي بحب زائل ولا صديق كاذب ولا أمل زائف ولا سند لا أجده في محنتي يوم الشدائد والصعاب.

0: قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداء يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: الحمد لله على ما مضى، كان طريقا طويلا بين فرح وألم، بين لقاء وفراق، وبين أمل تبدد وأمل تجدد. أحمد الله على كل لحظة قست فعلمتني الصبر، وعلى كل خيبة حطمت صورة زائفة لتكشف لي حقيقة نفسي. هذا الماضي بمره وحلوه هو من صاغ شخصيتي اليوم، فلا ندم على زمن مضى بل امتنان لكل درس تعلمته في مدرسة الحياة، وحمد كثير لأن الله كان معي في كل خطوة يحرسني ويقويني. الحمد لله على ما مضى، فكم من خطر صرفه عني لطفه، وكم من حزن حوله بنعمته إلى رحمة تسكن القلب. كنت أظن أن بعض الأمور نهايات، لكنها كانت بدايات لخير لم أكن أدرك كنها. الحمد لله على كل ما منعه عني، لأنه سبحانه يعلم خبايا الغد ويعلم ما فيه صلاحي. الحمد لله على أيام تركتها خلفي وأنا مدرك أنها كانت خير مدرسة للروح، حيث تعلمت أن أحب بلا تعلق وأن أصبر بلا تذمر. الحمد لله على ما مضى، فهذا الماضي كان كتابا مفتوحا قرأت فيه قصة رحمة الله بعبد ضعيف مثلي. نقول الحمد لأننا ندرك أن كل جرح كان يحمل في طياته بلسما، وكل حيرة كانت تدفع بي نحو معرفة أكثر عمقا. الحمد لله على ما كان وعلى ما هو كائن وعلى ما سيكون، فاليقين بأن الله يدبر الأمر بحكمة هو الأمان الذي يجعل للحمد معنى يتجاوز مجرد اللسان إلى نبض يسكن الأعماق راضيا بكل ما قدر لي القدر. الحمد لله على ما مضى.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
0: قيل سبعة إذا أهينوا فلا يلومن إلا أنفسهم: الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما، والمتدخل فيما لا يعنيه، والمتآمر على صاحب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه.

0: أيها الأحبة، من أسباب السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم وفضائل قبل أن يتذكر ما لديه من هموم ومشاكل. فلا تحملن لمن يمن من الآنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
1: سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة.

0: الحقني الحقني أوامي الحقني عالجنة الحلوة سبقني.
1: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: صديقي المستمع، ما أجمل الضمير عندما يزعجك لتتراجع عن فعل معصية ما أو إساءة لغيرك. الضمير شمعة في قلب كل إنسان، نفسه مظلمة، شمعة إن أشعلتها ربما تتألم قليلا من حرارتها، لكنها ستنير لك طريقك الصحيح وتنير لك منارة روحك القلقة. فتأنيب الضمير صديقي هو الذي يشعرك أنك أسوأ إنسان على وجه البسيطة، لكن ما دمت تحاسب نفسك وما دمت تشعر بذلك التأنيب فأنت من أطهر الناس قلوباً.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: إن امرئا وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موفق. الجد يدي كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي. وإذا سمعت بأن مكدودا أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. ولربما عرضت لنفسي فكرة فأودت منها أنني لم أخلقي. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله بالهم امرئ ذو همة يبلى برزق ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق.
2: حبيبي حبيبي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.

بهذه الكلمات النيرات أحبة إذاعة المنستير ننهي معكم رحلة هذا الصباح التي امتدت على مدار الساعة. أحاط الله قلوبكم بنور اليقين وجمعنا بكم في ساعة صدق وصفاء، مع خالص تحيات الحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة وسامي أمطاوة في الهندسة والإخراج. نرجو لكم كل الخير والنجاح والبركة، ودمتم بمودة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام، السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن أنه تقرر التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات، وذلك إلى غاية الأحد 11 أكتوبر. ودعت الوزارة الراغبات في الترشح التسجيل وإيداع ملفات حصري عبر المنصة الرقمية رائدات. يعتزم مركز الإعلامية بوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وأخرى شفهية بداية من 5 أكتوبر لانتداب 3 مهندسين أول اختصاص إعلامية واتصالات و3 محللي اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ومتصرفين اختصاص مالية أو محاسبة. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس وفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل من حجز قرابة 15,000 قرص مخدر وتمثال يعتقد أنه أثري، وتم الاحتفاظ بمروج مخدرات مغارب الجنسية وفتاة، وذلك من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة إلى جانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. تمكنت أمس وحدات التفتيش بمصالح الديوان التونسية بمعبر الحدود راس جدير من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية تجاوز 660,000 دولار، وهذا المبلغ كان بحوزة مواطن ليبي، وتم ذلك إثر عملية تفتيش ومراقبة دقيقة على جميع العابرين. أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أن صادرات الصناعات التقليدية بلغت نحو 85 مليون دينار إلى موفى شهر أوت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية. وتمثل الصناعات التقليدية أو صادراتها نحو 2% من إجمالي قيمة الصادرات التونسية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل في ألمانيا، وذلك يوم الأربعاء 28 من أكتوبر الجاري بمقر الوكالة، وذلك للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في هذا البلد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/6 أكتوبر 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. كما العادة رفقكم لمدة 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات. نرجعوا لحدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود، ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. بدايتنا تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس. طقس اليوم 3 أكتوبر 2026 يتميز بسماء مغيمة جزئيا قبل ظهور خلايا رعدية محلية نجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتنجم تشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، بينما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، بحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. وبالنسبة لدرجات الحرارة ارتفاع طفيف مقارنة بليامات اللي فاتوا، وباش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. كما العادة في ساعتنا الثانية ونمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس ليامات الجاية. نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية قرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع.

0: بولبا للقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7 مع كل سبح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
1: يا فتاح يا عليم

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء

0: خير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: حدث في مثل هذا اليوم. 36 دقيقة نرجع لحدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم 6 أكتوبر عام 1973 القوات المصرية والسورية تشن هجوم مفاجئ ومنسق على القوات الإسرائيلية في واحدة من أهم الحروب العربية الإسرائيلية وأكثرها تأثيرا في موازين المنطقة. على الجبهة المصرية نفذ وقتها الجيش المصري عملية عبور قناة السويس فيما عرف بعملية بدر، وين تمكنت القوات المصرية من اجتياز القناة وتحطيم خط بارليف التحسينات الدفاعية الإسرائيلية اللي كانت تعتبر شبه منيعة. في نفس الوقت القوات السورية كانت شنت هجوم موازي على هضبة الجولان المحتلة منذ حرب 67 في محاولة لاستعادة الأراضي السورية وحققت تقدم ميداني ملحوظ في الأيام الأولى للمعارك قبل ما تشتد المواجهة. الحرب هذه جات بعد سنوات من السلم والحرب اللي جات بعد هزيمة 67 وبتخطيط دقيق من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس السوري حافظ الأسد، والهدف كان كسر حالة الجمود السياسي وفرض واقع عسكري جديد يفتح الباب أمام تسوية سياسية تعيد الأراضي العربية المحتلة. الحرب هذه استمرت نحو 3 أسابيع وشهدت تحولات متعدة في موازين القوى قبل ما يتدخل مجلس الأمن الدولي عبر القرار 338 اللي كان دعا لوقف إطلاق النار. ورغم أنه النتائج العسكرية كانت متفاوتة فإنها الحرب هذه غيرت المعادلة الاستراتيجية في المنطقة ومهدت لاحقا لمفاوضات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وتعتبر حتى لليوم وفي مصر وفي سوريا رمز لاستعادة الكرامة العربية خاصة بعد نكسة 1967.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في موضوع آخر، الحوثيون يعلنوا ضرب مطار الرياض ومنشآت لأرامكو، وتركيا وباكستان تدعمان السعودية عسكريا. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجعوا لهم بعد شوية كما العادة في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: لطفي بوشناق نوصل مع اهل 46 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين وخير جولتنا الصباحية مع اخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: نبدأ من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: اجتماع استثنائي، مستشار ترامب يبحث عن خيارات التصعيد بإيران واليمن. وفي الشأن اليمني أيضا: اليمن حلف مكة يبدأ تنفيذ الدفاع المشترك والقوات الحكومية تتقدم في الساحل الغربي. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا في نفس السياق: تقدم لقوات الحكومة اليمنية بعد معارك على باب المندب، وأنصار الله تقصف أهداف في السعودية وفي إسبانيا. سانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في إسبانيا بعد أزمة السكن. والسؤال اليوم في موقع البي بي سي: لماذا تعثرت تدابير الحكومة؟ أيضا في موضوع آخر وفي مقال صدر في واشنطن بوست نقلت البي بي سي: لماذا لا يقتنع ناخبون أمريكيون بقوة اقتصاد ترامب؟ نمشي إلى موقع فرانس 24: طائرة فلاي دبي نيوزيلندا تكشف عن إقامة مساعد الطيار على أراضيها بتأشيرة طالب. وفي موضوع اليمن وفي الملف اليمني: معركة كسر العظام، لماذا شنت القوات الحكومية اليمنية هجوم استراتيجي على الحوثيين في صنعاء؟ والحوثيون بدورهم اللي أعلنوا ضرب مطار الرياض ومنشأة لأرامكو. وتركيا وباكستان من جهتهم يدعموا السعودية عسكريا. في كندا انفصاليو كيباك يفوزون بانتخابات إقليمية ويتعهدوا باستفتاء جديد على الاستقلال. وترامب يوافق على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن منفذ هجوم فورت هود عام 2009. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: هجوم أوكراني يستهدف منشأة نفطية قرب موسكو، واندلاع نيران في حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول. كانوا هذم بعض الأحداث وبعض العناوين والأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية 3/6/2026. 11 دقيقة تقريبا يوصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تناول رئيس الدولة قيس سعيد في لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة ووزير التشغيل المراحل التي تم قطعها من أجل تطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالقطاع العام والوظيفة العمومية. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنه يتم العمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون، وتقوم هذه الخطة على مقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها. وأوضح أن الخطة ستولي أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي، مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف داخل الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سومطرة جات، وذلك استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. وجاء ذلك خلال إشراف أمس على جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة، حيث تم تدارس خطة العمل المقترحة ومناقشة مختلف الفرضيات الممكنة لاستعادتها لتوازناتها المالية. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولاية باجة وبنزرت ومدنين. كما وافقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لفائدة باعثين شبهان لاقتناء أراضي فلاحية تمتد على مساحة تقارب 50 هكتار بقيمة 715 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة النساء الراغبات أصحاب المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن أنه تم التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان 2026 إلى غاية الأحد 11 من أكتوبر. ودعت الوزارة الراغبات في الترشح إلى التسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: دلوقتي وعاش في خيالي
1: ياللي ما عدد شاغل بالي من دلوقتي وعاش في خيالي
0: ياللي ما عدد شاغل بالي من دلوقتي وعاش في خيالي.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، اسمي ميرال، عمري 6 سنوات. باش نحكي لكم على الباتشري. الباتشري باش تقريكم فيها ماماتي خلود، باش تعلمكم تصنعوا الحلو. كل شيء كل شيء، لا كل شيء كل شيء، جاتو كل كل شيء. الحلو ما نصنعوهش بالصلصال، بالماكلة لوز وفريوة فارينة وخميرة خبز، هذيك اللي عملناها في البيتزا. هذو ما يجي في البيتزا يا سيدتي نوران، هذو يجي في البيتزا، هذو يجي في البيتزا. لوز لوز لوز اللوز يجي في الحلو، في البقلاوة، في البقلاوة. اسمعوا، منعملوهم في البقلاوة تاكلوها انتم، ما نشغلوهم. كي نكملوا نادي تاع الباتيسري نروحوا، نقعد نلعب في الدار، عندي ما ناش في الدار. تو باي.

0: فضل شاكر. نوصل معاه للسبعة و17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. كما العادة نبدأها بفقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية.
0: كما العادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا كما العادة في فقرة خوذها بإيجابية. اليوم باش نحكي وعلى صحة الرأس وباش نحكي وعلى العناد.
2: شكرا على تجديد الدعوة، مرحبا بك وبكل المستمعين. إفكتيفمون اليوم باش نحكي وعلى صحة الرأس بالدارة التونسية متاعنا والعناد الكثيفة. ولكن اللي نحب نقوله، يمكن برشا كي يسمع كلمة عناد يجي في باله أوتوماتيكمون حاجة سلبية، وقت اللي هو العناد فيه جانب إيجابي وباش نتعلموه مع بعضنا. يقول القائل، وقتاش العناد يكون طبيعي ولا يكون دليل إنه شخصية الطفل بعد تنمو بطريقة إيجابية ولا بطريقة سليمة؟ بكل بساطة، أثبت العلم أنه طبيعي جدا الصغير في العامين يبدأ يعاند، عامو 8 شهور، عامو نص تقريبا، دونك يبدأ يظهر عليه الكريتير متاع العناد، والمرحلة هذه يسميوها زادة مرحلة لا. دونك يبدأ البيبي الكعبور هذاك يقول لك لا على حاجات المفروض يعمل، مثلا تقول له أيا ناكله متعود ياكل، يقول لك لا، البزدة بشكل لا، شوالي كل شيء يقول عليه لا. وهذا راهو طبيعي جدا في عملية النمو نتاعو، ديما يطلع سنين في بين 4 و6 شهور، دونك باش يقول لك لا في البريود هذه. تبقينا طريقة التعامل نتاعنا احنا الكبار هي تخلي العناد هذا ايجابي ولا باش تخليه صح راس بالمعنى السلبي، يعني نقولوا واحد يصحح في راسه معيز ولو طاروا. لا مش هذا اللي حاجتنا فيه. دونك وهذا نحكي فيه في حلقة غدوة، باش نعرفوا في الطعام اليوم نحكي واش هي المهارات اللي نجموا نتعلموها من العناد، وغدوة إن شاء الله نحكيو كيف نتعاملوا بطريقة سليمة باش نجمو نربحو المهارات باش نحكيو عليها اليوم. أول حاجة فهمنا عليها إنه العناد كي يظهر عند صغير في العام ونص عامين، فهذه حاجة طبيعية وسيني بوزيتيف إنه عملية النمو نتاعو قاعدة تتم بطريقة سليمة. كي نجم يتعلم الصغير من العناد هذا اللي يبدا يعاند فيه في العمر الصغير هذاك، ينجم يتعلم مهارات شخصية وقيادية كبيرة تفيدو في المستقبل. منها المرونة والصلابة النفسية. إيش معناتها المرونة والصلابة النفسية؟ يعني يتعلم وقت اللي يحب يعمل حاجة يخلص لها بالمثابرة والاجتهاد، وقت اللي حطيت هدف في مخي غني باش نخلط له باش نخلط له، وحتى إذا فشلت فيه وحكينا دجا على الفشل غني باش نعاود حتى نخلص للأوبجيكتيف متاعي. وهذه مهارة مهمة ومهمة جدا، ومع الأسف إذا رتها الصغير في الفترة العمرية الأولى اللي هي من عامين حتى 6 سنين يصعب عليهم بعد أنه يدركها ويمتلك المهارة هذية، وبارش خدمة وقت ينجم يخسرها في صورة ما إذا قرر أنه يتعلمها وهو أدول. نجم يربح مهارة القيادة والاستقلالية، لأنه الأوبجيكتيف من هذا الكل في العامين تقريبا الصغير تعلم يمشي وحده ولا يقول كلمات يعبر بها على البوزوان نتاعو. دونك يحب يقول لك راني سي بون وليت مستقل عليك، ونحب نبعد على ماما بشويه بشويه باش نقول راهو في الاخر اني كائن مستقل، والهدف من الحياه انه احنا في الاخر نستقلوا باش نجمو نعملوا على رواحنا ونكونوا اوتونوم. فاذا الاولياء نجحوا ولا الاباء نجحوا في انهم يتعاملوا بالصحيح، فلهنا باش يولي الصغير عنده قدرة انه يكون كنقول مستقل، مش مستقل عليك انت بركة غدوة معناك انت تقنعه بحاجة، ما يكونش في ضمن القطيع مع اصحابه كلهم ماشيين يعملوا حاجة خايبة هو في جورتهم ريان كل خطر الناس كل باش تعملها، وانه باش يكون عنده قرار واضح فاهم نعملهاش حاجة هذيك، دونك منيش باش نعملها لاني مستقل بذاتي والمهارة هذه تعلمتها من الصغر. دونك المهارة الثالثة اللي نجم يتعلمها الصغير ونحكيوا عليها برشا خاصة بعد 6 و7 سنين اللي هي الثقة في النفس، وتكمل معانا يقول لك ما عنديش ثقة في نفسي ولا ولدي ولا بنتي ما عنديش ثقة في نفسها، لأنه بكل بساطة ما تمش التعامل بالصحيح مع العناد في الوقت هذاك. يقولوا إنسان عنده ثقة في نفسه يعني عنده إيمان داخلي مقتل الناس الكل تقول له ما تنجمش وما تعرفش، هو يعرف أوفون إنه ينجم يخلط يحقق الهدف نتاعه وعنده قدرة إنه يوصل للي يحب عليه. هذا بخصوص المهارات الشخصية والقيادية اللي نجم يتعلمها الطفل. مازال عندي شوية وقت.
0: مازال عندي شوية وقت.
2: ولا بنمشيو للمهارات الإنتاجية. شو معناتها مهارة إنتاجية؟ يعني العماد ينجم يخلي عند صغيري قدرة على الالتزام بالشوف اللي يحقق الأهداف ألون تيرم. وهذا اللي عندهم صغار في عمر عام ونص حتى الخمس سنين تقريبا أكيد يراوهم وقت يقولوا الحاجة هذيك ما تمسهاش ولا ما تعملهاش ولا يحولها في بلاصة بعيدة، تلقى الصغير يحاول يخطط مرة يجيب كرسي مرة يحاول يقرب مرة يستعين بشكون حتى يخلط للهدف نتاعو. كيف كيف العناد يخلي التركيز عند الصغار أعلى إذا تعاملنا معاه بالصحيح، لأنه وقت اللي يبدأ يحب يوصل للهدف نتاعو باش يركز على الباركور مليح. وهذا كله راهو احنا كي نحكيوا على صغير عمره عام ونص عامين قاعد يخدم في هذا الكل، لانه الدمارش باش يتعلم هالديمغ نتاعو وبعد باش يطبقها على تحديات اكبر ولا مشاكل اكبر بتنجم تعرضه في الحياه. والنقطه الثالثه هي حل المشكلات في المهارات الانتاجيه، لانه الصغير اللي يعاند ويعرضوا حواجز ويتعلم كيفاش يحلهم بالصحيح، دونك غدوة نفس الشيء وقت اللي باش تعرضوا مشكلة باش يركز على الحلول وفي عوض الحل ينجم يلقى ثلاثة وأربعة باش ينجم يحقق الهدف نتاعو. المهارات الأخيرة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي مهارات التواصل وحماية الذات. باش برشا صغيرات ولا حتى برشا ديزادول يقولك إني ما نجمش نقول لا ولا ما نجمش نعبر حتى نبدأ متقلق ولا في سيتويشن مقلقتني كأدولت، أما نحشم مش نقول لا وما نعرفش نحط حدود. أور العناد العمر الصغير حطوا فينا ربي سبحانه باش نتعلموا مهارة رسم الحدود ونقولوا كلمة لا وقت اللي يلزمنا نقولوها ونقولوها بدبلوماسية زادة، وتولي عنا القدرة اللي احنا نقنع الطرف الآخر بوجهة النظر متاعنا. ومن هنا يتعلم الصغير انه يعبر على رأيه بالصحيح، يرسم حدود شخصية ويعرف يحمي روحه، وفي نفس الوقت يتعلم مهارة التفاوض باش يخلط للهدف نتاعو. هكاك اليوم نكون حكينا على ثلاثة مهارات أساسية ينجم يتعلمهم الصغير من العناد ويتعلمهم كائن من العناد، اللي هما مهارات شخصية وقيادية، المهارات الإنتاجية، وحكينا زادة على مهارات التواصل وحماية الذات. غدوة بإذن الله تعالى إن شاء الله نشوفوا شنو الباركور الصحيح اللي المفروض نتعاملوا به كآباء وأمهات باش صغارنا يخلطوا يحققوا المهارات هذه الكل من خلال الفترة العمرية الصغيرة هذيك. أما بقى لي كنا نقول لكم إن شاء الله نهاركم مليان وبأنواع الخير الكل مليان في وداعة ربي.
0: شكرا لك زهرة القبسي، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله الموعد يتجدد معك غدوة في نفس الموعد في فقرة خذها بإيجابية. نوصل للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة، شنو مازال يستنى فينا في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، عناوين نشرة الأخبار، تستنوا أيضا دقيقة صحة الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الكل حتى لنوصلوا لنشرة أخبار ثمانية. خليكم معنا نواصلوا مع صبر أربعي، تحية لكم وين ما كنتم موجودين، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: HR.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسيرة. أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تطبيق قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير التشغيلة. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القُصر من الوجود في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. تونس تحتضن بداية من اليوم تظاهرة إقليمية لتعزيز جاهزية المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى السوق الإفريقية. هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.

0: من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحدث،
0: أشتم جديد. نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد والصحة.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على تقصي سرطان الثدي اللي هو يعتبر السرطان رقم واحد عند النساء في تونس. من بين العوامل اللي تساهم في خطر الإصابة به نلقاو بدرجة أولى عامل الوراثة، نلقاو زاد التقدم في العمر، الظهور المبكر للدورة الشهرية، قلة الحركة، السمنة، التدخين وغيرها. في إطار تقصي سرطان الثدي فإنه كل مرأة لازم تتفقد روحها على القليلة مرة في الشهر، وإذا لاحظت أي تغيرات في الصدر متاعها كما مثلا كعبورة في الصدر، تغير في لون في حجم الصدر، وإلا إفرازات خارج أوقات الرضاعة، فإنه لازم تعلم الطبيب المباشر متاعها. من حق كل مرأة أنه تطالب بالفحص السريري مرة في العام، تطالب الطبيب وإلا القابلة اللي موجودة في الجهة متاعها. الفحص الذاتي والفحص السريري وحدهم ما يكفيوش، ابتداء من عمر 40 سنة لازم كل مرأة تعمل تصوير على صدرها، تعمل ماموغرافي. التصويرة هذه تتعاود مرة كل عامين، لكن في صورة وجود عامل وراثة وإلا عوامل خطورة أخرى فإنه التصويرة هذه تصير في عمر أصغر وبوتيرة يحددها الطبيب المعالج. في الأخر لازم نذكروا أنه سرطان الثدي كل ما نفيقوا به على بكري كل ما العلاج منه يكون أسرع، لذا تفقدوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
2: دقيقة صحة.

في البنين ومنتخبنا الوطني التونسي كان فاز في مقابلة الذهاب اللي تلعبت يوم الثلاثاء الفارط في ملعب سوسة الأولمبي وفاز بها منتخبنا هي هدفين مقابل صفر، وبالتالي منتخبنا ترشح أمس إلى الدور الثاني من التصفيات وباش يلاقي خلاله في المنتخب الجابوني في زوز مباريات ذهاب وإياب في شهر نوفمبر القادم. ديما نبقى مع كرة القدم. وفد الجامعة التونسية لكرة القدم يتكون خاصة من السيد حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومعز المستيري الناطق الرسمي للجامعة، عقدوا أمس جلسة عمل مع السلطة الجهوية والمحلية لبحث إمكانية تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس دولين والحصول على ترخيص من الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد اتمام كل الاصلاحات اللي تهم الجانب الفنيه واللوجستيه المرتبطه بعمليه التاهيل قبل اجراء معاينه ميدانيه اخرى لوفد الكاف للوقوف على مدى جاهزيه واستجابه ملعب صفاقس لمتطلبات كراس الشروط للكاف والتسريع في اجراءات المصادقه وتاهيل الملعب حتى يتمكن من احتضان المباريات القاريه والدوليه القادمه للمنتخب، ولعل اقرب هي مباراه ضد المنتخب ليبي يوم 11 نوفمبر القادم في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم أوغندا 2027. في التحكيم ديما مع كرة القدم، تم تعيين كريم الخميري عضو بالإدارة الوطنية للتحكيم مكلف بالتنسيق بين الإدارات الوطنية والرابطات الجهوية ورابطات الهواة والرابطة الوطنية لكرة القدم للشبان خلفا لرياض الحرز اللي قدم استقالته، وباش تولى كريم الخميري كذلك مهمة تعيين المقيمين للحكام للمسابقات التابعة للرابطات هذه. في كرة اليد، الرابطة الوطنية لكرة اليد وجهت الدعوة لممثلي فريقي اتحاد صيادة والترجي التونسي للحضور اليوم في الأربعاء متاع العشية لدى مكتب الرابطة للنظر في أحداث العنف والشغب اللي رافقت نهاية مباراة صنف الأصغر لكرة اليد في جولتها الأولى في إطار البطولة بطولة الأصغر اللي جمعت في قاعة صيادة بين اتحاد صيادة والترجي التونسي يوم الأحد الفرد. أكيد يبقى الموضوع هذا للمتابعة. الختام على مين؟ من خلال دوري الأمم الأوروبية اليوفا ناشيونال ليغ، فرنسا فازت أمام بلجيكا 4-1، إيطاليا فازت أمام تركيا 3-1، بوسنة والهرسك فازت أمام بولونيا 0-0، إيرلندا الشمالية تعادلت مع جورجيا 0-0، الروماني انهزمت مع السويد 0-0، أوكرانيا انهزمت أمام المجر 2-1، قبرص فازت أمام لاتفيا 2-1، مونتينيغرو تعادلت مع أرمينيا 0-0. في كأس الخليج بالسعودية في الدورة النهائي اليوم 7:00 باش يجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. في مباراة توديعية لميسي في الأرجنتين، وفاء الأسطورة ليونيل ميسي تم وضع قميص ضخم المنتخب الأرجنتيني يبلغ طوله 30 متر في مدينة روزاريو في مسقط رأس ميسي تكريما واعترافا بما قدمه لبلده، يحمل عبارة شكرا لك يا 10، يعني رقم 10 اللي يحمله ليونيل ميسي، لإشارة في أنه اللاعب ليونيل ميسي باش يلعب اليوم المباراة التوديعية مع منتخب بلاده الأرجنتين المباراة الودية اللي باش تجمع الأرجنتين بالبنين في 8 متاع الليل بتوقيت تونس في ملعب المونيمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. هيك وصلنا لختمة هذه الأخبار الرياضية. أجمل تحية حمدي لحول على مستوى الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة. إن شاء الله نتلقى بكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير، وعودة لمواصلة بشير الثلاثاء مع زميلي محمد بيار. إن شاء الله نهاركم طيب، إلى اللقاء جميعاً.

0: نانسي عجرم نوصل معها لسبعة واحد وخمسين دقيقة. تحية لكم من ما كنتوا موجودين، مازلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد، صباح النور.
1: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هيت خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا لليوم وليامات الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكون بصفة عامة؟
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم اللي يميز أكثر حالة الطقس هو ارتفاع في درجات الحرارة، تيارات جنوبية وبالتالي توصل حتى معناتها الحرارة 34 درجة على كم بلاد، تتراوح ما بين 29 إلى 34، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 27 درجة. اليوم سجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بالمنستير 32 درجة، وتعتبر أكثر من المعدلات العادية، يوصل فارق حتى ما بين 6-7 درجات. بالنسبة للطقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق بلاد، تتكاثف كالعادة السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط في فترة بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المرتفعات. رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل ما عدا بخليج الحمامات شديد الاضطراب. بالنسبة اليوم الغد تقريبا نفس ملامح حالة الطقس دون تغيير، معناتها الحرارة أو ارتفاع طفيف نجم نقوله، تتراوح القصوى من بين 30 إلى 35 درجة غدوة، مع عذاب المرتفعات تكون في حدود 28 درجة. بالنسبة للسماء معناتها الطقس مغيم جزئيا ببعض السحب، تتكاثف السحب كالعادة في الفترة المسائية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تبقى ملامح الطقس معناتها تقريبا نفسها يوم الخميس كذلك، حرارة تقريبا في استقرار. ان شاء الله بداية من هذا الجمعة نجم نقولوا هنالك بوادر وملامح وصول تقلبات جوية لبلادنا، مثل في كتل هوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي نجم تعطينا خلايا رعدية نشطة، وبالتالي معناتها ننتظر ان شاء الله تغيير هام في ملامح الطقس بداية من هذا الجمعة، تبدأ بمناطق الشمال بطبيعة الحال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية وكذلك بما في ذلك جهة الوسط وجهة شرقية تقريبا جهة المنسير سوسة المهدية، إن شاء الله معنية بنزول كميات هامة إن شاء الله من الأمطار بداية من هذا الجمعة، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع بطبيعة الحال. الوضعية الجوية بش تتبدل بالقديم معناتها في آخر هذا الأسبوع إلى غاية حتى معناتها بداية الأسبوع القادم هنالك معناتها مؤشرات انت كميات هامة من الأمطار، إن شاء الله ربي يوصل بالسلام إن شاء الله تكون غيثا نافعا على بلادنا، نتهيئ له مثل هذه الوضعيات الجوية إن شاء الله. وبالنسبة كذلك الهام في الطقس هو انخفاض واضح في درجات الحرارة بداية من نهار الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله. شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا لك. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، تحية لكم من ما كنتم موجودين، إذا كان ما زلتوا شادين الثنية للخدمة وللقراية نقول لكم طريق السلامة وإن شاء الله توصلوا بالسالم وإن شاء الله توصلوا بخير. 5 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عن منها: التطبيق قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير التشغيلة. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من الوجود في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. تونس تحتضن بداية من اليوم تظاهرة إقليمية لتعزيز جاهزية المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى السوق الإفريقية. إلى تفاصيل النشرة، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تناول المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس دولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب. كما قال رئيس الدولة إن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منح والتي أدت إلى إهدار المال العام. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص وجود القُصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات نشر مجلس نواب الشعب أمس على موقعه الرسمي، أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسر التربوية. كما أضافت أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي إخلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. وفي سياق متصل بحماية الأطفال، أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حمايتهم على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا لهم ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الأنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى، وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. في موضوع آخر، تواصل أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من 8 دول متوسطية وأوروبية اليوم بحث آليات جديدة لتمويل التجارة وإدارة المخاطر وتيسير المبادلات والاستثمار، وذلك في إطار المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية التي انطلقت أشغالها أمس بتونس العاصمة. وأكد الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد أن الملتقى يثبت المكانة الحيوية التي تحتلها تونس كمجال محوري للتجارة البينية، واعتبر أن أبرز معوقات التجارة البينية التي لا تتجاوز 10% رغم الإمكانيات الضخمة لدول جنوب المتوسط يكمن في تعقيد التشريعات بين الدول وتضاربها.
0: هي مهم جدا لأنه يجمع المفاعلين الاقتصاديين للكل، تثبت مرة أخرى المكانة التي تحققها تونس في أن مجال حيوي مهم للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية. رأينا أنه المتعاملين الاقتصاديين الكل أكدوا على ضرورة أنه يخرج الملتقيات هذه ببرامج أعمال واقعية، ويمكن بعد مدة تقييم هالشركات هذه في إطار مزيد تعزيز التجارة البينية والمعاملات الاقتصادية. ولكن حجم المعاملات الاقتصادية بين جميع هالدول بسيط جدا، ما يفوتش أكثر من 10% من التجارة، وهذا إذا كان يدل على شيء يدل على أنه فما عمل كبير لازم يتقام. ولكن زادة هي فرصة كبيرة ياسر بالنسبة للدول هذه لتعزيز التجارة البينية، خاصة فيما يخص جنوب المتوسط اللي هما اليوم مازالوا ما وصلوش إلى نسق عادي حسب الأفاق الموجودة وحسب الإمكانيات الموجودة. أهم المعوقات هو كثرة التعقيد بين التشريعات المختلفة. اليوم يلزم المتعاملين الاقتصاديين كذلك مع صانعي القرار التقيوا حول أرضية لتيسير التشريعات هذه، توحيدها كان نجم نقوله، وهذا كله في مصلحة كل المتعاملين، لأنه اللي هم صانعي القرار هو مزيد من المعاملات الاقتصادية، مزيد من الأثر الاقتصادي بالنسبة للبلدان هذه.
2: كما تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 9 من أكتوبر الجاري تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، تنظمها الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكافا بمشاركة أكثر من 150 من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. هذا الحدث يمثل مناسبة لتعزيز حضور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المسار القاري للتجارة الحرة وفي سلاسل القيمة الإفريقية وتمكينها من التعرف بصورة عملية على الفرص التي تتيحها الاتفاقية القارية والآليات القانونية والتجارة والرقمنة المتاحة وشروط النفاذ إلى الأسواق إلى جانب سبل بناء الشركات التجارية في إفريقيا. تتواصل اليوم الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع التي انطلقت أمس بقصر المعارض بالكرم بمشاركة 226 مشاركا، وتتضمن سلسلة من ورشات العمل التي تتناول عددا من المحاور المرتبطة بتطوير القطاع الحرفي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق. وشدد مراقب تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة أساسية لترويج المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية والتسويق المحلية والموجه للتصدير، كذلك مشددا على ضرورة وجود حضور رقمي لكل مؤسسة حرفية.
3: التجارة الإلكترونية كوسيلة لتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، كومون غارونتير أن المؤسسات تنخرط في الاقتصاد الرقمي، كيفاش يبدأ عندها موقع ويب، كيفاش تبدأ عندها بريزونس على شبكة الانترنت لتسويق لترويج منتجاتها مش في السوق المحلية فقط للخارج. اليوم فما الدولة حطت عديد من الآليات كما إيزي إكسبور، كما رائد ستور، كما النظام الخاص باش سهل تصدير منتجات صناعة تقليدية إلى الحرفاء بالخارج. ديما نقولها ما نستناوش السائح الأجنبي يجي باش يشي منتجات، اليوم عندك شبكة الانترنت نجم تروج، نجم تبيع منتجاتك، اليوم عندك وسائل دفع متوفرة لسوسيتي لوجيستيك دونك اللي توصل، والشبكة البريدية أكيد دونك من خلال البرنامج إيزي إكسبور اللي يتمكن المنتوج التونسي يوصل للحريف الأجنبي عبر التجارة الإلكترونية.
2: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر. وضعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج. كهية مدير التمكين الاقتصادي بالوزارة إنصاف العباسي والمزيد.
4: برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن. 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار تمويل. عندنا حتى تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تشجيع لهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
2: وعشر دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تطبيق قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير التشغيل. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القُصر من الوجود في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حمدي الأحول ونصير سكلي. بشر الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: مع إذاعة المنسير
1: مع إذاعة المنسير
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: اسمع إذاعة المنسير.

0: زياد غرسة نصل مع 18 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/6/2026. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: كما كنا هذا الثلاث يجي بحثنا المختص في تثمين النفايات سي حمدي شبعان. صباح النور.
2: النور ومرحبا بجميع مستمعي ذات المنسية.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. الموضوع حبيت تركزوا شوية على النفايات الخطرة في تونس. نحبوا نفهموا الوضعية، نحبوا نفهموا هل ممكن تثمين النفايات الخطرة وإلا لا، كيفاش تتم معالجتها. والسؤال الأول سي حمدي، خلينا نفسروها أو نعرفوها، النفايات الخطرة اللي موجودة في تونس شنو هي بالضبط؟
2: بهي النفايات الخطرة هي تنقسم إلى قسمين، قسم سائل وقسم صلب. القسم الصلب كل ما هو متأتي من الصناعة بصفة عامة، وقسم السائل كذلك متأتي من الصناعة. لكن النفايات الخطرة زادة فها نفايات الأنشطة الصحية اللي هي تقريبا الكميات متاحة، هي أكبر كمية عندنا موجودة في تونس، هي نفايات الأنشطة الصحية، نفايات المخابر، نفايات مخابر الجامعات، نفايات مراكز تصفيه الدم، بعض الصناعات النسيج والجلود، الصناعات الاستخراجيه، المناجم، هذا تقريبا اين تتمركز. ما ننساوش المنازل زاده، هناك العديد من النفايات الخطره اللي احنا كل يوم نتعامل بها، بالاخص نفايات الكترونيه، البطاريات، سيرانك زريقة متاع الانسولين موجودة في الديار. هذوما هم اللي يمثلوا خطر مباشر على الإنسان خاطر يتعاطى معاهم ويتعامل معاهم مباشرة.
0: كيفاش يتم المعالجة متاع النفايات هذا؟
2: بالنسبة للنفايات الصناعية تقريبا في تونس نعالجوا أغلب النفايات الخطرة الموجودة عندنا، كانت نفايات ميكانيكية أو نفايات سائلة مثل زيوت الكربيرون مثل زيوت السيارات، او النفايات المستخرجه من اعاده التدوير في البطاريات، او الاستخراجيه في المناجم. تقريبا كل هذه النفايات يعاد تدويرها ثم يعاد تصديرها بالنسبه للنفايات السائله او بالنسبه للنفايات الصلبه.
0: ما يصير لهم ريسيكلاج مثلا،
2: يصير لهم ريسيكلاج في تونس. معناها تقريبا عندنا عديد من الشركات اللي هي تتعامل مع هذه النفايات، سواء يكون لهم استخراج منها مواد اخرى أو عملية تثبيتهم من ثم إلقاءهم أو رد. الإشكال الكبير اللي إحنا نتعرض له هو النفايات الأنشطة الصحية
0: اللي ما تنجمش تعملها ريسكلاج،
2: اللي هي ما تنجمش تعملها ريسكلاج. هي ثم طرق متاع ريسكلاج هي تمشي في الأخر للحرق متاعها في أحد مصانع الأفران، في مصانع إسمنت أو في أفران أخرى، لكن هذا في تونس غير موجود. وهي الكمية الكبيرة تقريبا عندنا في تونس، وهي اللي تمثل عائق كبير حتى على المجموعة العمومية وعلى الدولة التونسية، خاطر عليها برشا مصروف تقريبا الترناطة توصل أكثر من 2000 دينار لمعالجتها فقط.
0: يعني كان معناش ريفيرانس رقم لتكلفة معالجة المواد هذه قديش تتكلف تقريبا؟
2: بالنسبة للأنشطة الصحية تتكلف علينا من 2000 دينار إلى 2600 دينار
0: الترناطة
2: الواحدة. معناها نحسبوا احنا كميات، بالاخص من بعد كورونا تضاعفت هذه الكميات ولات اصبحت هناك عائق كبير في خلاص هذه الشركات. معناش برشا شركات زاده، عندنا تقريبا 10 شركات على كامل تراب الجمهوريه. هذا هو الاشكال الكبير. كذلك تعاطي المواطن العادي مع بعض النفايات اللي يستعملها في داره، كما قلنا الزريقه نتاع الانسولين،
0: طيشها في
2: الكوبالة، البيله اللي هي تمثل خطر كبير على التربة، على المياه، على صحة الإنسان والحيوان بصفة عامة. كذلك بعض الأجهزة الإلكترونية وبالأخص ألعاب الأطفال. هذوما احنا في تونس معناش اهتمام كبير بهم، ومناش قاعدين ناخذ في احتياطات لهذه.
0: زاد المواطن سي حمدي ما يعرفش، ما في بالوش، وخاصة ان احنا ما عندناش سيستم نتاع التريه اللي كل حاجة تحطها في حاوية مخصصة لها.
2: صحيح، هي هو الانسان ما يعرفش، ولكن زاد هناك دور الدولة التونسية ووزارة التربية ووزارة البيئة للتعريف بهذه النفايات اللي احنا نتعامل معها يوميا. ما ننساوش حاجة، راهو القلم ستيلو نكتبوا به بعد ما ينتهي يصبحوا نفايات خطيرة.
0: ستيلو
2: أنا باش نبدا واضحين، برشا الناس ما تعرفش المخلفات اللي نجم يتركها هذا القلم من الحبار، من تلوث المياه، من تلوث أنا برشا حاجات. هذا تقريبا في المجمل. لكن هناك العديد من النفايات الصناعية الأخرى التي لا يتم استغلالها.
0: نجمات النجم ونستغلوها ونستثمروها لكن ما هوش قاعد يصير. مثلا
2: في تونس كانت عندنا كمية كبيرة برشا من الفوسفوجيبس بيه، خرجناه من النفايات الخطيرة لكن هو يقعد خطير. كانت نفايات سائلة أو نفايات صلبة، طرق التثمين كثيرة جدا. هناك أنواع من إعادة تدوير الورق، تخرج نوعية من النفايات اللي هي نفايات بو كما نقولوا احنا، حماء، يمكن إعادة استغلالها مرة أخرى. هناك صناعات في الكيميائية مثلا الدهن، كيف كيف مناش قاعدين نستغلوا فيه مرة أخرى. عندنا برشا أنواع من الصناعات اللي هي فيها مواد كيميائية اللي يمكن استغلالها أو يمكن تثبيتها، لكن في تونس مناش قاعدين نستغلوا فيها كما ينبغي.
0: شنو اللي ناقص؟
2: الحقيقة ناقص تكنولوجيات محددة. التكنولوجيات هذه غالية، ناقصين أبحاث علمية صحيحة، ونقسم بعض الامكانيات. لنكون واضحين، معناها الامكانيات نتاعنا في تونس محدوده. علاش؟ خاطر بعض الصناعات هذه زادها محدوده، ماناش كيما الدول الصناعيه الكبرى. معناها كي يجي انسان باش يعمل مشروع في معالج نوع من النفايات الخطيره ما يلقاش الكميات الكبيره.
0: تمويل هو تمويلات،
2: لا كل التمويل موجود، اما ما يلقاش الكميات اللي هي تنجم تغطي الكلفه. هذا اللي يصبح عائق. معناها هذا هو الإشكاليات اللي قاعدين نتعرضوا لها ونشوفوا فيها يوميا حتى مع بعض المستثمرين أو في بعض المصانع. اليوم نحن لازمنا نعود ونحطوا على نعمل خريطة طريق كاملة وواضحة لجميع النفايات الخطرة الموجودة في تونس وإعادة تصنيفها.
0: نعودوا ليست من المليون
2: نوقفها ونركعها وناخذوا النفايات اللي هي خطرة وخطرة جدا. فما بعض النفايات اللي هي ليست بالخطرة كبيرة إذا نعود نصنفهم، وفما نفايات نجموا نتعاملوا معها ما هيش نفايات خطيرة ونجموا نخدموا بها. مثال في الصناعات الميكانيكية، باش ناخذوا احنا كل ميكانسيان راهو كمية النفايات الموجودة في الميكانسيان راهي كلها خطيرة. الزيوت ستا نفايات خطيرة، معناها من غير ما نقعدوا نخمموا فيها. فما بعض الآلات الميكانيكية أو البعض
0: الطايع
2: نتاع الكراهب، هذوكم فيهم الخطير وفيهم الغير خطير. مثلا وقت نستعملها انا كبطاريه جديده، هل هي خطره ام غير خطره؟
0: هي خطره،
2: هي خطره
0: قديمه.
2: المواد نتاع بابه الكاتاليزر مثلا، وقت نشريه في البوت في الحكه نتاعو غير خطير، اما وقت نفكه يصبح خطير. هذا مثلا اللي لازم نعاودوا نرتبوا. النفايات الالكترونيه بالاخص اليوم البورتابل الموجود برشا هو في الاصل نفايات خطره. معناها هذوما كميات كبيرة برشا ولات موجودة عندنا في تونس. صحيح الدولة عاملة مجهود وعاملة سنتر لتجميع هذه النفايات وإعادة رسكلتها، لكن لا يكفي كميات كبيرة موجودة.
0: نتصوروا الكميات اللي تمشي هكاك معناتها مع النفايات العادية هي كميات كبيرة.
2: كميات كبيرة وكبيرة برشا، خاطر الإنسان زاد غير واعي زاد بالقيمة المضافة اللي نجم يعطيها لك النفايات هذه. معناها تليفون مثلا فيه برشا أشياء نجم تخرجها، في بطارية ليثيوم مثلا، فيه الكارت الإلكترونيك متاعه، كذلك الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة. ما ننسوش مثلا زيوت المحركات اللي احنا نستغله تقريبا كان في 5% فقط منها
0: كهو.
2: معنى عنا زوج شركات في تونس
0: والباقي ما حبش نسل وين يمشي.
2: يعني كل كي يمشي بطبيعة الحال في في مجال الصرف الصحي، وإلا في الأودية، أو ينتهي به المسار بالطريقة هذه. معناها الزيوت المستعملة، زيوت السيارات أو الزيوت الصناعية تقريبا في مجملها خطرة. نحن في تونس نتعاملوا بها في تعامل هين الحقيقة. نزوج شركات، واحدة في بنزرت وواحدة في صفاقس، لكن نستحقوا 5 شركات اخرين باش نجموا
0: يعني ما يغطيوش معناتها كميه النفايات اللي موجوده.
2: لا في هو محسوب. احنا عندنا تقريبا زوج ملايين كهرباء، واحسب انت كميه الزيوت اللي استعملوهم وقديش كميه مجمعه. معناها واضح
0: يعني عادي نقول 5 ولا 6% فقط من التجميع عادي. يظل المنظومة الكل يلزم تتعاود من أول جديد كما قلت أنت، ويلزم زادة نوفره حتى للمواطن نحسوه ونوفره له زادة وين يحط النفايات متاعه. يعني النجم ما عرش في أي نهج نحطه بوبالة حشاكم للبطاريات، حاجة للزيوت، ما تنحاول محاولات
2: كما نحن على البطاريات البيلة كما ينبغي وزاد على لازم يكون فما عهد على المصنع ما نساوش كما ينبغي نعملوا حاجه كبيره برشا. هذه نقطه. النقطه الثانيه نقطه نوعيوا الميكانسيان بالزيوت ولا بالقطايع اللي نحيهم الكراب. يعني نربحوا حاجات كبيره برشا, نربحوا بيئيا واقتصاديا في نفس الوقت. معناها فما حاجات بسيطه نجم تتعامل معها الدوله ونجم يعاود الترتيب مره اخرى. تخرجنا من عديد المشاكل, بالأخص احنا اليوم نشوفه في الواحنة تلوث كبير موجود في البحر, تلوث كبير موجود في الغابات. كنت نسوش المبيدات الزراعية زادة كارثة كبيرة, هو الفلاح مش قاعد يتعامل معها كنيفيات وموجود كميات محترمة زادة في تونس. هذوما مثلا يمثلوا خطر, وخطر كبير برشا على الغذاء متاعنا. هذا مثلا الدولة التونسية زادة مش قاعدة وزارة الفلاحة ماش وحدته برنامج كما ينبغي. هذا هو الإشكالية.
0: يعني نجم بعد نربحه اقتصاديا وبيئيا وحتى صحيا, وتنجم تولي هذه فرص اقتصادية
2: بطبيعة الحال. هناك العديد من الشركات الحقيقة على بادرت في تركيز مصانع للنفايات الخاسرة ونجحت, وفما نسبة نجاح كبيرة, وفما تصدير, وفما عملة صعبة, وفما معاد نفيسة. فما برشا حاجات نجم تستخرج منهم النفايات هذوما عديد الأشياء. تنقصنا شوية تكنولوجيا من الذبش وتنقصنا كميات. هذا هو الموجود,
0: وشوية إرادة,
2: برشا إرادة.
0: شكرا لك سي حمدي شبعان المختص في تثمين النفايات, نشكرك برشا على حضورك معنا كما العادة في فقرة مع الخبير. 8:29 بعد لحظات معرض الصحافة, ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من موعدنا.

0: ونسير بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على موجة 90.5
1: 90.5
2: ربي ما تجريش
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار
4: تمام 8:30 صباحا من إذاعة المنستير أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها وزارة الداخلية تؤكد تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين وتونس تحتفي باليوم العالمي للمعلم وقف التقدير لفرسان التبشير وتجديد الاعتراف بالجميل للأسرة التربوية والصحيفة تنقل عن مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي قوله تواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعديد الجهات إلى حدود هذا الموعد وخلال افتتاح الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية المدير العام لبورصة تونس يؤكد السوق المالية يمكنها لعب دور كبير في الحد من المخاطر المالية واستقطاب التمويلات وفي أخبار الرياضة عنونت الصباح تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لأقل من 23 سنة تونس تنهزم أمام البنين بهدف دون رد وأسبقية مباراة الذهاب تمنح نصر قرطاج التأهل للمنتخب الوطني وجامعة كرة القدم تؤكد التزامها بدعم أشغال تهيئة ملعب الطيب المهيري وفي أخبار التايكواندو التونسي آدم السالمي يصعد للمركز الثاني عالميا إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت مشروع ميزانية 2027 موازنة بين الاجتماعي والاقتصادي الصحيفة كتبت تستعد وزارة المالية لطرح مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة القادمة في انتظار عرضهما على رئاسة الحكومة حيث من المنتظر التداول فيهما خلال مجلس الوزراء قبل أن تتم إحالتهما على مجلس نواب الشعب على أقصى تقدير في 15 أكتوبر وأضافت الصحيفة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة سيرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية مع تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وذلك بهدف مواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي والتسريع في نسق تنفيذ المشاريع في أجالها لتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها وزير التربية في اليوم العالمي للمدرسين يؤكد الوقاية من السلوكيات المحفوفة من المخاطر أولوية تربوية والصراع أو وزير الخارجية لدى لقائه برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات لدفع العملية السياسية في ليبيا أما في أخبار العالم فعنونت الصحيفة الصراع في العالم في اليمن يحتدم والقوات الحكومية تعلن السيطرة على باب المندب إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت العالم على صفيح ساخن هل تقترب الحرب العالمية الثالثة؟ الصحيفة كتبت لم يعد الحديث عن توترات دولية متفرقة مجرد توصيف عابر للمشهد العالمي فالعالم يبدو اليوم وكأنه يتحرك فوق أرضية سياسية وأمنية شديدة الهشاشة تتقاطع فيها أزمات أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتتداخل فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية مع صراع أوسع على النفوذ وموازين القوى وأضافت الصحيفة ففي أوروبا مثلا تظل الحرب في أوكرانيا أبرز عنوان للصدام المتصاعد بين روسيا والغرب إذ لم تعد المواجهة تقتصر على خطوط الجبهة بل امتدت إلى العقوبات الاقتصادية والهجمات السبرانية والحرب المعلوماتية والهجينة والتجاذبات الأمنية والعسكرية كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء

0: ماي فاروق نوصلوا معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم صبحيتنا حتى للتسعة ونواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: كما كل شهر أكتوبر من كل عام كما نعرفه هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أكتوبر الوردي. كما قلنا كل عام في شهر أكتوبر تظاهرات تصير لزيادة الوعي بالمرض هذا وأهمية الكشف المبكر عليه. وفي الشهر هذا عديد من المؤسسات الصحية والجمعيات في مختلف الدول تنظم فعاليات توعوية، محاضرات وحملات تقصي مجانية، كما الحملة اللي باش نحكيو عليها اليوم اللي تنظمها جمعية ميديسينا بالتنسيق مع مركز رعاية الأم والطفل بالمنستير. وباش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل مع ضيفتي مدام نادرة بشير. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بك، شكرا على
0: الاستضافة. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. أكتوبر الوردي شهر التقصي، باش نحكيو على لاكسيون هذه، صحتك هي لولا، وشنو باش يصير اليوم، تاريخ اليوم، تاريخ 6 أكتوبر 2026، شنو البرنامج بالضبط؟
2: البرنامج اليوم ان شاء الله باش افتتحنا على الساعة 8 صباح حتى الساعة ماضي ساعتين، معنا مجمع الصحة الأساسية، عملنا في زوز مراكز، مركز لاركاتر اللي هو الرباط ومركز رعاية الأم والطفل تحت إشراف، هو نظمه مجمع الصحة الأساسية مع جمعية ميديسينا تحت إشراف إدارة جهوية للصحة. مركز لاركاتر معاه دكتورة منيرة صحتوت، مركز البيمي معاه دكتورة سناء الشويري، قوابل مجمع الصحة الأساسية الكل موجودين اليوم. شكر زيادة مش نشكر، والبارح سمعت اللي سي سفيان الغالي وتيلياس باش نبعثوا لهم بعد التقصي كبدا حالات نبعثوا هيلهم للمهومة. زيادة نشكر سي صاحبي الدماسي اللي معانا كل عام، واليوم زيادة قال لي كل حالة تستحق أني موجود. ان شاء الله مع المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه، تعرف اللي فما برشا ضغط سنة، فما برشا ضغط من الولايه الكل، هكا علاش التجأنا باش يعاونونا لي سنتر الراديو البرا.
0: اللي باش يصير هو يعني كشف وتقصي في لي دو سنتر هذوما،
2: تقصي نتاع الثدي، وباش نعملوا عملنا حملات الدم والسكر، حبيناها تكون متزامنه مع بعضها الكل، نعملوا تغذيه للتغذية، ما تعرفوا

0: قبل جاء شهر اكتوبر روز مع شهر الفيزيت ميديكال بتاع الحجاج ناجا تزامنوا مع بعضهم، لقينا برشا حالات الدم والسكر عاليين برشا هكا علاش حبينا فرصة باش نعملوا الفحوصات بتاع الثدي او ميم طون نعملوا الدم والسكر والتغذية ونصائح تكون ان شاء الله تكون مهمة برشا. هو الاكتوبر روز سوى صار رمز عالميا للتضامن والتوعية. ولا التقليد كل عام ان شاء الله فحص مجاني. نشكر زيد الطاقم اطباء مجمع الصحة الاساسية، وكما اطباء زاد جاونا حبوا يشاركونا في هالفرحة هذه، ان شاء الله تكون ان شاء الله ما نلقاو حتى حالة
1: ان شاء الله
0: يا ربي ان شاء الله تكون
1: ان شاء الله. مدام جوست ذكرنا بالحمله بدات اليوم، نعاود نذكروا فوالا بدات اليوم 6 اكتوبر 2026 من 8 نتاع الصباح متواصله حتى
0: ماضي ساعتين ان شاء الله.
1: ماضي ساعتين ذكرنا بالبلايص وين موجودين باش العباد ما تغلطش.
0: دكاتره مركز الصحه الاساسيه الرباط ورعايه الام والطفل معروفين هذوما، مقابلين البوسطه بحذا البوسطه البريد التونسي برج خفشة ادم بارك معروفين. كلش حابين نعملوه هنا من تنسين نعملوه في استحجاب مركز صحة أساسية صح جابر. السنة بدلنا البلاطة قلنا خلينا أكثر نعطيه فرصة أكثر لأماكن أخرى تكون مختلفة.
1: وبخلاف اليوم باش تتواصل حملات توعية أخرى الشهر هذا
0: في كل مركز صحة أساسية، كل قابلة في أي مركز أعطتنا دات باش نحطوهم نحن لدات دوما على الفاج متاعنا باش تعمل في المركز متاعها. فالبسيس صح جابر السيدو البساتين سقانس أخنيس.
1: واضح. يعطيكم الصحة وشكرا لك مدام نادر البشير على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. 48 دقيقة خليكم معنا، نحن مازلنا مواصلين في بشائر الصباح حتى التسعة. خليكم مع نبيها كراولي ونرجع نختم معكم موعدنا بالنسبة لليوم.

نبيها كراولي نوصل معها 8:53 دقيقة، وهكذا نكون وصلنا أيضا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح بالنسبة لصبحية اليوم 3/6 أكتوبر 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود المدة الثلاثة سوايع هذوما من 6 أمتع الصباح. مبقى لكم شو نقول لكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة ألا منسير. الموعد إن شاء الله يجدد غدوة في صبحية جديدة، نكون معكم في تعويض للزميل أحمد موسى 6 أمتع الصباح في بشائر الأربعاء. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، في الأمان.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة عن إحداث فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية وتهيئتها لاستقبال التلاميذ وتقصيرهم ومرافقتهم خلال فترات الاستراحة والساعات البينية والشاغرة. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال وما قصر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 9 من هذا الشهر تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، تنظمها الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بحضور أكثر من 150 مشاركة من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. أحدثت هيئة السوق المالية ركناً جديداً على موقعها الإلكتروني بعنوان التحذيرات ويقظة، خصصته لنشر وتجميع التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالممارسات والعروض والجهات التي قد تشكل مخاطر على المستثمرين أو العموم. ويوفر هذا الركن وفق الهيئة فضاءً مرجعياً يتيح للمتعاملين في السوق وللعموم الاطلاع بصورة منتظمة على التحذيرات الصادرة عنها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت قاذفاتها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد بسبب بعض التهديدات التي استهدفت القاعدة. وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء مغادرته نبراسكا أمس، قال ترامب أن الولايات المتحدة كانت على علم بوجود تهديد وهو ما دفعها إلى نقل القاذفات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في موعد إخباري آخر في تمام 10 بعد لحظات. لهذيل الفتن في البحر حكاية، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير
5: يومياً من العشرة نصف النهار،
6: من العشرة نصف النهار،
5: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
6: يوميا. احنا في خدمتكم.
5: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يداوم علينا وعليكم. إرضاية الوالدين ونوصلكم صوتنا والكل ما نختار مختلف موجات إذاعة المنسير، موعد جديد من برنامج البحر حكاية كالعادة من توا حتى للعشرة، نرجع معكم لأعماق البحر نكتشف أسرار وحكايات وخاصة برشا معلومات عن ثرواتنا البحرية وطرق الصيد التقليدية وجديدة زادة. مع رئيس البحر لحكايات الصيادين ما توفاش، مع الكابتن نقدم لكم نصائح اللي تنفع كل مغروم بالمصيد، والشيف اليوم باش يودنا بدبارة بحرية فرشكة كالعادة. المغرومين زادة بالمسابقات عن الجائزة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، وتنجموا تلقاو تصويرة متاع واحدة من أولاد البحر، تنجموا تعطيونا الاسم الصحيح متاعها تنجم تربح معنا لليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء شركة الحنشية فيش لتربية الأسماك. تبلب المنسير ونتلقاو أجود وأفضل أنواع ولد البحر معليكم، كان جاوبون على سؤالنا وطلعوا اسم الحوت متاعنا لليوم، وحظ موفق للجميع. قبل ما نستقبل الفريق اللي اليوم الحاضر معنا للأسف غايب علينا اليوم سي روف بسباس، نقول له تحية كبيرة برشا، سعيد جدا باستقبال رئيس الجمعية سي نوري مازوت. صباح الفل.
1: صباح الياسمين والورد، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير
0: كالعادة،
1: وإن شاء الله نعدي حصة طيبة ونستفيد ونفيد،
0: وهذا لا شك فيه. كابتن البطل العالمي في الصيد بالقصبة سي كريم سيرا، نهارك سعيد.
2: نهارك زين هذي لي، نهارك زين رئيس، نهار سعيد لجميع المستمعي إذاعة المستير
0: كالعادة. بعد شوية موعدنا باش يكون مع الشيف عيسى مازر عيسى، إن شاء الله باش يودنا بدبارة بحرية جديدة، واليوم باش نرجع بينا لدبارة بحرية الزمنية والشيف يحبها برش. به كيفاش تعددت لكم الجمعة دي بالنسبة للبحر رئيس؟
1: هاي والله البحر هم في الفترة هذه البحر احنا نقولوا نازع،
0: شنو معناتها
2: أموات؟ أموات أموات
1: أموات أموات نقولوا احنا أموات
2: أموات
1: معناها لباس ماري يموت، شنو يموت البحر؟
2: يموت
1: الكورينتي،
2: الكورينتي يعني.
1: الكورينتي يموت مش البحر،
0: معناتها معناتها التيارات البحرية تتراجع
1: تطيح حسب القمر، مد والجزر، مد والجزر،
0: مد والجزر، معناتها ما فماش
1: مش فماش يقل الحوت، خاصة الحوت اللي في الشطوط،
2: في الشطوط بالضبط صحيح،
1: ينزح عليه البحر شوية، يكون يعوم في 70 سنتي 80 سنتي يولي يعوم في 20 30.
2: علاش رئيس نرجع للملاحظة متاعه، يقول لك البريود الحمل وبريود الفساد، معناتها هذوما يقول لك بريود الفساد يولي المصيد من القوارب خير برشا من المصيد على الشطوط، فهمت؟ وهي البريود متاعهم ديما نقولوا احنا يمشيو 5 ب 10 5 مئات و 10 احياء، ديما أول 5 أيام في الشهر العربي يبدأوا
0: القمري
2: بالضبط، يبدأوا 5 أحياء، ومن بعد نجي ونقعوا 5 موات هذوما ديجا 10 أيام، ومن بعد نرجعوا 10 أحياء هذوما ديجا 20 يوم وليوا عنا في الشهر، ومن بعد نرجعوا 5 أموات معناتها قبل 5 أيام الأخرانين من الشهر، والخمسة الأخرانين اللي هما يتمدوا معهم الخمسة أيام جدد في الشهر اللي بعده أحياء،
0: معناتها لأيامات الأحياء وانتقاوا للحوت اللي هي
1: أول نهار في الشهر القمري. هاي. أول نهار يطابق ستة أحياء، ستة أحياء،
2: ستة أحياء،
1: معنى أول كيما خذها قاعدة، أول نهار كيما نقولوا أول نهار في
2: وآخر نهار في الشهر القمري تقابل خمس أحياء، خمس أحياء
1: معناها في الأحياء، فما أحياء يتقابل في أول الشهر وعقب الشهر، نهار واحد في الشهر، نهار واحد نقولوا احنا توا في في ربيع
0: فين.
1: ربيع ثاني
0: هاي
1: كاك ولا
0: صحيح هاي.
1: اول اليوم عندنا 25
2: 24 اليوم
1: نهار واحد يقابل ستة حي، وزيدهم معنا نهار واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، هكوما العشرة الحيامات ابتداء من العشرة حتى الخمسة 15 واليومات، هذاك السيكل لينير، هذاك السيكل متاع القمر، قمرش فيه وفيه 14 يوم، يقول لك البدر في تمامه ليلة 14 يكمل البدر، وهم يخدموا بها برشا في
0: أما الناس اللي تسمع فينا توارايس وكريم ما يفرقوش ما بين المات والحي، مثلا يقول لك في الحي وقت البحر يبدا فيه اكثر حوت
2: بيان سور، يبدا في صحي تبدا لاكتيفيتي دي بواسون اكثر وتقرب برشا للشطوط على خاطر لي كورون، معناتها لي كورون دول اللوطه يبداو متحركين بالكدا، وديما في النهار الاول والثاني تلقاهم دي كورون قوي قوي برشا، علاش على ساعه بداو نصطادوا في الاول نهار حياه والثاني حياه، تهبط رصاصه 120 جرام ما تركح لك شيء هربيها الماء فهمت يقول لك زيد رزن زيد رزن في الرصاص اعطيه اعطيه خليه يركح معناتها فهمت
0: فهمت
2: دونك ما يبدا يركح الكورون واللي التحرك الطبيعي نتاع التيارات البحريه ديما ثالث رابع خامس حتى يكشي للاخر
1: ويحسبوها برشا يحسبوها برشا البحار او الرياس ابتداءش بقول لك من غادي من مهدية من غلظة من سلقطة الشابة يخدموا بها ياسك لأنه عندهم برشة بحر قصير برنامج بلي قرقنا قرقنا يحسبوها بالنهار النهار كذا يقول لك ما نخرجش جملة ما نخرجش أكواس أسهل باش نخرج ومش باش لحد شيء
0: فهمت
1: يحسبوها بالباهي بالباهي بالباهي وأقوى مرة هي في قابس أقوى مرة في قابس
0: هذا هو شوية من برشة معلومات بشي ودنا بيهم الشيف والرئيس والكابتن إن شاء الله باش تلقاوه معنا مستمعين تلت حصتنا في ليب حرة أحكاية نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البيت حمدي لحول في الإخراج التقني قاعد نجل عطيب المحمد في الديجيتال وبكل حب نحب نصبح كالعادة على مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم والبداية تكون مع الإيقاعات خليكم معنا هذا رشيد مرحبا بكم الناس كلها

0: هذا شيء مستمعينا الكرام، نوصل معنا 9:15 دقيقة من إذاعة مونسير. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. البحر حكاية كالعادة، كنا نسمعوا وين بشي يسافر بينا اليوم الرئيس، بشي يسافر بينا عبر الزمن كالعادة. بش نرجعوا للطرق التقليدية للمصيد من خلال فقرة رئيس البحر.
1: رئيس البحار، الرئيس
0: رئيس نوري مزود. اليوم باش نحكيه على واحد من أبن وأفضل أنواع الأسماك واللي يحبوهم برشا الحقيقة التوانسة، والفترة هذه متاعو باش نحكيه على صيد المجل.
2: وهو كذلك
0: هاي
2: المجل ديما نقوله كيف نحكيه، ونحكيه على وقته. هو توا وقته
0: هاي.
2: بدي عنده مدة من شيرة شاب وقرقنا، بدي عنده خاطر هو يجي من غادي يبدأ قبلنا. ونحكيه على موسمه اللي هو وقت
3: الخريف، قولوا مجل الخريف هاي،
2: وليل الله مهندس، وطرق الصيد نتاعه
0: هاي،
2: وأنواع وتسمياته فيه مختلف في الجهات
0: هاي،
2: يختلف فراه. احنا نقوله مجل في صفاقس، قولوا ميلة
0: ميل.
2: قرقنا قولوا ميلة أذوما الدارجي،
3: حتى في بنزرت حتى في يقولون ملعبنا
0: لملعبنا
3: سفرايا زيدة،
2: أذوما الدارجي. ناخذ طرق الصيد، طرق الصيد ناخذ وش ناخذ طرق صيد القديمة برشا كانت ميسرة. احنا عنا في المستير نجم نقول اختصاص عائلي كل احتراماتي للبحر وكل. كان عنا سي محمد الزيدي رحمه الله،
0: الله يرحمه،
2: اللي هو يجي رجل عمتي والوالد وعمي وعمي واحد آخر وثلة من البحار وخينا معه، يسافروا له بالصفرة يخزوا ربي القورية، يحضروا المحمص ويكسروا المحمص ويكسروا السبيسة متاعهم. السبيسة هي الماكلة متاعهم، البحار يقول لك سبيسة، يحضروا السبيسة متاعهم وزيتهم وما لازمهم ويباتوا في قورية. قتل ما كانت توا بابر ومية يجي في قورية، أما قبل لا قبل بالمقادف من القدعان والرجال إيش خدمت
0: هي.
2: وليل الله محمد رسول الله، ولا بالقلاع إذا تقص باهي موتي الرياح يسا القلاع يقلم القلاع فماش قلاع بالمقادم، أما يقعدوا غادي. علاش يمشوا الغادي القرية؟ لأن قرية بعيدة على البر، وكيف يجي الحوت من غادي يجي على شطوط متاع قرية صغيرة حتى يأخذ القرية الكبيرة. هما يخدموا غادي ساكن غادي، يبدأوا بنظرهم. علاش الحوت هذا يعتمد برش عن ذر؟
0: كيفاش
2: الرئيس كما يقول تقع على فلوكة لا استخدف أنا روح راحات مجل يبدأ يقيم في الماء وينقز ويبرم، وحنا نقولوا هانو يفور هم يلاحظوا عليه، يلاحظوا
3: هو يتشاف على خاطره من نوع من الأسماك الطافة
2: طافة وستان بوصون في لطوان
0: يبدأ شلبق
2: ستان بوصون
3: في الصف
2: بوصون ميغراتور يسافر. وليل الله محمد صلى الله هو يعيش ياسر مجموعة كبيرة، مجموعة كبيرة ما شاء الله يبدأ خيرات به. نرجو لهنا الطريقة نتاعهم هم كيف يشوفوه، فما اللي يخدم فلوكة برك، فما اللي يخدم زوز كما يقولوا يحطوا الطرف من هنا يعمل قنبيل، حنا نقولوا قنبيل شطر دورة ويكبوا عليه. يعني بلغة كان مكتوب بلغة البحر
0: يدوروا عليه،
2: يدوروا عليه حنا نقولوا أنا كب عليه صحيح يدور عليه. وبعدش يدخلوا في الوسط يعملوا زوز دورات منه وزوز دورات منه
0: شكل
2: حلزوني كل بابوشة. وفعلا قلوا أنا عمل بابوشة وبدأوا ينشوا نشوا فما لا ينشوا وحنا قلوا قرية فما كل عود عصا طويلة يستعملوها برشا في قرقنا وينشوا ولا بالحجرة. تبقينا نرجع للسيل
0: علاش ينشوا؟
2: باش يضرب
3: باش يوصل
2: يدخل في الشباك، حتى الشباك تثرى مهما كانت تكاليف باش تتشاف. أما بغسل الحوب وبغرز الحوت غزير باش يضرب. بقينا سي المجل ذكي ولا كيفاش
0: ذكي؟ كيفاش ذكي؟
2: من خاصيات المجل انه ينقز ياسر ينقز
3: وين يلقى بستاكل
2: يعمل حتى 300 ونص
0: معناتها كي يلقى شباك
2: يلقى قدامه ولا بستاكل ينقز ونروا فيه يبدا بخارج كي المطر. شنو هي الحكايه هذه؟ استمطوا له خاطر صدر البحر ذكي
0: والحاجه من الاختراع زاد
2: يعملوا له الدماسه. وهذيك هي نقول لك فلان جماعة يحضروا للدماسة. الدماسة شنية هي؟
3: الدماسة سبيسيال مو قرقنا على رئيس
2: لا احنا في هذا حكي لك انا في المستير ايه قرقنا متفاهم اما راهو احنا في المستير حكيت لك هذا اختصاص عائلي اصلا انت قلت لك راجل عمتي وعمومتي يمشوا له ويسافروا له بعد يهزوا سبيسيتهم مقلتهم يقعدوا تقريبا شهر غادي
0: عملوا الدماسة. الدماسة شنو؟
2: الدماسة شنية هي؟ يجي في جنب الخفافة هذاك الحبلة فيه الخفافة، والدماسة اعتبار قصب قصبة زوز متر وزوز متر ونص ماكس ماكس زوز متر ونص ويحطوا القصبة في جنب القصبة ويكسيوها بالغزل غزل هذا كيلو مبطن واللوطة وجه الوجوه وفي الوسط غزل عادي 24 مليمتر 26 بيامبورت فوق منه الوجه هذاك ويربطوه مع الخفاف والغزل هذاك هو ديجا مربوط مع القصب
3: هاي
2: الفلوكة ترخي في الغزل وفلوكة وراها ترخي في الدماسة
3: في الدماسة
2: فلوكة ترخي الغزل وفلوكة ترخي الدماسة ويرخي وفلوكة لما عام من غادي تولوا بالعوم أما فلوكة تلانية تربط في الدماسة تربط فيها مع مع الغزل
3: باش ما يخرجش
2: ينقص ولا ما ينقص هو ينقص كما يجي فوق الغزل في البوش
3: رئيس باش نزيدوا نفسروا للسادة المستمعين الدماسة راهو ماهوش الغزل اللي يهبط فيرتيكال لا. يتفرش زربية فوق فوق الغزل يتفرش على سطح الماء باش كي كعبة المجل تنقص تلقى روحها جات في الزربية الزربية هذيك
2: الزربية فيها دي بوش
3: دي بوش, دي بوش. تتشد غاديك
2: بعد ما كملوا كما يقولوا التدوير هذيك كملوا هاش ويعرفوا ما توصيه هاو تبارك الله يقول لك بياض الحم الغزل اللي يولي بالحق الحم ما كل عين بكعبتها هذا دون لي طون هذا احنا ما عشناش راهو هذا ما عشناش معهم هما اما تقول لك تش عشناه وما استفدناش به الدماس هذه احنا كجينيراسيون تاعي واللي واللي واللي بعدي هما كيف يراو تولي الفلوكه هذيك نتاع الدماسه تلم الدماسه نتاعها يبدا يلقط لقطان نقولوا احنا يجي ذاك الدماسه دماسه ويحطوها ويفش ورا الفلوكه ورا الفلوكه ورا الفلوكه وبعدش وبعدش خلينا يخلص يطلعوا كل الغزل تلقى فيه ما شاء الله زاد
0: تبارك الله
2: وساعه لساعه تلقى كيما نقولوا ثلث في الدماسه وثلثين في في الغزل خاطر بالله باش ينقز هو كيف يكثر عليه الضرب يولي يلبد ونعرفوه هذا احنا الحوت كيف تكثر عليه الضرب يولي ما يضربش لا ما عادش
3: هو يوسف معناته بالخص المجل المجل الوقت اللي يشم الخطر يولي يفرز هرمونات معناته يشم الحوت هرمونات نتاع الخوف يولي يعطيه يتخبى
2: يلبد يلبد
3: علاش كان ساعه لساعه نبداو نصطادوا في الشط يبدا فما شاس نتاع لمبوكه ولا نتاع قراد يبدا يضرب في في, في المجل يجي معناتها البحر معناتها الكونجونكتور معناتها نتاع البحر تلقاها سطحه ومن بعد يجي واد اوبي يجي في قعر الواد ويقعد
2: هو يجي في جنب الغزل ويقعد أو يلاحظوهم يعرفوه البحر نعلو له هذا رتحوه شوي
0: يكثر خيركم ايه
2: وبعد عودله وهذيك وهكذا وفما كانوا عنا قبل ما يتمنع الكيس قاتل الكيس تقريبا تمنع كان صدقني ربي في 75
0: شو معنى تتكيس نسمح
2: الكيس هذا كان ما كان مش ممنوع عام 74 ذول يتمنع الكيس عام 74 الكيس هذا شنو معنا يسيبوا مجابد حبال طوال ومن غادي يغزلوا كيسوا فيه شكارة كبيرة ويبدأوا يجدوا بالبابر من الأول يجدوا بالبابر وفمن يجبد على يجبدوا بالأحد قال مجبد في وسطه ويجبد واحد هذا ما شكون كان هذا ما الاختصاص تاع صيادة كان الرئيس حسين مقديش تقريبا عام حسين احنا وكان عندك صيادية وكان سيه سالم سكلي هذوما اللي نذكرهم ماني وفي قصيبة محمد قصيبة هذوما يجيو يكيسوا عنا في سقنص كيف يكيسوا وباش طلع الكل وراهم باش يطلع شلبة وراطة ودنديق وما شاء الله بقينا وقت المجل هذايا المجل يعدي يتحسرم على جمل الحوت إذا كان ما يعملوش دماسة ما يشدش حتى الأنديزيا
3: فهمت
2: ولا يرخيوا له دماسة هذه هي بالجر هذا عام 74 كان صدقني ربي تمنع الكيس تمنع وعطوهم وقتها عوضوا لهم وعطوهم ببابر جدد وكذا وحفاظا على البيئة وحفاظا على
0: معقول جدد والثروة السمكية بيان سور
2: وفما طريقة ثالثة ولو هي متاع الليزوماتور ولا متاع كي نقولوا رجل كبير فما الناس مغرومة بها الطراحة اللي نقولوا احنا الطراحة
3: هي.
2: الطراحة هي كانت تشوفها وانهم ساعة ساعة يعدوها في الفيسبوك أكلت
3: شبكة شبكة ترمى.
2: دائرية
0: وترميها
2: وترميها في رصاص شوية القالب نتاعها قد قد قالب المجل يمشي ما بين 24 26 22 في البيردكا في أقصى الحارة 22 كي جواد قطروك في الحوت يبدأ ماشي يبدأ سمين وحنا نقوله ماشي معناها
3: المشي الأولى يقول لك المشي الأولى والمشي الثاني
2: والمشي الثاني وبعد الرجعة وساعات يتخلط ماشي وراجع مع بعضه ناس راجعة وناس ماشية مالين بطراحة في الشطوط هنا شاف قملة نقوله حرومة احنا ولبس بها يبدا يتلبدلها يتلبدلها
0: ويرميلها.
2: اي ويرميلها هذيك صيد الطراح.
0: واضح هذوما طرق. وانتوما في بالقصبه كريم ما صعيب شويه المجل
3: المجل ما قلت لك سمك حذر علاش قلت لك يتلبدلها وبالحق خاطر المجل اذا شاف خيال العبد راه مش يبدل اثنيته طول. المجل طرق الصيد نتاعو باختصار خاطر حكينا عليه الحصه الفايته فما السلسله الشريطه نقولوا احنا الشريطه اللي بالخبز ونعملوا قد سلسله فيها 8 7 مسونات ونشدوا طرف خبز ندوروها عليه فهمتني ونلانسي وهو من اكلات المفضله توسكي البوري معناتها الخبز مش يجي يبدا يمص في الخبز اوب لين تخطفوا كعبه مسون. هذه بالنسبه للشريطه تجم تصطادوا كما قلت لك زيادة بالطعام الحية اللي هما الشيطانة ولا الجروس البحيرة بالأخص ونجموا نصطادوه بالعجينة. العجينة اللي هي نعملوا شوية فيرينة مع طريف جبن شوية بودر متاع ثوم وشوية ماء ونخلطوها لين تولي معناتها التكستور متاعها أستيكي ونعمروها في زريقة. هذوما جماعة الفلوتور معناتها جماعة لونكليست ابدا يدور على اللمسون بالزريقة ترفع جينا ويسيب له
0: ويلقط
3: ويبدا يلقط كعباته.
0: ما شاء الله تبارك الله معناتها ربي ينزل البركة في شتوتنا الكل. اما قبل تو كنت تحكي لي رايس معناتها الكاليبر والجودة متاع المجل مش كيما الموجود
2: تو. اوه فما فرق. انا
3: راهو المجل
0: قديش
3: اللي راهو ماني قلت لك يبدا هو المينيموم نتاعو يبدا 20 سنتي معناتها باش نقولوا كعبه حوت مزيانه من 20 سنتي تخلط حتى كش 35 36 40 دون لي بيرديكا تخلط 40 سنتي يا رئيس 40 سنتي راهو
2: صدقني راهو 40 سنتي احكي لك انا قضيناها منها هذو صياديه كيف يجيو يدوروا بحذانا في صقانص. انا واحد من الناس والدي الله يرحمه انا فلوكه صغيره نطلع معهم للشكاره باش أنك أو تشد الشكارة في تشد في الشفر ولا تشد في حاجة
0: تخلص
2: نقيمو إحنا نقيمو البنديرة نقولوا إحنا القرية كيا وفيها نحطوا فيستا اللي يجي
0: أي.
2: إذا كان ريت القيم فيستا جماعة البر ما عادش يجبدوا جماعة البر ما عادش يجبدوا أنت يصوب الغطاس خلصها مش برجة بوندو حكاية تلقى 6 متر و 4 متر يخلصك الرصاصة من مش فر ولا من حجرة فهمت. عاد خذينا هوت صدقني ثلاث كعبات كيل
0: ما شاء الله تبارك الله
2: صدق اولاد صدق
3: رئيس انك يقول لك مجل 40 سنتي راهي الديباسي 100 غرام معناتها
2: اما 100 غرام
3: ما 600 غرام
2: خذ 100 غرام
3: توصل ل 400
2: 40 سنتي
3: 40 سنتي
2: فهمت 3 كيلو اذا مش زوز بكيلو اذا بعظمه ما شاء الله احنا نختاروا الذكر خير من اللذ خطيه لذ ما دام حملت العظم تاعها خاصه اذا كان عظمها بدي احنا نقولوا يحرمص بدي بشي في كوندي صحيح في كوندي ويعمل تبلغ
3: صحيح
2: احنا نقولوا حرمص اوكي وهي تضعف بيتها منبش العظم تاعها عظم تاعها من قوتها
0: اي صحيح
2: العظم هذا مش كون قوتها وذكر بصفة عامة ديما وذكر هو معروف ظهر هذا الذكر تنزع على كل شيء كما هيك يطلع مثل مادة بيضاء انت هذا كذكر ويبدا يبدا دماغه مرصوص
3: تلاحظ حتى دورة الشحم على عينيه على عينيه تبياض تبياض بالقوه الشحم يقول لك بالنسبه للميله ما زاد فما بون كيما قلت لك تلقى فيه الكرش والكرش وتلقى فيه الكربوع تلقى البوري تلقى ما شاء الله انواع واشكال عائلة اسماك البوري.
0: واضح يعطيكم الصحة. احنا ما زلنا مواصلين معكم في الحكايات باش نمشيو بعد شوي الموضوع جديد باش يكون مع الكابتن كريم باش نحكيو على مسلة عالم سلة. أما الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ينجموا يربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار مع الإمكان يطلعوا اسم الحوتة
2: المسلة مشات
0: أطب شحكينا عاد كريم كيفاش يطلع المسلة مش شط طبعا بعد شوي نحكيو معليكم كنتابونا مستمعين خليكم معنا
2: عزيز

0: الصياد
1: وحاضر معنا مش اي صياد، تبارك الله كريم سيالة لاعب منتخب الوطن التونسي للصيد بالقصبه والبطل العالمي. سي كريم، مش نحكيه على واحده من افضل انواع الاسماك بالنسبه لي الحقيقه في الحوت الازرق، المسله وما ادراك ما المسله.
2: المسله بنينه
1: علخ،
2: بنينه
1: وجي كل شيء علخ.
2: بالاخص لحفتة في مستير، معناتها السبيس هذه يحبوها برشا ويصنفوها برشا الحقيقه، معناتها تلقى فيها برشا اكلات. به المسله، المسلة هي نوع من السمك من انواع الاسماك الزرقاء.
1: الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، السي كريم بعثي تصاور نتاع اخر طرحه
2: مسله. ماهوش اخر طرحه، ما برشا اطراح نتاع مسله الحقيقه.
1: ما قصرتش، لا ما قصرتش، كاليبر باهي، مزيان
3: مزيان. كنا من غاد يجي بشويه
1: بديت بديت الرئيس بديت باهي. قول لي
2: بالنسبه للمسله، دونك نحكيوا على كما قلنا هي نوع من انواع الاسماك الزرقاء. سمك طافف يعوم ديما في السيرفاس. سمك بريداتور، شو نقولوا احنا بريداتور، خاطرو يصطاد يخلط ورا الفريسه نتاعو، وزاد هو فريسه مطلوبه من من من
1: تبع السلسله البحريه، باش نكونوا واضحين. كيما ياكل يتاك،
2: حوت ياكل
3: حوت وغليل الجهد يموت.
2: بالنسبه للمسله، المسله طريقه الصيد نتاعها نحكي احنا ديما بالقصبه. قلنا هي حوت طافف، دونك ديما نحكيو نحبو نوصلو الطعم نتاعنا للسيرفاس دولو. دونك لازمنا ديما نطولو لومبيليت. لومبيليت تبدا كيما قلنا ديما عندنا فكره في على العمق نتاع الماء اللي نصطادو فيه شنو هو. الخيط اللي مش نربطو فيه السناره نعملو فيه اكسسوار فلوتون. ويا حبة ذا يكون بوب أب اللي هو شوية معناتها كما نقولوا احنا خفيف، يكون سيلندريك، ما هوش أوفال وما هوش مدور، يكون سيلندريك ونزيدوه احنا شوية رشراش بلون بلو، نقربوها لللمعة متاع معناتها الفريسة متاعها اللي هي وزف سردينا
3: شركاو.
2: هذه هي نقولوا احنا الطعم المفضله نتاعها. دونك باش الطعم قلنا وزف شركاو اللي هما قليل باش نقاوم احنا كصيادة الطعم متوفره، اش نعملوا لهم؟ نعملوا لها هذيك كان شفتوها البوب اب هذيك
1: اللي في فم هذيك
2: صحيح. دونك نصطادوها بالشيطانه، ماذا بينا نعملوا لها طرف طويل باش تبدا الانيماسيون نتاعو واضحه مع معناتنا يا كعبتين مع بعضهم ولا ثلاثه كعب، المهم حاجه كتبدا طويل باش تبدا الانيماسيون في الكورون، هي تستفزها كي تبدا الحاجه تلعب برشا في الماء
1: تستفزها
2: وتمشيلها ديريكت. باهي دونك قلنا طول لومبيلا من المتر ونص حتى يكشي لزوز متر ونص نعملوها الطول نتاعها، ونزيدوا قبل لامسون هيك طرف البوب اب الاكسسوار. وكل عادة ديما نقولوا ما دمنا نحبوا نطفوا الطعم نتاعنا نخدموا بالليزامسون الفان دو فير، خاطر امسون خفيف ويساعد الاكسسوار هذاك باش يطفوا فوق الماء. وبالنسبه للطعوم قلنا يا شيطانه، معناتها نطولوا نعملوا كعبتين في جرت بعضهم ولا كعبه باهية طويله، والا نعملوا ساعات الفيلي نتاع كرش السردينه خاطر مش نقاوها بيضه وفيها اللقه، نخدموها في الليبره نقصوا طرف فيليه ونربطوه بالفيل الإلاستيك وندخلوه في اللامسون، ونقطه وقتها معناتها نبداو مخنا مرتاح اللي هو ماهوش باش يطيح لنا في الماء، يبدا شادد بلاستو
3: والحوطه ما تصفيش
2: معناتها ديك مش تعملوا لاتاك تف راهي لامسون باش تختفى. هذه بالنسبه لطريقه مصيد المسله، معناتها نعملوا حوصله.
1: به اعطيني الوقت قبل كل شيء.
2: به
1: يقول لك الحوت لازق مثلا في الليل مع القمر مثلا، ولا وقتاش مثلا
2: هذيك بالليل ومع القمر كي نبداو نحكيو على الفليك اللمبارة
1: نعرف، اما نحكيو على
2: الشط. الشط راه بريسك المصيد نتاع الحوت الازرق ما عدا شورو، اما بقيته الكل كله راه يتشد في النهار. فهمتني؟ الشورو قراف، الشورو والقراض شنو ما اللي يستهدفون في الليل، معناتها اكثريتهم الشورو والقراض هذوما اللي معناتها تنجم تستهدفهم في الليل، اما بقيته الكل مسله والا دومي بيك والا
1: الوراثه
2: لا نحكي على الاسماك السمك الازرق
1: لازم.
2: فما الملقوطه الملقوطه اللي هي جايه ما بين الشوله والشورو يقولوا لها بيشي شورو ولا ملقوطه برسك هذوما الكلهم في النهار معناتها يا معناتها الصباحات
3: يا فجار يا تمشي
2: يا صباحات يا كنت ماسي كما يقول الرئيس معناتها قبل المغارب فهمت ويحب هذا يكون البحر غليني معناتها الطقس
1: صافي
2: صافي والبحر طايح
3: كالمة
2: تياب
1: هذا اللي باش تصاد به المسله بالسمار صعيبه راهو

0: تحتاج أنيمي. تبدأ تركيبيري بشوية بشوية بشوية بشوية ديك المونتاج بتاعك يبدأ يتحرك راهي ديك مش تغزر مش تلقى فما أنيماسيون راهي مش تمشي لها طول. أوب تلقى هذه الأولى تقول لك أنيماسيون ساعة لساعة تبدأ مشادة الكعبة الأولى ونبدأ ريكوبيري نوصلها حتى تكشي الحرف الشط نلقى معها أربعة وخمسة في جرتها. استنى شوية كريم طيح شوية فيتيس حتى تخطف الكعبة الثانية وقول له لحظة طيح شوية فيتيس ما تبتديش تكر على بعضه.
1: فهمتك.
0: ارخفلها شوية خاطر هم قاعدين يتبعوا ما راوش لومبيلة الأخرى طيح لها شوية فيتيس هي مشترى لومبيلة وتطلع شوية والثانية والثانية تطلع معناتها بريسك لي موفمون سكادين قولوا ساعات تجم تريش لها شوية معناتها ونجم نصطادوها زيادة بالرجلو بالطعوم الصناعية بفيك سبين معناتها إذا نلقى معناتها نعرف البلاصة هذيك يعوم فيها معناتها كاليبر متاع المسلة راهي توصل ما شاء الله أحجام
1: كبيرة
0: كبيرة كبيرة برشا معناتها
2: فما نوعين من المسلة راهو
1: اللي هما
2: فما المسلة اللي توها نصطادوها توها وقت المسلة توقتها فما طريقة ديما برشا ونستعملوها الفلايك الصغار ونصدوها بوسط النار شو يلزمها يلزمها حاجة طف
1: كما الخبز مثلا
2: يلزمها حاجة طف
0: لا تيك السمك لاحم
2: الكنس الكنس هذا احنا نقوله كنس الناس يقولوا سردمة انتو الناس يقولوا بلانجري اما احنا نقوله كنس شنو الكنس هذا تاع المسلة ناخذ قامة اللت نقول واحنا حبلة ذاك حبلة صدبية تلقاهم يتباعوا بكرات وقبل احنا نقولوا يتباع طوانس متاع 200 غرام 300 غرام نحلوا لك الحبل هذاك خفافة منه وخفافة منه فما خفافة
0: من يصنع قامة
2: اللي يصنع وحده
0: ومن طرف للطرف نعمل خفافة اللي
2: وحده يعمل خفافة وكل مقروضة أقول واحنا بتعمل عليها كيف وفما اللي يعني يستعملوا الطبوات متاع باب الشراء يحطوا يوحلوا خفافة منه وخفافة منه وفي الوسط يحطوا سمار السمار هذه الماكسيموم تاعها هكاك ذراع اكثر من ذراع شوي
0: 70 سنتي معناتها
2: شو قطف ولا هكذا دولي يبدا طول كيما نقولوا انت وش عندك وش هيدك في وانت وش عندك بالكرس 100 متر و 200 متر كذا 100 متر خاطر ملول حطوا فيك الكنستر هذاك يبدا يرخي واحد يقذف ولا غير يرخي ونطعموه بالشركه طعموه باللوزف اذا كان ما لقاوش شركه علاش هو اللوزف يحب خيره
1: اي اللوزف
2: اما تصفي برشا وطريه شما جاي تطيح في البحر ايش تعموها بالشركه ونحطوا كما نقولوا الطرف من غاديك ونقصدوا ربي ونعرفوهم البلايص كل في الخريف وقتاش في عقب الخريف وياه بالطابط وشط ونرخيوك الكونس هذاك ونقدر بالمخطاب غاديك تقعد تستقال تكتب لك من ربي وبعدها نرجعوا على الطرف ونبداو نخلصوا هي ما شاء الله نشدوا حتى بالثلاثين أربعين
1: ما شاء الله
2: حتى بالخمسين كيلو
1: تبارك الله
2: هذه الطريقة صح. ماتت وما ليها مشاهدة عبدين مازال
1: أما الناس المغرومة زادة بالمصيد على الشط ينجموا يرجعوا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ينجموا ياخذوا المعلومات والمعطيات الضرورية اللي قدمها كريم سيالة وإن شاء الله ربي يرزق الناس الكل وربي يعين الناس الكل
0: إيه.
1: احنا بعد شوية نرجعوا لكم مستمعينا الكرام مع دبارة الزمنية وبنينة برشا مع الشيف مازن عيسى خليكم معنا.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
4: معكم
3: وين ما كنتم
2: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: دبارة بحرية.
1: كل عادة لقيت هذا مع دبارة بحرية جديدة، ودبارتنا اليوم زمنية وبنينة وبنينة برشا، سعداء جدا باستقبال الشيف مازي عيسى. صباح النور شيف.
2: أخير ليك وليكيب الكل والأسازة بحداك والرئيس وجميع متابعين إذاعة منسيس،
1: وكلهم سلمين عليك يا رئيس شيف، خاصة الرئيس وقال شو مشي طيبنا اليوم. والتوى نحكيه على الطاجين اللي مش عمله لنا الرئيس، الحقيقة نستناه فيه الطاجين بالشركات. هاو نستناو ان شاء الله، ان شاء الله من العام الجاي ان شاء الله يخلطك الطاجين بالشركه شرهنا.
2: لا لا، وهو عمل بوليميك راهو يا رئيس، انا ديجا حكيت لهزيلي خلينا نعاود لك، راهو كلموا فيه ويلوموا فينا كيفاش تقولوا طاجين بالشركه. ودي قلت لهم راهو نفس المكونات، هذا انا ما نحبش مقلي فهمني كذا، ولكن نفس المكونات حطيتهم في الكوشه، معناتها شنو الحاجه عشبي واحد يشتهد وكذا، وحاجه بنينه راهو يا فهمني يا رئيس. شد صحيح يا رئيس،
1: شد صحيح.
2: واحنا معاك
1: واحنا وراك. اليوم مش نحكي على طاجين زاد.
2: طاجين هاي يعني أنا بالآن عملت الطاجين. وطاجين أوريجينال يعني مقع الخابية، نحكي على السردينة اليوم. خليني نقول نش نعملوا طاجين بونارين بالسردينة، فهمني علاش هالتسمية ذي بونارين؟ يعني هذوم قبل كانوا يطيبوا الطاجين ولكن ما عندهمش فور، نعرف الفور اللي هو يطيب الفوق واللوطة. شنو تعمل المرأة الزنية؟ تقعد طيب الطاجين بتاعها على الكانون وتحط فوقه مثال غطايا، والغطايا تحط فوقها كل الواحد
3: الجمر من فوق الغطايا،
2: الجمر صحيح تسخون يعني النار تجيب من فوق ومن اللوطة، ذاك على تسمى طاجين بونارين. وكانوا حتى زاد يطيبوه في الطابونة مثال بعد ما تكمل الخبز بتاعها، والطابونة تلقاها بدأت تنقص التمبيراتير يعني درجة الحرارة بتاعها مش من الأولى، يحطوا كالطاجين هذاك فهمت، ويحطوا ويغطاه ويسيرتوا يحطوا له الجمر يطيبوا من فوق ومن اللوطة. احنا باش نعملوا بالسردينة كيفاش يا زيلي؟ تقول لي سهل برشا، ناخذ السردينة نحيو لها السلسول نتاعها من الكرش فهمني الزيل، ونحاولوا كشوك على اليمين وعلى اليسار نحيو منه للماكسيموم. الفارس نتاعها باش ناخذ شويه بصل وشويه معدنوس نسوتيوم، باش نزيدوهم شويه زيتونه سلايس مقشر ولكن ملحيه كوردو، ومع شويه كبار من غير ملح، جيس شويه فلفل اكحل وفلفل احمر وشويه هريسه عربي، يتخلطوا ذوما الكل ببعضهم، وكل كعبه سردين نحطوا فيها الميلونج هذا ونعاودوا نرجعوا نطيوها داكوردو. حصلنا شكل كيلو سردين نتاعنا ذوكم كذا، نجيو للطاجين. الطاجين يبدا فخار، ناخذوه حتى من المكنينه او قرابي من غير ما نقعدوا سجنان ولا نابل، طاجين فخار نتاع نتاع المكنينه وحاجه اوريجينال. ناخذوا الطاجين نتاعنا هذا كان فهمتني، ناخذ كعبه بصل روندالات كيل عجالي تكتورة، هو احنا اوريجينال اوريجينال، طماطم زاد روندالات عجالي تكتور، شويه ثوم هكا مفصص هكا على اثنين، فهم شويه زيت زيتونه بالطبيعه ملون، هذوما الكل نفرشوهم على بعضهم على الطاجين فهمني. وبعد ناخذوا اكل الكعبه السردينه نرصوا واحده بجنب واحدة بجنب واحدة، أوكي؟ وبعد نعملوا لهم شوية هريسة، شوية طماطم، فهمتني معجون تتخلط، فهمتني ونفوحوه شوية ملح وشوية فلفل أحمر، فلفل أحمر كذا، ونصبوه هكا الطاجين، المهم ما نغموهاش كعبة السردينة، جيت تاكل الخضرة الوطنية باش البطاطا تطيب لي، فهمتني؟ نحط على الكانون ونحطوه مثال على ولا طابونة ولا كذا، خلوه يطيب نص ساعة ماكسيموم ولا حتى 20 دقيقة السردينة ما فيهاش روح، وخرجوه، فهمتني نجموا نزينوه شوية فلفل من الفوق زاد يزموا طاجين، يزموا شوية فلفل روندالات واحد روندالات قارص زاد مهم جدا،
1: هاي مهم جدا
2: مع تبدا كسره ولا قديمه طابونه وشويه هريسه عربي فهمتني، نفطر بها نفطر هارك الطاجين يجي مزيانه برشا وبالشفاء مع الكل.
1: يعطيك الصحه يا اش قولك يا رئيس في دبرت الشيف؟
4: شو يعمل كيف؟
3: شو يعمل كيف؟ واحد يقول لك كل نهار ثلاث يروح من الراديو ما عادش يفطر فطور ولا 11 ما عادش نص النهار.
4: يلزمنا
1: نجربوه
4: ونمشيو
1: نذوقوا طاجينك اللي بالشركه ومن بعد نمشيو لبحذاه
4: ان شاء الله.
1: ماكش عارف من
4: لا على الروح بصعب.
1: يعيشك يعيشك شيف مازري، شكرا جزيلا نورتنا كالعاده، ان شاء الله في دبارة بحريه جديده الاسبوع القادم. وعندنا مسابقه من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، شكون باش يطلع اسم الحوت؟ تبارك الله معناتها الاجوبه كلها صحيحه، وفما تعليقات يقول لك فما السردينه حره واللاتشا، هي التصوير اللي عندنا هي مكبره شويه، ما هي راهي سردينه حر.
4: قلت لك ماشي لاتش،
1: اي ماشي لاتش. اما شنو الفرق ما بين اللاتش والسردينه الحر؟
4: والله الحره اطرى، الحره اطرى،
1: نحكي بالمنظر كي تشوفها بالمنظر،
4: بالمنظر
1: فماش حاجه مميزه لون معين.
4: الواحد عندها اللاتش عندها كيما الخط اسفل الوسط قد قد يبدا غامق ظهر وتبدا اكبر بطبيعه الحال، الشيء نتاعها اكبر وظهر بالعين المجيب
1: الواحد. فما السردينه اللي منكته
3: وفما السردة وفما اللاتشة وفما المهدوية وفما الجيبسية أوكي كم شدوه هذا
1: تبارك الله معناتها إن شاء الله ربي ديما ينزل البركة على بلادنا وخاصة عنا برشا خيرات وإن شاء الله نستحفظوا عليه ونعرفوا قيمته
4: هذاك المطلوب
1: وكنا نحكيو سردينا معناتها من ثاني أكثر حوت في البحر فيه فوائد أوميغا 3 تعرفش الحوت الأول في العالم فيه أكثر نسبة أوميغا 3
4: منك نستفيد
1: لا هي السمع أريتش معناتها سمع غالي والسردين في متناول الناس الكل أما الأوميغا 3 من أكثر أنواع الحوت الموجودة في البحار
3: سمك السلمون
1: هاي سلمون
3: اللي هو سلمون معناش احنا في الميديتيران
4: يعيش في المياه العذبة والمياه البارد
3: هاي وهو يبيض في المياه العذبة يتولد في المياه العذبة
1: هاي ما رحنا نحكي والي
3: نحكي والي
1: أما بنين بنين بنين حقيقة
3: لا بنين
1: ذقت عاد أنت يا شيف
4: والله يضغطوا برشا غادي
1: مش وين غادي في كندا صحة وفرح سلموا على كل مستمعينا في كندا على العائلة الكل رئيس نوري مزهود يعطيك صحة نورتنا اليوم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير إن شاء الله ديما تلقاو الإفادة وتلقاو المعلومة الصحيحة مع الرئيس نوري ونحب نشكرك برشا علاش خاطرك تشارك معنا القصص وحكاياتك ملي انت صغير معناتها وإحنا قاعدين نستمتعوا بالقصص
4: هذه وهذا كان موجود وهذا كان الحقيقة إن شاء الله نكون
1: لا
4: أمورنا معلومة معناها بكل تجرد
1: ان شاء الله يا ربي وبالحق معناتها الفائده ان شاء الله تكون حاصله للناس المغرومه والناس اللي تحب تستحضر حتى الذكريات نتاع قبل كابتن
3: رئيس
1: عندنا تورنوا قاعدين نحضروا فيها معملين عليك باش تنورنا
3: ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله ان شاء الله
1: بالحق ارقد بالباهي وبدا حضر
3: لي روح ديجا قاعدين اون سيسيون تاع دي زونترينمون وان شاء الله بحول الاولاد الكل معملين ان نجيبوا التيتر لتونس ونشرفوا بلادنا ان شاء الله
1: ان شاء الله واحده من اكبر الدورات الدوليه في عالم الصيد من الشاطئ باش تكون في المغرب ان شاء الله 20 يوم اخرين وتكون غادي موجود ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا والناس اللي باش تمثل تونس في المسابقه الدوليه
3: التونسيه بصفه عامه
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
4: معكم ربي
1: هيك كاس حقيته حاجه الرئيس ينجم يلهي المنافسين
4: لا انا قلت له لا قلت له طريقه قال لي راهي ممنوع
1: قلت له طريقه صار تمشي
4: قال لي راهي ممنوع
3: عطاني استيس خلي اصطاد بها قلت له بلا رزم
1: راهي ممنوع ممنوع نحب نوجه تحيه للشيف مزري
4: لا والله خلينا نقولوا حكايه ممنوعه باش ما يقولوش الناس الممنوع هي شنو قلت له انا فما تو كيما جراف جراف
1: تبارك الله
4: والخروس يخدم ياسر على البخور نقولوا بخور
3: صحيح
4: ناخذوك الفرنادو نتاع قبل
3: القرنيط ولا نتاع
4: الشوبيه ونشكوه في عصفاف عزف نتاع الغل ونشكوه ونخليه حتى يعمل ريحه ويعمل كيما الليستيكو قد هنا قبل ما عمل ضربت انا وبخر خليه لا ممنوع هذيك الشيء الممنوع مش طريقه تصيد ممنوعه اما الاستعمال
1: في الرياضه نتاعهم ممنوعه
4: هذاك
1: نحب نوجه تحيه لكافه الفريق كافه المستمعين كافه الناس اللي تابعونا وتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير شكون الفايز معنا بوصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء شركه الحنشيه فيش لتربيه الاسماك طلب المنستير وتلقاو افضل واجود انواع ود البحر نقولوا ألف ألف مبروك بعد عملية القرعة مدام علي المنصوري تقول لي مدام سوسن بوسعيد هي الفائزة معنا لليوم ألف مبروك مدام سوسن بوسعيد وكل فائزين النجم يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية لإذاعة المنسير بعثونا ميساج ولا يجيوا بحذانا لإذاعة المنسير ويتسلموا الجوائز متاعهم وصلة الشراء متاعهم مازالت الألعاب ومازالت المسابقات تيلة إن شاء الله هاته البرمجة من البحر حكاية نحب نوجه تحية لكافة الفريق حمدي لحول في الإخراج التقني القائد نجل عطيب محمد في الديجيتال ومدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام بعد شوية موعدكم مع برنامج أعطيني الحل مع زميلتي وصديقتي عواطف جبالي خليكم في المتابعة إن شاء الله نهاركم أسعد ليا مستمعينا الكرام بسلامة

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحتضن تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية 9 من الشهر الجاري تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل الدعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا بتنظيم من الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحضور أكثر من 150 مشاركا من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي في تصريح إعلامي أن صادرات الصناعات التقليدية بلغت نحو 85 مليون دينار إلى موفى أوت 26 و2000، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس في بلاغ لها اليوم أن رئاسة الحكومة جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا جديدا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية والتي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. قالت القوات الحكومية أنها سيطرت بالمشاركة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشريف وذبان في حيفان جنوبي تعز. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الحوثيين أن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية وأن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية. وفي ظل هذا التصعيد أعلن بيان مشترك لدول اتفاق مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة العربية السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير.
4: الكل الاهتمامات.
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
6: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك.

0: أربع دقائق ولا خمسة دقائق بالضبط بعد الساعة العاشرة على موجة إذاعة المنستير صباح الورد. مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج أعطيني الحل. أعطيني الحل هو مساحة كما تعرفوا أن نتبادل فيها الخبرات، أن نسمع بعضنا، نتبادل الأفكار، نحاول أن نلقاو حلول لوضعيات النجم نكون الناس الكل عشناها أو ربما عاشها العائلة الموسعة عاشتها أو شفناها في محيطنا. فأكيد أنه عنا فكرة عليها، هذك عليش نحاول كل مرة ناخذ شهادة نسمعها مع بعضنا، نفكها من الناحية النفسية الاجتماعية والقانونية، ثم نحاول أن نقدم الحلول للسؤال المطروح من خلال صاحب الشهادة. التحية تصلكم كما العادة من فريق البرنامج، الأستاذة نادية محجوب، الأستاذة فرح الميلي، والأستاذ رضوان الفارسي. ثم قبل ما بطبيعة نعطيكم تهوية غنائية باش نرجع لكم بعد للشهادة، نقولكم تبعونا خاطر مهم برشا اللي باش تسمعوه اليوم. نقدم التحية لفريقي فريق البرنامج اللي باش يرافقني على امتداد السفيعتين هذوما واللي شي أمن معايا هالبث المباشر هذايا. نشكر برشا أيمن الشابي في الإخراج الفني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، ويظهر لي بعد شوية عليوتا علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة. مرحبا بكم بعد النغم نبدأ.
1: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
2: أعطيني الحل، برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج: الأستاذة فرح الميلي، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب، أستاذة في القانون، وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
3: أعطيني الحل، إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
1: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول.

0: مرحبا بكم في الاستماع الى اذاعه المنستير في برنامج اعطيني الحل. اليوم كما العاده باش نقدم لكم الشهاده الاولى، لكن قبل هذيا باش نرحب بفريق البرنامج. على يميني الاستاذه ناديه محجوب، محاميه لدى التعقيب، وسيطه ومكونه في الوساطه. مرحبا، صباح
1: النور ومرحبا باللي تبع فينا الكل.
0: يعيشك، شكرا ليك. كيف الاستاذه فرح الميلي، اخصائيه في علم النفس الاجتماعي، استشاريه علاقات اسريه والتنميه الذاتيه. مرحبا فرح.
2: عيشك، مرحبا بكم الناس الكل. صباحية جميلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تحقق الفائدة
2: إن شاء الله.
0: كيف بعد شوية تنأخذ معنا زميلنا ورفيقنا كما العادة رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. اليوم هو مسافر، أما بشي يدخل معنا ديما يحرص أنه يكون موجود، فنشكره برشا على حرصه هذية. مش نسمعه الآن الشهادة هذه اللي هي المنطلق متاعنا في البرنامج، نحبكم تسمعوها بالكدا، تسجلوا أرقامكم على 73 460 800، باش تقولون أول حاجة شنو رأيكم في التصرف اللي صار، سواء كان من الجاني أو من الضحية أو أم الضحية. ثم أيضا تقولون إذا كان أنتم كنتوا في مكان هالمرأة هذه اللي بتسمعوها تو، تتصرفوا كيف وإلا عندكم طريقة أخرى تتصرفوا بها. نسمعوا الساعة، تفضلوا.
3: الحكاية صارت في 2029 آخر نهار قراية. بنتي عمرها 9 سنين، روحت بها صديقتي من المدرسة هي ولدها، روحت بها من الدار. حنجي ماكيكيانا روح بالأولاد الزوز، هي تروح بالأولاد الزوز. كانت هذيك العادة نمشي بها ملي الأولاد عمرهم عامين وما يعرفوا بعضهم، احنا صحاب نقول يقرأ مع بعضهم. روحوا لدار صاحبتي، وفي لحظة سهو جاء رجل وزتها انفرد بنتي اللي عمرها 9 سنين، انفرد بها في هكا ركن من البيت ودار كبيرة، واعتدى عليها ومسها من العورة متاعها ووصاها باش تقعد الحكاية ما بيناتهم. بنتي نجمت تهرب، فيسا هربت ورجعت لصديقتي وفيسا حكيت لها الحكايه الكل، وصديقتي يرحم والديها ما حاولتش باش تخبي عليه ولا باش تكتم الحكايه. فيسا كلمتني عيطت لي، مشيت لها حكيت لي الحكايه. انا الحق معناتها شوك، انا كنت متوقع ملي كلمتني بالتليفون وانا حسيت لي فما حاجه ماهيش باهيه. مشيت نلقى بنتي معناتها في حاله، حكيت لي صاحبتي شنو صار، زادت بنتي حكيت لي. الحاجة الوحيدة جاتي مخي وقتها أنه ما نردوش الفعل بطريقة معناتها عنيفة، وأنه يزلنا نمشي ونبلغه في المركز. وليت كلمت راجلي ومشينا مع بعضنا أنا وراجلي وبنتي، ومشينا للمركز وشكينا وعملنا محضر. من هنا بدأت الرحلة متاعنا. الرحلة كانت صعبة وطويلة ومازالت متواصلة لتوا بعد 3.5 سنين.
4: يبحث في المركز كان بعد شهر، ها هو يسكن 500 متر عن المركز. وش هو معيطوري؟ قلت لي نبعثوا له استدعاء الاول، كان ما يجيش نعاودوا نبعثوا له استدعاء الثاني، كان ما يجيش بعدنا نبعثوا له استدعاء الثالث، ووقتها باش يمشي ويجيبوه. هو جاهم بعد شهر جاهم، ها اما ما يجموش يمشي ويجيبوه. عطيتهم الادريس، عطيتهم نوم التليفون، عطيتهم كل شيء، ما نجموش وحدهم يمشي ويجيبوه. كان جاي واحد قال كلمه في البلاد راهو تشد في الحبس عمي، ها اما واحد اللي هو يمثل خطر معناتها المجتمع، لا هذاك لا ما نجيبوهش. بعد صار معناتها تكييف غلط للقضيه، قضيه تعديت تحرش جنسي، خاطر هما بالنسبه ليهم ممكن ما يعرفوش القانون ولا ما نعرفش، في بالنسبه ليهم مادام ما صارش علاج معناتها تحرش جنسي، علاقه مش صحيح. مادام فما مس للعوره، مادام راهو اعتداء بالفاحشه، ميمسي ما فماش علاج، هذا ما يعرفوش. على خاطر الحكم يتبدل برشا ما بين تحرش جنسي اللي هو نجم ياخو بالنسبه للقصر ياخو 5 سنين ماكسيموم، اعتداء بالفاحشه ياخو 12 سنه. دونك تكييف صار غلط. النيابه العموميه ما احتفظتش بيه، وقت مشى لهم وكملوا الابحاث وعيطوا له ما احتفظتش بيه. ربي انت اللي كان معناتها بيدوفيل ما تحتفظتش بيه، شنو معناها؟ شنو معناها تخليه مثيب؟ ما يمثلش خطر على المجتمع معناتها كيفاش هذا؟ نحب نفهمها، اسكو هو ما يمثلش خطر على المجتمع؟ ما ينجمش يعاودها؟ هاو يا خويا تو عنده 3 سنين الحكايه وما تشدش، 3 سنين وهو عنده حكم عام حبس ومازال ما تشدش، ما ينجمش يعاودها مع صغار اخرين تو هكا؟ كيفاش تقولوا لي هو القضاء باش ياخذ لي حقي؟ كيفاش؟ حاجه اخرى يغلطوا في الناس، معناتها يقول لك البارون برا اشكي، ذي بيشكي، شكون ينجم يعمل محامي ويخلص 4 و5 ملايين باش يوصل حتى للاستئناف، باش من بعد تعرف قداش يرجع لك الحاكم؟ يرجع لك 400 دينار، ها شكوني باش يعملها؟ تشجعوا في العبيد باش تشكي. انا التوى محروقه، التوى هاو 3 سنين التوى محروقه اللي من راجل ما شدش نهار حبس. وزيد على هذا الكل الجلسه الاولى بعد 4 شهور من اللي صارت الواقع، الجلسه الاخرى في الابتدائي اللي خدينا فيها الحكم بعام حبس 8 شهور بعد الواقع. ما بين الابتدائي والاستئناف قاعده نستناو عام كامل باش تعينت الجلسه نتاع الاستئناف. الحكم في الاستئناف اللي هو اقرار بالحكم الابتدائي مع عام حبس خرج بالضبط عامين بعد الواقع، عامين. وهو ايش عمل؟ بجاي في الجلسه الاخرى اللي باش يخرج فيها الحكم وما جاي، ما حضرش. دونك الحكم خرج غيابي. ايش معناته الحكم خرج غيابي؟ معناتها هات لين يخرج الحكم ونين يتشبت في روشير يقول لهم راني غيابي ما في باليش، ويعاودوا سايبون عاودوا مره اخرى جلسه اخرى. معناتها سي تو تي بيان ايتوديي بور كو سا ترينو موا 5 سنين. ميثيرش هنا نستناو والتو هاو عند قريب العام الحكم الاستئناف، ما عنديش حتى ورقه في يدي تثبت الحكم. قال لك لي الكتاب ما عادش يخرجوا الاحكام والمحاميه معناتها براتيك ما تقولي صعيب التنفيذ، صعيب انا ننفذوا عليه. شو معناها؟ معناتها انا راجل عمره 56 سنه يتعدي لي على بنتي عمرها 9 سنين، مش لازم لي ديتاي معناتها اش عمل واش ما عملش، يتعدي لي على بنتي ومن بعد هو خاطر زعما هكا لبس عليهم وينجموا معناتها هكا شوف شي شريه وش باعوا وش عملوا باش انا نقعد ما نخش حقي. كيفاش

0: وهذه حاجة ما تشجعش العباد باش يشكيو، خاطر كيما نعرفوا معناتها القضايا هذوما ياسر ديليكا معناتها وياسر موضوع ما يتحكاش فيه برشا، وقداش من ولي يجي ولده يحكي له ولا بنته تحكي له يضربها ولا يتروشها ويقولها برا ما فهمش منها الحكايه هذه وما عادش تعودها وما عادش تقولها درش، خلي عادي كان يمشي يشكي ويعدي بسنين وهو في المحاكم يمشي بيجي وما يخوش حق صغيره. معناتها كيفاش انتوما تحب كيفاش الحاكم يحب الدوله تحب تشجع النوع هذا باش ينقص، خاطر هو اذا كان واحد يتشد على الحبس على الحكايه هذيا ويسمع به الاخر ويسمع به الاخر وتنتشر الحكايه تو ينقص تو ينقص، خاطر تحسوا فيها مسيبه الدنيا هذه وهي موجوده برشا معناتها في العائلات نتاع قبل، وهذا مس هذا والاخر مس هذا ولازم واسيست فاميليال وابو وجد وعم وخال، بس نورمال كان حد يتكلم وشكون باش يشجعهم باش يتكلم اذا كان من الفلوس تتكلف معناتها باش تاخذ محامي باش تعمل مش ناس كل يقدروا عليها ملايين معناتها شكون اللي باش يجي يتكلم ويتبع عامين وثلاثه واربعه ولين هو يشوفوا شوف يتشد، وساعات يبداو فرد حومه معناتها يسكنوا مع بعضهم يشوفوا فيه ماشي داخل خارج وما يتشدش. اللوم زاد برشا على العبات اللي ساندوه هو كيما مرته كيفاش تقبل على روحها باش تعيش مع شخص كيما هكا، خاطر ماناش باش نبلاو عليهم معناتها اذا كان بنيه صغيره عمرها 9 سنين جات حكيت حكايه كيما هكا والادله الكل معناتها معانا وكل، كيفاش مرته تنجم تدلي بشهاده زور معناتها كيفاش تنجم تقول لي هي معاهم ما فرقتوش حتى لحظه بانه بنتي تكذب. ما نجمش نفهم امراه ما تحسش تفيقش بانه راجلها ينجم يكون ولا والا حاسه رافض للضيحة، يمكن من البروفيل نتاع العباد اللي البيدوفيل اللي يعملوا هكا انهم يكونوا زعما ياسر ناس ملاح وياسر جونتي وياسر عندهم علاقه طيب مع العباد الاخرين، وهذه حاجه معروفه معناتها في طب النفس. دونك ماذا بينا نكونوا شويه هكا ذكيين ونعرف نحاولوا كيفاش انكابت العباد هذم وما نخليهمش يضحكوا علينا بالطريقه هذه.
1: باش نحكيكم بنتي شنو صار فيها معناتها، بنتي عمرها 9 سنين في لحظة السيد هذا خرجها من الطفولة ورميها في عالم آخر، حاجة معناتها الفرحة متاع الطفولة كل تفيت في لحظة بركة. روزمو أنا حاكي معاها برشا بنتي في الحكاية هذوما، خاطر كنت خايفة من اللي شفتك الباج متاع أنا زيدة وقريت الشيء اللي على البنات وعلى الأولاد، ولادي معناتها سواء الأولاد ولا بنتي حكيت معاهم برقدي باش الله لا يقدر تصير حاجه هكا يجي يقولوا لي هذاك اش عملت، جات قالت لي ووقفنا معاها ومعناتها اما بنتي تحطمت 9 سنين وقتها تحطمت نفسانيا تحطمت لتوا 3 سنين بعد وحنا مازلنا عند البيدوبسيكياتر، وليت عندها خواتها الاولاد ما عادش تحملهم يدوروا بها ولا يمسوها، حتى راجل اللي عاد تحمله يدور بها ولا يمسها جيوها دي كريس دو بانيك. شو نحكيك فما دي ديتاي محكتهم لي كان بعد شهر وشهرين من الحكاية تلمو معتا كانت خايفة ولا ما نعرفش.
0: هذه هي المشكلة الكبيرة اللي زلنا نلقاو فيها حل بالحق، معتا لازم الدولة تاخد فيها قرار. ومنيش نحكي على بنتي كهور، راني نحكي على الصغار الكل إذا كانت تحبوهم يتشجعوا وليو يتكلموا لازم توريهم أنتم قد الثقة، هذه قد الثقة أنه صغير بشي يجي يحكي ويقول راه صار عليا هكا وصار عليا هكا، مش يتكلم ويعبر ومن بعد ما فما حد شيء والا حكم على الورقه كهو ما فماش تنفيذ. علاش ما تنفيذ؟ فماش تنفيذ عاجل في القضايا هذوما. علاش معناتها وقت نعرفش انا شنو عمل سرق تفاحه، تسرق الطفوله نتاع صغير ينجم يقضي لها على مستقبلها الكل، معناتها انا حقه يخذلها هذا الكل ويقعد مسيب وعايش حياته كما سي ما صار حتى شيء. وإن شاء الله تنجموا تعاوني وتعاونوا برشا عائلات وبرشا امهات اللي نجم يكونوا يعيشوا في نفس الوضعيه اللي احنا عشناها.
2: يمكن مشكلتك اليوم تبدو بلا مخرج، أما هل جربت تسمع رأي مختص؟ هل جربت تشوفها من زاوية أخرى؟ أعطيني الحل، يمكن الحل أقرب مما تتصور. أعطيني الحل

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنسير. اذا هذه هي الوضعيه اليوم اللي باش ننطلقوا منها، الوضعيه نتاع ام تحكي على حادثه صارت لبنتها غيرت لها مجرى حياتها، واكيد التاثيرات نتاعها باش ترافقها حتى كيف تكبر. الحادثه هذه تتمثل في بنيه عمرها 9 سنين وقع الاعتداء عليها من طرف ما شنو نسميه، معتدي ولا مجرم؟ معتدي برتبة مجرم، عمره 56 سنة اعتدى على البنية هذية في منزل عائلي، وبعد هذية قاعدة العائلة اختارت انها تمشي بالقانون كما قالت هي، اختارت الثنية هذية متاع القضاء انها تاخو حق بنتها بالقضاء. تو 3.5 سنين السيد تحكم بعام سجن في الابتدائي وفي الاستئناف، وإلى يوم الناس هذا مازال حر طليق. واللي يوجعك أكثر أنه المعتدي هذية في نفس المحيط اللي تعيش فيه البنية، يعني البنية كل يوم تقريبا تراه، الأب يراه، الأم تراه، ويستنيه في تنفيذ بين ظفرين، معناها العدالة إذا كان صحة العبارة عدالة الدنيا هو عدالة ربي أكبر برشا. لكن إلى يوم الناس هذا السيد هذية طليق، حر طليق، والبنية ثم برشا تداعيات نفسية صارت لها، ثم سمعتوا جزء منها لكن أكيد تو نزيدوا نحكيه في التفاصيل مع الفريق البرنامج. باش نبدأ بالأستاذة نادية محجوب. أستاذة، قراءتك الأولية لهالشهادة اللي كنا نسمعوا فيها؟
1: ديما نجدد شكري وتثميني لكل واحد أو واحدة يتجرأ يحكي عن الحكاية متاعه، والحالة هذه بالذات بصراحة مستنا الناس الكل، ويصير فيها جرأة ويعطيها صحة الأم اللي كانت على درجة كبيرة من الوعي.
0: نعم.
1: إنها إذا كان عرفت ولا ما عرفتش إنها تحيط معناها بنتها، وخاصة إنها توصل لنا برشا رسائل في المداخلة متاعها. والله شو قلك مدام عواطف، معناها عرفت اللي تلقى روحك وانت كمحامي في قلب وفي المعمعة متاع الحكاية هذه.
0: أيوة.
1: تلقى روحك وكأنه سهام الاتهامات كل موجهة ليك. نحكيه على قضاء ناجز أو غير ناجز، نحكيه على الزمن. أيوة. القضائي، هل أنه العدالة اللي تجي متأخر هل تعتبر عدالة أم لا؟ هل أنه فما شروط المحاكمة العادلة متوفرة ولا؟
0: نعم.
1: هل فما ما يعرف باستقلالية القضاء هل أنه موجود ولا؟ علاش المرأة معناها في الوضعية هذه اللي المفروض تقول وبديت المداخلة متاحة اللي حابين نكون على درجة معينة من التحضر ومشينا للقانون وللقضاء، وكأنه في الأخر معناها للأسف الشديد معناها بالحق يؤلمني باش نقول هيدا، كأنه في الأخر عباد ما تمشيوش للمحاكم ما تمشيوش للقضاء لأنه ما يرجعش حتى حق، وحتى لو كان القضاء عطاك حق نوعا ما حق. أيوة. معناها هو يرى حق، وبالنسبة ديما للضحية قد ما يحكم عليه شوية، لكن هل ينفذ هذا الحق أم لا؟ هل ينفذ هذا الحكم أم لا؟ وعليش ما يتنفذش؟ برشا أسئلة تو نتعرضوا لها تباعا في الحلقة.
0: نعم.
1: هذه. ولكن توجع برشا الحكاية متاع المرأة، توجع.
0: نعم.
1: برشا.
0: نعم.
1: وتحطت برشا أصابع على برشا مكامن متاع داء.
0: يعطيك الصحة. أهم حاجة هي هذه، أنه المواطن يقول لك، خاصة معناه يبدأ عنده ربما درجة متاع وعي كما اللي كنا نسمع فيه تو محترمة، يقول لك إني ما نضيعش حق صغيري وباش نمشي للقضاء، ومش لازم نعمل شوها في الأعلام، ومش لازم نقول ها وبنتي صار عليها باش الناس كل تتجند وتولي حملة ويولي قضية. صحيح. رأي عام، لا، نخلي راهو القانون فوق الجميع ونمشي بالقانون، لكن يتصدم بالحقيقة
1: بالواقع
0: وبالواقع المرير، ويلقى روحه يجري يتعب يخسر جسديا وينتهك نفسيا وماليا
1: ماديا،
0: وفي الاخر ما يوصلش النتيجة.
1: وهذه قالت حاجه هي مدام عاطف، سامحني قصيت عليك، قالت لازم الواحد يعمل شوها باش ياخذ حقه.
0: بالضبط. اي
1: في الاخر اللي عملوا شوها مشوها انتر بارونتيز، خاطر تو وكانه الحكايه كل الحكايه لازم تكون قضيه راي عام.
0: أي.
1: وخاصه فيما يتعلق بالاطفال.
0: نعم.
1: معناها لازم هي تكون كتبت وهبطت على الصفحات.
0: نعم.
1: وحكيت على حكايه بنتها ربما ياخذت حقها.
0: اي معني هذا هو توا، معني اذا كان عملت شوها انت تطيخوا حقك، اذا كان سكت راه حقك باش يضيع.
1: هذه استنتاجية، قالت لازمني نعمل شوها باش ناخذ حق بنتي.
0: بالضبط.
1: معناها للاسف الباركور اللي مشيته الكل رجعها للحلقه الاولى.
0: نعم.
1: للانطلاقه الاولى اللي ربما كان عليها تعمل شوها باش تاخذ حق بنتها.
0: نعم. وهذا علاش لهنا ما يلزمنيش معني نهزوا الثقه هذه في القضاء التونسي، وهبطوا نرجعوا للنقاط هذه. مدام فرح، شنو رايك في اللي سمعته؟ اهم الملاحظات الاوليه.
2: أول حاجة نحب نقولها أنه باللطف عليك على الأم اللي هي تسمع فينا.
0: نعم.
2: تلهيت برشا في الأمور القضائية، وتلهيت برشا في أنها تاخو حق بنتها، ما هي فيش قاعدة تحس حاب نقولها اللي احنا الكلنا رانا معاك، رانا الكلنا حاسين بيك.
0: أيوة.
2: والحاجه اللي مريت بها ومرت بها بنتك راهي ماهيش سهله حتى تعرف.
0: صحيح.
2: الجانب النفسي يعطيها صحه، هي خاطرها تلهيت برشا بالجانب النفسي متاع بنتها قبل ما تصير الحادثه وبعد ما تصير الحادثه، انها هي أيوة. عملت توعيه كبيره لبنتها قبل. أيوة. حكيت معاها وفهمتها برشا حاجه، والنتيجة متاع هذه
0: تحكيت.
2: أيوة. اللي هي حاجة مهمة برش.
0: نعم.
2: وبعد
0: صغيرات ما يحكيوش،
2: فما صغيرات ما يحكيوش. علاش؟ على خاطر اللي عملته المدام نسميوها احنا التربية الجنسية.
0: أيوة.
2: انه الصغير يبدأ واعي بأهمية المناطق في الجسم متاعه، ويبدأ فهم اللي فما بلايس ما يتمسوش، وفما نوع متاع تلامس ما هو ما يجيش. اللي هي حاجة لازمها تتقرأ، ميزالت ماهيش موجودة برشا في تونس.
0: أيوة.
2: ولكن الأمهات ولاو واعين برشا، ولاو يشوفوا برشا في الانترنت، دونك يعرفوا شنو يحكيوا مع صغير.
0: يعني الكلام هذا يزمو يتقال الصغير من عمر الصغير، صغير برشا
2: وقت اللي نبداو. نعم. واعي بدينا. نعم. نوعا وبدينا. أيوة. نسألوا، بدينا نحبوا نفهموا علاش هذيك، كيفاش هذيك.
0: نعم.
2: دونك مهم
0: يمشي معناها بالتوازي مع انك تقول له راهو كي تصير لك اي حاجة ما تخافش، اعطي ثقة في امك ولا في بوك، وسيرتو الام ونأكد على هذا.
2: أي.
0: واحكي لي، احكي لي ما تخافش.
2: الام والبوك.
0: نعم. نعرف. نعرف الام والبوك، لكن الله غالب يسامحوني، اما اني ديما نقول الام تنجم تكون اقرب وامن، سامحني، على خاطر نراو في وضعيات اللي مش الكل استثناء بالطبيعه لكن موجود. في انك تحكي راهو يزن ثم مساحه نتاع ثقه وثم امان، تحس بالامان، ولكن ما تنجمش تحكي. حتى كانيني نقول لك يا رد بالك على روحك، ما تخليش شكون يمسك كذا، ورد بالك هذيك راهو جسدك ملكك، وثم بلايص ما يطلعوش عليها الناس، وذي كل يزم نقولوا لصغيري. لكن ما يزموش يحس انه الكلام هذا فقط توجيهات، يزم يحس معك بالامان باش ينجم هو يفضفض لك ويحكي لك تصير له حاجه كيما هذه، ما يحسش بالخوف.
2: بالضبط، لهنا. أيوة. الخيط الرفيع بين انه الصغير يحس بالخوف وقت اللي تحكي معاه هكا.
0: أيوة.
2: وبين انه هو يولي يحكي لك وقت اللي تصير معه حاجه هذه. اذا كان اني كأم وصيت ولدي برشا مرات وما لقريسا صارت له الحاجه هذه، باش يحس انه اني باش نتغشش عليه.
0: نعم.
2: وباش نعاقب وقت اللي يحكي لي اللي هي صارت.
0: بالضبط،
2: ما يلقاش كيفاش يبرر الموقف نتاعو. الركولي. نعم. لازمنا نتعلموا حتى لو كان غلط أكبر الأغلاط راهو لازمته يحكي الوالدي. المرحلة اللي وصلت لها البنية اليوم هو أنها هي توا يعطيها صحة الأم أنها حطيتها عند أمبيدوبسي.
0: نعم.
2: أعتقد تبع معه، ولكن حاجة هدية ما هيش كافية بويسكو نحكيه طوى على أنها رفض أخواتها ورفض أي أنه أي حد يمسها. نعم. ولا يقرب منها. أيوة. إذاك علاش من لول. أيوة. إني قلت لك أهمية البو.
0: أيه.
2: في المرحلة هذه.
0: نعم.
2: مش معناها باش يواجه بنته ويبدأ يحكي معها، ولكن فما طريقة اللي هي البيدوبسي
0: يرجع لها تجم تحكي
2: ولا.
0: نعم. أنه على الأقل في الجنس الذكري كان صحة العبارة.
2: إكزاكتمو. أيه. هذا. أيه. هو هذاك علاش أم وبو في حياة الصغير ديما مهمة.
0: نعم.
2: وفي مراحل الطلاق بين الوالدين ساعات نبدأ متقلقين شوية، نحبوا أنه البو اللي يكزيست توجوخ في حياة الطفل. خاطر البو هو الأمان والأم هي الحنان،
1: السند.
0: نعم.
2: ولا سند الأمان، أنه هي تحس بروحها في أمن معناها مع بوجود بوها. دونك فما حاجات لازمها تعملها الأم مع بنتها، والبو كيف كيف مع بنته.
0: نرجع لهم الحاجات هذوما
2: باش نعطيو
0: توصيات إن شاء الله. لكن اللي فهمنا من الموضوع هذا، أول حاجة أنه مهم برشا أن الأم معناها مشيت توجهت القضاء رغم كل شيء، لكن هي ما سلمتش في حق بنتها، هذا مهم برشا. ايضا المهم اكثر زيادة من هذا انه عملت علاقه طيبه بينها وبين بنتها، خليتها البنيه تحكي لامها كل شيء وتصارحها باللي صار، وهذا زيادة مهم برشا. فهذوما حاجات نجمو نحن نستلهمو منهم. نعاود نطرح عليهم سؤال قبل ما ناخذ رفيقنا في البرنامج. انتوما اذا كان يجيك ولدك ولا بنتك ويقول لك راهو تم اللطف عليكم، الاعتداء عليه او محاوله التحرش به، هل ترى تمشي للقضاء وتشكي؟ شنو التصرف والا ليه؟ خاطر ثم ناس تقول لك ليه، خاصه مع البنيه ولا حتى مع الوليد يقول لك ليه، ما فضيحه وكذا ونستر. انتم كيفاش تراو الموضوع؟ ماذا بيا نسمع رايكم، مهم برشا على 73 460 800. باش ناخذ معايا طبعا رفيقنا الثالث، مرحبا بيه رضوان الفارسي الاختصاصي في علم الاجتماع. مرحبا بيك يا رضوان، شنو احوالك؟ الو، تسمع فيها سي رضوان؟
3: تحياتي لكم. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: تحياتي الأستاذة نادية، أختي عواطف والأستاذة فرح، أشد على قلوبكم وعلى أيديكم. احنا في كل من يتم عرض حالة من الحالات اللي نخدم عليها إلا أنه نشوف التفاعل مع الوضعية يكون فيه برشة مشاعر، لأنه حقيقة اليوم نحكي على طفل، طفل في وضعية هشاشة، طفل في بداية النمو متاعه، نمو نفسي واجتماعي وصحي وبدني وغيره. أنا اللي في في في مرحلة تفكيك الوضعية نشوف اللي قامت به الأم هو مهم جدا، إنه اليوم الطفل يحس إنه العائلة تقوم بدور الحماية متاعها، تقوم بدور التبليغ وترافق الطفل. في المرحلة هذه أنا مرحلة خطيرة برشا، أول حاجة الطفل مش بشرطه باش يكون فاهم التصرفات بتاع الطرف المقابل، لكن العلاقة اللي تبنيت بين الطفل والولي متاعه خليه الطفل يعاود يحكي للولي متاعه. وإذا هنا في المرحلة هذه نقول حاولوا تكونوا قراب برشا من أبنائكم، لأنه كل ما تكون قريب من ابنك كل ما تكون العلاقة تخليه يحكي لك التفاصيل متاع يومه، وتخليه كيف كيف انه اليوم في حالة ما على لا يقدر يتعرض لأي وضعية متاع عنف ولا اعتداء ولا غيره، يكون انت اول انسان يجي يحكي له باش انك على الاقل يشعر بالحماية. حاجة اخرى، المسار القضائي، انا لهنا ممكن نقول راهو الوضعية متاع الطفل انك في مسار قضائي طويل جدا، واحنا معروفين في تونس توزيد الأستاذة ممكن تشير عليه النقطة هذه، انه المسار القضائي والتقاضي طويل برشا وياخذ حتى سنوات معناها. وفي المرحلة هذه الطفل يرجع يتذكر الجلاد متاعه، يتذكر المراحل متاع كل جلسة مش يعاود يسمعوه وإلا يحضر في في في بعض المراجعات وإلا غيره. وهذه أنا نقول راهو بالحق من من من منبر إذاعة المنستير، ماذا بينا المسارات متاع الطفل قضايا متاع طفولة بصفة عامة تكون هو فيها اختصاص بالطبيعة، لكن الإجراءات متاعها يكثروا من قضاء متاع الأطفال وإلا الأسرة، باش يكون الملف ياخذ الاجراءات نتاعه سريعه جدا.
0: ايوه
3: استرداد الحقوق. الطفل يحس روحه بالامان اكثر، خاطر راهو انا نقول مره اخرى انه للحقوق هي اهم حاجه، والافلات عدم عدم الافلات من العقاب يحسس الضحيه انه خذ حقه. اما اليوم احنا قدام مازالت المساله الحقيقه معقده جدا، ومازال الافلات من العقاب. انا طول ما حكيت على حيثيات ممكن نجم تكون صحيحه، ممكن حكيت فيها بمشاعرها من غير ما تعرف الطرف الصيني ولا القاضي ولا غيره، لكن انا نقول راهو اذا كان طوروا في الاجراءات نتاع التقاضي تخلي المواطن يحس بالغبن، والاحساس بالغبن هو في حد ذاته يخلي الضحيه تولي مرتين ضحيه. ضحيه مسار قضائي غير عادل بما انه خذاش وقته، وضحيه طفل تعرض لتحرش جنسي وما لقاش حتى امان. معناها ما لقاش. انا توا ممكن زميلتي فرح تو تشير على النقطه نتاع التعهد النفسي في الوضعيات هذوما، اما نقول بربي مهم جدا انه السماع للاطفال في وضعيه، وانا قلتها سابقه بربي لا تعملوا اخلال خلل في اجرائي. السماع نتاع الاطفال تعرضوا لتحرش جنسي ولا اعتداءات جنسيه بربي يا فرق امنيه، الرجاء منكم انكم تعيدوا الاخصائيين الاجتماعيين، نحترموا النص في القانون 58 للعنف ضد المراه لسنه 2017، لانه واضح راهو بعد نجم الضد يطعن في الاجراءات ما تمش احترام حضور اخصائي اجتماعي او اخصائي نفساني.
0: نعم.
3: وراهو حضورهم
0: وحمايه للصغير. نعم، حمايه للمعتدى عليه. نعم، مشكلك برشا رضوان الفارسي، نتمنى لك سفره ميمونه، ان شاء الله الجمعه الجايه تكون حاضر معنا اذا كان باذن الله. نشكرك برشا على التدخل هذايا، بطبيعه ديما المختصين في التدخل الاجتماعي الدور نتاعهم مهم برشا في انهم يكونوا حاضرين في وضعيات كيما هذه مماثله، وخاصه مع الصغيرات يراعيوا الجانب النفسي نتاعهم والجانب الاجتماعي ايضا مع الاسره. في نتصور معناها بغيابهم هما او في غياب ايضا مختص نفسي ينجم يكون الجرح اعمق برشا، لانه كل مره تعاود مع الصغير نفس الحكايه عاود يعيش نفس المشاعر نفس العواطف هذيك اللي عاشها، نفس ربما الالم هذيك اللي هو تعدى به. في مهم برشا ان نراعيوا هذه. شكرا لك رضوان. باش نرجع استاذه النقاط مهمه برشا اليوم هي مشيت للقضاء ونحن شكرناها على هذا، لكن ما نشكرش القضاء على الشيء اللي صار معها، لأنه في النهاية هي مسكينة تو 3 سنين ونص رغم اللي تبعت كل شيء. تقول إنه بين الجلسة الأولى والثانية أشهر، ستة شهور ومن بعد ثمانية شهور ومن بعد عامين بالجيل من الابتداء الستين، في كل هذية سنوات من عمر البنية. البنية من 9 سنين وصلت 13 سنة وهي تتفرج في السيد المعتدي ماشي جاي قدامها. كل يوم تسأل أمها تقولها أمي وقتاش باش يدخل الحبس، وقتاش يشدوه، تقولها هاو قريب، والله إجراءات، والله إجراءات. هذا ينجم يخلق يعني كما قال سيرادوين بالطبيعة تحس بالغبن وتحس أنك تظلمت مرتين وأكثر، مش فقط من المعتدي، حتى من الدولة متاعك ومن القضاء متاعك اللي هو ما أنصفكش وما خذلكش حقك. فلهنا باش نحكيوا على الإجراءات. حكيت على برشا إخلالات، تقول أنه السيد هذي وماذا بين أخو رايك معناها من الناحية القانونية، السيد هذي كيف مشيت تخبرت عليه في المركز الأمن قعدوا يبعثوا له في الاستدعاءات رغم اللي هما يعرفوا مكان وين يسكن، يعرفوا أرقامه الكل، السيد يسكن في نفس الحي، الناس كل تعرفه. فقالت كل مرة يقولوا لي ها بعثني الاستدعاء الأول، حتى يجاوبنا ها الاستدعاء الثاني ها الثالث، حتى لين تعديت أشهر والسيد ما ثماش. في الأخر جاء لأنه خاف أنه يهبط في رشرشي. فهذايا كيفاش تصير العملية من الناحية القانونية؟ هذا معمول به ولا كيفاش؟ خلينا نفهموا شوية بالنقطة بالنقطة.
1: قبل ما نفهموا، هي استعملت مصطلحات قانونية من كثرة مسكينة ما دخلت القضاء وتعدى الشيء على رأسها ولا تفهم تكييف القانوني كل. فمهم أن نفرق بين 3 حالات معناها من نوع الاعتداء الجنسي ينجم يصير على الضحية اللي هو التحرش والمواقعة.
0: أنا جايين وهذاك جايين والتكييف بعد شوية لكن من الأول مشيت أنا هزيت ولدي ولا بنتي، لطف يا ربي وربي إن شاء الله اللي بقى علينا ستر الناس الكل، لكن بكلنا معرضين. هزيت ومشيت قلت السيد هدايا راهو تحرش بنتي، انت من المفروض شنو يصير في الوضعيه؟
1: عاده اما يكون فما تعهد مباشر انه تمشي لل معناها للفرق المختصه بالعنف، العنف ضد المراه
0: والطفل
1: او الطفل اللي معاها.
0: نعم.
1: فهما شنو يعملوا؟ يعملوا تسخير باش يشوفوا هل فما فعلا اعتداء جنسي ولا تسخير. نعم. طبي. وبطبيعه يتم معناها استدعاء المشتبه به.
0: نعم.
1: وراه أعذرلي مدام عواطف، احنا رانا كي نحبوا نحكيوا على دولة القانون والمؤسسات ونحكيوا على المحاكمة العادلة، راه ماناش نحكيوا المحاكمة العادلة فقط للضحية، حتى للمتهم.
0: نعم، نحن نحكيوا في القانون،
1: في القانون بصفة. نعم. عامة. وإذا كان باش نحكيوا على على الكلمات والمصطلحات القانونية، راه في المرحلة الأولى في مرحلة التتبع معناها لدى باحث البداية الأبحاث الابتدائية هذيك يتسمى مشتبه به.
0: نعم.
1: ذي الشبهة ميزنا ما نعرفوش عملها ولا ما عملش، خاطر شكون المؤهل باش يصدر الحكم؟ وهي القضاء، هو القضاء.
0: نعم.
1: المفروض انه يقع معناها رجوع للنيابة العمومية، والنيابة تأذن اما باستدعاء والبحث معاه، واذا كان ما جاش بطبيعه بادراجه بالتفتيش.
0: نعم. هذا ياخذ برشا وقت هكا.
1: شوف خلينا نكون واقعين، ومن اذا كان نحب نصلحوا حاجه ما نبداوش نرميو في الورود ولا نزينوا في الامور. للاسف

0: ما جاش نعاودو نصدعوه، ما جاش وقتها نمشيو نجيبوه للوجاني. لكن في المقابل علاش التدخل يكون سريع في حالة أخرى؟
1: ايوه،
0: علاش التدخل يكون سريع في مواضيع اخرى مع عبيد اخرى؟ وعلاش انت معناها سامحني
1: في بعض الاحيان ما تشكلش خطر كيما السيدات؟
0: نعم. وجيت عليها معناها اش قلت لك، راهي مداخلتها جريئه جدا. على خاطر شوف، لنا احنا هنا لنا باش نوجه اتهام للاكس ولا ايغريك، ولنا باش نحاكموا حتى حد، ماناش في موضوع المحاكمه، ولكن فما حاجات واضحه للعيان.
1: نعم.
0: اذا كانوا نقولوا نحكيوا عليها راه من باب الاصلاح، نحبوا نصلحوا.
1: بالضبط.
0: انا نحب نعمق الاحساس بالامان والثقه.
1: نعم.
0: لدى المواطن في القضاء، والقضاء راهو قضاء في الاخر يتعهد.
1: أي.
0: لكن هالباركول كل شكون يعملوا؟ باحث البدايه
1: بالنسبة للمعاملة متاع المواطنين. بما أنه نحكيه على القانون، نحن القانون يقول الناس الكل سواسية،
0: المفروض
1: هكا ولا كيف كيف المعاملة راهي تكون كيف كيف للناس
0: الكل، عدالة في التعامل.
1: ثم عدالة كيف أني حاجتي بواحد معناها باش نجيبه على كلمة قالها ولا على حاجة عملها اللي هي تنجم تكون ضرت فقط روحه أو ربما ضرت
0: شخص على أقصى تقدير.
1: نعم. فنجم نهبطه عليه حتى في الفجر.
0: صحيح.
1: النجم نخرجوه عريان، سامحني في الكلمه، النجم نعملوا اللي نحبوا، هذا كل رينيه، راه مش نقولوا فينا احنا وحدنا مروسنا، هذا اللي موجود، هذا الواقع نتاعنا، باش نصلحوا يلزمنا نحطوا الواقع فوق الطاوله ونحكيوا فيه.
0: خلينا نحكيوا فيه.
1: في المقابل تلقى ناس قامت بجرم كبير وتنجم كانت تخليها في حاله صراحه تقوم بجرائم اخرى
0: متسلسله،
1: اللي هي خاطر سامحني انت توكي جيت شكيتني، مش معناها داويته السيد، راه السيد مازال ينجم يكون يواصل في مع صغيرات اخرين، نجم يكون في داره وفي خدمته في الله اعلم معناها. فانت كي تخليه على راحته سنوات شنو تنتظر؟ معناها كانك تقول له كمل هاني مانيش رافيك. هذا علاش يلزم اليوم نتعاملوا كيف كيف. اذا كان نحن نوصلوا انه نعاملوا الناس كل كيف كيف بالقانون، مش ننحاز لهذا ولا لهذا، فوقتها نحن نجمو نحكيو على دولة القانون. الحاجة الثانية، نمشيو للتهمة تو. التهمة ماذا بيه توضح لنا؟ هي قالت إنه التكييف كان غلط، وإنه من المفروض يكون اعتداء بالفاحشة، هما حطوا تحرش جنسي. ماذا بيه نفهم شنو الفرق بين التحرش والاعتداء؟
0: هو شوف، التكييف هذا يتحدد على ضوء شنو؟ يتحدد على ضوء اختبار طبي.
1: نعم.
0: مقلنا تصير تسخير طبي، يقع عرض الضحية على مختصين، على طبيب شرعي، باش يحدد هل تم فعلا مواقعة أو تم مجرد احتكاك وملامسة.
1: نعم.
0: فما قلنا ثلاثة أنواع من الاعتداءات الجنسية اللي حددها المشرع.
1: نعم.
0: فما التحرش الجنسي واللي هو تعمل إيحاءات، تعمل حركات باش تستدرج الضحية، تقعد في المستوى هذا،
1: يعني التحرش من غير لمس،
0: تحرش من غير لمس.
1: نعم.
0: مجرد إيحاءات تتكرر باش تستدرجها ولا باش تدفعها، باش تمارس حاجات مخلة بالحياة معك أو مع غيرك، هذه التحرش.
1: نعم.
0: إذا كانت تجاوزنا المرحلة ذا إلى الاحتكاك والملامسة، مسيتها من مكان عفتها أو مسيتها من مكان الحياة امتاحها، تسمى مفاحشة، لكن موقعش فعلا إلاج، تسمى مفاحشة، وهذه عقوبتها كبيرة بالنسبة للقصر الأقل من 18 عام، حتى لو تمت بدون الرضا، لأنه يفترض في القاصر خاصة
1: هو بتبعته بدون الرضا، ما نصورش القاصر هو عنده وعي باش يقول برضايا ولا لا.
0: فما القاصر المميز اللي
1: فوق 13 سنة،
0: فوق 13 سنة.
1: نعم.
0: وفما القاصر غير المميز اللي أقل من 13 سنة، لكن هنا المشرع ما يميزش.
1: لو سمحني، هو فوق 13 سنة ينجم يكون عنده الوعي الكافي إنه يقول لي معناها ولا لا.
0: أي، وهذاك علاش هو يعتبر حتى بدون استعمال القوة الرضا مفتقد باعتباره قاصر.
1: يعطيك الصحة.
0: نعم. وهنا عقوبتها 5 سنين حبس. نمشيو الأكثر وأخطر جريمة، هي المواقعة. المواقعة هو يصير إلاج، وربما معناها ينتج عنه افتضاد البكرة ولا البكرة ولا معناها أضرار جنسية ربما ما ينجموش يدركوها.
1: نعم.
0: أو عشان الأطباء هم ينجموا كيفه، المهم يصير إلاج ونفهموا الإلاج وإدخال.
1: نعم.
0: معناها.
1: نعم.
0: الجهاز الذكر في بالنسبة للأنثى هنا كيف كيف، هي أكبر العقوبات تتم في المواقع المدام بتبيع.
1: بالنسبة للقصر، بالنسبة للقصر قديش العقوبة؟
0: اللي أقل من 13 سنة مواقع، إذا كان دون استعمال عنف ولا كيفنك أو سلاح، هو المؤبد.
1: المؤبد.
0: المؤبد.
1: باستعمال عنف أو سلاح؟
0: لا، بدون استعمال العنف.
1: آه، ماله باستعمال العنف كان... والسلاح شنو؟ شنو يولي؟
0: أي استعمال أعداء.
1: أعداء.
0: إذا كان استعمال السلاح أو التهديد.
1: نعم.
0: أما
1: إذا يعني كان... إذا كان أنت تعديت على بنية، باش نفهمه، إذا كان أنت تعديت على بنية عمرها أقل من 18 سنة،
0: أي
1: من غير ما استعملت العنف أو

0: تهديد راهو حكم يكون المؤبد
1: المؤبد.
0: وإذا كان استعملت العنف أو التهديد بأي نوع من سلاح أو غيره فبش يكون الحكم هو الإعدام.
1: الإعدام
0: هذا القانون التونسي شنو يقول؟
2: سؤال آخر بربي، فما اللي يعتديوا على الناس اللي هما عندهم خلل إعاقة ذهنية مثلا؟
0: نعم
1: يعتبر قصر،
2: فيها قانون
1: هو يعتبر قاصر، عبارة قاصر غير مميز، وإذا كان فما مواقع بالإلاج فعقوبته الإعدام
0: مهما كان العمر.
1: أي بالنسبة
2: للحالة الذهنية،
1: بالنسبة للحالة الذهنية هو يكيف على أنه قاصر لأنه ما عندوش مدارك معناها مداركه العقلية ما فماش.
0: نعم.
1: المجنون اللي يعاني من تخلف ذهني مهما كان عمره حتى لو كان كبير فوق 13 غيره يعتبر قاصر.
0: نعم.
1: سنه دون 13، وبالتالي الاعتداء بالمواقع عليه هو المؤبد دون استعمال السلاح أو التهديد.
0: به نرجع توا للقاصر اللي نحن نحكيه في الوضعية نتاعها واللي هو منتشر موجود تحب ولا تكره في بلادنا. الاعتداء هذا اللي يكون على قاصر فقط يعني تحرش بين ظفرين،
1: هو مفحشة إذا كان حالته هي اللي هو قاع اللمس.
0: نعم قاع اللمس هذا يسمى مفحشة.
1: مفحشة
0: الخمس سنوات.
1: خمس سنوات.
0: نعم. شكون يكيف القضية هذه؟ معني شكون يقول هذا كذا؟ الطبيب ولا؟ نعم.
1: التكييف يبدا هو من احنا نقولوا مثلا تجي تقدم هي شكايه تقول هي ما عندهاش ثقافه قانونيه، تقول تمت مواقعه بنتي.
0: نعم.
1: او ربما تحرش، اقل حاجه تحرش جنسي. هنا على ضوء التقرير الطبي اللي يعمله طبيب شرعي ينجم النيابه العموميه تعاود تكيف الواقعه وتقول لي تمت الملامسة أو الاحتكاك، وبالتالي معاش مجرد نحكيه على تحرش نحكيه على مفاحشة.
0: نعم.
1: ومعاش نحكيه على مواقع خطر ما صارش إليش، خطر الطبيب الشرعي أثبت أنه موقعش إليش، وبالتالي إحنا في درجة المفاحشة هي أخطر من التحرش لكن أقل من المواقع.
0: نعم. وليه الحكم فيها؟
1: خمس سنين.
0: خمس سنوات.
1: هنا التكييف المدام حسب ما فهمت طبيعة من حرقتها على بنتها، وانا نفهم نجم تقول لك انا صحيح ما وقعش إليش لكن مختيرة برشا الحالة اللي تعرضت لها بنتها، وانا معاها هي اختيرة برشا خاطر ربما كان ينجم يتطور، ربما الوقت ما عشان نحكي في المطلق.
0: نعم.
1: ربما لو اتيحت له الفرصة في مرة ثانية كان ينجم يصير ما اخطر.
0: نعم.
1: من ذلك.
0: نعم.
1: لكن احنا نحتكمه للقانون، يعني خلينا في القانون وفي الفصول هذه، لو ان نحتكمه للقانون هذا فقط ما كانش نوصلوا عام غيابي بعد 3 سنين.
0: به سؤال آخر قبل ما نعطي ترتيحة قصيرة الأيمن. السيد هذايا وقعت محاسبته أو محاكمته في حالة صراحة هكا ولا؟
1: أي.
0: على امتداد الأطوار الكل، معناها من بدينا في التحقيق الابتدائي الاستئنافي حتى وهو محكوم بعام في الابتدائي
1: غيابي.
0: وهذه كما قالت هي كأنها معناها حيلة بين ظفرين أو ربما طريقة يعتمدوها المتحايلين هذو ما سمحني بتوصية أكيد أنه أنت ما تحضرش في الجلسة الأخرانية فالحكم يكون غيابي، فحتى كيف تتشد في الرشارش أو يشدوك وربما في دورية وغيره راهو مش باش يتنفذ عليك الحكم، لأنك باش تقول أني والله ما في باليش تحكمت غيابي. صحيحة الرواية هذه
1: بيه.
0: قانونيا
1: هو المفروض يظهر لي أحضر لدى بحث البداية وتم بحث وسماعه.
0: نعم.
1: بما أني جناية هي فما قاصر تحال على التحقيق وتم سماعه كذلك، دونك وبعديك معناها تتعهد الدائرة إذا ما قاش استئنافه لدى دائرة الاتهام الطور الاستئنافي معناها مر بمراحل طويلة.
0: نعم.
1: في آخر مرحلة اللي هي أمام الهيئة المتعهدة الدائرة الجنائية باش يتحكم على باش يتحاكم ويقع معناها إصدار العقوبة ضده. هنا ما حضرش كما قلت انت.
0: أيوة.
1: اما بنصيحه ما تحضرش خلي يصدر غيابي. علاش احنا نقولك؟ اولا انه شفتك اللي المبدا هو انه كل واحد يتمتع بقانون البراءه وانه ما يتحكمش في حاله ايقاف، هذا المبدا.
0: نعم.
1: المبدا هو انك ما توقفش الايقافات وقت اللي يخشى منه او عليه.
0: اي
1: شو معنى يخشى منه او عليه؟ يخشى عليه انه ينجموا يتعرضوا له اهالي الضحيه ويولي في جريمه اخطر، ويخشى من أن يمثل خطر للمجتمع.
0: يظهر لي زوج يجتمعوا فيه موجود. السيد هذا زوج موجودين
1: توا هو كتميل كرويحة.
0: شكون اللي يقدر؟ شكون عنده السلطة التقديرية؟
1: القاضي هو اللي يقدر، وخاصة في المرحلة الأولى هو إذا كان احنا تعدينا من نيابة قدر نجم تخليه موقوف وتقول يتحاكم في حالة إيقاف، حتى لو كان النيابة خليته بحال صراحة حاكم التحقيق المفروض يوقفه ويتحاكم في حالة إيقاف، هذا يكون مسارش. دونك هذا كل ما صارش قعد سخينه يتمتع بحاله الصراحه نتاعو. في اخر المرحله انه ما حضرش. الغياب ايش معناها؟ يتحكم غيابي انه ما يحضرش الجلسه الاخيره نتاع الحكم.
0: نعم.
1: بي شو يصير؟ الحكم ذيك يقعد ياخذ سنوات حتى يقع تنفيذه. شو معناها تنفيذه؟ يتبعث من المحكمة للسلطة التنفيذية اللي هي الأجهزة الأمنية، تقولوا راو فما حكم صادر ضد إكس وراو دوبة تشدوه توقفوه. راو تنفيذ الحكم في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، إذا كان مشينا في الاستئناف راو ياخو سنوات. ينجم حكم يكون عنده معاش 5-6 سنين هو موقعش تنفيذه، والتنفيذ هو من اختصاص الكتابة في المحكمة. أيوة. القاضي يصدر الحكم، يحيله بعد ما يصدر الوالي الحكم مثلا بيت النهائي، يحيله لقسم التنفيذ، يتحال لقسم التنفيذ. قسم التنفيذ هو من واجبه التنفيذ، التنفيذ أي بلاغ سلطة تنفيذية. نعم. قطر سلطة تنفيذية عملت اللي عليها ومشيت. أيوة. بوليسية عملوا اللي عليهم ومشيوا. دونك شكون مش يعلمهم اللي يصدر الحكم؟ المحكمة. أيوة. هنا نحب نعرج الحاجة موش من باب التبرير. راهو احنا كي نحكيو على محاكمه عادله، نحكيو على محاكمه العادله مش فقط امام السلطه القضائيه، نحكيو على محاكمه عادله من اول بدايه الابحاث. من حاش يمشي يبحث، يمشي يبحث المحاكمه العادله هي ضمان للمتهم وللضحيه.
0: اكيد
1: انك انت تسمع انه يتمتع بقرينه البراءه بحق الدفاع، لازم يكون معاه محامي باش يدافع عليه، هذا كل حقوقه وحقوق الضحيه انه يسترد حقه في وقت الناجز. واحنا حكينا على الزمن القضائي، وانا اول ما دخلت قلت هل انه معناها الحصول على الحق في معناها انه العداله المتاخره هي عداله؟ نعم. فما عبيدة تموت وما تخوش حقها،
0: صحيح.
1: معناها العدالة متأخرة ماهيش عدالة. أيه. وفما حالة مدام عواطف في فرنسا، فما عبيد قدمت قضايا ضد وزارة العدل في طول الزمن القضائي.
0: أيه.
1: وطلبت تعويض وده حصلت على التعويض.
0: شنو الفايدة من أنك تشكي ومن بعد ما تخوش حق لا قدر الله لأنك تباطأت في أنك تنفذ الحق هذي؟
2: وحتى التعويض شنو قيمته؟ أيه. إذا كان
1: قيمته التعويض أولا مهما كان التعويض ماهوش باش يرجع حتى شيء. نرجع حاجة برك.
0: نعم.
1: للأسف المحاكم تم إغراقها بالقضايا.
0: أيوة.
1: حتى قضايا ما عنديش حتى قيمة، هو تعاركوا هو قال كلمة هو كذا، تم إغراقها بالقضايا. والإحالات اللي تصير ونقولها وعلى مسؤوليتي اللي تصير بطريقة ساعات تكون معناها آلية من النيابة العمومية، خطر شكون يحيل الملف للهيئة القضائية؟ هو النيابة.
0: نعم.
1: النيابة ساعات الحكاية تنجم تتفض بالصلح.
0: نعم.
1: نجم تتفض معناها خاصة توا الصلح معناها بالوساطة اللي متوفر في المادة الجزائية، ينجم يحلوا برشا مشكل. فما أولويات، فما قضايا عندها أولوية.
0: نعم.
1: أنت كي تغرق المحكمة بالقضايا ويهبط القاضي ب 150 موقوف ولا 200 موقوف، وين معناها ساعات قضاة يقعدوا نص الليل باش تكمل الجلسة، ساعات يقعدوا للصباح باش تكمل الجلسة.
0: نعم.
1: أعطيني أنت قاضي ينجم يكون عنده هل القوة هذه البدنية
0: باش ينجم يجيري هذا الكل،
1: يجيري القضايا، وعشيني محامي بعد قداش من ساعة عنده السفر باش ينجم يترافع بنفس الحماس والقوة.
0: نعم.
1: اللي بدأ بها من اللول.
0: علاش ما يقاش إفراد نوعية القضايا هذه اللي هي المفروض تكون استعجالية؟ علاش؟ على خاطر أنت كيف ترجع الحق، أول حاجة الضحية هذاك يحس روحه معناها حتى معنويا استرد حقه كرامته، ومش يكبر هو يحس في روحه معناها مازال معناها معتدى عليه. الحاجة الثانية زادة على خاطرك أنت بالطريقة هذه تنجم تخلي الناس اللي كيفه يقولك هاوكا هيكا ما تحسبش حتى إني شكون بشي حاسبني،
1: هذيك هو
0: وليز نخليه هو يكمل يتمادى في الغلطة
1: رسالة سلبية على الأخر.
0: صحيح. ونخليه غير وزيدة يقول لك أي هاي مشي وشكي وهام 3 سنين نجم يكون في نفس العائلة الناس كيف الشخص هذيك كيف يراو إنه الوضعية متاعه مشيت سليمة والسيد معناها ما تحسبش وأفلت من العقاب، فهما زيدة يواصلوا في نفس الممارسات. فهذيك علش ما نفردوش هالأحداث هذوما ولا هالقضايا هذوما بمثلا قضاة مختصين بدائرة مختصة، يعني نعملوا كما نقولوا نحن الجانب أو نخدموا على الجانب الاستعجالي باش فيسا تصدر الأحكام وكل واحد ياخو حقه.
1: مو فما قاضي الأطفال.
0: أي.
1: اللي هو مختص أساسا في الطفل الجانح.
0: نعم.
1: يرتكب جريمة مش الـ معناها
0: اللي يرتكب عليه
1: مثلا التحقيق، فما تحقيق معين زاد كيف ينظر هو نوعا ما مش اختصاص، وانما تعهد له اغلبيه القضايا اللي فيها طفل قاصر متضرر. فما في الحكي، لكن القاضي القضاء للطفل هو موجه اساسا للطفل الجانح، باش فما عقوبات خاصه اذا كان مرتكب الجريمه او المتهم او ذي الشبهه هو قاصر، لكن اذا كان المعتدى عليه قاصر فتتعدى نشوفوا شكون معناها المجرم المتهم هل إنه قاصر أو غير قاصر؟ إذا كان قاصر
0: يرجع للقصة
1: قاضي الأطفال. إذا كان غير قاصر يتحكم على إنه منه محكمة عادية قضاء عادي.
0: وهذا عليش
1: الإشكال. حتى المفروض إذا نغزروا للضحية مش نغزروش فقط للمتهم أو الجاني.
0: نعم. والأولوية للضحية اللي هو
1: الأولوية صغير. ما خطر نعم. كما قلت لك مدام عودفا عودها راه العدالة المتأخرة ما هيش عدالة.
0: في أقل من دقيقة فقط لو تسمح أستاذة الكلام الكل مهم ويعطيك الصحة على التوضيحات. بالنسبة لموضوع تلخيص الحكم تقول هي عندي سنة كاملة ننتظر في تلخيص الحكم. يقولوا لي أنه الكتبة عندهم برشة خدمة وما عاش ينجموا يلخصوا الأحكام. وانت فسرت لنا أنه ثم ضغط كبير على القضاء والأحكام أكيد معناه بالألاف وقد باش يلخصوا. في حتى هذية من الأسباب اللي تخلي الحقوق تضيع متاع العباد.
1: أكيد به هنا جست نوضح حاجة. إذا كان المتضرر قام بالحق الشخصي بمعنى قدم طلبات مدنية في إطار الدعوة العمومية مثلا عنا قضية توا احنا جزائية سيخينا هذية قاعد يتحاكم يجي المتضرر شو يعمل المتضرر؟ يقدم مطلب في القيام بالحق الشخصي يقول أنا نحب نتبع الشخص هذا ونحب نطلب التعويض كيف الولية أو معناها القاصر هذا بوه علي بوصف ولي يقدم مطلب في القيام بالحق الشخصي طالبا التعويض عن الأضرار اللاحقة بالصغير هذا.
0: نعم.
1: به يولي عنده موقع في القضية. إذا كان ولا عنده موقع في القضية يولي من حقه يطلب تلخيص الحكم باعتبار أنه عنده مصلحة زيادة في استئناف الحكم ذي. الحكم ذي جي موش مرضي لطلباته أو موش متناسب مع حجم الوجيعة اللي هو اللي يحسها دونك يطلب تلخيص الحكم. لكن يتلخص بصورة إلية
0: يقعد يستنى
1: أو
2: نرجع
0: الإجراءات.
2: سامحني التعويضات تنجم تكون حصص مع طبيب نفسي مثلا؟
1: ليه عنديش
2: ما تنجمش
1: تعويض
0: ماشي للطبيب النفسي مهم على الاخر يعني. باش نرجعوا بعد شويه للطبيب النفسي باش نحكي في الموضوع هذايا. والمراه قالت كلام مهم برشا تو بعد الاحداث زدت نعاود نذكركم به. تقول انه السيد هذايا سرق من بنتي الطفوله نتاعها. راهو ما سرقش تفاحه كلاها راهو خذا الطفوله نتاع بنتي والبراءه نتاعها ورميها في عالم اخر. نسمعوا الاغنيه هذه عنا الاخبار وبعد نرجعوا نسمعوا رايكم انتم شنو رايكم تكمل في المسار نتاعها ولا تسلم. اقعدوا معنا.

0: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 27 و2000 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة توجيهات مشروع الميزانية لسنة 27 و2000 الصادرة عن وزارة المالية. تحتضن تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية 9 أكتوبر الجاري تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، تنظمها الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بحضور أكثر من 150 مشارك من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بأن القطاع الفلاحي بولاية سوسة يساهم في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، بينما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية، حيث تناهز قيمة الانتاج الفلاحي 430 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الانتاج الفلاحي الوطني. سمع دوي انفجار في شمال الرياض اليوم وفق ما أكده عدد من سكان هذه المنطقة لوكالة فرانس بريس. جاء ذلك غداة سماع عدة انفجارات في شمال العاصمة السعودية، وأعلن الحوثيين لاستهداف مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة ضمن عدة أهداف أخرى في أرجاء السعودية. تشهد فرنسا اليوم يوما جديدا من التعبئة الطلابية مع استعداد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة، ووسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر نحو 2000 شرطي في باريس. وجاءت هذه الدعوات مدعومة من النقابات بعد أسابيع من المواجهات أوقعت أكثر من 5000 موقوف و215 جريحا في صفوف الطلاب، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى وضع حد للقمع المفرط. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

البنت رزق، البنت حنيه، البنت طبطبه، البنت دلع، البنت يعني كل الحاجات الحلوه اللي في الحياه. البنت تفضل معاك على طول، لكن الواد مصيره يكبر والحياه تاخده والمسؤوليات تاخده. اللي خلف بنات معاه لحد الممات. كنوز ارون.

0: الحكايه صارت في 2020 اخر نهار قرايه. بنت عمرها 9 سنين روحت بها صديقتي من المدرسه، هي ولدها روحت بهم للدار. ديما كيكايا نروح بالاولاد زوز، هي تروح بالاولاد زوز. كانت هذيك العاده نمشيو بها ملي لقيت عمرهم عامين وما يعرفوا بعضهم، احنا صحاب نقعدوا نقراو مع بعضهم. روحوا لدار صاحبتي وفي لحظه سهو جاء راجل وزتها انفرد بنتي اللي عمرها 9 سنين، انفرد بها في هكا ركن من البيت ودار كبيره، واعتدى عليها ومسها من العوره نتاعها ووصاها باش تقعد الحكايه ما بيناتهم. بنتي نجمت تهرب فيسا، هربت ورجعت لصديقتي وفيسا حكيت لها الحكايه الكل، وصديقتي يرحم والديها ما حاولتش باش تخبي عليه ولا باش تكتم الحكايه. فيسا كلمتني عيطت لي، مشيت لها حكيت لي الحكايه. انا الحق معناتها شوك، انا كنت متوقع ملي كلمتني بالتليفون وانا حسيت لي فما حاجه ماهيش باهيه. مشيت نلقى بنتي معناتها في حاله، حكيت لي صاحبتي شنو صار، زادت بنتي حكيت لي. الحاجة الوحيدة جات في مخي وقتها أنه ما نردوش الفعل بطريقة معناتها عنيفة، وأنه يزن نمشي ونبلغه في المركز. وليت كلمت راجلي ومشينا مع بعضنا أنا وراجلي وبنتي، ومشينا للمركز وشكينا وعملنا محضر. ومن هنا بدأت الرحلة متاعنا. الرحلة كانت صعيبة وطويلة ومازالت متواصلة لتوا بعد 3 سنين ونص.
1: يبحث في المركز كان بعد شهر، ها هو يسكن 500 متر عن المركز. مش هو معي تورو، قلت لي نبعثوا له استدعاء الاول كان ما يجيش، نعاودوا نبعثوا له استدعاء الثاني كان ما يجيش، بعدنا نبعثوا له استدعاء الثالث ووقتها باش يمشي ويجيبوه. هو جاهم بعد شهر جاهم، ها اما ما يجموش يمشي ويجيبوه. عطيتهم الادريس، عطيتهم نوم التليفون، عطيتهم كل شيء، ما نجموش وحدهم يمشي ويجيبوه. كان جا واحد قال كلمه في البلاد راهو تشد في الحبس عامين، ها اما واحد اللي هو يمثل خطر معناتها المجتمع، لا هذاك لا ما نجيبوهش. بعد صار معناتها تكييف غلط للقضية، قضية تعديت تحرش جنسي، خاطر هما بالنسبة ليهم ممكن ما يعرفوش القانون ولا ما نعرفش، في بالنسبة ليهم مادام ما صارش إيلاج معناتها تحرش جنسي، ألوغ كو مش صحيح. مادام فما مس للعورة، مادام راهو اعتداء بالفاحشة، ميمسي ما فماش إيلاج، هذا ما يعرفوش. على خاطر الحكم يتبدل برشا ما بين تحرش جنسي اللي هو نجم ياخو بالنسبة للقصر ياخو 5 سنين ماكسيموم، اعتداء بالفاحشة ياخو 12 سنة. دونك تكييف صار غلط. النيابة العمومية ما احتفظتش بيه وقت مشالهم وكملوا الأبحاث وعيطوا له، ما احتفظتش بيه. ربي انت اللي كان معناتها بيدوفيل ما تحتفظتش بيه، شنو معناها؟ شنو معناها تخليه مثيب؟ ما يمثلش خطر على المجتمع؟ معناتها كيفاش هذا؟ نحب نفهمها، اسكو هو ما يمثلش خطر على المجتمع؟ ما ينجمش يعاودها؟ هاو يا خويا تو عنده 3 سنين الحكاية وما تشدش، 3 سنين وهو عنده حكم عام حبس ومازال ما تشدش، ما ينجمش يعاودها مع صغار آخرين تو هكا؟ كيفاش تقولوا لي هو القضاء باش ياخذ لي حقي؟ كيفاش؟ حاجه اخرى يغالطوا في الناس، معناتها يقول لك البارون برا اشكي، ذي بيشكي. شكون ينجم يعمل محامي ويخلص 4 و5 ملايين باش يوصل حتى للاستئناف باش من بعد تعرف قداش يرجع لك الحاكم؟ يرجع لك 400 دينار. ها شكون يبي يعملها؟ تشجعوا في العبيد باش تشكي. انا التوا محروقه، التوا هاو 3 سنين التوا محروقه اللي من راجل ما شدش نهار حبس. وزيد على هذا الكل الجلسه الاولى بعد 4 شهور من اللي صارت الواقع، الجلسه الاخرى في الابتدائي اللي خدينا فيها الحكم بعام حبس 8 شهور بعد الواقع. ما بين الابتدائي والاستئناف قاعده نستناو عام كامل باش تعينت الجلسه نتاع الاستئناف. الحكم في الاستئناف اللي هو اقرار بالحكم الابتدائي مع عام حبس خرج بالضبط عامين بعد الواقع، عامين. وهو ايش عمل؟ ما جاء في الجلسه الاخرى اللي باش يخرج فيها الحكم وما جاء، ما حضرش. دونك الحكم خرج غيابي. ايش معناتها الحكم خرج غيابي؟ معناتها هات لين يخرج الحكم ونين يتشد في روشير يقول لهم راني غيابي ما في باليش، ويعاودوا سايبون عاودوا مره اخرى جلسه اخرى. معناتها سي توت بيان ايتوديي بور كو سا ترين او موا 5 سنين. ميسالش هنا نستناو، والتو هاو عند قريب العام الحكم الاستئناف ما عنديش حتى ورقه في يدي تثبت الحكم. قالك لي الكتاب ما عادش يخرجوا الحكام، والمحاميه معناتها براتيك مونت قولي صعيب التنفيذ، صعيب ان ننفذوا عليه. شو معناها؟ معناتها انا راجل عمره 56 سنه يتعدى لي على بنتي عمرها 9 سنين، مش لازم لي ديتاي معناتها اش عمل وش ما عملش، يتعدى لي على بنتي ومن بعد هو خاطر زعما هكا لبس عليهم وينجموا معناتها هكا شوف شي شريه وش باعوا وش عملوا باش انا نقعد ما ناخذ حقي. كيفاش

0: وهذه حاجه ما تشجعش العباد باش يشكيوا، خاطر كيما بنعرفوا معناتها القضايا هذوما ياسر ديليكا معناتها وياسر موضوع ما يتحكاش فيه برشا، وقداش من ولي يجي ولده يحكي له ولا بنته تحكي له يضربها ولا يتروشها ويقولها برا ما فهمش منها الحكايه هذه وما عادش تعودها وما عادش تقولها هذا شنو، خلي عادي اذا كان يمشي يشكي ويعدي بسنين وهو في المحاكم يمشي بيجي وما يخوش حق صغيره. معناتها كيفاش انتوما تحب كيفاش الحاكم يحب الدوله تحب تشجع النوع هذا باش ينقص، خاطر هو اذا كان واحد يتشد على الحبس على الحكايه هذيا ويسمع به الاخر ويسمع به الاخر وتنتشر الحكايه تو ينقص خاطر تحسوا فيها مسيبه الدنيا هذه، وهي موجوده برشا معناتها في العائلات نتاع قبل، وهذا مس هذا والاخر مس هذا، ولازم واسيست فاميليال وابو وجد وعم وخال بس نورمال كان حد يتكلم، وشكون باش يشجعهم باش يتكلم اذا كان من فلوس تتكلف معناتها باش تاخذ محامي باش تعمل مش ناس كل يقدروا عليها ملايين معناتها شكون باش يجي يتكلم ويتبع عامين وثلاثه واربعه ولين هو يشوفوا شوف يتشد، وساعات يبداو فرد حومه معناتها يسكنوا مع بعضهم اللي يشوفوا فيه ماشي داخل خارج وما يتشدش. اللوم زاد برشا على العباد اللي ساندوه هو كيما مرته كيفاش تقبل على روحها باش تعيش مع شخص كيما هكا، خاطر ماناش باش نتبلاو عليهم معناتها اذا كان بنيه صغيره عمرها 9 سنين جات حكيت حكايه كيما هكا والادله الكل معناتها معانا وكل، كيفاش مرته تنجم تدلي بشهاده زور معناتها كيفاش تنجم تقول لي هي معاهم ما فرقتوش حتى لحظه بانه بنتي تكذب. ما نجمش نفهم امراه ما تحسش تفيقش بانه راجلها ينجم يكون ولا والا حاسه رافض للفضيحه، يمكن من البروفيل نتاع العباد اللي البيدوفيل اللي يعملوا هكا انهم يكونوا زعما ياسر ناس ملاح وياسر جونتي وياسر عندهم علاقه طيبه مع العباد الاخرين، وهذه حاجه معروفه معناتها في طب النفس. دونك ماذا بينا نكونوا شويه هكا ذكيين ونعرف نحاولوا كيفاش انكابت العباد هذم وما نخليهمش يضحكوا علينا بالطريقه هذه.
1: باش نحكيكم بنتي شنو صار فيها معناتها، بنتي عمرها 9 سنين في لحظة السيد هذا خرجها من الطفولة ورميها في عالم آخر، حاجة معناتها الفرحة متاع الطفولة كل تفيت في لحظة بركة. روزمو أنا حاكي معاها برشا بنتي في الحكاية هذوما، خاطر كنت خايفة من اللي شفتك الباج متاع أنا زيدة وقريت الشي اللي على البنات وعلى الأولاد، ولادي معناتها قسوة الأولاد ولا بنتي حكيت معاهم برقدي باش الله لا يقدر تصير حاجه هكا يجي يقولولي هذاك اش عملت، جات قالت لي ووقفنا معاها ومعناتها اما بنتي تحطمت 9 سنين وقتها تحطمت نفسانيا تحطمت لتوا 3 سنين بعد وحنا مازلنا عند البيدو بسيكياتر، ولات عندها خواتها الاولاد ما عادش تحملهم يدوروا بها ولا يمسوها، حتى راجل اللي عاد تحملوا يدور بها ولا يمسها جيوها دي كريس دو بانيك. شو نحكيك فما دي ديتاي ما حكيتهم لي كان بعد شهر وشهرين من الحكاية تلمو معناتها كانت خايفة ولا ما نعرفش.
0: هذه هي المشكلة الكبيرة اللي لازمنا نلقاو فيها حل بالحق، معناتها لازم الدولة تاخذ فيها قرار. ومانيش نحكي على بنتي كهو، راني نحكي على الصغار الكل اذا كان تحبوهم يتشجعوا وليو يتكلموا لازم توريهم انتوما قد الثقة هذه، قد الثقة انه صغير يجي يحكي ويقول راه صار عليا هكا وصار عليا هكا، مش يتكلم ويعبر ومن بعد ما فما حد شيء والا حكم على الورقه كهو ما فماش تنفيذ. علاش ما تنفيذ؟ فماش تنفيذ عاجل في القضايا هذوما. علاش معناتها هو وقت نعرفش انا شنو عمل، سرق تفاحه تسرق الطفوله نتاع صغير ينجم يقضي لها على مستقبلها الكل، معناتها انا حقه يخذلها هذي الكل ويقعد مسيب وعايش حياته كما ما صار حتى شيء. وإن شاء الله تنجموا تعاوني وتعاونوا برشا عائلات وبرشا امهات اللي نجم يكونوا يعيشوا في نفس الوضعيه اللي احنا عشناها.
2: يمكن مشكلتك اليوم تبدو بلا مخرج، أما هل جربت تسمع رأي مختص؟ هل جربت تشوفها من زاوية أخرى؟ أعطيني الحل، يمكن الحل أقرب مما تتصور. أعطيني الحل.
3: (73) 460-800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عطيني حل على موجات إذاعة المونستير. والموضوع متاعنا كما كنتوا تسمعوا إذا كنت تبعتونا نحكيوا على الاعتداء على القصر. كنا في الساعة الأولى ركزنا أكثر على بعض النقاط اللي هي في علاقة بالقانون التونسي وكيفاش تصير ربما عملية المسار القضائي إذا كانت العبارة صحيحة. وتو باش نحاول نركز شوية بطبيعة زادة على الجانب النفسي خاطر مهم برشا. بطبيعة نجموا تشاركونا الحوار كما قلنا على 73 460 800. نرحب بالفريق مرة أخرى ونعاود فقط نحط النقاط على الحروف. بطبيعة الأستاذة فرح الميلي خصائية في علم النفس الاجتماعي استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية، الأستاذة نادية محجوب محامية لدى التعقيب وسيطة ومكونة في الوساطة، تحية موصولة للأستاذ رضوان الفارسي مختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. باش نحط النقاط على الحروف نرجعوا للجانب النفسي اللي هو مهم برشا في الوضعيات كيما هذية. قبل ما نسألك البنية هذية كي يقع الاعتداء عليها في سن كيما هذا، شنو تنجم تكون المشاعر متاحة ولا ردة الفعل متاحة؟ هي صغيرة في العمر هذيك. باش نسألك على الجاني هذي اللي نحن في المفهوم العام نقوله سيتان بيدوفيل كان صحة العبارة، اللي هو يعني يحب ربما بين ظفرين، سامحونا في بعض الألفاظ راه ولا غالب معني ساعات ويحدي معنيها ما يحبش يحكي في بعض التفاصيل المهمة لكم انتم واضحة الصورة
1: إنه هو مسمية.
0: نعم هذا هو، انه هو يميل اكثر في علاقاته الجنسية للأطفال، يحب الصغار اكثر من ربما من العلاقات العادية مع الكبار. في النوع هذية نحبوا نفهموا شنو معناها بيدوفيل، كيفاش تتكون الشخصية هذية، شنية الملامح متاحة، وإذا كان نحن عنا ربما في الانتراج متاعنا كيفاش نجموا في قبيهم النساء ذوما. خاطر ثم كلمة قال في المقطع مهم برشا، يقول لك إنه الشخص هذية ودود برشا مع الصغيرات وعمرك ما تجيبها فيه. ونحن صارت حتى في بعض السنوات السابقة حوادث كما هذه
2: كما دارس في
0: نعم إنه هذا أكثر إنسان قريب للصغيرات ويحبهم برشا ويجيب لهم الشوكولاتة والحلوة وهكا يبشبش بيهم وفرحان بيهم، هم يحبوه علاقتهم به طيبة برشا، ثم اطمئنان معناها لي هو. فنحب نفهمه منك أستاذة فرح الميلي الشخصية هذه، تفضل.
1: بيه هو احنا مش باش نتعاطفوا مع المعتدي ولا نبرروا حاجه كيما هكا، جوست احنا نحبوا نفهموا دوكوا ايل ساجي للمستمعين، خاطر كوميم اللي باش نحكيوه يعني باش نفهموا شنو فما بالضبط.
0: بيه
1: البيدوفيلي هي اضطراب نفسي يجي للشخص بعد ما يتم الاعتداء عليه.
0: خطير هذا، يكون معتدي عليهم معناها
1: ينجم يكون معتدي عليه، ينجم يكون صار له تحرش، ينجم يكون التروب البسيكولوجيك صار وقت اللي صارت حاجة قدامه هو صغير، صار عليه حاجة أو حاجة كيما هكاك.
0: نعم
1: معناته هو عنده اضطراب،
0: هو بيدو بين ظفرين كأنه ضحية.
1: هو بيدو ضحية. نعم. هو بيدو ضحية يعني صار عليه الفعل، ينجم يكون راجل وإلا مرأة، معناتها الحاجة هذه تعمل له ان تروب البسيكولوجيك تخليه يصير له اضطراب في علاقاته مع العبيد. هو راهو باش تلقاه انسان كما قلت هي ودود، انسان عادي ينجم يعرس، ينجم يعمل كل شيء معناها عادي، ولكن عنده ميول جنسي هو ما ينجمش يفهم علاش. اما عنده
0: هذه حاجة أقوى من ربما ما ينجمش يسيطر عليها، وإلا هو بذكاء يخدم منش عارفة يعني. خاطر نحن المرة اللي فات مثلا كيف حكينا على السيد اللي هو قلنا نرجسي. منحرف نرجسي،
1: أي
0: حسينيه أنه كأنه قاعد يخطط، كأنه التحركات متاعه منهجة مقصودة. لأنه البرة مقصودة، لأنه البرة يعطي وجه ماسك للبسه اللي هو محليه وخادوم وكذا، وكيدخل للدار يولي وضعي أخرى. اليوم نحسه هل هذا نفس الشيء وإلا هو اللي
1: هو الاضطرابات النفسية راهي تختلف من شخص إلى آخر، والأسباب متاعها بطبيعة تختلف، ولكن كيما نحكيو على البيدوفيلي كيما نحكيو على ميولات جنسية اللي هي توا ياسر ولينا نحكيو عليها كيما انتر بارانتيز جاي وإلا ليزبيان وإلا فهمتوني. دونك الميولات هذية فيها اضطرابات نفسية، معناتها اضطرابات ذهنية عند الشخص اللي تخليه يتصرف طرق معينة، وبطبيعة باش هو يوصل للمبتغى متاعه فما تخطيط وفما وفما معناها أنه نحب يوصل للحاجة هذيك. وينجم انكونسيامون تلقاه جست جات في مخه حاجة يحب يعملها، يلقى كيفاش هو كيما حكينا المرة الأخرى اللي دماغ الإنسان راهو حاجة معقدة جدا وذكية لدرجة أنه هو ينجم يعمل تخطيطات برابور للحاجة اللي هو يحب يوصلها. هو مريض نفساني.
0: نعم. يعني هو بيدو في حاجة إلى علاج.
1: هو بيدو في حاجة إلى علاج. هذاك علاش سألت مدام نادية، قلت لها إسكو برمي التعويذات ينجم يكون علاج نفسي ولا على خاطر صغير إذا كان ما تصيرلوش الإحاطة النفسية من الأول تنجم تكون تبعات اختيرة شوي. مش معناها كل شخص تم كل صغير تم الاعتداء عليه باش يوصل لكذا، ولكن الاضطرابات النفسية تختلف بحكم الانتوراج، الانتوراج اللي هو موجود فيه ولا المحيط اللي هو موجود فيه وكيفاش هو تفاعلاته الاجتماعية مع العباد. خاطر لي تروما واللي تخوب البسيكولوجيك راهو مش هكاك كان قاعد على روحه فجأة يصير، ولكن من التفاعلات. مثلا نظرة الناس للشخص هذاك، يقول لك اي شفت هذيك راهو صار عليها وصار عليه، دونك يولي ينغلق اكثر على روحه، يولي يقول اني ماني هكاك ديجا، دونك يولي يسمح روحه بحاجات معينه.
0: يعني كانه ربما المجتمع ساعات يدفعنا، عنده دور يدفعنا او المحيط زاد يدفعنا ان نشوف الثنيه هيك اللي نحن من الاول كانت لنا صدمه ربما وما كناش معناها قابلينها، لكن من بعد كانه نطبعوا معها ونمشيو في نفس المسار هذا. بطبيعه مش الناس الكل، لكن كما قلت انت ينجم يكون هذا. علاش التدخل مهم برشا من البدايه نتاع الاعتداء هكا ولا
1: بالضبط؟ من البدايه نتاع الاعتداء وهو اللي جامي تخو تاغر هو على حد شيء. مع السيد هو بيدو لو كان يسمع فين راهو ينجم ياخو علاج. أيوة. انه يمشي البسيكولوج ويعمل حصص باش هو إذا كان يشوف فيها مشكلة. بطبيعة خاطر فما عبيد ما تشوفهاش مشكلة تقول لك عادي.
0: أيوة.
1: أما أحنا لي تخوما متاعنا قبل تأثر برشا على السلوكياتنا توا. مثلا البنية هذه صار لها أن تخوما اللي هي توا ما عاش تحب حتى حد يمس. أيوة. مش خاطر هي تقول لك راهو هكا صار لي دونك إني ما عادش نحب يمسني حد، لي هو شعور تحسه ترفض رفضا تاما أنه حد يمس. خاطر لو كان يمسها حد كسوا أي ذكر مثلا راهي باش تتقلق، مش تقلق متاع ما عينيش لي، أما جسديا تحس
0: ربما تتذكر اللي عاشت وربما
1: ممكن يسر ما تتفكرش، ممكن نجم ما تتفكرش.
2: لكن روجي معناها كأنه
1: رفض. فما الدماغ ينجم يعمل أن روجي للحاجة ذيك، ينجم تتمسح أصلا من الذاكرة متاعها أنها هي صار لها حاجة كما هكا. إذا كان صار لها شوك كبير برش دونك الدماغ يحاول يحمي روحه، يفسخ نوعيه نتاع ذكريات. مش كان الحاجه هذيا كل ما هو ذكريات سيئه العبد ينجم ينساه. هذاك علاش ساعات تقول انت فما ذكرى من طفولتي اني ما نتفكرهاش، فما حاجات عشتهم ما نتفكرش مرحله معينه. مش بالضروره صار اعتداء بالطبيعه.
0: نعم.
1: اما دي تروما نعيشوا بهم ورانا معناتها نتفاعلوا مع المجتمع سلون لي تروما هذوكم، اما غير ما احنا نتفكروهم. ذيك علاش العلاج النفسي مهم جدا. باش انت مثلا كيما نحكيو على الهيبنوز ولا نحكيو على علاج نفسي كيما اي بسيكولوج يعمل. ينجم يرجعنا للطفوله هذيك،
0: يعني عندكم ادوات تنجم أدوات. انت ترجع بها في الزمن أنترجومي مع بين قوسين، ثم نجم تخدم على هذي.
1: نحكيو لنا على البرمجة العصبية اللغوية مثلا اللي نستعملوها باش احنا نرجعوا نعالجوا صدمات الماضي، باش احنا بليزو موان نرجعو نورمال. مش باش ننساو الإشكالية، مش باش ننساو الحاجة اللي صارت،
0: نتعافيو. ولكن
1: حتى المعافاة فيها وعلى
0: نتجاوزوها،
1: ولكن هذيك صارت حاجة فوالا مواجهة، ولكن سي بون هذيك حاجة صارت مرحلة من حياتي تو نتعدى اللي بعده.
0: يعني لهنا أستاذة فقط نحوصل أنه أي إنسان تعدى بالموقف هذية حتى ولو هو كبير في العمر راهو مهم برشا باش تمشي تشوف أخصائي نفساني أو اختصاصي في علم النفس أو علم الاجتماع. خطر مهم أنك تداوي روحك، لأنه ينجم يكون غدوة يصير لك انحراف ما غير ما تشعر ربما. وهذية معناها أنت خطر نحن عنا أخلاق عنا كذا تحكمنا،
1: أنت ما تفهمش علاش
0: نعم تعمل فيها. فهم مهم نمشي نتصلوا نمشي ونحكيه نفرغوا هذا
1: نواجهه نفسر للمستمعين. نعم. كما مثلا وقت اللي تخاف انت من البلاصه العاليه ولا تخاف من الاسانسور تقول انت علاش نخاف الاخر علاش عندي سو جون دو فوبي هي اسانسور وبرا ليه ما تنجمش حاجه تشبه لها هكاك. نعم. برشا ناس تنجم تفهمني من الناحيه هذيا.
0: باهي ناخذ مكالمه ثم نرجع لك. الو صباح النور. الو سي مختار مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة. مرحبا سي مختار.
3: انا نحب ندخل في صلب الموضوع هذا. عندي معنا بنتي تقرا، نقول نحن عمرها 18 سنه ونص.
0: اي ربي يفضلها. نعم
3: يعيشك ربي نورك. معنا لها عمليه ذيك، معنا حط الباك بتاع مخده، ثم واحد معنا اكلمها بالتليفون معرف عنده اربع صغار. ولا خلالها لا بقى لها، معنا تو انت من احترمك مليح اذا عم.
0: نعم
3: واذا عم وقري اذا عتمستير
0: ربي يعزك. نعم
3: ربي نورك.
0: أي.
3: معنا لا خلالها لا بقى لها. وش كينا تو معنا للقضاء في حاجب العيون، هذا المنطقه حاجب العيون، معنا وش كينا للقضاء
0: يعني. أنا هو سمحني سي مختار، يعني هو كيف كلم بنتك بالمساجات والتليفون يعني تحرش بها هكما؟
3: تحرش بها لا خلاله ولا بكاله لأمها لبية معنا حديث لنزل بقية عمي صدقيني بالله أنا بكتبه لها في تاريخ.
0: نعم وهذا يأثر لها على نفسيتها،
3: يأثر على نفسيتها العام اللي فات مسكين الباك ما خدتوش.
0: آها أكيد، على خاطر مش سهل إنه الإنسان يقع تحت الضغط ربما، وكما هكا يعني نتصور ربما فما أشياء أنت بتنجمش تقولها على خاطر كما قلت إذاعة محترمة. أكيد أكيد، لكن نتصور إنه هذا يأثر فيها برشا. أنت كيفاش ترى معناها إنه التجأت للقضاء هذيك هو الحل؟
3: بالفعل تو باش تقول في حقك بيدك، بحقك بيدك، مش في قانون قادة.
0: بيه قضية قعدت في المسألة القضائي، قضية عندك من اللي شكيت انت تو؟
3: والله تو نقولون انا عدي معنا نقولون انا حكيت هذا اربع شهور معنا عدنا محكمة الناحية هذيك بالحاجب، قدمنا المطلب وحولوه للمركز، وهو تنجم تقولي ثم تواتر. وكيفاش ثم تواتر؟ ثم حتى بعض الناس معنا يجي يغريك معنا كعون ولا كذا يدفع لك حاجة تفضل.
0: يعني هو السيد نداولو حقه معاه بحثوه ولا ليه؟
3: لا مازالوا ممكن نتصور مازالوا ما بحثوش.
0: تو اربع شهور ما قالولكش معناها راهو جاي ولا بحثناه ولا حاجة، ما عندكش علم.
3: مشيت اليوم على المركز عم خذ واقع قالت حاوتوا ندوه حاوتوا ندوه معنا باش نحكوا معاها. أما صدقيني بالله معنا رو شيء حزن أصلا.
0: نعم
3: بالله الواحد بنتو نقولوا نحن بضيع حي وما حي وخا حي وكذا. نعم. لا قدر الله هي الواحد يشوف في حقه بدي هو رو صمت تواتر. نحن وقعت لنا حتى في العملية بتاعنا معنا هنا في المنطقة بتاعنا واحد تحرش بخمس بنات وصدقيني بالله شد أربع شهور سيبو رأي معنا هل نسمع في لغة تتحدث وثم طواطئ كبير ومعنا فكر مداخلات بتاع قبل.
0: نعم
3: ثم طواطئ كبير معنا
0: يعني هو تحرش بالبنات والحكم كان أربع شهور
3: إيش إيش إيش شد أربع شهور وسيبوه والله ما أعرف يقول شيء ضربي.
0: نعم
3: ما نذكرش الأسماء علينا في ذكر الأسماء.
0: نعم أما بالنسبة للي ما نذكرش الأسماء
3: هو مش قاعد يطبق كان على طول ضعيف.
0: أيوة أنت حسيت هذية من التجربة اللي خذتها وبش الأستاذة في علم النفس الاجتماعي بش تسألك سؤال أقعد معي يا سيدي.
1: به سؤالي هل بنتك تبعت معها مع طبيب نفساني ولا خاطر الحالة اللي هي وصلت لها اليوم أنها ما تنجحش في الباك وأنها نفسيتها تعبة نقوله أحنا لزمها كمان مع تتبع مع إخصائي في علم النفس.
0: نعم
1: هل صارت الحاجة هذه؟ إذا كان ما صارتش
3: لا ما صارتش وهي وصلت هربت معنا نحن هنا في الحاجة في منطقة ريفية يقولوا المناسة هربت حتى السوسة أصلا معنا صار فينا نوم معها والله لولا مش رطف ربي بينا كنا ننهار والعيلة كاملة وكان يصير فينا معنا لعل نصه حتى الواحد يتروح على جيل بنته.
0: يلا سيف يا ربي يعني هي معناها بعد هالحادثة اللي صارت لها هذه خرجت من الدار معناها حبت تهرب
3: هربت السوسة وانا نحاول معنا بشوي بشوي والله باش نقول لك مشينا طبيب نفساني ما مشيناش عم نحاول فيها تلقي فيهاش ممكن دعوتني هنا وماماها ونطلب في ربي يا ربي معنا حتى ظروفنا ما وكذا هداها ربي وهاني رجع الطقرة وإن شاء الله ربي يوفقها
0: آمين.
3: وأنا الحاكم معنا يخذلها حقها تولي هي ترتاح نفسيا أكثر.
0: يعطيك الصحة وهذه هو معناها الإفلات من العقاب راهو يخلي الضحية تزيد معناها أكثر هو هك تشوف معناها تزيد تقدم القدام شوية لأنها تحس أنها ظلمت مرتين أو أكثر وهذا يعمق الجرح متاحة. يعطيك الصحة نشكرك برشا على الشهادة هذه نتمنى إن شاء الله بنيتك لباس لكن كيما قلت لك مدام فرح
3: حقها. يا أخوي طبق الحق هو طفل هذا والله صدقيني بالله
0: نعم.
3: معنا معرف عنده أربع صار وطولا مش مش شايف فيه شيء هذا هو قبل حرب مرامة تحت رجل
0: نعم به نحن ما نجمش
3: يا ربي زياد معتادي علي انا والله ونحلفك الله بالصدق ولدي ولدي لولاه مش نهدي فيه ولدي عمره 22 سنه هذا سنه يعدي باك ومن فين يعدي باك
0: ايوه
3: نقسم لك يا رب الكعبه لولاه مش نهدي فيه قالك على الشرف وقتي نقتل ورب قدام المركز هذا قدام العوين ربنا حق
0: وهذا علاش نحن نحب نقولوا راهو اذا كنتوا ما تتباطئوا برشا ولا ما تعطيوش حق الضحيه راهو تنجم تولي قانون الغاب كل واحد ياخذ حقه وحده بوها ولا اخوها مش باش يقعد يتفرج ولا راجلها مش باش يقعد يتفرج
3: قدام العون قلت له انت ما عندك شغل ما عندكش كذا واش قال قدام العون الطفل هذا معنا الراجل هذا عمره 42 سنه وراه متخرج عامين بعد رباط اش قال معنا قدام العون قال له الطفله دي ما تخرجش رايح حشاك مش عارف يسامحوني هذه طفله جاهزه تو قال الحديث هذا يا رسول الله
0: يلا تشيف يا ربي
3: والله والعون قاعده في رايش لا علاقه لا عليك طول يا رسول الله. والله غادي كان موصل لي معنا عدانا القضيه بتاعنا وقال لي انا بالنسبه لما وكذا الا ما قلنا له يا ولدي لو سمح ربي انت ما عندك شغل. قلت له يا رسول الله
0: معني حتى بشي عادي القضيه من الاول ما تعديتش
3: اي صدقيني بالله وربي يشهد عليه
0: طبطئ كبير
3: صدقيني بالله ويشهد عليه ويشهد عليه يا ربي. لا نقول نحن وعدنا لو قلت لك البره بتاع العروش نقول هاي برا لينا عندي مراه ابو زيدي ونقروي نقروي الزاف المراه معنى المراه يعني بها ربي قالت حتى الناس ما يرحمونيش نحس اللي بصدق نحس بحق
0: نعم
3: تحدث قالت لك راهي برا ليه قالت لك حتى جيراني ونحن في الريف ما يرحمونيش قالت لك معلم منين نطلع يكفتوا لي على قرب
0: وهذا علاش هما الناس تخاف من انها تواجه وانها تمشي تشكي. نشكرك برشا انك انت مشيت وشكيت ومعنيها ما سكتش على الوضعيه هذه.
3: لا نواجه قلت له حتى العون قلت له انا مش شغل حقي بيدي يا رسول الله قلت له بالنسبه للقانون وكل الدنيا ديني القانون يطبق بحدا غيري هي يا اخويا عمل لي خلص بلاد الناس مش يلعبوا وشرف راهو ما تخديش الراي راهو يتباع يشرى
0: يعطيك الصحه. وهذا هو ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله ربي يوفقها في قرايتها وفي مسيرتها وفي حياتها خاصه. واكثر حاجه ننصحك بها انك تهز بنتك لاختصاصي طبيب نفساني او اخصائي نفساني
3: نعم والله وقتي تبع معه
0: وهذا مشكل اخر وهذا مشكل اخر كبير على خاطر هو لا يزي ضحيه لا يزي يزمو يخسر فلوس ويلزمو يمشي يدفع ملايين باش ينجم اول حاجه يقاضي وينجم يداوي روحه اللي هو مهم برشا باش ما يقعدلوش من بعد
3: اثر نعم والعباد في الريف ويعلم ربي بها قلت له هربت لي سوسه ويعلم بي ربي أمه في سوسة في ناس الفلاي في سوسة بالضبط معنا فين باب تحرح لما حط المترو صدقيني بالله زعما قلت لي كم أبا يوسف كل ما تنصر ربي قلت روح داح ساكن ميتة على جال بنتها ولما وش يصير فيها وش يقاصي فيها وش قاص هو في الصيف يخدم في السير في أفاق التورستيك وكل وصل اخبر معنا الولد والأخت وليه هربت وليه هو الراجل معنا أبعث لها ميساجات صدقيني بالله قال لي نرمى روح قدام المترو قلت روح يا ولدي هديك يا ولحمت ورواماه معنا بسلف وصلناه غادي كان المسير باش من عليها ونهدوا فيها ولي نرضوا عليك يا ولدي راه ولا غالب راه مشوا منها راه كذا راه كذا باش منعنا العائله وان شاء الله ان شاء الله نقولوا رجعت امور الاصابه وقلت لي طلبت علي اثناء قالت لي بابا تكرمت تخذ لي فرصه باش نعود نروح لدارنا في الجاري نحن الحاج بعيد علينا 13 كيلومتر قال لي باش نعود نروح نفطر في الدار ونبعد من الخط قالت لي راه معنا وقلت لي مساعد فيني برشا معناها اذا مرضي ما تحجبش عليه
0: اي به هو برشا تفاصيل اكيد هي مهمه وتوضح الصوره مركبه
3: خلي يسمع الشعب التونسي
0: نعم اي عندك الف حق وهذه بنتك وكما قلت انت معناها اليوم اذا كنت تحب الناس معناها تاخذ حقها بالقضاء فسرع اعطيهم حقهم ما تخليش المجرم يحوس هكاك هو معناها ويكمل في جرائمه
3: والضحيه نعم.
0: شكرا لك ونشكرك برشا سي مختار يعطيك الصحة ربي يحفظ إن شاء الله بنيتك وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله يقع إيقافه ويتحمل مسؤوليته واللي أعمل لي خلص وكهو هذا هو. شكرا لك. القانون يزم يطبق على الناس كل ريت نرجع أستاذة الشهادة هذه مهمة برشا نشكره برشا سي مختار إنك اليوم أغزر البو مختار الخو ما تعرف العمر نتاع الشباب معناه كان ينجم يعمل جريمه هو باش ياخذ حق اخته اللي كيما قال هو معناه شرفها وانت تعرف الرياف وتعرف معناه المجتمع هذيك
1: هي العقليه
0: صعيبه برشا فمش سهل انه تطلع كلام على بنيه ولا واحد يتحرش بها وما يصير حتى شيء فلازم العائله تاخذ حقها فهم التجؤوا للقضاء وهذا نحن اللي شادين في صحيح امشي خذ حقك صحيح لكن زاده اعطيني حق ما تخلينيش نقعد نتفرج هيك السنوات هذو من الحاجات الحقيقة اللي توجع معناها
4: توجع برشا
0: ونخاف لا تمشي للثنية الأخرى خاطر الناس تحب تاخذ حقها
4: صحيح مدام عاطف أنا تو استحضرت في المحكمة كي تدخل تلقى مكتوبة بالكبير قصر العدالة العدالة
0: طبيعة
4: وإحنا نحكي وزادة في الوزارة سلطة الإشراف وزارة العدل العدل معناها أنا كمتضررة راني نمشي اللوج على العدالة اللوج باش ناخذ حقي اللوج على المساواة في تطبيق القانون اللوج على العدل معناها انت كي تمشي قصر العداله وبعد تخرج بالاحساس بالظلم راهو حاجه كبيره برشا واكثر الظلم يتعزز تولي نقمه تولي تقول انا مشيت معناها كما كان تحكي المدام معناها صاحبه الشهيده تقول احنا كنا حاضرين ومشينا للقانون علاش انت تلز في العباد باش تاخذ حقها بيدها علاش تلز ترجع فينا لقانون الغاب احنا توا قاعدين نحافظوا ونسعى ونطالبوا بتطبيق القانون على الناس الكل بدولة القانون والمؤسسات باستقلالية القضاء راهو استقلالية القضاء دعامة هامة وكبيرة للمحاكمة العادلة. شو معناها استقلالية القضاء؟ معناها لا سلطان على القاضي إلا القانون القانون لازم يطبق على الناس الكل، مش هذاك ولد سفلين معناها نخفف له عقوبه وربما ياخذ عدم سماع الدعوه، وعلى خاطر كما قال المواطن علاش تعمق له في الشعور نتاع القانون ما يطبق كان على الزوالي
0: بالضبط
4: عليه، معناها بالحق شنو راني دعوه رام كونوا انسانيين، كون قاضي انسان، كون عون امن انسان، كون ما تخليوش كثره القضايا والاغراقكم بالقضايا توليوا
0: تتعاملوا مع ملفات وارقام.
4: يعطيك الصحه الانسان الضحيه ولا حتى المتهم اللي يجي قدامك تعاملوا كانه ملف مؤيدات أوراق، كل جانب الإنساني يضيع. أي
0: بالضبط.
4: يتفقد. أي. كي تفقد الجانب الإنساني ما عادش تحس بوجاعة الأم، ما عادش تحس بوجاعة البو، ما عادش تحس بشنو مستقبلها كالطفلة هذيك قدام. أي. تولي تغزر كان إنك باش تنطق بالحكم وبعد ميساج هاوكا كان يحبوا يستينفوا برا يستينفوا. نعم. معناها راهي العدالة راهي مسؤولية كبيرة. أكيد. وراهي الاستقلالية مسؤولية أكبر. كان جوست لحظة برك مدام عواطف مهمة.
0: نعم.
4: برشا.
0: نعم.
4: راهو احنا ديما نقولوا هذية ما خديناش من, من, من فراغ، راهو دينا يقول. فما رسالة شهيرة بعثها سيدنا عمر بن الخطاب لموسى الأشعري وقت اللي وليها على الكوفة والبصرة على القضاء، ويسمى الرسالة دي تسمى دستور القضاء. شو يقولوا فيها؟ مقتطفات.
0: نعم.
4: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له. شنو فايدة الحق اللي ما تاخذوش؟
0: أي تعطيني حبر على ورق نجوش النفع.
4: أيسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. راه يقول لك تقعد ما تقعدش حتى وانت ميل كقاضي، اقعد وانت مستقيم لانك انت رمز الاستقامه رمز العداله. لازمك تضحك لهذيك تضحك لهذيك، ما تضحكش لهذيك خاطر هو ولد سفلان وتجي تكشبر في وجه الاخر خاطر هو زوالي. معناها راه العدل مهم. لا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. راهو القاضي اللي راجع روحه يقول أنا غلطت في القضية هذيك لازمني نصلح في القضية الأخرى توا سيتروتاري نجم. راهو ماهوش استنقاص من قيمة القاضي.
0: أيه.
4: القاضي اللي يبدأ قاعد بينه بالروح ويقول أنا لازمني نرجع الحق للعبيد راهو ماهوش استنقاص من القاضي. راهو فما كان فما على اليوتيوب يشوفوا فيها برشا وعلى الفيسبوك إيك القاضي الأمريكي اللي
0: إنسان
4: نسيت اسمه أنا ما استحضرش اسمه
0: صحيح.
4: لكن كان يحكي بإنسانية كبيرة وكان يطبق القانون بإنسانية. راهو القانون صحيح
0: هو هذا إنسانة القوانين أنتم عندكم هل
4: صحيح إنسانة القوانين
0: إنسانة
4: التشريعات.
0: نعم. نعم.
4: لكن راهو الإنسان رحمة في الأخر. أنت قاضي راهو المفروض تكون أعلى درجة في الإنسانية.
0: نعم.
4: راهو كي تتفقد الإنسانية تولي أحكام كما نشوفوا فيها تو.
0: نعم. مشكرك برشا على الكلام المهم هذي والرسائل الهامة اللي وجهتها الأهل كما قال الذكر اللي هما بالحق في الوضعيات هذية ينجموا بالحق ينقذوا إنسان كما قلت أنت كما ينجموا يكملوا يحطموا إنسان. نرجع للبنية. البنية أستاذة فرح كيف عاشت الوضعية هذية؟ شنو النجم نحكيه على الإحساس اللي حسدته على التفكير ربما اللي فكرت فيه غدوة هل ترى تنجم تخرج من هذا ولا لا؟ تخلي لك الكلمة.
1: بيه أولا يعطيك صحة مدام نادية بحق كلام.
0: أيه.
1: مسنا الناس الكليكية في العمق والمشاكل هذية احنا نحكيه اللي هي سيتان فينومين سوسيال معناه أنه الناس توصل تحب تتحرش وإلا تحب تعتدي.

0: تقف وراء الميكرو ولا عفوا وراء الكاميرا وراء الكرون وتعمل اللي تحب تقول اللي تحب تبعت الرسائل اللي تحب عليها
1: وراء الكرون الانسان تتنحى الحشمه ويتنحى أيه. كل شيء دونك يلقى روحه
0: ليه اكيد فو بروفيل واكيد مش باش يعرفك شكون في بالك وهذا هو فتقوم بالممارسات الكل هذه راهو ثم برشا هذا زاد قاعد يصير اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي اي
1: بون فما لا سيبر سيكوريتي ويقراو فيها العبيد وكل دونك تشجع الناس انهم أيه. يقراو سيبر سيكوريتي
0: يحميو الروح
1: فوالا اما زاد وعي كبير في استعمال الهاتف معناتها الحاجه اللي اني نحب نقولها تو الامهات والاولياء الكل انه انت وقت اللي تعطي تليفون لصغيرك هو عمره 9 سنين ولا 8 ولا 7 لازمتك تكون واعي بالمخاطر نتاع التليفون قبل ما تكون انت تقول هكا كيف انداد ولا حاجه كيما هكا معناها لازم برشا متابعه لصغيرك وهو يستعمل في الحاجه هذه خاطر حتى صغار يصير عليهم اعتداءات كيما هكاك التليفون دونك لازمنا نردوا بالنا بالبيه بالنسبه للبنيه الصغيره معناها انت سالتني قلت لي شنو تحس وشنو الحاجه اللي تمر بها وقت اللي احنا تصير لنا شوك من موضوع مهما كان الموضوع هذي ولا اي حاجه اخرى اللي يصير بلوكاج في مخ الانسان ما يعرفش روحه شنو يعمل ولكن يصير له كيما نقولوا احنا ما عادش ينجم يخمم ما عادش ينجم يعمل حتى شيء هذاك علاش هي مدام قالت بعد شهر باش هي وصلت حكيت لي دي معينين أيه. على الحاجه أخرين. اللي هي نعم. اللي هي عاشت خاطر هي مازالت سو شوك ومازالت باش نشوفوا حاجات اخرين انه هي تنجم تحكي حاجات اخرين ونوليو عنا ديزالوسيناسيون معناتها تخيلات يا اما احلام والا تقول هذاك يغزر لي بطريقه والا الناس في بالها دونك مازالت فما تتبعات نعم. اخرى لك علاش احنا البنيه لازمناش نخليها وحدنا وحدها حتى البنيه اللي حكي عليها السيد المتدخل الاخراني اللي عمرها 18 عام ما نخليوهاش وحدها وكونها هي هربت ولا تصرفت اي تصرف اخر اللي هو ردة فعل احنا نقوله نعم. ما معناتها مش تتعاقب عليه يتم تحذيرها بطبيعه ولكن تتم الاحاطه بها دونك صحيح نمشيو للبيدوبسي صحيح نمشيو للبسيكياتر ولا بسيكولوج ولكن انت كعائله راك انت اهم سورس نتاع علاج وقت اللي نقولوا احنا راك انت طبيب نفسك راهو بالحق انت طبيب نفسك
0: أيه.
1: مش طبيب نفسك انت فقط ولكن العائله نعم. هي طبيبه العائله بكلها معناتها مهم أيه. ياسر انه احنا نحيطوا بها الطفله هذه
0: نعم.
1: وسورتو نوصي على حاجه ما ندفنوهاش الحكايه ما نقولوش هاو كان سيتها دونك نتعدى لي مش باش ننبش اني الاوجاع ولكن نحاول نحكي معها فما حاجه تحب تحكيها لي فما حاجه مازالت مقلقتك فما حاجه معناتها اعطيها المساحه كون هي تحكي كيف انت يا ام تكون متغشه على الاخره خاطر القضاء نقولوا احنا ما خذيلكش حقك ما بين قوسين والا شفت روحك اللي انت ما قيتش حقك باش تكون متاكده منها هي ديجا من صوتها اللي هي متشنجة ياسر ونتصورها حتى في وسط دارها في وسط خدمتها باش تكون إنسانة متشنجة الصغير شنو يعمل الصغير وقت اللي يشوف أمه وبوه متقلقين باش يقول القلق مني أني خاصة أنه صارت الحادثة هذية وأنه أمها تتبع في الحاجة هذي باش تقول القلق مني أني دونك فوالا دونك لنا نحكي ونزيدو نزيدو عليه
0: الصغير بالنسبة للوضعية متاع البنية هذية اللي هي ولات علاقتها بالذكر معناها الحقيقة
1: ماهيش باهي
0: كيفاش نجمو نرجعو هالثقة هذه انت حكيت لنا بكري على دور الأب
1: اي
0: لكن هي زادة تقرأ وثم مجتمع فيه ولاد وثم أساتذة وثم يعني عندها كونتاكت برجال ولا كيفاش نجمو نحن نرجعوا هالثقة هذه بالنسبة لبنية في العمر هذه تنجم ترجع الثقة
1: هي ترجع ولو نسبيا ترجع ومع الوقت اكيد ترجع ولكن في المرحله هذه البيدوبسي هو اللي نجم يحيط بالبيه بالبنيه معناتها اني ما نجمش نعطي توصيات من على الهواء
0: يعني حاله خاصه
1: حاله خاصه لازم خاطر كما قلنا كل انسان وخصوصيته كل انسان وطريقه تفكيره وتعاملاته مع المجتمع كلها تختلف دونك نتبعوا بالبيه بالبيه البيدوبسي شنو تقول وخاصه ما نقصوش على الحصص نتاعها راهو ما لازمهاش تقعد وحدها لازمنا ديما نكونوا الدفء معناتها العائله لازمها تكون ديما الدفء للصغير هذايا
0: نعم.
1: اوكي معناها صارت الاشكاليه هذيا اوكي معناتها صارت اوكي نتعداوها ما ننسوهاش، نحاولوا نحيطوا بها مع البيدوبسي، مع كيفاش

0: تحكي معها، ولكن خليك ديما سورس متاع أمان.
1: نعم.
0: البو ماذا بينا يحكي مع بنته، تحس في حاجة، عندك قلق من حاجة، تعرف لي أني نجم نعاونك في الحاجة هذيك، معناتها يحاول يحيط بها لو ماكسيموم، باش هي ما تلقاش راحه وحده، باش احنا ما نزيدوش نعزوا فكره انه ذكره وديما يمثل الخطر علينا احنا. نحترمه كونها هي ما تحبش تحكي مع الاولاد، ما نفرضوش عليها ان هي تتكلم، والا نقولوا برا جرب احكي معاها، انت تحبك من لولها تحبك لي، ما تحبش معناتها مهم ياسر انه
1: نحترمه
0: نعم. الديستانس اللي هي تحب عليها
1: نعم.
0: ولكن زادا ما نسكروش على الحاجة دي، معنا مهم ياسر أنه ما ندفنوهاش الحكاية، خاطر نزالت وجاعتها قائمة.
1: نعم
0: فعلا.

0: ثم ملاحظة جاتنا من مدام فوزية السيد، نشكرها برشا على المتابعة، تقول صباح النور أستاذة، ونرحب بضيوفك الكرام أستاذة فرح والأستاذة نادية، نشكرك على المواضيع الحساسة في برنامجك وإضافات المختصين مشكورين على النوعية، نشكرك برشا يا فوزية. تقول هذا من أولى الأولويات، القضاء يجب البت فيهم بسرعة قصوى، البنية ما خذتش حقها فيسع وحست بالأمان في محيطها، باش يخلق هذا في المجتمع ناس ما تحترمش القانون وتاخذ حقها بيدها سواء من الضحية أو أهله. وهذا بطبيعة اللي نحن اليوم ركزنا عليه، خاطر إذا كان كما قالت، ونشكرها مدام على الملاحظة متاحة، تحية لها مدام فوزية، فراهو بالحق الناس باش تلتجئ أنها تاخو حقها بيدها. ثم حاجة زادة مهمة في إطار أنك باش تاخو حقك، أنه يلزمك عندك فلوس، على خاطر كما قالت هي معناها السيدة اللي نحن خذينا الشهادة متاحة، معناها ثلاثة سنوات وهي تجري، ثلاثة سنوات ونص وهي تجري، خسرت 4-5 ملايين في الاخر. شنو يعطيك المحكمة؟ تعطيك 400 دينار اللي هي معناها ما تجي حتى شيء. اذا كان اني زوالي ولدي لا قدر الله او بنتي حتى الولاد ما يتعرضوا للاعتداء، فحبيت نمشي نهز نمشي نشكي، عندي فلوس باش نشكي؟ ما نجمش.
1: مش خاطرني محاميه باش ندافع
0: على وجهه المحامي، ديما نحكيوا على ما هو موجود في الواقع.
1: نعم. اما راهو شوف، اولا المحامين فما برشا زملاء وزميلات يتطوعوا من اجل القضايا العادله، يتطوعوا بلاش فلوس.
0: أيه.
1: راهو مانيش نقول في حاجات
0: باش يتطوعوا، كانش كي تولي قضيه راي عام والله باش يجي يطبطب على البيبان.
1: فما قضايا اللي ناخذوها مراعاه لوضعيه الشخص، مراعاه وخاصه وضعيته الماديه، ومعناها مش بالضروره باش نشهروا رانا خذينا قضايا بلاش.
0: واضح، يعني انت
1: حاجه بينا وبين
0: مولانا، حتى كان انت زويلي وما عندكش ما تسكتش على حق،
1: ما تسكتش، امشي للمحامي بالاعانه العدليه زاده. معناها تنجم انت تمشي تطلب اعانه العدليه، تقدم مطلب في المحكمه، تقول أنا ظروفي ما تسمحش بتكليف محامي، خاصة في القضايا الجنائية لوجوبية المحامي فيها، معناها حضور المحامي وجوبي، تمشي تقدم ما يسمى بالإعانة العدلية، وتطلب حتى تجي قدام المحكمة تقول له سيد رئيس وخر لي، راني نحب نكلف محامي، راني ماشي في إجراءات الإعانة العدلية، والمحكمة تمكنك من الإعانة العدلية وتكلف لك محامي، معناها باش ينوبك بلاش على أنه الدولة تخلصوا بعد. فما حاجة جست حبيت نقول بالنسبة للي يقولوا ها معناها ربما وهي عندها حق، تقول لك انا دفعت 4 ملايين في الاخر شنو اخذت؟ ما اخذت حتى شيء، لا اخذت حق بنتي.
0: نعم.
1: والوقت خسرت الوقت وخسرت الفلوس.
0: نعم.
1: بقينا نحب نقول لها راهو شوف، راهو تشعب القضايا النوع هذه، معناها يخلي الاجره نجم تكون اجره عادله جدا وريزونابل، معناها. نعم. منطقيه برشا، على خاطر رك فقط انك تكون حريص على الملف وتتبعه من النيابه للتحقيق لدايت
0: الجنائية.
1: نعم. دونك يتكلف برشا. انا نقول كما قلت فما امكانيه متاع اعانه عدليه، وفما حاجه اخرى ملاحظه نسوقها لبعض القضاة، راهو انت كي تحكم بانك باش ترجع لها المصاريف التقاضي واجره المحاماه، راكي تعطيها الاربع ملايين اللي خسرتها وتثقلهم على المعتدي او على المجرم او على المحكوم ضده، راهو
0: هذا العدل.
1: هذا العدل،
0: هذا العدل.
1: معناها هي. نعم. مش خسرت 4 ملايين، انت باش تعدل اجره محاماه 400 دينار.
0: نعم.
1: وخاصه انه الساده القضاة يعرفوا انه الاجره هذه هي اجره عاديه ومطلوبه ومعمول بها.
0: نعم، تك صح، مهم برشا. فقط لانه مازلت لنا دقيقتين هذوما نختموا بهم في شكل توصيات، خاطر مهم برشا زاد الجانب النفسي. نعم، نختموا به.
2: نحب نعقب على حاجه قالتها مدام، قالت معناتها المتدخله قالت اللي طفوله نتاع بنتها تسرقت.
0: نعم، اكيد
2: طفولتها باذن الله ما تسرقتش. ما نحبوش نقولوا لو تيرم انه طفوله تسرقت، خاطر هي مازال الطفله في الحقيقه، ولو صار عليها الحاجه هذه بالاحاطه نتاع العائله، راهو نجم نتجاوز الحاجه هذه، احاطه العائله بيدوبسي، لانه احنا معناتها نسمعوها نخليوها تتكلم مع هذا الكل. نحب ديما نحرص للي صار عليهم الحادث هذايا، او الصغار العاديين، هما كل صغار عاديين. نعم. او صغار معناها اللي ما صارش عليهم حد شيء، راهو انه ندخلوا في دي كلوب، وانه احنا نشاركوا في ورشات، انه احنا نلعبوا، ندخلوا في ندخلوا في انشطه مع المجتمع،
0: هذا فيش يعاون
2: في تطوير المهارات.
0: نعم.
2: الذهنيه عند الصغار، انه هي تكون تدخل في وسط المجتمع وما تقعدش حبيسه افكارها. نعم. وحبيسه متاع مشاعرها ولا ما نقعدوش في الفراغ.
0: ما تراش انه هو كان هذيك، كان معناه الدنيا ما فيهاش كانك المعتدي،
2: هذيك
0: حاجات فيها برشا حاجات باهين وحلوين،
2: راهو احاطه صحيحه.
0: نعم.
2: وتركيز تام على الوضعيه متاع البنيه، راهو
0: مهم نخرجوا. نحن دورنا كأعلام إنه نضويه على المواضيع هذه، علاش؟ باش نوصلوا الرسالة إنه راهو الناس هذه لازم تاخذ حقها، وإنه وراء حق الأم هذه راهو حقك الصغير هذاك اللي هو غدوة باش يكبر ويلزم ويحس إنه هو بالحق كيف تظلم انصاف، يعني انصفتوه كقضاء. فهذاك علاش ركزنا برشا اليوم على الجانب هذا، والمجتمع الكل بالطبيعة ما تسكتوش، ما تخليوش الحكاية تتعدى هكيكا. ولادكم راهم أمانة عندكم، غدوة تتحاسبوا عليها. في كل إنسان تعديوا عليه تاخذ له حقه. إذا كان أنت صار عليك الاعتداء وكبرت ودخلت في الحياة، امشي داوي روحك، لأنه ثم كيفاش تنجم تتعالج وتخرج من هالمشكل هذي. نشكركم برشا على المتابعة، مع تحياتي أيمن. منشكرك برشا يا أيمن، كيف كيف نجلة عالية، تحية الرضوان، تحية ليك مدام نادية، تحية ليك زيدة كيف كيف فرح، مع تحياتي عوض في جبالي. غدوة الصباح إن شاء الله من 9 إلى 10 في برنامج ولك الأجر، نتلقى بكم، إلى اللقاء.

0: شكرا.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. 15 مؤسسة ناشئة بولاية المنسير تقدم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار للحصول على آليات التمويل والإحاطة. زيارات تفقدية لمتابعة الوضع الصحي وجاهزية أسواق الجملة بميناءي الصيد البحري بسوسة وهرقلة، تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى تونس. رئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ترخيصا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. إلى تفاصيل الأنباء. في إطار النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، انتظمت اليوم بالمنسير ورشة عمل بحضور رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في الجهة لتمكينهم من آليات التمويل والإحاطة. حوالي 90 مؤسسة حاضرة في هذه التظاهرة، ستتمكن 15 مؤسسة منها بولاية المنسير من تقديم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار وفق ما صرحت به المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية.
2: الجولة هذه نقوم بها باش نقربوا من المؤسسات الناشئة، باش نعرفوها بآليات التمويل وآليات الدعم اللي نوفروها عن طريق البرنامج تمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. في المسير نعرفوا اللي فما فضاء كبير خاصة جامعي، فما عديد مؤسسات الناشئة اللي هي موجودة في الجهة واللي لها رغبة في أنها تتعرف على آليات التمويل هذه. جبنا معانا صناديق الاستثمار، فما لحد الآن 15 مؤسسة ناشئة تقدم مشاريع متاحة قدام صناديق الاستثمار للحصول إن شاء الله على تمويلات. فما سيونس دو بيتش لحد الآن، فما 15 مؤسسة ناشئة اللي هي باش تعمل بيتش قدام صناديق الاستثمار، بخلاف الخيال اللي حاضرين واللي يحبوا يعرفوا آليات مثلا الحصول على العلامة لابيل ستارتاب، وإلا فما زاد آليات الدعم للإحاطة بالمؤسسات هذية وإعانتها على الوصول إلى الأهداف المنشودة. حاليا فما أكثر من 90 مشارك حاضرين اليوم في الورشة هذية، لكن 15 مؤسسة ناشئة هما اللي باش يعملوا لي بيتش. بعد زيادة باش نوجهوا دعوة للمؤسسات الناشئة اللي ما سجلتش في البيتش وتحب تسجل، كيف كيف باش ناخذوهم. معناها اليوم باش نعطيو فرصة للعباد الكل انهم يقدموا المشاريع نتاعهم، يعبروا على مشاغلهم.
1: من المنستير إلى القيروان، حيث تم أمس افتتاح المدرسة الابتدائية العمومية ابن سينا بمعتمدية بوحجلة، حيث استقبلت المدرسة 50 تلميذا وتلميذة، ومن المؤمل أن يرتفع العدد في الأيام القادمة ليصل إلى 180 تلميذا. وثمن ثامر عويساوي عضو المجلس المحلي عن معتمدية بوحجلة مركز هذا الإحداث في انتظار التوسعة وإضافة قاعات جديدة حيث ستساهم في التقليص من الاكتظاظ في باقي المدارس المجاورة.
3: مدرسة ابن سينا أبو حجلة جزدية الحقيقة جاء في وقته، فرحنا به برشا برشا، خاصة في ظل اكتظاظ كبير اللي موجود في المدرسة البدائية بأبو حجلة المركز. عدنا درس فيهم أقسام، فما 40-41 تلميذ. المدرسة هذه جديدة من شأنها باش نقص شوية الضغط على بقية المدارس، نقص الضغط على وليداتنا، وتنقص الضغط على الإطار التربوي. المدرسة هذه فيها 3 قاعات ودارة ودو بلوك سانيتير. إن شاء الله في المستقبل فما برنامج نتاع اكستنسيون، فما مؤكد العام الجاي فما فضاء تحذيري، هذا مؤكد، وان شاء الله لما لا باش نزيدوا ان شاء الله 3 أو 4 قاعات اخرين. بدينا بسنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، في انتظار الاقبال نتاع وليداتنا في المدرسه هذه، قادره هي باش تقري 180 والا 200 تلميذ ان شاء الله العام الجاي، نشوفوها بجميع السنوات حتى للسنه السادسه.
1: إلى ولايتنا، بالمشروع إعادة تأهيل وتجديد محطة إنتاج الكهرباء بمنطقتي سيدي داود وبرج الصالحي بتكلفة تناهز 100 مليوني دينار. مشروع سيساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية للمحطة من 10.5 ميجاوات إلى حوالي 33 ميجاوات، مع إزالة 32 مروحة هوائية قريبة من المنازل وتعويضها ب7 مراوح بمواصفات حديثة وأكثر مردودية. النائب البرلمان عن دائرتي الهوارية وتكلفة محمد بن سعيد تحدث بأكثر تفاصيل لزميلة فاطمة بن عثمان.
4: المشروع هذا بإذن الله باش يكون عنده نفع كبير على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومتسألوا زادة على ملف المنافع المحلية للمتساكنين اللي باش نسعاو فيها، واللي باش تكون بإذن الله في مجال التشغيل، أيضا باش تكون في مجال تهيئة الطرقات والمسالك، وخاصة المسالك المؤدية للتجمعات السكنية، أيضا باش تكون في مجال التنوير العمومي، وكذلك باش تكون في إحداثات جديدة على مستوى التيار الكهربائي ذو الجهد العالي، وكذلك كل ما يمكن أنه يستفيد منه المواطنين. بدأت الطرح متاع المواضيع هذه بإذن الله ستحصل عديد المنافع، وسيقع الإعلان عليها في إبانها بعد الاتفاق عليها.
1: إلى سوسة، تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لتونس في 16 من نوفمبر المقبل، أكد سمير المهيري رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بسوسة، أن أسواق الجملة بمينائي سوسة وهرقلة للصيد البحري حقق نسبة تحسينات ممتازة تخولهما الاستجابة لكافة معايير السلامة الصحية للمنتجات البحرية. وأوضح المهيري في ميكروفون ماهر جعيدان أن المصالح الفلاحية بالجهة تسعى من خلال هذه الاستعدادات الشاملة إلى إظهار جاهزية الموانئ التونسية وتأكيد جودة ومطابقة المنتوجات البحرية الوطنية للمعايير الدولية خلال الزيارة المرتقبة.
0: الزيارة هذه تدخل في الإطار بتاع التحضير بتاعنا والمتابعة الصحية لأسواق الجملة المتواجدة في موانئ الصيد البحري، وهذا يدخل في الخانة بتاع التحضير للزيارة بتاع الاتحاد الأوروبي اللي مش تزور تونس تقريباً في 16 نوفمبر 2026. وهذاك علاش احنا توا قاعدين نتابعوا ونشوفوا فماش نواقص اللي زلنا نتجاوزوهم. دونك سوق الجمله اللي موجود في ميناء الصيد البحري بسوسه، التجهيزات بريسك معناتها كامله، يعتبر مهيئ، ونسبه التحسينات معناتها ممتازه، ونجم نقولوا اللي هو معناتها تتوفر فيه الشروط الصحيه، كاين الكلاراج في وسط الميناء، البانتور زاده كيف كيف، وجود زاده غرفه نتاع خزن تاع المنتوج للصيد البحري، وجود زاد النقطة نتاع التزود بالثلج الغذائي، زاد هذاك معناتها باش الحوت كي يخرج معناتها يخرج من الثلج، معناتها هذا يصب في خانة واحدة اللي احنا تونس لازمها تكون حاضرة وتكون في الموعد مع الزيارة هذه نتاع الاتحاد الأوروبي. كيف زاد المعروف على ميناء الصيد البحري بهرقلة من قبل اللي هو ميناء معناتها نظيف، فيه شكل الاكتيفيتي كبيرة برشا، النشاط كبير برشا، السوق زاد كيف حاضر، وان شاء الله نكونوا في الموعد مع الزيارة هذه.
1: في بقية أنبائنا، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا لهم ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. أيمن ثابت عن الهيئة الوطنية للاتصالات وأكثر تفاصيل.
5: ضمن آليات أساسية للرقابة الأدوية تكون مجانية ومتاحة على أجهزة النفاذ للإنترنت، يعني على المودم، وفي نفس الوقت إلزام مزودي خدمات الإنترنت بأن يعلموا المشتركين بوجود هذه الإمكانيات وكيفية استعمالها من خلال وسائل متعددة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بمقرات نقاط البيع نتاعهم، وكذلك أنه يفرض أن يتم تجديد هذا الإعلان بصفة دورية، يعني ما يكتفيش بإعلام المشترك في وقته باش يتقدم شيخه الاشتراك، لكن أيضا يلزم بصفة سنوية يتم تجديد هذا الإعلان حتى يتمكن المواطن أنه يعرف أنه هذه الأدوات موجودة ويعرف كذلك كيفية استعمالها. من جهة أخرى، القرار الذي أتاح أيضا توجه نحو حلول أكثر تقدم للرقابة الأبوية مثل التطبيقات والحلول الرقمية المتخصصة بالنسبة للأسر التي تحتاج إلى وظائف إضافية، وبالتالي هنا أصبح من المهم أن تكون هذه الخدمة واضحة في العلاقة بين المواطن ومزود الخدمة، ولهذا نص القرار على إدراج بنك في عقد الاشتراك يتعلق بتوفير آليات الإبحار الآمن للأطفال والإعلام بها. تقريبا هذه هي محتوى القرار الصادر عن الهيئة في هذا الإطار.
1: أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال الـ SOS اليوم أن رئاسة الحكومة جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا جديدا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال الـ SOS والتفاصيل.
6: هذا الترخيص مخصص واستثنائي لدعم الأطفال في الدراسة نتاعهم ولمجابهة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. الأرقام أكثر من 60 60,000 كل سنة طفل انقطع بسبب ظروف الدراسية. هذا الترخيص هو تشجيع للجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس على مواصلة العمل متاعها، وهذه رسالة نعتبروها تحفيزية لكل إطارات الجمعية للعمل بجد من أجل مساعدة كل عائلة تونسية ومساعدة كل طفل يحتاج إلى شكون يقف معه باش يكمل دراسة متاعه والحلم متاعه. واليوم كذلك رسالة إلى الشعب التونسي أن يمشيوا للمغازات الكبرى سألنا عليها في الأبان، هو يقضي من المغازة الكبرى كما يقضي احتياجات العائلة متاعه، يتبرع بدينار بخمسة دينارات 100,000 بصفة طوعية، وآخر الشهر يقع تحويل متاعهم للجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس. الترخيص هو لمدة 3 أشهر. كل التونسي كونوا معنا شريك في المشروع الوطني الإنساني هذايا باش نعاونوا أخوك وأختك التونسية اللي بعيد عليك وما تعرفهاش لكن حسوا بها الناس كل.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. 15 مؤسسة ناشئة بولاية المنسير تقدم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار للحصول على آليات التمويل والإحاطة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية، مرحبا بالجميع في الاستماع على موجة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. البداية بتعيينات مباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأول لكرة القدم تلعب على زوز دفعات يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر، كل المقابلات في نفس التوقيت، بداية من مضي ساعتين ونص. البداية بنهار السبت نلقاو نادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري، الترجي التونسي يستضيف الأولمبي الواجي، تقدم سقيط الدائري يستضيف نادي الصفاقسي، في حين اتحاد بنقردان يستضيف النادي افريقيا. الدفع على الثاني باش يكون نهار الاحد 11 اكتوبر كما قلنا، بدايه من مضي ساعتين ونص نفس التوقيت لكل المقابلات. نجم الساحلي يستضيف نادي حمام الانف، ترجي جرجيس يستضيف املا حمام سوسه، شبيبه العمران تستضيف مستقبل المرسى، ونجم المتلوي يستضيف احباء الملعب التونسي. واحباء النجم المتلوي الان يقوموا بحمله وقفه احتجاجيه امام مقر التمديه في المتلوي بتبع احتجاجات الاوضاع الماديه اللي تعيشها جمعيه النجم الرياضي بالمتلوي. ديما مع كرة القدم ومع تعيينات مباريات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كل المقابلات اللي تلعبوا في مضي ساعتين ونص سواء نهار السبت 10 أكتوبر أو نهار الأحد 11 أكتوبر. بالنسبة لتعيينات مقابلات نهار السبت، مستقبل السيمان يستضيف جمعية مجرين، نجم الخلد يستضيف سيكيك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي يستضيف بعث أبو حجلة، مكرم المهدية يستقبل هلال مساكن، نادي محيط قرقنة يستضيف كوكب عقارب، مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة، هلال رديف يستضيف نادي القروي، في حين نهار الاحد 11 اكتوبر في مضي ساعتين ونص كل المقابلات كذلك. سبورتينغ بن عروس يستضيف اتحاد تطاوين، جمعيه رينا تستقبل القلعه الرياضيه، اولمبيك الكاف يواجه قواف القفصه، سبورتينغ المكنين يستضيف جندوبه الرياضيه، شبيبه القيروان تستقبل اتحاد قصور الساف، اما البوشمه يواجه الملعب الجابسي، واولمبيك مدين يواجه مستقبل قصرين. تم تعيين الكريم الخميري عضو بالإدارة الوطنية للتحكيم، مكلف بالتنسيق بين الإدارة الوطنية والرابطات الجهوية ورابطة الهواة والرابط الوطني لكرة القدم للشبان، خلف الرياض الحرزي اللي كان قدم استقالته، وباش يتولى كريم الخميري كذلك مهمة تعيين المقيمين للحكام للمسابقات التابعة للرابطات هذه. الرابطة الوطنية في كرة اليد الآن، الرابطة الوطنية لكرة اليد وجهت الدعوة لممثلي فريقي اتحاد صيادة والترجي التونسي للحضور اليوم في الأربعاء متاع العشي لدى مكتب الرابطة للنظر في أحداث العنف والشغب اللي كانت رافقت نهاية مباراة صنف الأصغر في الجولة الافتتاحية لبطولة كرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي التونسي في قاعة صيادة. في كرة اليد كذلك أذكركم ببرنامج مقابلات الجولة السادسة ذهاب ببطولة قسم النخبة اللي باش يتلعبوا نهار السبت 10 أكتوبر، في مضي ساعة النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية في قاعة حمام سوسة، ثم في ثلاثة متاع العشية بعث ابن خيار يستضيف جمعية الحمامات، والنادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، في حين في الأربعة متاع العشية سبورتينغ الموكين يستضيف اتحاد منزل تميم، ونادي ساقية الزيت يستضيف نصر طلبة، في حين في الخمسة متاع العشية في قبة المنزه الترجي التونسي يستضيف المنزه الرياضي. علاش المقابلة هذه في القبة؟ باعتبار الأشغال الجارية حاليا في قاعة الزواوي قاعة الترجي الرياضي التونسي في العاصمة. في كرة السلة في برنامج مقابلات الجولة الرابعة الذهاب للبطولة المحترفة البرو أ أكابر اللي باش يتلعبوا غدوة، في ثلاثة متاع العشية الإفريقي في قاعة القرجان يستضيف الملعب للنابلي، ثم في ستة متاع العشية في قاعة مزاري بالمنسير الاتحاد المنسيري يستضيف النادي الرياضي بيا حمام سوسة. تذاكر المباراة هذه على ذمة أحباء الاتحاد المنسيري متوفرين في مقر الجمعية، الأسعار 10 و15 و20 دينار، تذاكر متوفرين الآن. في ستة متاع العشية كذلك غدوة نجم الرادسي يستضيف اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة تستضيف شبيبة القيروان، دليت جرومبيري تستضيف النادي الصفاقسي، ونجم حلق الواد في قاعة بن عمار في حلق الواد يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في الكونغ فو او الوشو كونغ فو بالاحرى، الحمامات باش تكون عاصمه للبطوله العربيه اللي هي الوشو كونغ فو في فضاء المدينه في الحمامات، بدايه من بعد غدوه الخميس في الاربعه متاع العشيه افتتاح البطوله العربيه هذه، وبعدها باش يكونوا ثم مقابلات، ومن خلال البطوله العربيه هذه باش تحتضنها الحمامات باش تكون هي البطوله العربيه السابعه لمنتخبات الشبان، وايضا البطوله العربيه 14 للانديه لجميع الفئات العمريه، وكذلك البطوله العربيه الاولى لاختصاص دون بينغ للشبان في الوشو كونغ فو. عالميا الختام بكاس الخليج المقام حاليا بالسعوديه، اليوم في دور النهائي 7 متاع العشيه السعوديه تواجه الامارات، في حين في دور الامم الاوروبيه في 3 متاع العشيه كازاخستان تواجه جزر الفراغ، ثم في 8 غير 4 متاع الليل كرواتيا تواجه اسبانيا، انجلترا تواجه تشيك، سكوتلندا تواجه سلوفينيا، سويسرا تواجه مقدونيا الشماليه، البانيا تواجه سان مارينو، بيلاروسيا تواجه فنلندا، استونيا تواجه ايسلندا، لوكسمبورغ تواجه بلغاريا،
ومولدوفيا تواجه سلوفاكيا، في حين في تصفيه كاس افريقيا للامم الليله في 8 متاع الليل انغولا تواجه الملاوي، وفي المباراه التوديعيه لميسي في الارجنتين وفاء الاسطوره لونيل ميسي تم وضع قميص ضخم المنتخب الارجنتيني يبلغ طوله 30 متر في مدينه روزاريو مسقط راس ميسي تكريما واعترافا بما قدمه لبلاده، يحمل عباره شكرا لك يا 10 يعني رقم 10 يحمل ميسي، والاشاره في انه اللاعب لونيل ميسي باش يلعب اليوم المباراه التوديعيه مع منتخب بلاده الارجنتين الوديه ضد منتخب البنين في 8 متاع الليل بتوقيت تونس في ملعب المونيومونتال بالعاصمه الارجنتينيه بيونس ايرس. نهاية الأخبار الرياضية، تحية أيمن الشابي، تحية كامل الفريق في الإخراج الرقمي وكذلك في التنسيق والإشراف العام، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي، شهية طيبة للجميع.

0: يؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: وأرسلت مثلا قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

رب ذارة نافعة. نافعة. رب ذارة نافعة مثل يضرب للشيء يكون نفعه منجرا عن ضرره، ويمكن أن يكون نفعه وضرره متصلين بالشخص نفسه، فيكون نفس الشيء الذي ضر في البدء صاحبه جالبا له المنفعة بعد حين. ويمكن كذلك أن يكون الضرر واقعا على واحد من الناس فيجلب تضرره منافع لواحد آخر، وهو ما عبر عنه المتنبي بقوله مصائب قوم عند قوم فوائد. ومورد المثل متصل بالحالة الأولى، الحالة اللي يكون فيها الضرر اللاحق بالشخص مجلبة للنفع له،

الأخبار إنه رجل يقولوا له سليم ابن جندب كان صاحب صوت شجي، ولكنه حاول يحترف في الغناء ويوصل بعذوبة صوته لبلاط السلطان ما أفلحش في ذلك.

لكثرة المنافسة وكثرة المغنيين من أمثاله من ذوي الصوت العذب. وكان سليم هذا ما في إيده حتى صنعة، والموهبة الوحيدة اللي ربي حباه بيها هي رقة الصوت ورخامته وجماله. كل عشية ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب يجلس في مدخل السوق ويغني صوت من الأصوات المشهورة آنذاك، وبهاك الصوت العذب يرقق قلوب التجار والزبائن ويرميولو بعض الدراهم من باب الصدقة استحساناً لجودة غنائه.

0: عاش سليم على هيك الحال سنين، يسترزق من جرجومته وراضي بشظف العيش ورقة الحال، ولكن صروف الأيام ما خلتوش في حال. نهار وهو قاعد كيف العادة في مدخل السوق، تقوم عركة ما بين الجزار وأحد الزبائن. يغلظ الزبون للجزار القول ويزيد يخطف له ساق علوش معلقة في مدخل الحانوت ويهرب بها في اتجاه سليم اللي قاعد على روحه لا في علمه لا في دراه. الجزار مختاض يهز السكينة اللي يقطع بيها في الحم ويرميها بكل قوته على خصمه. تشق السكينة طريقها بثبات وتنهي رحلتها في رقبة سليم المسكين. وتتغرسف بابتها في جرجومته. يغرق سليم في دمه وما يصدق حد من اللي حضر الواقعة إنه الضربة ما هيش باش تكون قاتلة، وإنه سليم على الرغم من الجرح الغاير باش يمنع من الموت. التأم الجرح بعد مدة وتماثل سليم للشفاء، ولكن الضربة تكلفت له غالية وخسرته في راس ماله الوحيد اللي هو صوته. ومن هيك النهار عرفوا الناس سليم جديد كيف ينطق. تخرج من جرجومته حشرجة مثيرة للضحك، وضاع هيك الصوت العذب اللي كان يطرب الحاضرين وظهر في مكانه صوت ما تنجمش تميز يندرى هو صوت إنسان ولا صوت حيوان. صوت حاد جرسه عالي وعنده نبرة ما فماش كيفها. ورجع سليم لبلاصته المعتادة في مدخل السوق، وبهيك الصوت الغريب رجع يغني. واللي كانوا أمس يطربوله ولاو اليوم يضحكوا عليه، وحتى الدراهم القليلة ما عادش لقيها وأحاطت به المضرة من كل جانب. نهار وهو في مكانه الاعتيادي ويمر موكب السلطان.
1: هلما إلينا يا سيدي سيوف ونبال.
0: سليم اللي أي اسم الدنيا ما عملش اعتبار للموكب واسترسل يغني على روحه بهيك الصوت اللي كأنه جاي من كوكب آخر.

كرسة السلطان جفلة مصور. وقف السلطان قدام سليم وقعد يسمع في هيك الغناء العجيب، والناس الكل اتوقعوا انه باش يسلط على هيك المتسول الوقح اشنع العقوبات. اذا بيه تتهلى الاسرير وينفجر بالضحك ويتلفت للموقف اللي معاه ويقول لهم: هذا أعجوبة من أعاجيب الزمان، خذوه إلى القصر واجعلوه على رأس المهرجين. هزوا الأعوان سليم وهو يفرفت ويسيح، يستخيل في روحه ماشي للسياف، والسلطان والحاشية مفلوقين بالضحك. وين ينطق سليم كلمة وين يزيد ضحكهم ويعظم انبساطهم ويكبر سرورهم. هيك نهار وسليم اللي ما نجمش يدخل القصر وصوته عذب جميل، ادخل القصر ولا صوته عملة نادرة، وين يتكدر السلطان يناديله ويقوله غنيلي، وبالوقت يزول الكدر ويتفرهد.

0: وهكا كانت الضربة الضارة اللي شوهت له حباله الصوتية وفسدت له صوته كانت ضربة نافعة، لأنها مكنته من إنه يتفرد بميزات مش ممكن تتلقاه عند حد غيره. والميزات هذه هي اللي انتشلته من عيشة الفقر وسكنته في قصر السلطان. اللهم قدر لنا الخير وأرضنا به، واجعلنا دوما مضربا المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

0: الشهر
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة مايكروسوفت نموذجا توليديا جديدا أطلق عليه اسم ماغما، يمكنه التحكم بشكل مستقل في روبوت كامل أثناء معالجة المعلومات من أجهزة الاستشعار الخاصة به، وهي خطوة نحو عالم يمكن فيه للذكاء الاصطناعي كما تشات جي بي تي التفاعل مع العالم المادي باستخدام ذراع آلية أو روبوت بشري أو شيء آخر تماما. مايكروسوفت قالت أن أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لديها تنجم معالجة البيانات المتعددة الوسائط بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، مع القدرة أيضا على التخطيط والعمل في العالم البصري المكاني، وهذا يعني أنه يمكن استخدامه لإكمال المهام الوكيلة اللي تتراوح من التنقل عبر واجهة المستخدم إلى التلاعب بالروبوت. وكانت شركة مايكروسوفت كتبت في ورقة بحثية توثق الأداة الجديدة ماغما وتقول أنها قادرة على صياغة الخطط وتنفيذ الإجراءات لتحقيقها، وأضافت من خلال نقل المعرفة بشكل فعال من البيانات المرئية واللغوية المتاحة مجانا تربط ماغما ما بين الذكاء اللفظي والمكاني للتنقل في المهام المعقدة. ماغما هي جزء من انتقال أوسع بكثير من نماذج اللغة الكبيرة البسيطة وروبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي نجموا ينفذوا المهام نيابة على البشر. ومع ذلك لا تزال هذه التقنية تعاني من قيود تقنية مزعجة. على سبيل المثال، لا يزال وكيل الذكاء الاصطناعي اللي أصدرته الأوبن أي أي مؤخرا واللي أطلق عليه اسم أوبيريتور واللي تم تصميمه للتنقل عبر الانترنت لأداء المهام نيابة عنا يتطلب الكثير من الإشراف من قبل البشر لإنجاز أي شيء. ومن المرجح أن يكون التنقل في العالم المادي والتلاعب كذلك بالأشياء مهمة ليست سهلة أيضا. ومع هذا وفقا لاختبارات مايكروسوفت يخلق ماغما اي اي نتائج حديثة جديدة في مهام التنقل عبر واجهة المستخدم والتلاعب الآلي متفوقا على النماذج السابقة المصممة خصيصا لهذه المهام. وقد يكون للتحرك نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضا الكثير من العواقب الغير مقصودة، مثل إدخال ثغرات الأمن السيبراني من خلال الجهات السيئة التي تستغل عمليات كسر الحماية أو حقن التعليمات البرمجية الخبيثة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: 95.7
7: تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: تحية طيبة، أهلا بالجميع في موجز لأهم الأنباء. في إطار النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، انتظمت اليوم بالمنستير ورشة عمل بحضور رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في الجهة لتمكينهم من آليات التمويل والإحاطة. وأوضحت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أن حوالي 90 مؤسسة حاضرة في هذه التظاهرة، وستتمكن 15 مؤسسة ناشئة بولاية المنستير من تقديم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار. خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم بالعاصمة عمادة المهندسين التونسيين لتقديم خارطة الطريق التقي لتونس 2027-2035، وهي دراسة تهدف إلى وضع جملة من الحلول لتجاوز التحديات التي قد تواجهها البلاد خلال الصيفي 2027-2028، إلى جانب حسن استغلال المعدات والموارد المتوفرة في تونس وتحسين مردودية المنظومة التقية. عقدت من المنتظر أن تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا الأربعاء جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بناية سكنية تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة، أثر اقتحامها المنطقة بعدة آليات عسكرية. وداهمت محيط البناية بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. أفادت مصادر صحفية اليوم بتحييد 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء غارات جوية سعودية استهدفت المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة في اليمن. نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية تمتلك مخزونا كبيرا من المعدات الجديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، وأضاف أن بلاده أنتجت معدات دفاعية وهجومية جديدة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل يومي خلال الحرب المفروضة، ولا يزال الإنتاج مستمرا حتى اليوم. تصافحون زميل حياة الكون في برنامج نبض الجهات، لكن قبل ذلك تصافحون زميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: على نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. تحيات حكيم اسطنبول، ايمن الشابي، أنيسة كريم، حياة الكوني، هذا وفريق العمل اللي بيشكون معكم حتى المطلثة بإذن الله في نبض الجهات، صوت الجهات على موجاتنا. اليوم نقترح عليكم زوز مواضيع. الموضوع الأولاني باش نحكيه على حي يعد من أكبر الأحياء في الجمهورية، يجمع طيف من كل ولايات الجمهورية، الواقع والتحديات في حي الرياض في ولاية سوسة. في جزء ثاني نحكيه على موسم القوارص تحت الأضواء. اليوم باش نحكيه مع الاتحاد المحلي للفلاحين في بني خلاد عن طريق رئيسه السيد بشير عون الله، اللي باش يتحدث بصراحة كبيرة عن واقع القطاع والحلول الاستعجالية للإنقاذ. هذه مواضيعنا، كان حبيتوا تكملوا معنا الاستماع حتى المطلثة، نحن موجودين وتسعدنا رفقتكم وخدمتكم كذلك. مرحبا بالجميع، ولا نغم ونستقبل ضيوفنا.

0: مرحبا بكم، ماضي ساعة و 12 دقيقة. شكرا لاختياركم موجاتنا، نحكيوا على حي الرياض في سوسة. مرحبا بضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا. ضيوفنا اكيد باش ينقلوا مشاغل للجهة وباش يحكيوا زادة لما لا، لأن هما اللي عايشين في الحي، الحلول اللي يشوفوها هما كفيلة وناجعة باش يكون الحي فيه أقل ما يسمى. أن نحكيوا على جودة الحياة. مرحبا بسي مروان جانا، عضو المجلس المحلي، وسي رياض حريق، ناشط بالمجتمع المدني. أهلا وسهلا سي مروان، مرحبا سي رياض.
1: تحياتي ليك مدام، حياتي ليك وجميع مستمعين إذاعة المستير، وخاصة المستمعين في حي الرياض اللي نتصور اليوم باش يتبعوا برشا، باش يتبعونا برشا، على خاطر الموضوع يهمنا، يهم الحي بصفة عامة.
0: مسؤولية كبيرة أنكم توصلوا صوتهم وتقفوا على أهم التفاصيل البسيطة اللي هم اللي عايشينها. بالتأكيد الرقم ربما نشوفوها نحن حاجات ماهيش معناها كبيرة برشا، لكن اللي عايش المشكلة هو اللي نجم يقيمها وهو اللي نجم زاد يعطي الحل. سي مروان كان مسؤولية كبيرة على المجلس المحلي أنه يطلع في هذا الوقت الصعيب بالدور الأصعب.
2: أهلا بك أختي حيات، نشكرك على الاستضافة.
0: العفو.
2: ونشكركم ديما، هذه المرة الثالثة احنا على حي الرياض.
0: والله يؤلمني كثيرا أنه المرة الثالثة وللرابعة وللمرة الألف ولا شيء يتغير،
2: فما حد شيء يتبدل من أول
0: الحق
2: جلسة. رأي
0: حاجات تؤلم، معناها إنه ناس تخدم في خدمة كبيرة وإنه حتى شيء ما يتبدل، ولو حتى معناها مبادرة بسيطة تنجم تحطنا على الطريق. نحكيه على المفارقات، يظهر لي حي الرياض المعتمدية الوحيدة اللي ما فيهاش بلدية، والمعتمدية الوحيدة اللي مقر المعتمدية خارج مجالها الترابي. يظهر لي هذه ما تصيرش حتى في العالم.
1: الحقيقة متاع ربي، معناها معتمدية حي الرياض تلقى فيها التناقضات الكل، بالرغم اللي معتمدية الثرية كيفاش يقولوا بالتنوع المجتمعي متاعه. وإحنا قبل ولتو نقولوا معتمدية الرياض، راه اللي يسكن معتمدية الرياض ولا المسؤول باش يكون على معتمدية الرياض عبارة على رئيس دولة. علاش؟ على خاطر لما يقارب 24 ولاية. حي الرياض راهو حي
0: متجانس
1: كبير، في برشا ثقافات، في برشا معناها من جميع
0: تقريبا كل الولايات،
1: كل الولايات موجود. ومع هذايا حي باش تقول لك معناها ينقصوا برشا حاجات، اهمهم حاجه واللي قلتها انت كنت تقول فيها مدام حياتي، اللي هو مرجع المعتمديه، اللي هي اول مؤسسه تكون قريبه للمواطن، يكون فيها العمد، يكون فيها الواحد، باش تكون خارج المرجع الترابي.
0: بالرغم
1: اللي الارض موجوده وحكينا تو سنوات وإحنا نحكي، وكنا باش معناها كان حتى مشروع متاع كيرا مقر معتمدية في المعتمدية،
0: لكن ما سابقة إنه المعتمديات حتى كان ما يتوفرش الفضاء يكريوا، معناها يكريوا مقر لين تتبنى
1: الفضاء
0: معتمدية.
2: هو للأمانة، هو للأمانة الجديد إنه معناها تم اقتناء الأرض
0: به،
2: وفما تو في ليتود باش
0: في الدراسات
2: باش تتعمل المعتمدية
0: إن شاء الله.
2: اما ان شاء الله على قريب،
0: على قريب هو الموضوع، مش وعود فقط.
1: هو الموضوع هذا نحكيو فيه. انت تعرفش معتمديه الرياض وقتاش تاسست بالضبط؟ معتمديه الرياض تاسست بالضبط في 30 مارس 1982، معناها ما يقارب تو ما يقارب 46 كان ما 44 سنه 44 سنه، معناها تصور انت 44 سنه لتو ما لقاوش حل باش معتمدية تولي في مرجع الترابي
0: إذا كان 44 سنة باش أخذينا الأرض، يظهر لي إن شاء الله ما نحسبوش 44 سنة باش نبني، وإن شاء الله ما نكونوش متشائمين برشا، لأنه بالحق راهي مفارقة كبيرة.
1: مع هذا راهو كان ناخذ حتى من ضمن الإحصائيات كالك سوا في 2014 ولا حتى في 2024، نسبة الكثافة السكانية في حي الرياض تعتبر ثاني، كان ما نقولوش أول كثافة في الجمهورية التونسية.
0: يعني تقريبا أكبر حي، ونقولوا حي، اما اكبر تجمع سكاني متاخم الولايه.
1: معناها احنا قبل كان حي التضامن، نقولوا حي التضامن، بعد جي حي الرياض، حي التضامن في تونس بعد كل حي الرياض، تو حي التضامن بعد ما صار التقسيم، ومعناها ولا حي الرياض هو الاول. دونك ومع هذاك نقولوها بمرارة، حي الرياض لا يتمتع بحقوق، لا يتمتع مثلا لابسط الحقوق باش نقرب الخدمات اللي هو لازم تكون عندي بلدية مثلا، ما فماش. احنا دايرة بلدية نتبعوا بلدية سوسة، البلدية الأم، معناها اللي يشوف قداش عنا، معناها نسبة السكان والكثافة والمتطلبات اللي تحتاجها السكان غديكية، ونعرفوا دور العمل البلدي ودور الجماعات المحلية، معناها في النهوض بالأحياء كمن هيك، وتقريب الخدمات الحقيقة.
0: شنو هاد نحكيه بصراحة، شنو فيها حي الرياض باش تستحوذ عليها بلدية سوسة؟ يعني نحكي تحكي لغة مداخيل وهذا المواطن يعرف مش بالسهل بلدية سوسة تسلم في مداخيل مثلا
2: راهي حي رياض معتمدية الرياض
0: معتمدية
2: تنقسم إلى اثنين زوز معناها فما عنا بلدية الزهور هي وحدها المنطقة في حي رياض وهي أقدم من حي رياض خاطر من عام 75 وموجودة وفما عنا الدائرة البلدية اللي هي تابع حي رياض الدائرة تابع بلدية سوسة اللي هي حي رياض مع أنه أنا را تو جاء الوقت مع أنه هو موضوع قديم في حد ذاته حبينا عملنا برشة مبادرات اللي حبينا ننضموا لحي زهور صارت قبل ومن بعد لأمور سياسية
0: لا
2: ما مشيتش الأمور وحبوها تابع سوسة وحتى أخوانا في حي زهور ما حبوش برشا ما حبوش انه تدخل الحي رياض علاش خاطر خايفين انه نوعيه الخدمات تطيح عندهم الحق
0: ولو انه مش المواطنين يقرروا انه تنضم وانه لا تنضم من المفروض رؤيه الدوله واضحه عندها استراتيجيه واضحه في خدمتها
1: كان ناخذ اكزومبل المجاور اللي نحن مثلا مو ناخذ بالمقارنه ولا مثلا نشوفوا معتمديه الزاويه معتمديه الزاويه قصيبة الثريات شفاها فيها زوز بلديات بلدية الزاوية اللي هي بلدية واحدة وقصيبة الثريات اللي هي بلدية واحدة احنا كان ناخذ حتى بارانالوجي معناها زاوية الثريات اللي هي بلدية واحدة عدد السكان متاعها ما يقارب بلدية حي زهور والزاوية اللي هي كبيرة حي الرياض أكثر عدد السكان متاعها أكثر ومع ذلك لم ننفرد ببلدية خاصة بنا وهذا هي المشكلة
0: حتى المقارنات ما أقنعتهمش للأسف حتى المقارنات هذه وعدد السكان والثقة الاقتصادي ونحن نحكيه منحبش نقول بنظرة تشاؤمية لكن شخص الواقع هذاك هو الواقع اللي تعيشه الناس راهو كي تدخل الحي الرياض ما نعرفش الناس ساكنين فيها والناس اللي زوروها مثلا مش ديما صراحة تحسوا حي كله حياة
2: حيوية
0: في الحق معناها حي تحس انه ناس نستخدم على رواحها ناس تسترزق يعني في شارم في شارم في حياة في فم فم
2: معتمدية جاذبة
0: بالحق معناها
1: هو ريت اللي كنت تحكي فيه انت مدام حياة هو هذايا خلانا احنا كلك سواء معناها كنشطاء في المجتمع المدني ومهتمين بالشأن العام كمجلس محلي كنائبة شعب خلينا الكل كمواطنين هل هل هل حراك هذا الكل يقول علاش ما نخليناش نستقلوا بلدية وحدنا نجموا احنا ليالمو بالامكانيات المدنية بالدراسات اللي تعملت معناها احنا تو احنا جايين ديجا حتى ثم قانون هو قانون 25 ل 2025 اللي تم معناها ايداعه بمجلس النواب دونك مقترح أحداث بلدية وخاصة نحن زدنا تحركنا تو أكثر بالمرسوم عدد أربعة اللي تم معناها أحداثه اللي هو تم من خلاله إلغاء مجلة الجماعات المحلية القديمة وأقرار قانون جديد اللي باش تعمل مع البلدية دونك هذا الكل نقاط إيجابية تخلينا نطمحوا كسكان حي الرياض
0: وتخليكم تجددوا المطلب من جديد
1: نجددوا المطلب من جديد وعنا معناها عنا مقومات باش نكونوا بلدية وحدنا معناها قبل كنا نجم نكونوا خطر حي الرياض سكاني أكاو عبارة لفاكتوار نقولوا تو لا على حسب كلامك انت وهذا بالارقام النشاط الاقتصادي الموجود في حي الرياض والنشاط معناه الحيوي الموجود يخلينا باش تكون بلديه وحدها وباش نقول لك علاش بلديه وحدنا والله كان كنا احنا تابعين بلديه سوسه وماخذين حقوقنا كامله ميسالش ما يقلقش المشكله مش استقلاليه لا
0: هو العبء ثقيل جدا على بلديه سوسه
1: صحيح راهي خمسه دوائر راهي بلديه سوسه تحت منها أربع معتمديات معتمدية الرياض معتمدية سوسة المدينة معتمدية سيدي عبد الحميد معناها معتمدية جوهرة هذم الكل كي الكل تلمهم بلدية سوسة معناها قداش باش تكون الخدمات الموجودة في وسطها راهو بمعنى مش
0: يكون معدات وعتاد ماهيش باش توصل للمرحلة ترضي
1: ولا ولينا نحسوا نوع من الظلم ومن الضي علاش اللي نحسوا اللي نوعا ما
0: خدمات ماهيش عادلة
1: لا ماهيش عادلة ثم مناطق خدمات فيها لوكس للأسف نقولوا ثم خدمات فيها مواطن وكأن
0: نحسن في وحياة راقية وحياة معناها
2: هذا للأسف الشديد للأسف الشديد المواطن في حي رياض يعتبر روحه معناها درجة ثانية
0: للأسف
2: من اللي سيرفيس اللي موجودين اللي تقدم الخدمات تقدم فيها بلدية
0: نرجع لك سي مروان جاوبتنيش على سؤال قلت لك علاش بلدية سوسة ما تفرطش في حي رياض يكون مستقل وتدفع هي دفعا نحو هذا الملف يستقل حي الرياض ببلدية يريحها العبء الكبير متاع حي كبير يزمو نظافة يزمو تنوير يزمو أرصفة يزمو جودة حياة بكل بساطة هل من مداخيل لحي الرياض يعني تنزل في يعني ميزانية بلدية سوسة
2: أكيد هو الميزانية كي تتصب من من الوزارة من الوزارات الكل بو ميزانية البلدية من برشا وزارات تصبلها
0: والأداءات
2: من الأداءات متاحة منين جاي كنقولوا كثافة سكانية نقولوا فما برشا أداءات وعن القطب التكنولوجي زاد في حارياض راه مهم جدا اللي هو ديجا ديما كي تهبطوا حاجة يقولوا القطب التكنولوجي بسوسة وإحنا نصلحوا لهم نقولوا القطب التكنولوجي بالرياض سوسة
0: لأنه نفس الإشكال اللي واقع في سيدي عبد الحميد صحيح. علاش ما فماش بلدية لأنه فما مناطق صناعية وفما فلوس قاعدة تتصب
1: هو معنا. الثقل متاع الموارد المالية البلدية سوسة جاية من زوز مناطق الحقيقة جاية من سيدي عبد الحميد وجاي من حي الرياض جاي من سيدي عبد الحميد بحكم اللي هي عندها منطقة صناعية زون اندستريال ونعرفوا احنا التكاليف بتاع زون اندستريال قداش تضخ فلوس دو حي الرياض اللي هي ريال مو حتى في المشروع بتاع التهيئة الترابية الجديدة راي حي الرياض تعتبر السوسة الجديدة سوسة المستقبل سيرتو عندنا زون كبيرة على الاخر اللي هي تم باش يتم تهيئتها اللي بحث البول تكنولوجي وكل كي دونك بالنسبة لهم يرواها هذا ثم استثمار مالي كبير باش يصير كلك سوا في البنايات كلك سوا في عدة من المنشآت ومداخلها الكل كي تجي البلدية لنا ريتم المفارقات احنا حتى حبينا نتبع وراو كي طلبنا المطلب هذا ما طلبناهش اعتباطيا رانا عاملين نوعا ما دراسات واش نعطيو بعض الارقام باش الناس تكون على بينه راو حبينا نشوفوا المداخيل نتاع بلديه نتاع دائره الرياض شنو للاسف في بلديه سوسه ثم قابض اللي هو قابض بلديه سوسه ياخذ في معناها في المداخيل من الكل كان مش عامل روبريك مثلا دائره الرياض اش دخل دائره سيدي عبد الحميد اش دخل دائره خاطر كان باش يعمل لي روبريك هذا تو تحس التفاوت الكبير على الاخر
0: خاطر
1: ريتش قاعدين نشوفوا ثم مداخيل قاعده تتاخذ من دائره بلديه لها ثقل مالي وقاعده تتصرف على مناطق اخرين اللي هما ما لهمش خاطر راهو كيجي يقول لك راهو ثم الزون الزون توريستيك راهي الزون توريستيك ما تدخلش في برشا فلوس البلديه سوسه راهو خاصه بعد ما نشوفوا الخراب اللي موجود لليل موم على الطريق الكورنيش هذاك وبرشا وتله سكرت وبرشا معناها الحقيقه نتاع ربي نوليو نحسوا بالظلم علاش الاداءات نتاع سكان حي الرياض قاعده تمشي
0: اداءات المفقرين نحو هذا خدمه للاحياء الراقيه
1: معناها احنا حتى كي كنا معناها عايشين وتو يا اخي ما ناش طالبين باش تردوا لنا كما قال لك الراجل جنة وفيها البقلاوه طالبين الخدمات الاساسيه اللي هو من نظافه اللي هو من تصليح الطرقات اللي هو
0: من
1: اناره اللي هو من مناطق خضراء تكون واضحه اللي
0: منتزهات
1: انت نعطيك معتمد توقف لك مخك في حي الرياض لا يوجد بالكثافه السكانيه هذه من كثره الشباب نتاعنا ما عندنا حتى منشأة عمومية رياضية ما فماش معناه للأسف باش نزيد نعطي معطى آخر حي الرياض اللي هو الحي هذايا لعب دي فينال معناه عندنا جماعية متاع كرة قدم مصغرة لعب للفينال عم ناول لعبة دو فينال معناه عم ناول لعبة فينال البطولة ولعبة فينال للكاس وهزت الكاس هزت الكاس وخسرت البطولة ومع ذاك ما عندهاش ملعب راهو نمشي ونكري ومعناه كجماعية رياضية تمشي تكري الملاعب هذوما الخواص باش تعمل ومع ذاك ما عندناش ملعب خاص في حي الرياض وعندنا ملعب عامله قلنا ملعب ما يعبر عليه ملعب حي معناها صارت فيه مشاكل كبيره على الاخر وتجاذبات وسكان الحي ما نحبوش لهناك وهذا يتابع لاولادنا معناها هذا الكل كي تبدا عندك انت منشأة بلديه كلك سوا في الرياضه في الثقافه حي الرياض اللي تخرج عندنا مبدعين وشعراء وعندنا ممثلين ما عندناش مركز ثقافي ما عندناش دار ثقافه حي الرياض اللي كما قلنا رياضيين وخرجت رياضيين وخرجت ابطال يعني كي ما نحبش نسمي بعض الاسامي باش ما
0: ننساش الاخرين
1: اي ما فهمتني دونك وما عندناش ابطال كلك سوا في عده رياضات وما عندناش حتى مش رياضيه تابع البلديه عندنا قطعه ارض عندها قداش من اللي تعمل حي الرياض اللي هو باش يتم احداث معناها مركب رياضي واستناني عليه بعشيك معناها الفلوس الاستثمارات تجي باش نحسنوا ملعب سوسه باهي متفاهمين معاه نحسنوا ملعب سوسه باش نعملوا بيسين باهي متفاهمين باش نحسنوا مستويات هي والحي هذاك الزوالي ما نعملوش فيه حتى مش رياضيه
0: باش نلموا الشباب ملعب حي
1: موجود امام ملعب
0: بالمواصفات معناه مقبولة
1: موجود ملعب حي أما أنا نحب ملعب بلدي يا أخي ملعب حي ملعب حي ما يخلينيش نلعب كجمعية كرة قدم مثلا كجمعية ما يخلينيش نلعب ماتش أومولوجي الملعب مش أومولوجي ملعب حي ما ينجمش يكون أومولوجي لازم تكون ملعب في بلدية مسكر في فيستيرات في في في في هذا من أقل الحوايج اللي نجموا نعملوهم هذاك علاش رانا كي نقولوا نحبوا نطلبوا في بلدية نحبوا نطلبوا بلدية باش نوفروا حاجات هذه
0: هذا مطلب أول سي مروان واقع النقل ونحن نحكي على حي فيه كثافة سكانية كبيرة
2: النقل العمومي عندنا مشكلة كبيرة فيه، مازالوا ما وصلوش الكيران الجدد نتاع الاستياس. عندنا مناطق شبه منعزلة اللي هي الرياض الخامس وخزان الماء، يوميا تجينا التشكيات مع عند المواطنين. هو تم إسناد 10 رخص جدد مازالوا ما راوش النور ومازالوا لم يقع إسنادهم
0: لأصحابهم.
2: إن شاء الله سلطة الإشراف تتصرف وتعاون وتسرع إنه يخرج، ممكن يحل جزئيا المشكل هذا، ونطالبوا في أقرب وقت يشوفوا التسريع في جبين الكيران اللي تحل المشكل الكبير إن شاء الله للساحل الكل، المشكلة حريات كامل وكهو.
0: ما زلنا مواصلين أكيد المواضيع كثيرة، كي نحكيه على حي سكني بمتطلبات، أما نعرف لذيق الوقت يلزمنا نحكيه بسرعة وما ننساه حتى نقطة لشكنا قطاع ثقافي مهم جدا، كما قطاع الرياضي مهم جدا، كما النقل مهم، كما الصحة، كما المؤسسات التربوية.
2: مش نكون واضحين عنا راه نحط الموضوع في إطاره. الرياض شكون عمله؟ عملته الوكالة العقارية للسكنة، وتم تخصيص عديد المقاسم لأحداث مشاريع عمومية اللي هم اللي معناها عندهم أكثر من 40 عام لم يقع لم يروا النور. معناها كي نحكي على بلدية زادة، شكون مش يشريهم الأراضي هذوما؟ مثلا كي حكي سيريا على دار ثقافة، راه لازم البلدية توفر الأرض،
0: صحيح،
2: على معناها مركب شبابي لازم البلدية توفر الأرض، دار متاع طفولة معناها نادي طفولة لازم البلدية توفر الأرض. احنا عنا تو 3 سنين نجري على بلدية سوس على مركب رياضي، كل مرة تسوف، كل مرة تبعثك التاريخ جديد، كل مرة تقول لك السنة ما عنديش فلوس. وقتاش نعملوهم هذوما؟ اكثر من 30 مقسم ارض راهو توا يتصب فيهم الزبله ويتصب فيهم مناطق سوداء.
0: بالطبيعة اذا كان ما تستغلوهاش واذا كان ما تتبناش فيها المؤسسات لازمها تكون موجوده في حي الرياض، بالطبيعة مش كل نقاط سوداء.
1: هذاك علاش يحز في نفوسنا، معناها توا برشا ناس تقول اي باش تخرج بلديه، باهي هاك باش تخرج بلديه، شنو باش تعمل؟ باش نخرج بلديه باش
0: نعمل برشا مشاريع،
1: باش نعمل برشا مشاريع اللي ما نجمتش اللي بالحق اللي بلديه سوسه مع كامل احتراماتنا ليها، معناها تسوف راهو كلمه حق نقول، راهو اعضاء ولا عمال الدائره نتاع البلديه راهم عاملين مجهودهم الماكسيموم، نبداهم من المتصرفه نتاع البلديه لبقيه الاعضاء، لكن ماك تعرف
0: غير كافي
1: معناها كيما نقول ما عندهمش، معناها ما عندهمش امكانيات. تتصور انت ما فماش حتى سياره اداريه خاصه في الدائره نتاع البلديه، سياره اداريه ما فماش حتى باش تدور باش تشوف، باش تشوف الكياسات معموله، باش تشوف الضوء هذاك معمول، باش نقعدوا نستناه
0: واحنا نراقب الاخلالات باش نشوف النقاط السوداء.
1: معناها وكانها مقتصره على شنو؟ طلع مضمون،
0: طلع مضمون وعمل تصحيح
1: للاصل، فهمتني؟ ولا مشي سجل مولود جديد، هذا ما هم معناها الامور الاداريه العاديه على الاخر.
0: ترتقي ومشاغل الناس ترتقي ومشاغل الناس،
1: اللي في اللي فيه ما يقارب
0: مش كل نهار واحد باش يقيد في صغير وتشوف تاو مع الوقت هذايا في عمره كان شي مره ولا اثنين.
1: نقول لك زاد ريت حي الرياض كان سهل ربي باش وتتعاملت بلديه، كون متاكد اللي حي الرياض بكبرها باش تولي بلديه وباش يكونوا فيها اقل حاجه زوز دوائر بلديه اخرين، خاطر اللي يسكن في حي الرياض الخامس ما نجمش شابه الوسط حي الرياض باش يقضي شهره،
0: واللي يسكن اللي يسكن غدوه توا تعود بالفايده على الحي هذاك ويشوفوا هما الناس، حتى الناس كي تدفع الاداءات تشوف مشاريع على ارض الواقع.
1: يجيو مقاولين مثلا يحلوا كياسات باش يعديوا بعض القنوات ولا باش يعديوا مثلا مقاولين الاتصال ويخلي لك الكياس كيكه، راهو من الغريب راهو حي الرياض اللي فيه الكثافه ذا الكل كي لازمهم يعرفوا الناس ويشوفوا حي الرياض جاي في شكل مستطيل، راهو حي هذاك في زوز كياسات تخرجك اللي هو الكياس حسين بن علي والطريق الوطنيه رقم 12 اللي تخرج لي، معناها الطريق يقول طريق وطنيه رقم 12 تجيب لي من القروان وتجيب لي من كل شيء، معناها انت الصباح باش يخرج من حي الرياض باش يعمل 3 كيلومتر، صدقني اقل حاجه يضربها في نص ساعه 7 دراج باش يعمل 3 كيلومتر، معناها باش يخرج باش يشد ثنيته، معناها برشا حاجات راهي توجع كي ترى الحي نتاعك توجع، تشوف انت المؤسسات العموميه نتاعك الكل،
0: تشوف انه ما فما حتى تقدم، معناها كيما عدى صغر وكيما شباب وكيما في الكوله نتاعو ماشيين.
1: حي تبناه من الاول، حي تبناه باش يسكن ما يقارب 25000 نقولوا 30,000 ماكسيموم ساكن. اليوم اصبح فيه من بالاحصائيات اللي احنا نوعا ما عندنا نقاط استفهام كيف صارت، اللي يقول لك حي في 73,000 هو حي، احنا بالعين المجردة وحتى كي نعملوا كالكول بالعائلات تلقى حي ما يقارب 100,000 ساكن. معناها انت تكون عندك انفراستركتور نتاع 25,000 ساكن، غدوه اليوم ولات فيك انفراستركتور نتاع 30,000 ساكن نتاع 100,000 ساكن. معناها ريالمو لا قنوات التطهير لا تزويد بالماء لا
0: شبكه ما مشى مع الرقم هذاك، حتى ما تبع الرقم
1: هذا في احدى الاجتماعات ثم مسؤول قال كاك الولد الصغير اللي كبر اكبر من عمره، من عمره تلقى عمره 12 سنه لكن لبسته نتاع انسان عمره 18 سنه يلبس في ساقه 44 وتريك هذا السر حريات صار فيه سير حريات صار فيه انفجار ديموغرافي كبير على الاخر. لكن كلك سواء السلطات المحليه ولا السلطات الجويه ولا البلديه
0: ما وقفتش
1: التطور اللي صاير نتاع حي الرياض.
0: نقطه ضوء عندكم، عندكم نائب شعب تمثلكم تمثل حي الرياض، نجم تكون ورقة ضغط غدوة واليوم وقبل الغدوة يلزمها تكون اليوم حاضرة باش تقتلع برشا يعني متطلبات للحي هذايا. بعد شوية سيدة هنا جبلة عضو مجلس النواب تكون حاضرة معنا، هي الالتزامات عمل
1: كانت موجودة
0: معنا. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا نحكيه على حي الرياض في سوسة الواقع والتحديات.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم من اذاعه المنسير نبض الجهات في عدد خاص في جزئه الاول لحي الرياض سوسة، ولانه قد ما نعطوه وقت متاكده انه ما نشبش نجيو على كل الاشكاليات اللي يعيشها المواطن في حي الرياض. كما قلت، حي كبير، حي متجانس، حي متطلباته كثيره صراحه، حي يمثل قوه اقتصاديه وقوه ديموغرافيه في سوسة. علاش حي الرياض يلزم يكون بلديه؟ علاش سيريا
1: حي الرياض لازم يكون بلدية؟ على خاطر مقومات باش تكون عندك بلدية الكل موجودة في حي الرياض. كان نعطيه احنا بالارقام، بالرغم اللي الاحصائيات اللي عندنا هي احصائيات متاع 2014 وحبينا تو قاعدين نخدموا باش نحينوا هذوما متاع 2014 يعطيونا 100% تكون حي الرياض بلدية واحدة.
0: 2014 ما فماش احصائيات اخرى، انا احنا 2026
1: معناها حتى 2024 حتى احصائيات 2024 مازال معناها ما تمش نشرها معناها ريالمون. لازمنا نمشيو للياناس معناها معهد الاحصاء وناخذوا منه بعض المعطيات، لكن حتى الاحصائيات اللي عندنا
0: حتى 2012 هذا يكفي ويوم
1: هذا 2014 ينجم هذوما من كل ما المعطيات اللي عنا الكل معناها ديجا حتى في مشروع القانون وفي شرح الأسباب اللي هو باش تحكي عليهم بعد السيدة النائبة، معناها نعطيك بعض الأرقام اللي هي ريال موت نجم تعطيك به عدد السكان. تو النجم نعرفه على حسب احصائيات 2024 اللي هو ما يقارب في 76,000 ساكن معناها قايلين، واللي احنا نتصوروا حي الرياض في اكثر المساحه نتاعها واللي هي ما يقارب 1300 هكتار. دونك بالشساع نتاع حي الرياض حتى تو في التهيئه العمرانيه جديد يعتبر مستقبل سوسة الجديد. علاش؟ على خاطر عندنا زون كبيره على الاخر اللي هي ريال مو باش تتم تهيئتها، وهذا الكل مداخيل باش يكون للبلديه. عندنا قطب تكنولوجي اللي فيه معناها مصانع، اللي فيه دي سنتر دو فورماسيون، هذا من كل حكايه ثم مدخول للبلديه كان تم احداثها. اش عندنا؟ عندنا المؤسسات العموميه، عندنا المؤسسات الخاصه كلك سوا في التربيه في التكوين معناها هذوما من كل حكايه، عندنا الخدمات، عندنا المقاهي، عندنا التجار، عندنا الحرف. معناها هذا من كل حي صحيح، عندنا بعض المعامل الصناعيه، هذا من كل مقومات تخلينا نطالب بلدية وتخلينا نعملوا معناها حتى دراستنا اللي باش تكون من الاول كما نقولوا البروفيزيون مونتانا يخلينا شنو يخلينا الكل كيه نطلبوا حي الرياض تكون بلديه مستقله، خاطر بامكانياتها تنجم فاسيلمون مع الخدمات تولي موجوده المواطن يولي
0: كل الارقام تعطيها الشرعيه والقانونيه ويجوز
2: ان تكون بربي باش نعرج على عدد السكان. على عدد السكان اللي تقول لك 76,000 راهو عندنا احنا اكبر تجمع مع طلابي في حي الرياض اللي ما يدخلوش في الاحصائيات، مش موجودين في الاحصائيات. عندنا في الصيف يولي منطقه جاذبه للسواح، معناها الاخوان الجزائريين والليبيين برشا يجيو لحي الرياض، معناها راهو في كي نحكيو ريال مو قداش يستقطب حي الرياض راهو فوق 120,000. حاجه اخرى المناطق
0: يعني بين القار والغير قار،
2: عندنا المعتمديات المجاوره راهم امورهم الشخصيه والصحيه وكل راهو في حي الرياض، حي بوخزر راهم امورهم الحياتيه الكل في حي الرياض، تو الزاويه كيف معناها هذوما الكل ناخذهم بعين الاعتبار.
0: حي كبير نستقبلوا السيده هاله جبل عضو مجلس النواب. سيده هاله مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
3: مساء الخير،
0: مرحبا بك. نحكيوا على الاشكاليات والمطالب. اولى المطالب انه تكون فما احداث

0: لأنه نقطة ضوء أنه تكون معناها عندهم من يمثلهم في مجلس نواب الشعب، خاصة بعد التغييرات الجديدة والتنقيحات اللي صارت في المجالس البلدية. شنو هو اللي تغير على الضوء هذا؟ كيفاش بشكون خدمتك أنت ساعة في العاصمة وخدمتهم هما وتحركاتهم هما في جهتهم؟
1: هو الخدمة متاعنا في العام، يعني احنا قمنا بعديد المراسلات، بعديد الأسئلة، حابين نشوفوا يعني برامج وزارة الداخلية في الموضوع هذايا، توجهها كيفاش باش تعمل مع الدوائر البلدية اللي تستحق باش تتغير معناها الصفة القانونية نتاعها وتولي بلديات مستقلة كما حي الرياض. ثم بما خوله لنا القانون، تقدمنا بمقترح قانون إحداث بلدية حي الرياض. المقترح هذايا بطبيعة فيها شرح الأسباب الجدوى من الإحداث، فيه الفصول اللي تنص على حدود البلدية، كيف يعني الموارد نتاعها كيفاش باش تكون، كل ما هو متعلق يعني بالاستقلالية الإدارية والمالية للبلدية. نشوفه بشوية زادة متغيرات حتى في المسار القانوني لهذا المقترح، خاصة أنه تم يعني صدور آخر مرسوم الخاص بالمجالس المتخلق بالمجالس البلدية. يعني هناك عدة قراءات قانونية، وفي المجمل القراءات كلها اطمنا وصلنا لتنيت أنه هل المناطق اللي تكون يعني مناطق بلدية وتكون فيها مقومات خصائص فنية معناها بيان ديفيني مع زادة كيف ارتباطها بالمنطقة الترابية للمعتمدية، في كل الأحوال بمقترح القانون هذايا اللي قاعدين ننظروا فيه في المرسوم الجديد. البوادر كل معناها زدنا لسنيت اللي إن شاء الله المطلب هذايا يتحقق.
0: نجم نحكيه على رسالة طمأنة
1: ان شاء الله. هذا القراءه في السواكي ما قلت لك، حتى في ضوء المتغيرات الجديده يعني قراءه الفصول المتعلقه باحداث المناطق البلديه والبلديات وبضم الدوائر او بتقسيمها في المرسوم الجديد، تخلينا نشوفوا اللي المقاومه كل كيف تزيد تعزز المقترح والمطلب الشعبي إنه بلدية رياض تكون بلدية مستقلة بذاتها.
0: سي مروان وسي رياض، باستثناء إنه سيدة هالة تدفع بالملف هدايا وكل ثقلها من أجل إنه تكون حي الرياض بلدية مستقلة، أكيد فما زاد مواضيع أخرى لابد من إثارتها وهي موجودة، نجم نقوله في موقع قرار.
2: هي بتبيع، هو حتى حد ما يشك في عمل سيدة النائبة معناها والدكتورة هالة جبلة، معناها من خرجت من رحم المجتمع المدني، معناها أختنا وصديقتنا والحقيقة قاعدة تخدم في خدمة كنائبة شعب، خاطر الحقيقة ثم برشا ناس ما تفرقش بين عمل كنائبة شعب وكسلطة اللي هي ولا كوظيفة تشريعية اللي تخدم الأغلبية على القوانين، وهي قاعدة تدز في برشا نقاط بالنسبة للمعتمدية متاعها، وبين العمل الآخر اللي هو العمل متاع المجلس المحلي ولا العمل متاع المجالس البلدية اللي باش يجيين بعد. الحقيقة ما قامت به الدكتورة هلا جبلة، تمت معناها إيداع قانون نتاع البلديات، الحقيقة خدمة جبارة على الآخر، قانون معناها سندوه فيه مشروع قانون نقوله سندوه فيه ما يقارب 70 نائب أخرين، معناها تصور أنت نائبة معناها توصل باش تجيب امضاء تاع 70 نائب، معناها نائبه عندها المقومات باش تقنع الناس
0: الاخرين. لا وفما وجاهه في الراي، معناها حتى حد ما باش يكون ضد انه حي كما حي الرياض في سوسه اكيد تكون عنده معتمدين وتكونش عنده بلدية.
2: هو
0: المفارقة
2: هي الحقيقة اللي الخدمة اللي قاعدة تخدم بها الدكتورة هالة، معناها خدمة جبارة على الأخر تشكر. ممكن ثم خدمة مش قاعدة ظاهرة للعيانة، ما نعرفوا احنا المتابعين
0: المواطن يحب عن نتائج صراحة. يقول لك ايه انت تسعى، والله سي مروان يخدم في خدمة كبيرة، ما شافوا حد هو يكلم في المسؤولين ونحشهم في روحه،
2: لكن
0: ما تحب عن نتائج.
2: لكن ما تنساش هذا راهو مشكلة تتجاوز النائب وتتجاوز حتى النواب الكل، راهو عندنا مشكلة البيروقراطية في تونس. راهو باش نعطيك اكزامبل، ممكن
0: الاكزامبل
2: راهو احنا كان مبرمج نهار لحد اللي فات باش تكون اجتماع وباش نزيدوا نحكيوا في المجتمع المدني، لكن البيروقراطية اللي موجودة كانت تسبب في عدم سير الاجتماع ذي. هاو ما علمتش، هاو ما صارش مكتوب، هاو ما صارش

0: معناه ريت البيروقراطية راهي مكبلة لبرشا حاجات. صحيح النائب يخدم خدمته ونطلبه بالنتائج ونعرفوا الدكتورة هيلة تنجم تعمل خير من هيك ومتأكدين تنجم تزيد تعمل كيف كيف المجلس المحلي كيف كيف كيف كيف النشطاء بتاع المجتمع المدني والمهتمين بشأن العام الكل ينجم يدزوا كل واحد من جهته. خاطر راهو الحقيقة لازمنا نكونوا نحطوا النقاط على الحروف. راهو بلدية حريات كي تخرج بلدية راهو مكسب لجميع سكان حريات اللي معاه فلان واللي ضد فلان واللي متوجه فلان راهو هذا باش نربحوا لاولادنا. راهو غدوه كي نعملوا مؤسسات ثقافيه ولا من مركبات رياضيه راهو باش نتمتعوا بها اولادنا
1: واحفادنا. راهو كنفكروا في المصلحه العامه صحيح. هذا هو راهو لازمنا نحو الايديولوجيات الكل والانتماءات. كل حر كل حد ينتمي وين يحب ويختار اي لون يحب ولكن المصلحه العامه النقطه اللي نلتقيوا فيها جميعا. انتم اكيد تحكيوا على نحكيوا مستقبل الجيل راهو
0: احنا معناتها قاعدين نخدموا لاولادنا ولاحفادنا معناتها هذا هو
1: مستقبل اخر للاجيال القادم. مش معناها كبرتوا برشا يعني كبرت مش معناها كبرتوا برشا
0: يعني تو هناك النداء للسيده النائبه معناها هي تو في تونس ونعرف اللي مش مقصره اما سيرتو مع القانون
1: وتقعد مركزيه القرارات وكل في تونس
0: صحيح. هذاك علاش انا نقول هي تو سيرتو مع المرسوم عدد الدرب على المرسوم الجديد اللي هو الاحداث معناها اللي خاص بالبلديات كل كي. نعرف اللي هي وصلت قنعت ما يقارب 70 نائب. نعرف حتى في قراءات القانونيه ما شاء الله عليها مع اللجنه اللي تخدم معاها ومع الكتله اللي تخدم معاها تنجم تعاوننا في برشا حاجات. هذا متاكدين اللي هي باش تخدم برشا حاجات. احنا كمجتمع مدني باش نخدموا خدمتنا كيف كيف المجلس المحلي باش يخدم خدمته. لكن أنا لهناك من إذاعتكم الموقرة باش نقول نداء إلى السيد رئيس الجمهورية إلى الأستاذ قيس سعيد. راهو هو قرى في في في في في في سوسة وسكن في حي الرياض ويعرف اللي حي الرياض
2: قرى في حي الرياض
0: وقرى في حي الرياض اي فهمتني يعرف اللي حي الرياض بالحق معناها ولا تو حسب المرسوم عدد أربعة معناها أحداث البلديات بأمر سيد الرئيس. نطلب منك أمر لأحداث بلدية حي الرياض وشوف رجال في حي الرياض شنو باش تعمل. شوف رجال في حي الرياض شنو باش تعمل. الحي هذا الشعبي اللي هو عبارة على جمهورية مصغرة فيه ما يقارب 24 ولاية هذا الكل كان نجمه احنا ريالمو بتكاتف الناس الكل كاتا يولي حي نموذجي ونوريه برشا حاجات اللي قعدنا نستنيه فيهم ما يقارب 40 سنة من احداث المعتمدية 44 سنة اللي هي تعملت في 82 معناها تو نشوفوا هذوما الكل كيفاش نجموا نقدموا بهم وكيفاش نجموا نقدموا خدمات يولي وكانه حي مش وكانه باش يولي حي نموذجي كي تشد رجال يدينها في دير بعضها وحراير تونس كلها في دير بعضها بقدرة ربي نقدموا بحي الرياض بالكدا بالكدا. هذا هو بالنسبة لي
1: تقريبا اهم مطلب هو اللي يجمع عليه كل الاهالي في حي الرياض مجتمع مدني مجلس محلي نواب شعب هذه الضرورة القصوى صراحة.
2: الناس الكل تلمينا البريود اللي فاتت وارتئينا انه في اقرب وقت لازمها تخرج حرياض بلدية واحدة
1: سيدة هالة جبلة في انتظار انه الامر هذايا معناها يكون هو مش يكون في خدمة حي الرياض في خدمة الحي هذاك الكل الكبير والمتجانس اكيد برشا ملفات أخرى. راهو حتى كي نحكيه على جودة حياة نحكيه على الثقافة نحكيه على الطفولة ونحكيه على المرأة ونحكيه على برشا ملفات. راهو
3: احنا هذية ديجا من, من, من ضمن شرح الأسباب ومن ضمن ضرورية اللي معتمدية سوسة الرياض واللي فيها بلدية الرياض ومع بلدية الزهور هي تعزيز معناها الجهة بالمؤسسات العمومية هذه اللي من شأنها تحسن الوضع العام اللي من شأنها تعطي مرافق عمومية مساحات للأنشطة الشبابية للثقافة يعني منطقة كيما حي الرياض وعدد السكان اللي فيها والتركيبة السكانية اللي فيها ما فيهاش دار ثقافة ما فيهاش مؤسسات طفولة ما فيهاش مؤسسات المرأة ما فيهاش مركب رياضي أو أماكن لي معناها ممارسة الرياضة كان بعض معناها ملاعب الأحياء اللي هي ما تفيش بالغرض وما تجمش تكون مناسبة للفئات العمرية الكل أو المجتمعية معناها نشوف زادا كيف كيف حاربنا على المعتمدية الحمد لله فما نقطة جديدة في معناها تقدم في المعتمدية اللي تم تخصيص قطعة أرض وتم توفير الاعتمادات الخاصة بها لإحداث المعتمدية هذه احنا نشوف في الحقيقة معتمديتنا وحي الرياض بصفة عامة كمعناها دائرة بلدية هي كل الوليد اللي كان صغير وكبر وكبر دفشو ما عادش يجي يقدو
1: هذاك التوصيف يلزموا جديد، يلزموا جديد اللي يتماشى وحجمه فقط،
3: تتماشى مع حاجيات الناس اللي في وسطه. يعني احنا ديجا حتى كإنسان يكون مسؤول في الدولة يبني منطقة سكنية ويحط فيها مؤسسات، لازم يكون عنده النظرة المستقبلية
1: الاستراتيجية
3: اللي البلاصة ذيك باش تكبر، النمو الديموغرافي فيها كبر بصفة خاصة على خاطر هي جهة جاذبة وكما حكاو الأولاد،
1: باش ما نقعدوش نرقعوا كل خمسة سنين، كل خمسة سنين نرقعوا في الدبش.
3: توا لازمنا معناها ديجا ناخذوا لي ميزور نيسيسير، معتمدية بلدية، ننطلقوا يعني في برامج نعرفوا راه هذايا احنا نحكيوا فيه، حتى العباد اللي باش تسمع راهي مواش بلان اللي باش يتعمل توا، لكن هذايا احنا نبنيه مع بعضنا في مستقبل الجهه نتاعنا.
1: الحلقه الاكيده والمتاكده هي ساعه انه المعتمديه تكون موجوده في حي الرياض ويكون فما بنايه خاصه تمثل رمز سياده الدوله التونسيه وعليها علم تونس في معتمديه حي الرياض. والمطلب الثاني كذلك الاكيد والمتاكد هو امر باحداث بلديه خاصه بحي الرياض، ثم بعد
3: من المسؤوليه، خاطر احنا كوظيفة تشريعية البروسيسوس كان واضح، المجلس المحلي بروسيسوس واضح، المجتمع المدني كيف كيف، وكلنا امبليكي وخدمنا خدمة كبيرة ومازلنا مواصلين في الخدمة هذه. لكن توا اللي ينقص من الجهة المقابلة الوظيفة التنفيذية انها توفر الاحتياجات على خاطر الدولة بمنطلق الدستور وبكل يعني تعهداتها، لازمها توفر كل مستلزمات المواطنين، توفر مؤسسات الدولة، توفر.
1: وإن شاء الله سيدة هلا يكون هذا يكون في القريب العاجل، لأنه الأمر ما عادش ينتظر كثيرا، إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا لك سيدة هلا جبل عضو مجلس نواب الشعب، شكرا لك أستاذ رياض حري. نختم معك بالنسبة لك أنت والأهالي اللي ينتظروا، أنه ديما نقولوا قال لي سي مروان ثلاثة مرات تقابلنا ونجيو للإذاعة ونحكيها ونحن نتنقلوا غادي، انتم تجيو لهنا، مؤسف جدا انه الصوت ما يكونش عنده صدى، اما ان شاء الله باش نقعدوا نتكلموا ونقعدوا نحكي وما نش مأيسين لان المشاكل هذه تتحل.
0: يعني الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها هو نداء لسكان حي الرياض الكل، راهو عندكم حلمة شدوا فيها ما تسيبوهاش، راهو اللي يسيب حلمته راهي باش تضيع، راهو كي نحطوا ليد في الليد الناس الكل كي مع بعضنا، الهدف نتاعنا بلدية مستقلة باش تحسن لنا الخدمات في الحي نتاعنا، رانا نخمو في ولادنا ونخمو في احفادنا، هذا
1: قادمة.
0: هو في الاجيال القادمة هذا هو، وبقدرة ربي مع بعضنا كل شيء نجم يصير.
1: فما كان الخير باذن الله. نختم معك سي مروان كان
2: اللي ناكده لك باذن الله في الايامات القادمة يكون فما معناها بوادر نتاع احداث بلدية مستقلة لحي الرياض، وان شاء الله على قريب نراو زاد المعتمدية داخل حي الرياض
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم على الحضور سي مروان ديانا، سي رياض حريك، شكرا للسيدة هلا جبل نائبة الشعب. مازلنا مواصلين معكم ساعة ثانية باش نحكيوا على موسم القوارص ومفاجآت كثيرة باش إن شاء الله يحملها الحوار اللي باش يجمعنا باتحاد الفلاحين في بني خلاد.

0: بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب
2: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم بالعاصمة عمادة المهندسين التونسيين لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 27-35، وهي دراسة تهدف إلى وضع جملة من الحلول لتجاوز التحديات التي قد تواجهها بلادنا خلال صيفي 27-28، إلى جانب حسن استغلال المعدات والمواد المتوفرة في تونس وتحسين مردودية المنظومة الطاقية. أشرف وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد على افتتاح تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والهياكل لدعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا التي تنظمها الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في إطار برنامج أسمو بوستا. أعلنت وزارة التجهيز عن فتح باب الترسيم بقائمة الخبراء في المساحة الجدول ألف لأول مرة، ودعت الراغبين في ذلك إلى تقديم ملفاتهم قبل 30 أكتوبر 2026، وذلك قصد البت فيها قبل ضبط القائمة بعنوان 2027. في إطار أيضا أو في إطار النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، انتظمت اليوم بالمنستير ورشة عمل بحضور رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في الجهة لتمكينهم من آليات التمويل والإحاطة. وأوضحت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي أن حوالي 60 مؤسسة حاضرة في إطار في هذه التظاهرة، وستتمكن 15 مؤسسة ناشئة بولاية المنستير من تقديم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار. ختاما، وفي العالم فاز اليمين المتطرف في ألمانيا برئاسة برلمان إقليمي للمرة الأولى منذ عام 1945 في ولاية ساكسونيا أنهالت، بعد شهر من تحقيق فوزا ساحقا في الانتخابات على المحافظين المدعومين من المستشار الألماني الذي سجلت شعبيته تراجعا مضطردا. وبحسب النتائج الرسمية، صوت 48 نائب لصالح مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما صوت 29 نائب ضده، وامتنع خمسة نواب عن التصويت. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقلوا الواقع ونعيشوا مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.

0: مرحبا بكم ومواصلين معكم مستمعين في نبذ الجهد حتى اللامطلث. ملفنا الثاني باش يكون خاص بقطاع القوارص في الوطن القبلي. مشكور جدا على حضوره معنا سيد بشير ذي فلا رئيس البشير عون الله عفوا رئيس الاتحاد الفلاحين ببني خلاد. مساء الخير سيد بشير عون الله، مرحبا.
1: شكرا، تحية لك أخت حياة وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير، وتحية للفريق اللي عامل معك هذا المساء.
0: شكرا لك، كلك حيوية كلك نشاط، تأثير الفيتامين سي وروح الفلاح اللي فيك يخليك ديما ناشط. حكينا برشا صراحة قبل، حكينا على القطاع ما توا باش ننوروا مستمعينا، نحكي على قطاع مهم في الفلاحة التونسية، نحكي على قطاع رايد ربما المستهلك التونسي يشوفه كغلة متاحة أمامه أمام أبنائه بأسعار ديما تفاضلية. ملاذ التونسي القوارص في كل يعني في الفصل متاحة نعتبروها زادة غلة تونسية صميمة، أما القطاع راهو يرزح تحت مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. نحب نبدأ بالواقع ساعة، توقعاتكم لصابة السنة، أهم الأنواع اللي باش تكون موجودة، ثم نحكيه على التحديات.
1: شكرا بارك الله فيك على التقديم والشامل الوظيفي. أنا بطبيعة الحال نحب نقول كلمة، نقول محلاها تونس ومحلاها بلادي اللي الحقيقة فيها الخيرات الكل.
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله، وقل اليوم نحكي على موسم القوارص، نحكي كذلك عن التمور، نحكي عن التفاح، نحكي على الرمان، نحكي على الزيتون وزيت الزيتون،
0: نحكي على الدقلة،
1: نحكي على الصيفية، نحكي على الخوخ، نحكي على المشماش، نحكي على الصيد البحري، نحكي على تربية الماشية، نحكي على تربية النحل وإنتاج العسل، ونحكي على حبوب. إذن ربي سبحانه وتعالى أحباه البلاد التونسية باقتصاد متنوع وأحباها بخيرات كثيرة.
0: والحمد لله والحمد لله
1: والحمد لله. إذن بالنسبة لموسم القوارص كما تعلمينها هو موسم هام وهام جدا، هو الموسم اللي يضفي حركية كبيرة وكبيرة معناها اقتصاديا في البلاد التونسية على امتداد أكثر من 8 شهور. وغلال القوارص فهي من الغلال المميزة جدا، واللي الحقيقة معناها تجي في فصل الشتاء. تعرف هي حكمة قل القوارص تجي في فصل الشتاء، وهي دواء لعديد الأمراض، منها الجريب ومنها معناها النزلة الوافدة، الحقيقة غنية بالفيتامينات بالألياف وبالفيتامين سي. إذن الحقيقة باللي مش نوصف قطاع القوارص وثمرة القوارص وفضوية قطاع القوارص ما نجمش نفيه حقه. كما تعرف قطاع القوارص يشكو عديد الإشكاليات والمشاكل الحقيقة اللي يعاني منها القطاع منذ البداية. تعرف احنا قبل نقوله حتى بعد الثورة وصلنا من إنتاج وتمكننا من إنتاج 650 ألف طن من القوارص، وتمكننا من تصدير حوالي 54 ألف طن، وكانت الأسواق العالمية متنوعة وآخرها السوق الروسية والسوق الأوكرانية اللي كنا نصدروا لها في الغلال التونسية اللي هي غلال القوارص ونوعية المالتي اللي لحقيقة بتنجم حتى دولة في العالم تنافس تونس في هذا الصنف باعتبار جودته ومذاقه، والحقيقة معناه من أجود الثمار على مستوى العالم، وهي من الثمار المرغوبة عالميا. لكن مع الأسف كل طرف لابد أن يتحمل المسؤولية في خيبة الأمل وفي الصعوبات والحقيقة اللي يعاني فيها هذا قطاع القوارص. تعرف منذ انطلاق تحضير صابة القوارص لهذا الموسم اعترضتنا عديد الصعوبات والإشكاليات العويصة، منها تأخر مياه الري. تعرف احنا تعرف سابقا نحلو بارونتيز، في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه، في عهد الهادي نويرة وقت عملوا استراتيجية واضحة فيها أهداف منها معينة باش يجيبوا مياه الشمال الوطن القبلي وقتها يحييوا غابة القوارص. جابوا مياه الشمال، وصلوا بالإرادة السياسية والعزيمة، نقبوا جبل متابو قرنين وجابوا المياه لمنطقة الوطن القبلي اللي خصيصا لإحياء غابة القوارص. ولينا نتحدث على تصدير وعلى إنتاج وعلى حركية معناها كبيرة برشا. الحقيقة في السنوات الأخيرة منذ ذلك التاريخ منذ السبعينات إلى يوم الناس هذا توضعت القنوات هذه لا تم لا صيانتها ولا تعاهدها ولا وضع اعتمادات لتجديدها ولو جزئيا، الشيء اللي خلاها دائما وأبدا عرضة للأعطاب وتكون تسبب في ضياع ما يفوق 40% من كمية المياه المتدفقة إلى خزانات سير التومي، وهذه خسارة كبيرة على الفلاح وعلى المندوبية وعلى المجامع.
0: إذا كان اهترأت القنوات طبيعي جدا سنوات هذه الكل يعني باش يولي الوضع كما توصفوا توا.
1: فعلا زد على ذلك كما تعرف احنا برمجنا على أساس انطلق الموسم في وسط شهر ماي على الأقل بداية معناها انطلاق موسم الري، لكن مع الأسف وقت اللي جربنا القنوات وجربتها المندوبية اتضح وأنه على القناة أكثر من 44 عطب، مما استدعي تدخل المندوبية ولجانب الصيانة والمجامع باش قاموا بالإصلاحات. ما بدأت الدورة المائية بطبيعة الحال إلا في شهر جوان، وهذا متأخر جدا باعتبار وقتها شجرة حشتها بالمياه الكافية في عقد الثمار، وكانت معناها تكون صابة خير من هيك برشا. لكن مع الأسف النقص متاع المياه تسببنا في تساقط كبير للثمار، وكما تعرف فنيا أنه في شهر ماي وجوان وجويلي فما تساقط فيزيولوجي للثمار، هو تساقط آلي معروف ويعرفوني الإخوة الفنيين والفلاحة اللي مارسين قطاع الطوارئ يعرفوها الفترة دي، وأنه نقولوا إحنا بلغتنا العامية وأنه العود يصفي. بطبيعة الحال وقت اللي في فقدان الكمية اللازمة للمياه اللي تستحق الأشجار بطبيعة الحال خسرنا برشا ثمار وسقطت في الأرض. زد على ذلك الموجة نتاع الحر الحقيقة اللي تسببت لنا في إشكاليات ومشاكل كبيرة، زد على ذلك معناه قطع الكهرباء على محطة الضغط في بلي، والحقيقة اللي سلت لنا أضرار فادحة على مستوى المعدات الكهربائية سوى المحركات، والحقيقة مشاكل معناها عويصة يشهد فيها قطاع القوارض. ما كفاش هذاك الكل، معناه ثم عديد الضيعات اللي تم احتراقها بالكامل من جلاء الحر والحرائق اللي وقعت، معناه ضيعات بحالها اللي مشات وتحرقت وخسروا معناها الفلاحة متاعهم وعدات الري قطرة والأشجار متاعهم، والحقيقة مشاكل لا تحصى ولا تعد. ورغم ذلك نقول ورغم ذلك الفلاح كيما العادة كيما برهنا قبل استقلال تونس فك الصمود والنضال والعطاء والبذل والوطنية اللي يكسبها ثابر في الأرض متاعه، ومعناها بالإمكانيات المتاحة تمكن على كل حال باش يتخطى بعض الصعوبات ويوفرنا الإنتاج في الأسواق معناها المحلية اللي اليوم نشوفه فيه بالأصناف المبكرة اللي سألت من تقبالي وقلت لي شنية الأصناف اللي تو تدخل السوق، والحقيقة عنا أنواع جديدة اللي دخلت السوق وطولت الموسم اللي هي الكلومور بي، كل صراحة ضايا نوع جديد يتباع أخضر هو تويكي. فما بعض المواطنين الحقيقة يتساءل يقول لك يبيعونا مرة في الخضاء في السلعة الخضراء،
0: يقول لك إيش بيهم يستبقوا ويبيعونا في البرتقال مازال أخضر على خاطر هو فال وسومه باش يكون مرتفع شوي. عادة ما تبدأ الأسوام صراحة مرتفعة
1: فعلا، هو راه شوف
0: ما فيش هذايا وهذاك زعما سي بشير نحبوك صادق معانا.
1: لا لا ما تعرف احنا انا بصراحه تو معروف 40 سنه راهو الزملاء في المستير في سوسا يعرفوني في كامل تراب الجمهوريه، ودخلت في عديد الاذاعات وبصراحه اذا كان انسان يتكلم راهو ما نتكلم كل حق. فهمني بالنسبه للانواع الجديده هذه بكل صراحه يدخل السوق، ولكن تطيح في معناها في العشر ايام الاخرين تاع شهر سبتمبر وتدخل السوق. تعرف انت الغله كي تنضج الوقت نتاعها راهو يفوت الوقت نتاعها تولي ما عادش الفيزا تولي ما عادش معناه باهية حتى من ناحية المطعم من ناحية كذا. الأوقات هذه تو احنا عندنا الماريسول وعندنا فابتي ولا الكافان وعندنا الكلوموروبي، ثلاثة أنواع هذوما إذا يفوت وقتهم لآخر أكتوبر وبداية ديسمبر راهي ما عادش فيها فايدة، ما عادش فيها قوة، تولي تدخل أنواع جديدة كيما الكسار والميلاس والروندينا هذوما والنوفا، هذوما اللي يدخلوا الأسواق وتكون معناها المذاق نتاعهم الذيب وتكون معناها ناضجة كما يجب. نعطيك مثال آخر، تو احنا اللهم صلي على النبي تونس راهي من شد البلدان على مستوى الرقابة والرقابة الصحية سيرتو في المنتوجات الغذائية الفلاحية. هل يمكن معناها باش نخليه احنا غلال غير ناضة ولا خضرة دور في الأسواق هذه راهو فيها مراقبة صحية وفيها تحاليل وفيها برشا حاجات فهمتي؟ فما طبيب راه ولا مشكاك راه
0: والله والله ما نعرفش. انت قلت معناها الغله من الثانيه جات للسوق شكون راقبها؟ راه نحكيوا على غلال بكميات كميات كبيره معناها. ملا قل لي الدلع الكل مراقب والبطيخ الكل مراقب والطماطم والكل كل مراقب اللي داخل الأسواق واللي يتباع على الطرقات. هاو عنا رقابة عظيمة تولي قديش يلزموا جيش متاع عوان صحة باش يراقبوا.
1: نقول لك الصحيح احنا تو هذه تو الكلام الربيع هذه راي بالكميات محدودة راي ماشي معناها كيما الكسار وكيما زلنا ما دخلناش الموسم راه زلنا نحكيو على حاجه فيها
0: وننجوها بكميات كبيره باش تكون موجوده في اسواق تونس الكل والا بكميات قليله.
1: لا كميات ضعيفه بكل معناها احنا مازال في التجارب الاولى احنا تو تدريجيا بدنا نفتحوا في السوق في المحليه
0: معناها
1: هل مازال فال
0: يعني هالغراسات جديده هذه الانواع الجديده اللي قاعدين تنتجوا فيها واضح
1: هذه الا سبب هي سبب البلاد نحكي لك على سبب البلاد.
0: والله ديما نسأل هو سي بشير وانت فلاح وتعرف ساعات يسميونا مثلا في غراسات متاع زيتون آخر نقولوا ايه وزيتوننا شبيه علاش علاش اسبانيوري وعلاش أسامي أخرى ايه ونحن زيتوننا علاش علاش ما نزرعوش شنو فيه علاش معناها علاش نضيعوا الأصل التونسي ونجيبوا معناها غراسات أخرى ما نعرفش كما البرتقال كما عنا برشا أنواع معروفة بهم تونس علاش المالتي ما يخوش حظه من حظه في البلاد هذية اللي هو أصله واللي المالتي تونسي 100% ونلقاو أنواع أخرى دخيلة ربما اللي ما نعرفش تتماشى والتربة متاعنا تتماشى والوضع المائي لبلادنا وإلا لا
1: نحب نجاوبك بكل صراحة
0: أكيد هذا ما ننتظروه منك
1: هذوما هالأنواع الجديدة اللي تتوفد علينا هي للقضاء على خصوصياتنا ولا أصل المنتوجات متاعنا أصل الزيتون متاعنا وأصل القوارص متاعنا وأصل التفاح متاعنا وأصل معناها اللنزاس متاعنا اللي لنزاس متاعنا إذ محل
0: للأسف. نقول لك حاجة أخرى سي بشير كي تمشي المنبت مثلا متاع زيتون منبت متاع باش يشري زيتون في بالك يقول لك ما عنديش الكوب اللي هو التونسي معناها متاعنا الأصيل الساحلي تلقى كان زيتونة حاضرة والدة زادة هاو هذايا ينتج معناها في ظرف وجيز ما نعرفش ما يطلبش برشا ما يبدأوا يقنعوا فيك معناها علاش ما فماش قال لك ممنوع باش نبيعوه في المنابت حاجات غريبة راه
1: لا والله العظيم أنا نقد به هو عن المنابت لغاية ربحية فقط لغاية تجارية فقط معناها يجيب لك أنواع مخلطة ويحط نعطيك حاجة بالقوارص تو والأدهى ومر والخطيرة أنه في الليست ناسيونال عند وزارة الفلاحة القائمة المعتمدة لأنواع القوارص عندنا أنواع متاع قوارص مزروعة في غابة القوارص ماشي معتمدة أصلا في القائمة تاع وزارة الفلاحة منين دخلت كيفاش دخلت شكون دخلها شكون الطرف اللي دخلها شنو الهدف من تدخيلها هذا سؤال يبقى محير وانا حكيت عليه في عدد المناسبات
0: للأسف.
1: اليوم احنا شوف اليوم روى عنا من الكفاءات والأدمغة والباحثين والأساتذة الجامعيين وعنا من الخبراء ما يكفي باش نطوروا الشتلات المحلية الأصيلة متاعنا ردها تنتج خير وردها معناها تتأقلم مع التغيرات المناخية ومع الأمراض ومع العاهات
0: وتستهلك ماء أقل تتلائم والوضع عموما متاع بلادنا
1: فعلا قادرين باش احنا بدينا لكن البحث العلمي الفلاحي التونسي الحقيقة مضروبة على يديه ما فماش أكل اعتمادات وكل انفيلوب وكل اعتناء بالبحث العلمي ونعطيوه المكان متاعه ونعطيوه معناه كل ما يستحقه باش هو يبدأ يبحث في شتلة جديدة في أصول جديدة في شتى المجالات كون حسن حصين أمام الأمراض أمام العاهات على خاطر راه ما نتصورش أنت كونكيرون ديريكت فهمتي ولا في التصدير سواء في زيت الزيتون سواء في التمور سواء في القوارص سواء راه ساهل برشا باش يجيبوا لك أمراض ما تقش به
0: أكيد. كيفاش نحميو كيفاش نحميو النسيج تاعنا الغطاء النباتي كيفاش نحميو قوارصنا وزيتوننا الهندي ما حميناش للأسف وضيعنا على أنفسنا. لنزاز زاد وقتش تشوفوا لنزاز التونسي توا بعناه بقلة قليلة، وحتى فلاحي قطاع التفاح زاد في القصرين وفي غيرها قاعدين يعانيوا في مشاكل كثيرة. كل قطاع للأسف في تونس يعاني من مشاكل. هات نبدأ صعب المستهلك اللي باش يلقى القوارص إن شاء الله قريبا في الأسواق، شو تقولوا على النوعية، على الجودة وعلى الأسعار؟ شنو ينتظر فينا كمستهلكين في سوق القوارص إن شاء الله في موسم القوارص؟
1: بالنسبة للمستهلك أنا نقول له كل الحقيقة، نقول له روى عندك غلال عندها جودة عالية ولكن الكمية شوية، السنة يخف عليك ربي باش الدعم. احنا نقول له فلاحة، أما راك مش الدعم الفلاحة، فما أطراف متداخلة تربح أكثر من الفلاحة،
0: معناها غالي باش تكون الأسعار أغلى من عام ناول.
1: فعلا هذايا من المؤكد، مش من المؤكد هوش قولك علاش، وما عادش راهي ترخص، هذه غل ما عادش ترخص. اولا كان نحكي على المدخلات الفلاحيه، المدخلات الفلاحيه راهي تضاعفت عشرات المرات. الفلاح ولا غير قادر باش يقتني، فهمتي، المستلزمات الانتاج بشكل عام. اليوم تحكي على اليد العامله بانه، اليوم تحكي على الزبيره بانه، اليوم تحكي على الحراثة بانه، اليوم راهو تحكي على الجني راهو بانه، اليوم تحكي على الادويه والمبيدات اللي قاعدين نحطوا فيها باش معناها نمنعوا كل الثبات وكل الغابات نتاعنا، راهو ما يعلم بينا كالربي. فهمني؟ راهو
0: اليوم تحس القطاع يعاني في برشا مشاكل، الحلول موجوده لكن الفلاح وحده غير قادر انه يحل المشاكل هذه. يلزم استراتيجيه وطنيه، اجنده بلاد كامله، رؤيه كامله لقطاع القوارص يزم يتحط على الطاولة من توا، ولو أنه تأخر يظهر للوقت كثيرا.
1: أنا بالنسبة لي ما خبش عليك، بالنسبة لقطاع القوارص يعز علي برشا باعتبار من الحركية الاقتصادية اللي فهو راهو يعيش في ألاف ومئات الألاف من العائلات. راهو كي نقول الحديث ضي، راهو يوفر في 3 مليون يوم عمل في السنة، راهو يوفر لك في الغلال على امتداد 8 شهور، راهو مسهل. راهو اليوم فما شباب اليوم عاسل العمل وحامل شهادة عليا، راهو يمشي يلتجأ، فهمتي ولا، باش يشري معناه سيارة على الليزينغ ويجي المناطق الإنتاج يعبي القوارص، ويمشي لسبيبة يعبي شيرة القصرين يعبي التفاح، ويمشي للمسير وغيره ويجيب الصيد البحري، وقاعد يبيع معناه في الأسواق الداخلية ويخلق في موات الرزق، وهو بيده بطبيعة الحال ما يكونش عالة على الدولة. راهو كذلك اليوم محطات اللف والتصدير اللي قاعدة تخدم الزيوت والامبلاج والقطاع الغيار، النقل سواء النقل البري او النقل البحري او النقل الجوي، قاعد راهو القطاع
0: قطاع مشغل جدا
1: بامتياز. ما يعوق هذا القطاع
0: ما
1: هو التحويل. احنا عندنا كميات، ما عندناش مصانع تحويل بصراحه، وهذا كل يدخل في اطار الاستراتيجيه. انا ما خبيش عليك بحكم غيرتي على القطاع وبحكم معناها مولود فيه، والقطاع ذاك هو اللي قراني، هو اللي خلاني من نكون أسرة ونكون عائلة، الحقيقة يعز علي برشا. فهمني؟ ولهذا من منطلق الغيرة بتاعي وقت اللي نشوف ركود على مستوى وزارة الفلاحة في تناول ملف القوارص اللي هو ملف هام، وتجاهل تام من سلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة لقطاع القوارص. كي نشوف الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري اللي هو الدعم الأساسي ولسان دفاع على القطاعات وعلى الفلاحين، راه ما يجبدش قطاع القوارص ولو في إشارة واحدة. اليوم كنشوف الاتحاد الجيوي متاع نابل اللي هو مختص واللي هو ينفرد تقريب القطاع رقم واحد في نابل، فهمتني ولا، اللي تستأثر نابل 76% من الانتاج الوطني، ما يعملش حتى ندوة فلاحية أو يعمل حتى استراتيجية، فهمتني، لهذا القطاع. ولهذا احنا منعمله على رواحنا على المستوى المحلي وببادرة من اتحاد الفلاحين بابني خلاد مع المجلس المحلي كذلك بابني خلاد وخلية الإرشاد الفلاحي ومعتم ديت ابني خلاد، وبعد شركة الأحياء باعتبار عندها من الكفاءات والخبرة من المهندسين اللي عندهم باع وذراع في القطاع، كذلك عندنا فنيين منتصبين في معتم ديت ابني خلاد وفي المناطق المنجة، هذوما باش يتم استدعاهم. لي عندنا احنا مسودة لاستراتيجية القوارص الموضوعة منذ 2014-2015 مش يقع معالجتها والنظر فيها وإدخال عناصر جديدة اللي هي الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والتكوين المهني وخاصة البحث العلمي. وكل طرف بطبيعة الحال هنا مثلا معناها باش ندخلوا ونوضع الخطوط العريضة ثم تتوج بندوة وطنية على مستوى الولاية تحت إشراف ولي نابل، يتم دعوة كل الأطراف المتداخلة على أعلى مستوى في الدولة من وزير الفلاحة والطاقم الفني المرافق ليه، كذلك وزارة التجارة، وزير التجارة لابد باش يحضر لأنه عنده طرف في التجارة الخارجية
0: أكيد.
1: كذلك والتسويق الداخلي، كذلك وزارة المالية اللي هي مش تدعم هذه الاستراتيجية وتحط لها الاعتمادات اللازمة، لابد إقناعها خاصة بالاستراتيجية والأهداف النبيلة اللي جات من أجلها للنهوض ولإنقاذ غابة القوارض وللمحافظة على ديمومتها، لابد باش تكون حاضرة. وكذلك وزارة النقل لابد باش تكون حاضرة باش تعد العدة على الأقل لبعض المقتنيات من الطائرات العملاقة لنقل البضائع، باش هذا الروح تكون خطة متكاملة، فهمتني ولا؟ ننهض من خلالها بقطاع القوارض. احنا على المستوى المحلي بدينا بالتشاور مع كفاءات وطنية من الطراز العالي، ناس مختصة في قطاع القوارض سواء شغله حتى مناصب كتاب دولة ووزراء ومندوبين، وكذلك معناها من الأساتذة الجامعيين في مجال القوارض، باش نتباحثوا كما يجب في حتى من المعهد العالي للرصد الجوي، باش نجيبوه على أساس باعتبار التغيرات المناخية
0: أكيد.
1: وشنو اللي نجم نعملوه وقت نحدد المسؤوليات، شنو هو يعمل الفلاح على مستوى ضيعة، وشنية حاجياتنا في الإنتاج سواء باش نجر السوق المحلي فقط أو السوق المحلي والتحويل أو السوق المحلي مع التصدير، أو معناه باش نقوموا بغزو للأسواق معناها العالمية في خطة متكاملة. وكذلك شأن قطاع زيت الزيتون، شأن التمور، شأن معناها جميع المنتجات سواء الصيد البحري سواء معناها الغلال الصيفية، وهنا نعمل استراتيجية باعتبار وأنه تونس حبينا ولا كرهنا اقتصادها أولا يعتمد على القطاع الفلاحي، وبكري بان الاستقلال مش غالطة البلاد وقلة توجهت للنهضة الفلاحية الشاملة، وشيل الرو فيه من صدود ومن بحيرة جبلية ومن استثمارات ضخمة من معاهد
0: قطاع الفلاح
1: ومن معاهد من مراكز تكوين مهني، لحقيقة كانت نهضة شاملة. نحبوا اليوم نكونوا
0: اليوم للأسف المشوار ما كملش، كنا نتمناه إنه الحلقات الموجودة نبنيوا عليها، لكن للأسف معناه في القطاع الفلاحي عموما حسينا ما نقولش فما تدهور كبير. قاعدة النجاحات كنجو نشوفوها في قطاع زيت الزيتون، في القوارص، في أي قطاع آخر، اجتهادات شخصية، تلقى فلاح يقول لك ولدها الأرض هذه ونحبها ومستعد أني ندفع من أجلها، مش من أجل الثراء، لا من أجل الاستثمار في أرضه. للأسف ما فماشي أجندة واضحة لحماية القطاعات هذه، وأنها تكون ويكون تكون الفلاحة قطاع ريادي في بلادنا، يكون القاطرة اللي جر الاقتصاد وقادرة الفلاحة التونسية. نحن بلاد والحمد لله شمالا جنوبا وسط في الساحل، يعني تقريبا عندنا منتوجات مختلفة، عندنا فصول مختلفة في بلاد واحدة صغيرة، أحباها ربي برشا خيرات برشا خيرات برشا خيرات
1: فعلا. كما كنت تحكي يا الصحة وبارك الله فيك، صدقني الحديث معك ذو شجون، وكل مرة تحلنا معناه بعض المواضيع الأخرى. اليوم هات نفصل واحنا هات نحكي وشنو السبب اللي خلى معناها القطاعات تتداور. نجو ناخذوا معناها البنزولاني اللي هو الإرشاد الفلاحي. اليوم كتشوف على مستوى خلايا الإرشاد الفلاحي يا صدقني شيء أسف، تقول ضرب ممنهج لخلايا الإرشاد باش معاش يرجو الفلاحين وماش حجدنا بالقطاعات. نحكي على ابن خلاد اللي هي بلادي، ونعرف حتى معتمديات ولايه نابل نعرفهم الكل، ونعرف المندوب مسكين فاش يهز في راسه ويصبط، لأنه اليوم مندوب نابل راهو كارو بيتر بتاع 14 مندوب. اليوم انت ولايه نابل عندك 14 منصب فلاحي، معناه واحنا العام فيه 12 شهر، معناه انت مازال تتحضر في الموسم
0: وجيت الموسم الاخر خدمه كبيره
1: يتخبط او مجال مياه او الارشاد
0: يعني
1: أو
0: يعني الملفات موجوده والامكانيات المتاحه باش نخدموا الملفات هذه مش موجوده،
1: صفر
0: امكانيات.
1: اجي تو نحكيوا بالله على الارشاد الفلاحي، انت خليت الارشاد الفلاحي بميخال هاد ما عندهم السياره، كان عندنا 14 مرشد ولا واحد برد. اليوم طريقه الارشاد
0: تغيرت بالتأكيد.
1: ما زلنا نحكي والإرشاد الفني التقليدي المتعارف عليه إلى يومنا هذا في 2026.
0: ونتصور
1: ايه بالعولمة وناس تحكي بال
0: سي بشير. انت تقول لي ما عندهمش كراهة باليوم من غير ما يتحولوا اليوم بالتقنيات الحديثة النجم يوريك وتوري معناها انت الشجرة والأفات اللي موجودة فيها وكيفاش تتصرف. مشكلة مش كل التنقل راهي وليت بالعكس معناها مشكلة وش معلومة يلزمها المعلومة يلزمها توصل
1: فعلا. هي فما عندنا فئة من الفلاحين الصغار والمتوسطين 85% راهم الفلاح صغار اللي عنده 4 هكتار و 6 هكتار و هكتار و هكتارين من ناس بسطاء. اليوم الإرشاد الهدف من المفروض يكون طريقة الإرشاد على مستوى نرشده في الاقتصاد والتصرف فن من الفنون كيفاش اليوم يتصرف معناه في ذاته كما يجب. اليوم نحكي على مستوى التسويق نعلمه في فنون التسويق نعلم فنون الجودة باش تجي هذه بالإطاي وبالمعلومات فهمتي ولا اللي والمهارات اللي معناها يكتسبها الفلاح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا احنا المركز الفني للقوارص واللي الحقيقة هم يعرفوا الزملاء في مختلف تراب الجمهورية في احدى الندوات الوطنية اللي شدات صحيح باش يكون عندنا مركز فني للقوارص في مناطق الإنتاج وفي بيخلد. وكان أنا ذاك ثم معناها عدم رغبة من السيد وزير الفلاحة الله يرحمه سي محمد الحبيب الحداد اللي راجل فاضل الحقيقة يقول لي يسيعون الله لا السيد الرئيس مش ماشي فيهم باعتباره أنهم فاشلين وما اعطوش النتائج. لا قلت له أنا حاسب المركز الفني هذا كالطبيب المختص في قطاع القوارض. اليوم أنا قطاع مصدر كيفاش اليوم مش نفرض البداعة بتاعي في الأسواق الخارجية وتكون تنافس يزمني جهاز مختص اللي هو المركز الفني القوارض باش يعالج لي الحالة الصحية متاع غابة القوارض.
0: يلزم حاجة سيرتيفي معناها يلزم تكون عندي شهادة اللي هو سليم من كل الأفات ومعافى من كل الأمراض. يلزم تكون عندي شهادة
1: فعلا يعطيك الصحة
0: تضمن أنه المنتوج يسافر للعالم الكل
1: وفعلا ويكون اليوم كيفاش اليوم نخلقه ومعا مع المركز مع البحث العلمي نشوف أصول وشتلات تتأقلم مع المناخ ومع التحديات ومع
0: مع الوضع الجديد المائي والمناخي في بلادنا.
1: وفي نفس الوقت الفلاح يكسب مهارات إضافية يولي يحسن في الجودة ويحسن في الإنتاجية ويقلل من الكلفة. هذا هي الأوبجكتيف.
0: والله كل الإمكانيات موجودة فقط تفعيلها وفقط لم الشمل وفقط نسكن على طاولة الحوار ونمشي للتفعيل ونمشي للإنجاز. لأنه
1: نقطة أخرى لو تسمح كان مازال عندنا وقت هو المجمع المالي المشترك اللي يسهل على عملية الترويج والتسويق في الأسواق الخارجية. احنا عم نقول معناه برمجنا باش نصدروا 15,000 طن وإن كان إحنا مش راضين عليه هو رقم معناه مخجل
0: صحيح ضعيف على الأخر.
1: وإذا بيه تربش قد صدرنا أقل من 4,000 طن يا هل تراه الهيكل المهني هذايا قادر باش يدفع قطاع القوارض للتصدير وإلا لا خلينا نتفاهم
0: ولا أكيد لابد
1: من الغادي.
0: أي كتقيموا خدمته تقول يلزم آليات أخرى للتصدير
1: صحيح
0: آليات أخرى كيفاش نخلقوها هذيك أمور الخبراء والناس اللي تفهم في القطاع.
1: اليوم يزمك تربط السيلة مع السادة السفراء في الخارج يعرفوا لك بمنتوج بلادك بخصوصية طوز الفلاحية بجودة إنتاجك تخلق أسواق جديدة وانت راقة تمشي تعملي فيها زيارات تاع فصحى.
0: واليوم نقولوا دبلوماسية اقتصادية انتم الموجودين غادي وتمثلوا الدولة التونسية ما عليكم إلا تفتحوا أسواق غادي مش ماشيين سياحة راه باشين باش تدافعوا على المنتوج التونسي تمشيوا المؤتمرات تمشيوا اليوم سي بشير للأسف شفنا مش للأسف ولا حاجة باهية شفنا مستثمر تونسي استثمر في زيت الزيتون شفناه في البرازيل مشى على كلفته الخاصة مشى باش يوري شركات غادي واللي جراند سيرفاس معناها الفضاءات التجاريه الكبيره والضخمه في البرازيل باش يوريهم هاوزة الزيتونه. يعني صحيح دوره اما لو كان هو قادر انه يمشي فما ناس اخرى مش قادره انها تسلم في مشروعها وتمشي. وين الدبلوماسيه الاقتصاديه؟ وين تفعيل كفاءتنا التونسيه في الخارج اللي راهي تحب البلاد هذه وتحب تخدمها؟ راهو عندنا الامكانيات البشريه فقط معناها شويه قدر للناس قدروا الناس وبعثوا لهم ولموهم وقول لهم يجيو نحكيو. اليوم انت باش عندنا أسماء كبيرة، عندنا أسماء في النازة، وعندنا أسماء كبيرة في الجامعات، وعندنا أطباء ودكاترة وأسماء كبيرة منتخبين. هذوما الناس راهو نجموا ما نقولش نستغلوهم، أما نفوضوهم على مستقبل بلادنا واقتصاد بلادنا، ونجموا يكونوا فاعلين. والله الحلول موجودة.
1: والله هذاك علاش انا تو مش تربط تدخلك الحقيقه ويعطيك الصحه، وبصراحه المام كبير برافو. بصراحه كي نلقى انا بعض معناها الاذاعيين المتميزين اللي عندهم بصراحه باع وذراع،
0: ربي يخليك باش يولي الباب هذا ما خرجنيش، ربي يخليك ربي يخليك.
1: والله شيء يفرح، والله برافو اذاعه المستير، والله برافو.
0: هاي نسكروا البرنامج مالك هاو كملنا تو. عايشك سي بشير يا اخو بخاطرك، شكرا جزيلا.
1: الاخرانية فقط.
0: اي تفضل.
1: تو احنا ما قلت لي انت فما فلاحة ما تنجمش تسوق، والسبيل هو تعاضديات الخدمات الفلاحية. هي اللي تلمك الفلاحة الصغار. يا رسول الله هذوما من اهلهمش، ما ردهمش معناه فعليا، ما نحسبوش الناس اللي كانت سبب في تدميرها. يا سيدي ما بنحبوش
0: احنا كلمه ربي سي بشير، ما نحبش نحكي يعني اكثر منك، اما فما تجربه فلاحيه في اسبانيا وفي في ايطاليا، فما فلاحه يتكتلوا مع بعضهم فينقصوا من تكاليف الانتاج، ياخذوا مثلا الات مع بعضهم، يشتركوا في حاجات اللي تهون عليهم المصاريف. نحن مش كاين كل حد يخدم وحده،
1: احنا كل حد يخدم وحده، وهو حبوا كاكا باش يشتتوا الفلاحه ويخليه الفلاح يشتت، فهمتني؟ لا يستوعب لا تقنيات ولا إرشاد، ولا يكون ملموم، ولا توصل له المعلومة في أقرب وقت، ولا يتمتع بمستلزمات الإنتاج اللي توفرها له كالتعدديات، ولا معناه يبيع الإنتاج بتاعه عن طريقة كالتعدديات. التعدديات ترى دورة مهم في ضربك المحتكرين وكالمضاربين على أيديهم، وتكون همزة توصل ما بين المنتج والمستهلك ديريكت. بالتعددية هذيك تتلم الإنتاج بتاع الفلاحة ويتم تسويقه عبر مسالك توزيع منظمة معناها فيها شفافية مطلقة، لا يشتكي المواطن من غلاء الأسعار، ولا يشتكي الفلاح من تدني الأسعار. يا سيدي ما هم يحبوش عن التعدديات. يا سيدي في إطار مشروع سيادة الرئيس الجديد، الشركات الأهلية،
0: الشركات الأهلية
1: الشركة مثلا، الشركة الأهلية الأساسية للخدمات الفلاحية بكذا كذا، وتتمتع بالامتيازات والتشجيعات اللي جات بها مجلة،
0: وهي اللي تتكفل بيع المنتوج. كنشوفوا القوارص غالي سناء، راهو مش في جيب الفلاح، راهو عندنا مسالك توزيع. هي صراحه خلينا نحكيوا على البارونات الكبار اللي عندهم الفلوس والقادرين هم يشريوا المنتوج ويبيعوه كيما يحبوا. راهو للاسف انه كل وين غلات الاسعار راهو ماهيش تكون في جيب الفلاح اللي هو المنتج والحلقه اللي يلزمها رعايه كبيره ويلزمها دعم كبير، لانه فلاحتنا هي الاساس في اقتصادنا. شكرا ليك سي بشير عون الله، احسنوا الاختيار فلاحه بني خليت، كي خلوك على راس الاتحاد.

راه قطاع مهم الفلاحة كما السكتور متاع القوارص، نتمناه اهتمام كبير من الدولة التونسية. شكرا لك سي البشير عون الله اتحاد الفلاحين، ومن على خاطرك انت وعلى خاطر نحبوا بني خلاد باش نسمعوا غنية من أحلى الأغاني ويعشقوها برشا الخلادية الكل، هذه هدية ليك ولكل الفلاحة في بني خلاد.

شكرا لكم على الاستماع. إن شاء الله قدمنا الإضافة، إن شاء الله أصوات الناس وصلت من خلال نبذ الجهات حي الرياض سوسة ثم قطاع القوارص في بني خلاد. شكرا لكل الفريق الأمن هذا اللقاء. هويدا بن ساسي حكيم اسطنبولي أيمن الشابي أنيس كريم، تحياتي لكم، حياتي لكوني، نلتقي قريبا بإذن الله. وراقت لي هذا النغم فاخترته لكم.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: الثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أكد النائب محمد نمين الورغي اليوم أنه سيتم تقديم مقترح تشريعي لأحداث صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية، وأضاف أنه بصدد صياغة المقترح مع نائب في البرلمان على أن يقع تقديمه لبقية النواب في الأسابيع القليلة القادمة، ثم تقديمه كمقترح رسمي صلب لجنة المالية. وأوضح النائب أن موارد الصندوق ستتأتى من الأداءات الموظفة على بعض المنتجات الطبغية والأموال المصادرة من تجارة المخدرات. أكدت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن تونس تواصل تعزيز حضورها كدولة رائدة في الاندماج الاقتصادي القاري، مستفيدة من الآليات والامتيازات التي تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الزيليكاف، مبرزة التقدم الذي حققته تونس في تفعيل الاتفاقية واستغلال الفرص المتاحة للقطاع الخاص التونسي. وفي موضوع وطني آخر، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان الصيدية بمعتمدية ودليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. في العالم، هدمت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم بناية سكنية تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة إثر اقتحامها المنطقة بعدة آليات عسكرية، وداهمت محيط البناية بمشاركة وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران، وأضاف أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على تقصي سرطان الثدي اللي هو يعتبر السرطان رقم واحد عند النساء في تونس. من بين العوامل اللي تساهم في خطر الإصابة به نلقاو بدرجة أولى عامل الوراثة، نلقاو زيادة التقدم في العمر، الظهور المبكر للدورة الشهرية، قلة الحركة، السمنة، التدخين وغيرها. في إطار تقصي سرطان الثدي فإنه كل مرأة لازم تتفقد روحها على القليلة مرة في الشهر، وإذا لاحظت أي تغيرات في الصدر متاعها كما مثلا كعبورة في الصدر، تغير في لون في حجم الصدر، وإلا إفرازات خارج أوقات الرضاعة فإنه لازم تعلم الطبيب المباشر متاعها. من حق كل مرأة أنه تطالب بالفحص السريري مرة في العام، تطالب الطبيب وإلا القابلة اللي موجودة في الجهة متاعها. الفحص الذاتي والفحص السريري وحدهم ما يكفيوش، ابتداء من عمر 40 سنة لازم كل مرأة تعمل تصوير على صدرها، تعمل ماموغرافي. التصويرة هذه تتعاود مرة كل عامين، لكن في صورة وجود عامل وراثة وإلا عوامل خطورة أخرى فإنه التصويرة هذه تصير في عمر أصغر وبوتيرة يحددها الطبيب المعالج. في الأخر لازم نذكروا أنه سرطان الثدي كل ما نفيقوا به على بكري كل ما العلاج منه يكون أسرع، لذا تفقدوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
2: دقيقة صحة.
1: بكل الألوان بكل الألوان.
4: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله تاثيرات الطقس، هوا رجعت ارتفعت درجات الحراره، هوا انخفضت، هكا مش مؤثره ياسر على صحتكم. على كل هاكم تسمعوا شويه تاثيرات على الحبال الصوتيه، وان شاء الله تتعدى الامور لباس من الاربعه نتاع العشيه. اذا لقاء 3/6/2026 في بكل الالوان من تو حتى للاربعه، ساعه من الوقت فيه لقاءات، فيه اختيارات موسيقيه ان شاء الله تحبوها وتعجبكم، وساعه من وقت وصلكم فيها تحيات لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، حكيم في الستريمينج، هويدا في التنسيق، وألفة في الأعداد والتقديم. البداية اخترناها تونسية بصوت الراحة الهدي جويني. هذه إذاعة المنستير، ما كمش غلطين، تسمعونا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على غاديو منستير بونتين. إن شاء الله تلقاو معنا ديما ما يفيدكم وما يأنسكم.
1: بكل الألوان

0: قولي علاش الراحل الهدي جويني وقد ما نلوجوا في أرشيف ونلقاو الكلمة اللازينة واللحن التونسي بتطعيم هكا ديما فمك الروح الأندلسية نلقاو التجديد اللي في زمانه ما كانش حاجة متميزة ليها الله يرحمه وينعم. وإحنا باش نحكيه على الموسيقى باش نحكيه على الشهر اللي تسمى على موسيقى واحتفاء به تم إحداث تظاهرة الأكتوبر الموسيقي باش نحكيه على الدورة 11 لتظاهرة الأكتوبر الموسيقي في سوسة. وضيفتنا اليوم سيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة سيدة جليلة العجبوني. مرحبا بك مدام جليلة, أهلا وسهلا.
1: مساء النور ألسا, مرحبا بك, مرحبا بمستمعي
0: الإذاعة. مرحبا. دورة جديدة من شهر الأكتوبر الموسيقي من 10 ل 24 أكتوبر من تنظيم مندوبية الثقافة بسوسة وتعاون كالعادة مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة.
1: الحقيقة هو تظاهرة أكتوبر الموسيقي بسوسة هو التظاهرة الأولى في الموسم الثقافي 2026-2027 بعد ما تمينا البرمجة الصيفية والمهرجانات الصيفية. تم الانطلاق للعمل على إعداد برنامج سنوي. دونك البرنامج السنوي اللي تشارك فيه المندوبية دور الثقافة والجمعية الثقافية بولاية سوسة. بالنسبة لل برمجة متاع المندوبية دونك الانطلاق يكون بتظاهرة أكتوبر الموسيقي في دورة الأحداش اللي تنتظم من 10 حتى 24 أكتوبر. التظاهرة فيها 5 عروض, ننطلق إن شاء الله نهار 10 أكتوبر بعرض للموسيقى السيمفونية لأوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني. إن شاء الله باش يتم العرض في دار الثقافة علي دعاجي حمام سوسة. يليه عرض ثاني في دار الثقافة حمام سوسة نهار 15 أكتوبر عرض أشواق للفنانة سونيا بن عبد الله. السبت 17 أكتوبر عنا عرض صدى للفنان عطيل معاوية, يشارك معه العرض الفنان محمد علي شبيل في المعهد العالي للموسيقى سوسة. عرض آخر للموسيقى الكلاسيكية عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترالي سيمفونيا بقيادة الفنان محمد أمين الجاسمي في المعهد العالي. والعرض الاختتامي يكون عرض للفنانة بوسينة النبولي بقيادة الفنان قيس المليكي بالمعهد العالي. العروض الكل تنطلق إن شاء الله الساعة 6:30 مساء.
0: نعم, 5 عروض الكلهم موزعين بين دار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. أي شخص ربما تم العروض ونعاود نفكر اللي قالته السيدة المندوبة معناها يعدل وقته على 6:30 متاع العشية من 10 ل 24 أكتوبر وعروض متميزة الحقيقة مدام جليلة, دائما عودتونا على الانتقائية معناها.
1: هو احنا خطر العروض الموسيقيه تبدا متواجده في برشا محطات على امتداد السنه, البرمجه الصيفيه, شهر التراث, شهر رمضان, ثم شهر اكتوبر. دونك اذا كان يلزم كل تظاهره كل موسم يكون فيه توجه باش اللي منعملوه في رمضان ما نعاودوهش في اكتوبر, ما نعاودوهش في شهر التراث. دونك احنا في الاكتوبر ميوزيكال ديما نمشيو اكثر للموسيقى السيمفونيه, للموسيقى الالاتيه, للوجوه الشابه الفنيه الجديده كما الفنانه بوسينه النبولي, الموسيقى الالاتيه للفنان عطيل معاوية, بنت الجهة الفنانة سونيا بن عبد الله. ونحب نقول اللي اي والكون فما كيما عرض الفنان بوسينة النبولي كيما عرض عطيل معاوية, هي انتاجات خاصة يعني وهذا مهم انك تبرمج عروض فيها من الانتاج الخاص. الفنانة سونيا بن عبد الله كذلك ستقدم ما عندها من الانتاج الخاص. هذا هو
0: إن شاء الله لمتعة كل المتابعين لهذه الدورة الجديدة هي افتتاحية إن شاء الله الموسم الثقافي, إن شاء الله يكون موفق ويلبي كل معناها نقول خيارات وأذواق المتابعين في سوسة وحتى في المدن المجاورة, خاطر يجي وزيدة من المستير من المهدية ساعات على قيمة العرض يجي حتى من بعيد معناها المتابعين.
1: هو خاصة بالنسبة للولايات المتقاربة كذا من جمهور سوسة يمشي المستير كما المستير يجي لسوسة. حبيت نضيفكم بالإضافة إلى أكتوبر الموسيقي. بالنسبة لشهر أكتوبر عنا برمجة معناها تمتد على جميع المؤسسات، كما قلت لك احنا في أكتوبر مع الزمن المدرسي يعاد النظر ديما في توقيت نشاط النوادي، في نوعية التظاهرات، كل المؤسسات الثقافية قدمت عندها برامج إن شاء الله، كما في حمام سلطة، كما في أكو دابو فيشة، الكل اتباع إن شاء الله ينزل على صفحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بخصوص.
0: ثم رؤية عامة للموسم الثقافي، حاجات جديدة، تظاهرات جديدة مدام جليلة سناء؟
1: بطبيعة احنا عم ناول كمندوبية، كانت عنا تظاهرة متميزة جدا وهي إضافة اللي هي خزاف المتحف الحقيقة، وكانت تظاهرة نوعية متميزة في اختصاص فني، معناها في مستوى التنظيم قليل شوية. بالنسبة لسنة مش نخدم شوية كما العادة، احنا المندوبية عندها توجه هو الاشتغال على المناطق اللي ما فيهاش مؤسسات ثقافية، سواء في مناطق داخلية أو أحياء ذات كثافة سكانية. أعدينا برنامج كامل في يمتد على أكثر من معتمدية، كذلك حتى في شهر التراث مش يكون الانطلاق إن شاء الله في أحد عمادات معتمدية من المعتمديات هذية. يعني احنا التركيز على هذه المناطق اللي مش موجود فيها مؤسسات، لأنه اللي موجود فيها مؤسسات وتنشط فيها جمعيات، هذا يعني ديما بطبيعتها
0: تحصيل حاصل
1: المشرفين. أي وديما المشرفين احنا نحاولوا انه معناها فما مسار انه الاهتمام اكثر بالبنية التحتية، كذلك بالبرمجة، وتكون برمجة نوعية، برمجة فيها برشا انخراط مجتمعي. يعني صحيح المقاربة هي مقاربة ثقافية صرفة، لكن أيضا اهتمام المؤسسة الثقافية بالمشاكل، بالسلوكيات الموجودة، كل هذه، كل انخراط المؤسسة الثقافية في مشاكل والظواهر اللي يعيشها المجتمع، دونك هذه حاجة عادية. دونك احنا كمندوبية نشتغل أيضا في المعتمديات اللي ما فيهاش إن شاء الله دور ثقافة. عنا إن شاء الله في صيف تظاهرة كذلك تشكيلية جديدة، مش تكون إن شاء الله أكوا غيليمير. دونك كيكا تكون عنا كمندوبية، عنا بالإضافة اللي فقرات القارة اللي نشتغل عليها، سواء في الأكتوبر الموسيقي، في رمضان، خزاف المتحف، الفداوي، شهر التراث إن شاء الله. بالنسبة للصيف إن شاء الله كان المتحف أمكن أن نشتغل فيه النظم،
0: لا خلى بلاستو الحقيقة
1: أي. لكن
0: الموعد ذي ليلي متحف سوسة بالشواء اللي كانوا فيه بالحق، أنا شخصيا نسأل عليك، استنيتوا سنة حاسيلو إن شاء الله يرجع لنا قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله وحتى كان مش في المتحف إن شاء الله باش نظموا ليلي رباط سوسة، معناها هي مش حتى كان ما صارش في المتحف تعوض المدة قصيرة حتى لين يقع إصلاح المتحف.
0: إن شاء الله
1: هذا هو إجمالا. كذلك دور ثقافة كلها عندها تظاهرات نوعية وتدخلات، كذلك المكتبات نعرفوا اللي هما عندهم المكتبات العمومية عندهم مجموعة من التظاهرات الوطنية اللي شاركوا فيها، كما الماراثون، كما البطولة الوطنية للمطالعة، كما مصيف الكتاب، إضافة للمشاركة جميع المؤسسات والمكتبات العمومية في هذه التظاهرات الوطنية. جميع المكتبات أيضا تنظم تظاهرات محلية في مستوى محلي، كل مكتبة على حدة، والمكتبة الجهوية وخاصة تقديم الإصدارات وتنظيم الورشات لفائدة الرواد، كل هذا لمزيد يعني استقطاب الشباب والأطفال والجهود نحو هذه المؤسسات المهمة ودورها في الكتاب والمطالعة العمومية.
0: كل التوفيق لكم، احنا ديما موجودين وين ثم جديد في علاقة بالنشاط الثقافي في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة. ونشكرك برشا مدام جليل العجبوني على هذه المداخلة، وكل التوفيق ان شاء الله في موسم ثقافي جديد.
1: شكرا
0: يعيشك. 23 دقيقة باش خليكم مع عايدة نياتي، فنانة الحقيقة محليها، فنانة تونسية عندها هكا مشروع موسيقي مختلف، ونعتز بمثل هذه الأسماء بطبيعة. تسبق موعد رفع إذن صلاة العصر اللي باش يكون في 23 دقيقة، راجعين بعد شوية. بكل الألوان.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: أحوال الطقس.
1: اللي يميز أكثر حالة الطقس هو اليوم ارتفاع في درجات الحرارة تيارات جنوبية صحراوية، وبالتالي درجات الحرارة القصوى ما بين 29 و 34 درجة على كم بلاد. بالنسبة لرياح جنوبية بالشمال والوسط ومن قطاع الغربي بالجنوب، البحر مش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، ما عدا بخليج الحمامات يكون شديد الاضطراب. وبالنسبة لحالة السماء عموما طقس مقيم جزئيا ببعض السحب، وكالعادة تتكاثف السحب أكثر المناطق الغربية للشمال والوسط في فترة بعد الظهر مع نزول أمطار وظهور خلايا رعدية مصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المناطق المرتفعة على الشمال الغربي. بالنسبة لبقية المناطق تبقى سحب عامة قليلة إن شاء الله. بالنسبة للغدوة تقريبا نفس الوضعية الجوية، ظهور خلايا رعدية وارد ديما في الفترة المسائية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ما عدا ذلك معناتها التيارات بشكون تتواصل الجنوبية، وبالتالي درجات الحرارة ما زالت في نسق الارتفاع غدوة أكثر من اليوم تقريبا بدرجة. غدوة نسجلوا 35 درجة أعلى درجة حرارة بتونس إن شاء الله. بالنسبة للرياح تتواصل من قطاع الجنوبي الشمال والوسط من قطاع الغربي بالجنوب، وإن شاء الله في حين وصول تقلبات جوية لبلادنا إن شاء الله تبدأ ملامح الطقس تتبدل إن شاء الله نهار الخميس أكثر في الليل، ويوم الجمعة إن شاء الله معناتها على موعد مع وصول الكتل الهوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي، وبالتالي معناتها تشكل الخلايا الرعدية النشطة وارد وخاصة يوم الجمعة. إن شاء الله ربي يعطينا معناتها الغيث النافع، تكون غيثا نافعا على بلادنا، كميات إن شاء الله هامة تكون أمطار منتظرة في الأفق، خاصة تبدأ بمناطق الشمال في البداية، شمال غربي ثم مناطق تفرع لتشمل أكثر مناطق الشمال بما في ذلك تونس الكبرى، كذلك بعض مناطق الوسط. وإن شاء الله بقية الأيام معناتها الوضعية الجوية ما زالت ملائمة، خاصة بداية الأسبوع لنزول كميات هامة من الأمطار.
0: أحوال الطقس بكل الألوان.

0: يا رايح وتحية لكم مستمعينا، توصلكم من إذاعة المنستير تحية لكل مستمعينا في الطريق طريق سلامة ولا مين سعد رويحكم وين ما كنت الوجهة متاعكم. نهار 18 أكتوبر الموعد يجمع الرياضة بالجانب التوعوي الإنساني، 18 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، سباق لي فولي فيغ دو تونيس، سباق الواحد كيلومتر الخمسة كيلومتر والعشرة كيلومتر. والحكاية ماهيش مجرد سباق، الغاية في علاقة بالتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. نحكيو على هذا الحدث مع منظم اللوجستي سي أنيس المبروك. أهلا وسهلا سي أنيس، مرحبا بك.
1: أهلا وأهلا بكل مستمعي ذات شرق
0: مرحبا، أهلا وسهلا. تحياتنا ليك سي أنيس. لفولي فيغت والرياضة مع الجانب التوعوي الإنساني من خلال الحدث هذا،
1: هو الحقيقة هو عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز، وخاصة توعوي. الجرية هذه اللي فيها الناس الكل من كافة الأطياف وكافة الأعمار، صغار وكبار، نساء ورجال. الجرية هذه كما قلت أنت وتفضلت أنه فيها كيلومتر وخمسة وعشرة كيلومتر، باش تصير نهار 18 أكتوبر شارع حبيب بورقيبة. هذه جرية رمزية جدا ينظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت إشراف السيد وزير الصحة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. هذه جرية اللي من خلالها هي تثبيت ثقافة التبرع بالأعضاء. تعرفوا أنه التبرع بالأعضاء، تعرفوا فما ناس اللي الأطباء التوانسة بالكفاءات هذه التونسية اللي معترف بها دوليا، تعرفوا أنه الإنسان يداويه على عدة أمراض، لكن وقت يخلط في بعض الأعضاء القصور الحاد والنهائي في كما في الكلى، اللطف علينا يا ربي، اللطف على التوانسة الكل، في الكلى ولا في الكبد ولا في القلب، لازم ما عنده حتى حل إلا أنه فما شكون يتبرع له بعضو باش ينجم يعيش ويعيش عيشة كيف الناس الكل. على ذلك نحن هذا التبرع بالأعضاء معناها هي ثقافة، التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة. وحتى وزارة الشؤون الدينية تتداخل وتعطي الفتوى العالمية والفتوى التونسية، واللي يقولوا أنه استنادا على الآية القرآنية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تصور معناها إنسان معناها الله يرحمه ينعم، إذا كان يتوفى موت دماغي والأطباء ينجموا معناها والعائلة تقبل وينجموا ياخذوا منه قلب وكبد وزوز معناها كلى، فإنه ينقذ أربعة أشخاص، أربعة من البشر، يعطيهم حياة جديدة. تعرف القلب نحن في تونس الحمد لله عندنا أطباء أكفاء معترف بهم دوليا في زرع القلب، كيف الكبد والكلى. ولكن الحاجة اللي توجع القلب أنه العدد متاع الناس اللي شادين الصف عدد كبير.
0: صحيح،
1: والله عدد كبير،
0: وما زال ثم مخاوف زادة من برشا أطراف. معناها يقول لك أنا على المستوى نحكي بطبيعة التبرع بالأعضاء، الثقافة لازمها خدمة كبيرة عليها باش يقبلوا الناس الفكرة هذه أساسا. ثم ناس قابلينها لكن ما زالت الخدمة تتطلب مجهودات أكثر.
1: بالضبط، على ذلك هو هذا الدور التحسيسي والتوعوي. ومشينا للناس اللي موجودين الرياضيين وغير الرياضيين في الشارع، معنا نحكيه على ماراتونات اللي فيها في حدود 5000 و7000 شخص. المرة هذه الجارية هي جارية خاصة جدا، فإنه في شارع حبيب بورقيبة بش يكونوا ألاف موجودة، لكن في 24 ولاية، في كل ولاية فإنه المدير الجهوي للصحة بالتعاون مع المندوب الجهوي للشباب والرياضة باش يعملوا جريات رمزية بدون لا فما شكون الأول الثاني. باش لهنا المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء باش يبعث لهم مراول مكتوبين عليهم التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة، حاجة جميلة جدا. وباش يجريوا جرية رمزية باش يكون هذا اليوم وهذه التظاهرة تظاهرة وطنية، هذا اليوم يوم وطني ل 24 ولاية تجري من أجل ثقافة التبرع بالأعضاء. على ذلك الحقيقة الناس اللي بشي يشاركوا توا في تونس معلم كان يدخلوا على الباج أوفيسيال متاع الفيسبوك اللي مكتوب عليها الخطوات الخضراء
0: لفولي فيرت.
1: لي فولي فير دو توني.
0: الشرائح العمريه المعنيه بالسباقات هذيا على اختلاف بطبيعه المسافات، الواحد كيلومتر، الخمسه كيلومتر، العشره كيلومتر. سي انيس،
1: كل الشرائح العمريه مخول لها انها تخدم وتمارس هذا الحق نتاعها في الرياض. وهذه معناها راهي الدوله اللي عملتها، راهو وزاره الصحه، فانه المشاركه مجانيه، الدوسار مجاني، ويعطيوه معاه مريول مجاني، وكي كمل الجريه في شارع بيو بورقيبه يعطيوه الميداليه جميله جدا ومجانيه. هذا الكل باش يكون يوم احتفالي، يوم كبير، وتكون من بينك الناس اللي موجودين ما بين الستاند اللي موجودين، فانه الستاند بتاع الشرطه العلميه والفنيه، الإدارة المصلحة الخاصة للتعريف الوطني. ناس، فما ناس يقول لك أنا مقتنع نحب نكون متبرع، هاي بطاقة التعريف متاعي، اكتبوا لي عليها متبرع. فإنه الشرطة الفنية هذه يعملوا له هذه يعني كلمة متبرع مجانا، وتكون غادي كحينية بطبيعة في الـ 24 ولاية. فإنه الشرطة الفنية والعلمية على ذمة المواطنين الكل في المراكز الكل، يقولوا مش معناه انك تكتب في بطاقه التعريف نتاعك راك متبرع من غدوه راك باش ينحيوا لك قطعه. لا لا لا لا لا، هذه على قد نيه الناس، ربي يجازيهم. فانه لفت انك تكتب متبرع، فانك انت فاهم

0: واللي يقوموا به هذا المركز الحقيقة حاجة تذكر فتشكر. فإنه هذا من وزارة الصحة هذا يوم وطني فيه الرياضة فيه التوعية وفيه الصحة بامتياز. وديما نرجع إنه الرياضة عامل أساسي الحقيقة في هذا الوعي الصحي. ونتمنى على ربي إنه التونسي الكل يفهموا راهم والله ما التونسي للتونسي رحمة. أنا باش نقول لك حاجة معناها حاجة عادية جدا معناها بعيد على هذا كل. أنا الوالد متاعي وقت اللي توفى وما كنتش نعرف الله يرحمه وما كنتش نعرف إيش معناه تبرع بالأعضاء. تصور معناه كنا جيت نفهم إيش معناه تبرع بالأعضاء الوقت ذاك ويكون إنسان مستحق كلى ولا كبد ولا قلب وينجم يعيش بيه. وين نشوف إنه بابا أنا اللي دفنته بيدي لكن نشوف القطعة ذيك موجودة في عبد آخر وعطاته حياة أخرى والكرني متاعه قاعد يقيد بعد وفاته قاعد يقيد. فأنا صدقة جارية وكما أقول لك من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تصوروا نتمنى على التوانسة نتمنى على ربي أن التوانسة يفهموا هذه الحقيقة الكبيرة في التبرع بالأعضاء. يا ربي الله لا يحوج تونسي أعملوا الرياضة اللي يسمعوا فينا ناخذ المنبر متاعك بعد إذنك أعملوا سبور باش ما تمرضوش. الله لا يمرض تونسي لكن كي تمرض حاول باش تمشي معناها من أول الدقائق باش تشوف شنو العلاج الممكن ما تخليش روحك. إذا لكن إذا كان ربي ابتلاه بقصور في عضو من الأعضاء هذي حاد ونهائي ومرة أخرى اللطف على تونس كله اللطف علينا يا رب العالمين. فإنه ديما نقول التونسي للتونسي رحمة. كلمة متبرع حاجة كبيرة اللي العائلة اللي تقبل انه المتوفى نتاعها المتوفى دماغيا على مش اي وفاة
1: اكيد يعني وفي وسطها محظورات قانونية وفي وسطها اطر قانونية مش معناها هكيك معناها قوم تتبرع بالاعضاء نتاعك ثم اماكن معينة وثم كونتكست معين كي نحكيه على فكرة التبرع بالاعضاء وخاصة عقلية وثقافة تقبل اصلا المسألة هذه. على كل يحب يشارك في السباق هذي انت جبت معناها على انسكريبشن معناها التسجيل عبر الصفحة لفولي فيغت. نعود نفكر مازال باب التسجيل مفتوح وإلا
0: مازال مفتوح
1: واضح
0: ويقيدوا مجانا
1: الدوسار مجانا الميدالية مجانا كل ما بش يصير إن شاء الله
0: والمليون مجانا
1: وإذا هو نعرف 18 أكتوبر الموعد رياضي توعوي إنساني لفائدة التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء نهار 18 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق لفولي فيغت دو تونس. نشكرك برشا سي أنيس المبروكي المنظم اللوجستي لهذا الحدث اللي إن شاء الله تكونوا موافقين فيه ويكونوا الناس حاضرين للدعم دعم هذه الفكرة وثقافة التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. شكرا ليك ربي متعكم الناس الكل بالصحة. نخليكم في الوقت هذا مع وائل جسار ونرجع نختموا بعدها. خليكم معنا
2: بكل الألوان.

0: شكرا.
1: بكل الالوان.
2: يا حسرة يا حسرة على التسويق وقت اللي كان بالمنجد. التسويق فن
3: يا هذا شيء
2: صفاق جي يحكي معك. انت بالموضوع بتعرف بين تبدا اليمين تضرب اليسار ولا اليسار تخب اليمين. انت بالموضوع التسويق حن تسويق حنكه تجربه معرفه ذكاء اقتناع. انا عملكم امتحان وريوني كيف تسبق الواحد هذه القصه.
1: كل الألوان.

معكم نوصلوا الآخر بكل الألوان وبعد شوية حديثنا سبور مع ذكر زرافي. تحياتي لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، حكيم في الستريمينج، وايدة في التنسيق، وألفة رفقتكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله ملتقانا غدوة في أغاني وأجيال من 8 ل 10 تعليل. بسلامة الناس الكل.

0: السير بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 إذاعة
1: المنستير 97.3
2: إذاعة المنستير
1: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة
2: وخدمة
1: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: كل ما يهمكم.
1: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
2: كونوا معنا.
3: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أرسلت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول التنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة للسنة 26 والذي ستنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان بداية من يوم غد. وذكرت الوزارة في تقريرها بفرضيات قانون المالية لسنة 26 ومنها نسبة نمو من أسعار القارة 3.3% للسنة الحالية واعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار واستقرار سعر الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. أكدت محرزية العونية المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال أن هناك إجراءات جديدة لرقابة الأطفال المتعاملين مع الأنترنت تجبر مزودي خدمات الأنترنت أن يوفروا دليلا للولي حول كيفية التعامل مع العناوين المسموح للابن الدخول إليها وشطب العناوين غير المرغوب فيها المضرة بسلوك الأطفال. أكد النائب محمد الأمين الورغي أنه سيتم تقديم مقترح لإحداث صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية، وأضاف أنه بصدد صياغة المقترح وأن موارد الصندوق ستتأتى من الأداءات الموظفة على بعض المنتجات الطبية والأموال المصادرة من تجارة المخدرات. صدقت لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر الوكالة على المخرجات الثلاثة الأولى لعدة دراسات. ختاما نقلت وكالة يسنا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية تمتلك مخزونا كبيرا من المعدات الجديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، وأضاف أن بلاده أنتجت معدات دفاعية وهجومية جديدة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل يومي خلال الحرب المفروضة ولا يزال الإنتاج مستمر حتى اليوم. معكم في الخامسة، السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية،
1: مواعي صباحية ومسائية وينظم جديد،
5: الأخبار والتحليل ديما في الموعد،
1: مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور وتبع الموجة.
6: حديثنا سبور.
7: حديثنا سبور.
8: تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. نتلقاو كيف كل يوم ثلاثاء في متابعة لحديثنا سبور من توا حتى للخمسة متاع العشية. تحية لطفي المكي في الهندسة التقنية، حكيم اسطنبولي في الخرج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق. مجموعة من المواضيع باش ندولوا معاه فيهم مع الضيوف متاعنا أو مع أبناء البرنامج. سي مراد الدعمي مرحبا.
9: أهلا وسهلا بك ذاكر، مرحبا بالوخيان حضور، هاني مانيش باش نسميهم باش ما تقوليش تحرقتي
8: شي. أهلا وسهلا نزار بقرعة، مرحبا بك.
10: مرحبا بك ذاكر، مرحبا سي مراد.
7: خونا صالح، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
8: صالح حمزاني مرحبا.
10: مرحبا بك ذكر، مرحبا بالحضور، ومرحبا بسي حكيم وسي لطفي. هذه تشكيلة هايلة، واحد يلعب واتاكون والآخر يلعب ديفونسور.
8: وانت ايش تلعب صالح؟ جاي من العاصمة بفورمة كبيرة صالح.
10: شدلهم أربيتر اليوم في بلاصة سي مراد.
8: شي أربيتر سي مراد موجود اليوم توامال يكون في المدينة سي مراد موجود.
9: لا ما شوف يجي نقول لك كل لاعب قديم وعنده باع في كرة قدم وكان لاعب عنده تكنيك يفهم في التحكيم ويفهم في كل شيء. لخاطر هي يجي نقول لك
8: يفهم في التحكيم ويا ما كل شيء صعيب شويه سي مراد.
9: يفهم معناه في ما نخرجوش ميدان كرة قدم نقصد.
8: ميدان نحكيو راه مهم كل
9: التوضيح به بركه
8: كل كلمه راهي.
9: ولكن انا نحكي توا في الريكتانجل نتاع كره القدم. في كره القدم نزار وصالح ما شاء الله ما عندي ما نقول.
8: بارك الله فيك. بعد لحظات نستناو ان شاء الله المره دي باش تلتحق بنا الاستاذ علي عباس مباشره من جده في السعوديه. ان شاء الله باش نحكيو معاه على بعض المواضيع القانونيه. هو محمد سعلي ظهر في المباشر. سعلي مرحبا، تحياتنا ليك. زين شويه سعلي
9: اي ما شاء الله يا اخويا تبارك الله عليه سيد علي. ما شاء الله مصلي عليك ضحكة وكل منور ما شاء الله.
8: مرحبا بك استاذ.
11: مرحبا ذكر في مراد صالح نزار كل مستمعين المستمعات.
8: تحية ليك. أكيد باش نحكيه شوية عن نجاحات متاع المحاماة التونسية، المحاماة الرياضية. البارح حكينا فيه الموضوع، لكن اليوم باش نرجع وقت التفاصيل مع الأستاذ علي عباس. نحكيه على التدخل الجامعة لتأهيل الملاعب الرياضية، هل هي حلول ترقيعية لفترة معينة وإلا بدينا نغزروا القدام. أيضا باش نحكيه على الاستقالات الجديدة في دار التحكيم. حكينا البارح على الاستقالات وحكينا شنو الوضعية الجديدة وعدد مواضيع أخرى. إن شاء الله باش نرجعوا لهم أكثر تفاصيل. باش نبداو معاك استاذ علي عباس، برشا كلام على موضوع ريبيرو والموضوع اللاعب البرازيلي لفريق الترجي الرياضي التونسي سان داونز، ثم مشى لقطر، ثم مشى التجربه في البطوله الاسبانيه. شنو رايك في الموضوع هذا اللي مازال يمكن موضوع ما نجموش نتداولوا فيه بنسبة مئة كبيرة، لأنه مخرجش أخبار رسمية، لأنه كلها مواضيع متاع صحافة ومتاع إعلام، مازال مخرجش معناها حاجة من التاس ولا غيره تم اللعب هذا. هات نوضحوا الموضوع هذا أستاذ قبل كل شيء.
11: شوف ذاكر صحيح، وتداول كله تداول إعلامي على حسب المعلومات اللي موجودة في الإعلاميين. على حسب الموجود توا اللاعب تحتم فيه تعويض تقريبا 4 مليون دولار فقط. هذه هو القرار اللي خرج ضد اللاعب على الأقل المتداول إعلاميا. معناه مع عقوبة رياضية مباشرة من 4 إلى 6 أشهر لأنه فسخ العقد متاعه أثناء الفترة المحنية. هذا مش موجود متداول إعلاميا، بالتالي نتحدث كان على القضية متاع التعويض. شوف حتى للثقافة القانونية وش نحاول نبسط، كل قرار يصدر من عند الفيفا بإلزام طرف بسديد مبلغ مالي معين وإلا مدرب وإلا لاعب، الفيفا باش تنفذ القرار هذا، باش تلزمك باش تنفذ قرار، وليت القرار يكون أسورتيد مزور مال ديسيبلينير مش عقوبة، لكن زي مثل الإجراء بفرض تنفيذ العقوبة بعد 45 يوم من أنه القرار يصبح نهائي وبات، إذا كانوا ممنوع من التسجيل إلى حين تنفيذ القرار. وهذا موجود أكتب فيه في تونس كل نهار نسمع بيها، هو شي نحيو المنع وشي نحيو المنع، يدفع الفلوس نحيو المنع. وهذه بالنسبة لنا منع من التسجيل، اللاعب يقعد ممنوع من المشاركة حتى وين يخلص، المدرب كيف كيف ممنوع من ممارسة العمل متاعه حتى وين يخلص القرار. بالطبيعة رانا احنا مازلنا في مرحلة مبدئية من القرار، بمعنى يجيك مضمون القرار بركة في 3-4 فقرات فقط، اللاعب يطلب فيات القرار بياخذه بالشهر شهرين مرات حتى 3 شهور باش يجي أسباب القرار. بعد عنده 21 يوم باش يستأنف، إذا كان يستأنف راه تحب له القضية تحبهم شهرين عام 3 شهور أخرين في التاس حسب المعدل نتاع القضايا فصل القضايا في التاس عام وشهرين عام وثلاثة شهور، بعدها نجم نحكيه على تنفيذ قرار أي هذا. بالتالي راهو المرحلة اللي نحكي فيها اليوم على ريبيرو يلعب ما يلعبش باش يتوقف ما يتوقفش مش سابقة لأوانها بركة، بعيدة ياسر. يعني عبارة أنت راك تحكي على كوب دي موند جباية بعيد، مازلت بعيد ياسر على الموضوع هذا. الترجي بالطبيعة تقريبا الفريق الثالث اللي وقع معه مع اللاعب بعد سان داونز، بالتالي بعيد كل البعد على النزاع هذا بصفة مباشرة. قل انت ممكن اللاعب كي ما يلعبش موش يتضر الترجي التونسي، لا هو في كل الحالات اذا كان اللاعب خرج عنده قرار بعد من هنا العام وكذا شو العام 4 شهور بعد الاستئناف باش يكون فما إيقاف على 6 شهور وتبنى 6 شهور بركرة والإيقاف هذايا من بعد يرجع يلعب. ونذكرك بموضوع أنا لأن كنت ماسك أنا موضوع كهربية قبل
8: تذكر
11: وقف 6 شهور وقت ما نفذش القرار متاعه وتوقف 6 شهور اللي هو إيقاف عادي أنا ما عندوش فلوس يخلص وقتها ورجع يلعب من بعد رجع يلعب داير ضد الزمالك تقريبا الماتش الثاني وكمل يلعب على روحه بطريقة عادية وما نفذنا القرار كان بعد عام آخر من معناها من ملك الإيقاف هذاك. بالتالي باش نبسطوا الترجي بالموضوع اللاعب مش مطالب بالتنفيذ اليوم التنفيذ اللي كان يقع الاستئناف القرار باش يكون بعد عام وشهرين عام وثلاث شهور.
8: واضح معناها تقريبا توضحت الامور والترجي محمي في كل الحالات لانه الترجي يبدو لي حتى في العقد نتاعه استاذ كان اشار الموضوع هذا انه اي اشكاليه تم اللاعب فانه اللاعب يتحمل مسؤوليته الكامله. معناها ما نعرفش عندك اشتراع على العقد نتاع اللاعب ولا ولو انه يظهر لي الامور معناها حمايه بطبيعتها معناها من غير ما يمكن حتى اطلاع.
11: شوف انا نتصور انه الترجي التونسي مطلع على الموضوع هذا ما نتصورش كان لجنه قانونيه تاع الترجي ما درستش الموضوع هذا واكيد انه ديما فما بند يذكروه على انه اساس اذا كان وقع معاقبه اللاعب لفتره معينه ممكن اللاعب ما يكونش من حقه باش يتحصل على نسبه معينه من اجر الشهري نتاعو بطبيعه اذا كان ما يلعبش ما يخلصش فهمت ولو انه باش يقعد يتدرب دونك يتدرب باش يقعد يتدرب فاليه معينه اذكرها الترجي التونسي في العقد مع اللاعب كيما الانديه الكل تعرف اللاعبين نتاعها يكونوا عرضه لقرار في التعويض ديما يحاولوا يحميوا انفسهم ويحميوا النادي والحمد لله انه اليوم ارتفاع راه تغير القانون نتاعها قبل كان النادي الجديد يتحمل مسؤوليه بالتضامن في تنفيذ القرار نتاعها هذا ما عادش موجود هذا راهو الا في الكام تاع التحريض والانسيتاسيون.
8: هو سي مراد البارح كان ذكر حكينا على نجاح المحاماه التونسيه واحنا كفاءات تونسيه فرحانين برشا ان وقت اللي يرفعوا لنا راسنا وقت اللي يدخلوا للانستانس الكبار كما التاس ويربحوا القضايا نتاعهم اخرها قضيه فريق خارج سرت الليبي اللي كان تم انزاله للدرجه الثانيه الليبيه نحاولوا زوز نقاط لكن توا البارح بفضل مجهودات الاستاذ علي عباس والاستاذ محمد الرباني رجعوا له زوز نقاط نتاعه وفريق رجع للدرجه الممتازه الليبيه وفريق وفاق اجدابيه للاسف نزل للدرجه الثانيه وفاق اجدابي صالح اللي خسر تقريبا 2.8 مليون دولار عمل بها تحذيرات وعمل بها انتدابات باش يلعب في الدرجه الممتازه باش تفهم ممكن قيمه الانجاز نتاع المحاماه التونسيه. استاذ معناه تقريبا هذا هو اللي قلته يتلخص هكا بالنسبه للفريق هذا
11: هو هذا. وبالمناسبه راه نحب نحيي الاستاذ محمد الركباني اللي هو راه عمل خدمه كبيره برشا وتميز في القضيه هذه وحتى اثناء جلسه المرافعه ما كانتش سهلة الحقيقة لكن في الأخير هذا حق يعني فهمت وكون متأكد إنه كل أسباب في الأخير ربي ممكن يوفر الأسباب هذه باش الناس ترجع للحقوق متاعها. التوقيت القرار هو التوقيت الممكن قاتل لأنه يكون في آخر فترة التسجيل في ليبيا والدوري مازال له أسبوع فقط لذلك كل نادي سواء خارج سرت ممكن اللاعبين متاعه ما تسجلهمش الكل ممكن ما عملش الانتدابات متاع الممتاز وفاق جدابي اللي ممكن عمل انتدابات متاع الممتاز لكن يلقى روحه في الاخر باش يلعب في درجة ادنى بالطبيعة درجة ادنى نحكيه قانونيا لكن نتعرف بيراه فما عديد الظروف والملابسات والضغوطات اللي ممكن تصير فتشوف انت الدوري تقريبا يلعب 36 توا في فريع فممكن تصير تعديلات اخرى لكن المهم بالنسبة لنا احنا انه خليج سرت وذي اللي يمنع اليوم يرجع الممتاز وذي حقه تظلم الحقيقة من خلال القرار الضر والحمد لله أنه استرجع الحق بتاعه اليوم سيتي با فاسيل لكن الحمد لله
8: باهي. أنا بشكمل معك أستاذ لأنه عندك التزامات وكيد شكرا جزيلا أنك تتواصل معنا مباشرة وقاعد معناها كل مرة تعم في مجهودات كبيرة بشكون موجود معنا وإذا بينا احنا موجود معنا في الأستوديو. موضوع اكيد امبارح سمعت في بعض الوسائل الاعلام الحديث عليه حول بعض الاشكاليات او بعض التدوينات اللي قاعده تجي من الاستاذه مروه سخيري عضو المكتب الجامعي بخصوص يمكن المكتب الجامعي غير المكتب الجامعي ان نعرف القرب ونعرف انتم انه معناه مجموعه محامين الكفاءات اللي موجودين كنتوا في سويسرا بمجبت التاس والكونغري نتاع التاس معناش الوضعيه هذه استاذ تاكد انه فما اشياء موجوده في المكتب الجامعي الجامعي متقلقه منهم استاذه مروه صغير لان مش تصلوا بها واحنا نخليوها ديما معناها واجب التحفظ بالنسبه للاستاذه، ولا تحب نحكيوا في العموم على كره القدم التونسيه والوضعيه الحاليه اللي وصلت لها كره القدم التونسيه في وضعيه تخبط ما نعرفوش نقاط نتاع اوغندا باش تحسبوا ما يتحسبوش المعطيات هذيا يمكن كما قلنا معناها وقت اللي فما عضو جامعي يحط صبعه عدا وبدا يخرج في اشياء اللي قاعده تقلق واللي ماش قاعده تخدم في الرياضه التونسيه. ما عرفش شنو رايك استاذ في في في, في, في الاطار هذا.
11: يعني أنا من جمعش أتكلم باسم الأستاذة مروة سخيري هي ديها صاحبة التدوينات لكن شوف اللي تحدد فيه تقريبا الناس كل تتحدد فيه موش يعني مش مفروض أنه مش يكون كان على المكتب الجامعي. الحقيقة الوضع الرياضة في تونس مش بعيد برشا على التدوينات هذه، ممكن حتى تكون في سياق عام كل واحد نجم يأخذها، كل واحد نجم يأخذها التدوينات هذه ويطبقها على الوضعيه معينه تقريبا تهم النادي نتاعو ولا تهم الجامعه المعنيه. نتصور الناس كلنا نتفقوا على الشيء هذا، هو حتى من الدوله ورموز الدوله تحطوا على انه فما مشاكل في الرياضه، فما نوع من الفساد في الرياضه. علاش نقولوا فيه احنا الفساد موجود كل باص هي الفيفا فيها فساد باش ما تحطوش احنا الفساد في الرياضه. بالتالي نشوف في المطلق في العمور التدوينه قابله لكل مكان وكل زمان. يعني انا بالنسبه لي كل واحد ينجم يطبقها على الوضعيه اللي تهمه ولا تخصه ولا من منظاره موجود فيها الشيء هذا. الاستاذه مروه صخيري بطبيعه هي محاميه قبل كل شيء، تصور في الوسط الرياضي عندها اسمها وعندها سمعتها وعندها كلمتها، ومن واجبها مش من حقها فقط انه باش تكتب تدوينات على شان الرياضي سواء شان عام او نعرف الاجابه نتاعي دبلوماسيه ذاك وما
8: اخزر لي سي مراد، راه سي مراد اخزر لي راه
11: لكن هذا هو انا ما نجمش نقول لك حاجه اخرى.
9: ما نحبش نفوت فرصه انا باش نشكر الاستاذ علي عباس بمعيه الاستاذ محمد الركباني على النجاح، مش نجاح عفوا النجاحات في يعني المهنه نتاعو اللي باعتبار الاستنجاد بدول يعني شقيقه بالاستاذ علي عباس يعني وتكليفه بالقضايا للملاعبيه او للنوادي ودليل النجاحات. من نجم كان نهنيه من منبر يعني اذاعه منسير ونقول له يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، وهذه يعني مفخرة للكفاءات يعني في ميدان المحاماة لمحامينا في تونس، هذا فخر نفتخر به. شكرا لك يا أستاذ علي على هذا النجاح.
8: هو أستاذ علي عباس ما يخبيش
11: العفو.
8: تفضل أستاذ تفضل.
11: بعض مما عندك راهو الحقيقة وبارك الله فيك وتحررني الكلمات هذه راهو بارك الله فيك ربي فضل.
10: ما نساوش زاد القضية الشهيرة ذاكر ترجي وداد ربيط الأبطال وما كانوا علي عباس والأستاذ محمد الركباني من الأساتذة الرئيسيين في نجاح الدوسية ذاك، واللي تعرفوا معناتها الحقيقة زلزل عرش الكرة الإفريقية. نتذكروا أحمد ونتذكروا معناتها الكواليس ونتذكروا النصيري، معناتها الحقيقة ذاك بالنسبة لي أكبر دوسي
8: هو مصدر فخر.
10: لا ذاك أكبر دوسي الحقيقة التوسية. دوسي كيف ذاك اللي نستخدم في 16 و 17 ساعة معناتها في اليوم بمدة طويلة، وشوف التركيز وشوف راهو ماهوش بسهل اليوم باش تجي ضد ناس فاعلين في الاتحاد الافريقي كرة قدم وتربح قضية كيف ذاك. ذاك هو بالنسبة لي أكبر نجاح، والنجاحات اللي تتالت راهو هذيك ثقة في الأستاذ علي عباس ومحمد ركباني، خاطرهم كي يخدموا حاجة يخدموها بصدق، وبالنسبة ليهم الدوسي اللي باش يخدموه يمثل لهم حاجة عبارة متاعهم مش
8: متاع. أكبر نجاح الأستاذ علي عباس هي أخلاقه بكل صراحة الأمانة، من الأخلاق متاعه، وأكبر نجاح هو أنه ما يخبيش الانتماء متاعه وقاعد يخدم في الفريق اللي يحبه واللي تربى فيه معناه بقلبه برب. وهذا اللي قاعد معناه آخر سؤال بالنسبة لي أستاذ بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري، معرفش المرحلة القادمة نعرفه صارت مرحلة متاع الفريق متاع كرة السلة وجمع يمكن السعي باش يوفروا الإمكانيات لرفع منع الانتداب، والحمد لله بالنسبة لفريق الاتحاد المناسيري تم رفع المنع من الانتداب. نعرف عندك تواصل مع الهيئة التسيرية هذه لانك عنصر او جزء لا يتجزا من احباء الاتحاد الرياضي المنسيري. ما نعرفش المرحله القادمه استاذ شنو في الاتحاد المنسيري، اذا عندك اطلاع مش باش تاخذ مكان الهيئه التسييريه، لكن على الاقل من ناحيه الاختصاص نتاعك شنو يمكن الخطوط العريضه نتاع المرحله القادمه في الاتحاد المنسيري لتفادي اشكاليات اللي تهم المنع من الانتداب والاشكاليات يمكن العقود اللي ما كانتش معموله كما يلزم باش خليت الاتحاد المنسيري في وضعيه لا يحسد عليها، واخرها موضوع المدرب اللي طلب بالمستحقات الماليه والحمد لله انه تم تلبيه معناها كل الطلبات نتاعه وتم تسوية مستحقات المالية نتاعه باش ما تأثرش على الأقل على الجانب الرياضي.
11: هو الأكيد ذاكر أنه اللي صار السنة مش في تعاود قدرة ربي العام الجاي، لأنه لجنة النزاعات في الأدنى السيري صفيت تقريبا حتى من القضايا اللي فيها أحكام للعام الجاي، بالتالي ممكن فما قضية نواديبو الحكم بتاعها وزيقيل هما بقاو يزموا يتنفذوا بشذب فيه المنع، أكيد يعني عادي المنع المؤقت يزموا مذوما يخلطوا، لكن بريحية خير من ملصار السي. شوف أنا أهم بالنسبة لي أن الفترة المقبرة فترة استقرار قبل كل شيء، يزم فترة تاع تركيز، وأهم من هذا الكل هذا المسير يعانى صيف هذا وصيف اللي قبله الحقيقة من نوع من الانقسام. ما عادش نحبوا راهو في الاتحاد المنستيري، ونتكلم بس في الاتحاد المنستيري، ما عادش نحبوا راهو شكون يجي باش يحاول يقسم، ما عادش نحبوا اللغه اللي تقسم احبات الاتحاد المنستيري. اللغه هذه نتاع الانقسامات والتفات راهو يلزم الجمهور والناس وحتى من المسؤولين يكونوا واعيين انه ما ينجموش يقدموا. راهو الاتحاد المنستيري هي عائله صغيره، العائله هذه هي راهو مثل بالتضامن وبالوحده نتاعها، راهو مش كلام خشب يوم شكلية ماذا يريد قال لا لا فعليا ما نجمو نقدم ما نجمو نقدمو ما نجمو نحمي الاتحاد المنستيري إلا بالطريقة هذه. بالتالي الناس الكل يلزمها شوية تترفع على الخلافات، تترفع على المسائل الشخصية، تحاول إنه توحد، والناس اللي قاعدة تخلق في انقسامات وخلافات ننصحهم إنهم هما راهو يندرجوا ويندمجوا في الاتجاه هذايا اتجاه الوحدة. الاستقرار لازم برشا، استقرار هيكلي استقرار إداري، لأنه ما زالت المتطلبات المالية راهي ما زالت جاية، لأن يعني كتبوا باش يتخصم في استحقاقات اللاعبين والمدربين في كلا الصنفين موسم كامل ماهوش شويه، الميزانيه مرتفعه جدا، المداخيل راهي محدوده نحب ولا نكرم من المداخيل، دونك لازم واحد شويه حوكمه مع شويه وحده مع شويه تضامن مع شويه تضحيات بقدره ربي. توا من بعد انتاج طبعا نتائج رياضيه والله ما خمم فيها انا ذاك، لانه نتائج رياضيه مش محكوم فيها انك انت مسؤول تكون تسير بالبي راه تنجم تحقق نتائج رياضيه، لا وانت تعرف شيء ذا راي في الاخر راي رياضه تنجم تي الموارد الماليه الكل وتشوف الفرق الكبرى وفي الاخر تلقى روحك الرابع ولا الخامس وما تحققش نتائج رياضيه. الاهم هو الاستقرار الاداري والمالي، انا اعتبر هذا اهم.
8: شكرا لك استاذ علي عباس، يعطيك الصحه ما تزوش نقلقوك لانه عندك مسافر بعد شويه واكيد عندك التزامات، واكيد ان شاء الله ترجع لنا قريب وتكون حاضر معنا في الاستاذ سفرة ميمونه ومزيد من النجاحات استاذ علي عباس، تحياتي لك.
11: شكرا جزيلا.
8: به يلا خذينا شويه وقتك حبنا لانه سالي معنا عنده معطيات الاكتواليتي وحبينا ناخذ جديد بما معاه سي مراد كما قلنا نفرحوا برشا وقت نلقاو كفاءات كيما هكا، راه مش كان في في في في المحاماه، احنا في التحكيم نحبوا عنا حكام موجودين بارتو، في المدربين نحبوا عنا مدربين موجودين معناها صالح ونزار معناها يدربوا معناها في في البلايس كل، وكفانا تقزيما لرواحنا سي مراد.
9: معقول جدا، معقول
8: منا فينا راهو،
9: وهذا مش كنا ذاكر اعطيك صح حطيت صبعك على يعني مركز فارس، دونك نقزموا احنا في تونس كون لوفيو با ويلزمنا نعترفوا بهذا وما نخبيو شيء، والناس الكل تعرف والقاسي والداني يعرف اللي نقزموا الكفاءات نتاعنا ما نعرفش علاش، بالعكس هو مفخره اذا كان تلقى مدرب كفه شاب يعني يلزم ندفعوه للامام، اذا كان نلقاو حكم شاب وعنده الامكانيات والمؤهلات باش ينجح ويتطور، لانه هذاك يعتبر لوكوموتيف، واللوكوموتيف هي باش تجر اللي وراها كيف القاطر اللي باش تجر وراها، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه يكون عندي مدرب يعني يدرب خارج حدود الوطن، هو عندنا خير دليل ما شاء الله يعني الاستاذ علي عباس اذا كان ماهوش كفو ما يتوجيهوش ليه
8: حل
9: يعني
8: الباب الغيره راهو ما نبش نبداو واضحين راهو حل الباب برشا اسماء غيره ولاو في السعوديه وفي الكويت وفي معناها في برشا
9: تو مصر الشقيقه يعني تستنجد به، ليبيا الشقيقه تستنجد به، يعني في الجزائر كيف كيف، في تونس حدث ولا حرج، السعوديه هذا دليل قاطع يعني لا ريب فيه ان الانسان ناجح ويربح في القضايا.
8: دونك مع الاستاذ انيس بن مي مع الاستاذ فهمي الحاج محمد
9: طبعا
8: برشا اسماء اللي نحيوه احنا تو نجم تذكرهم الكل احنا فرق العليمي زاده من
9: يعطيك الصحه
8: حمد المغربي،
9: عندنا كفاءات اللي نعتز بها ونفتخر بها، ويا ريت عندنا برشا كيف سي علي عباس وكي حامد المغربي وكي انيس بن ميم وكيف العليمي، دونك هذا ما ينجم يرجع كان بالفائده على الرياضه التونسيه. انك تشوف انت احنا يعني فما كتاب عميم في الجامعات يزيلوا قانون، اليوم احنا تو مثلا نرجع للجامعه التونسيه اللي كنت قدم يا اخويا ذاكر يعني نسينا النقاط اللي تتحسب ولا ما تحسبش، دونك المنتخب اللي ترشح نتاعنا المنتخب, وبالمناسبه نهني المنتخب في فاتروا اللي ترشح للدور
10: الثاني. الدور الثاني
9: الدور الثاني
8: مازال يعني الثاني والثالث.
9: الجامعه التونسيه لكره قدم مهبطه في ستاتيو في اللي ترشح وصي ناسيه او متناسيه انه مازال كما صار عنده دور ثاني
8: مش نلعبوا الكابون. فما يمكن نلعبوا منتخب الايفواري
9: يعني. سؤال يطرح نفسه يذاكر شنو معناه هذا, ما نعرفش, يا اما جاهل بالقانون يا اما ما فماش. خاطر راهو شوف كاتب عام الجامعه التونسيه او كاتب عام رابطه جهويه
8: ولا نادي
9: ولا نادي راهو مهم جدا
8: نقاط ويربحك نقاط
9: راهو مهم جدا. احنا كيف نفكروا في منيولا كاتب عام تاع الاتحاد المنسيري المرحوم المحامي الصخيري وكان رئيس وكان هو كاتب عام, كي نشوفوا في محي الدين بكار كان في الجامعه التونسيه كنت قدم كيف نشوفوا عده يعني ناس تحس اللي فما ناس متمكنه وشبعانه وراويه بالقانون ولا تفوتها لشارد
8: سي عمر البحري.
9: سي عمر البحري
8: الله يرحمه
9: مالوريزمون وسي غزال في النجم الرياضي الساحلي وفما والعديد من الامثله كما قلت باش ما ننساوش الناس كل هذا ما يعطيك الا يعني الطفره نتاع الناس ملمه بالقوانين لا تفوتها شارد اولادها وما تخسرش القضايا نتاعنا. وانما نكون ما نعرفش القانون او جاهل بالقانون هذه طمره كبرى وهذه طمره كبرى تخلينا نتساءل هل هنالك تكوين للاطارات هذه من خلال القانون. ويريت الناس تخمم زاده باش تطور الكتاب العامين
8: والرسك لازم مراد والحضور نتاع الندوات وحضور الدروس راه مهم جدا. الناس تطور في روحها, محامين كانوا في الكونغري نتاع التاس ياخذوا في اخر معناها الجديد في القوانين ويتبعوا الناس تدفع من جيبها راه تتنقل وتتبع باش يعمل الرسك كيما المدربين زاده يقرا ويشوف ويطلع ويتبع باش الغدوه يبدا اجور ما يقعدش
9: بالضبط. اذا كان الانسان متعب ما يتبعش ويبقى فهمني ولا في بقعته الناس راهي باش تجي.
10: هو الرسكله سي مراد نقص على كلامك
9: تفضل
10: في صح. هو الرسكله تو انت حكيت على الرسكله في المدربين والرسكله في المحامين والرسكله في الحكام. اليوم حتى المسؤول يزمو رسكله
9: بيان سور.
10: اليوم اللي قاعدين نشوف فيه مالوريزمون فما مسؤولين ما يستحقوش يكونوا مسؤولين في نوادي راه هذا واقع. اليوم الرسكله يلزمها على جميع المستويات ناس كل راهو مدربين اللي تتصوروا في بالك معناتها راهي رسكله مش حاجه عيب راهو بالعكس باش تشوف التطورات الجديدة الحال القوانين الجديدة باش تعرف كيفاش تتصرف بالنسبة للمسؤول يعرف كيفاش يتعامل مع مع مع إطار التحكيم مع المدرب مع اللاعبين مع مع الميديا مع الناس كل معناتها معناتها راهو مش عيب. احنا علاش راهو حاجة هكا اللي باش تمسنا ما تمسناش
8: معناها عبارة ناقص حاجة
10: مش ناقص بالعكس من المدرب اليوم سامحني فما مدربين في العالم على في أعلى المراتب وتلقاه يمشي معناتها باش يحضر معناتها في الفيفا وباش يحضر وباش يشوف ايش فما جديد والتكتيك جديد والخدمه جديده وانت تشوف دي غوارديولا اقوى ما فما في العالم في المدربين يتعلم من اللي معاه يتعلم من الاسيستون نتاعو من البريباراتور نتاعو من الاناليست نتاعو معناتها هو استنقاص منه بالعكس هو قيمته كبيره. لكن هو راهو النجاح هو نجاح مجموعي نتاع مجموعه ماهوش نجاح فردي. خاطر غوارديولا وحده ما نجمش ينجح اسرت مو ارتيتا اللي تو مدرب الارسنال كان هو نقطه القوه نتاع غوارديولا وقال هو بفمه معناتها وخرج جارتيتا وجاء اللي بعده وهم بيدهم يتكونوا معناتها الناس تعاونوا بعضها وتهز بعضها وتتعلم من بعضها
9: كيف
10: بيصير.
9: شوف احنا فما امثله تعدي معناها باش نأيد كلامك يقول لك يموت المتعلم وهو يتعلم واطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي دونك هناك ما قال ذاكر يعطي صحه مش عيب راهو الانسان اللي يلوج على المعلومه ويلوج على التجديد النوفوتي ويلوج لانه اليوم كره قدم قاعده تتطور وقوانين قاعده تتحين فما بالك اذا كان الانسان يكتفي باش اقل شنو برمشي يعني راني جمعية أيوة بيأبري. إذا كان أنت تراني جمعية وتجي يعني خطط تكتيكية ويعني عديد الأشياء الجديدة وأنت لا تبالي هذا هو إن شاء الله الناس تفهم الدرس وتستوعب الدرس ويترسكلوا ويحافظوا على وتكون يعني عادة متداولة وسنة حميدة
7: كما نثمنوا ونباركوا النجاحات أستاذ علي عباس وكومباني. علاش ما نستغلوهمش احنا في تونس؟ احنا اليوم نحكيه كرتنا مريضة كرتنا لازمها نشوفوا لها حل. إيه خلنا نبدأ من القوانين نتاعنا كما احنا كمدربين نصلحوا في الميدان فما ناس لازم تصلح البرة من الميدان فما قوانين دي باسي. اليوم كما قلتوا المدن البلدان العربية قاعدة تستغل الأستاذ علي عباس ومحمد الكفاءات وأحنا ما ناش نستغلوا فيهم
8: وتوفر لهم في الإمكانيات راه
7: اوكي توفرهم لكنهم شوف ما همش يطلبوا على بلادهم كما الاخرين. تنجم انت كمسؤول كسلطه اشراف تلمهم في تابل روند مع بعضهم وتحكي معهم وتقول لهم شنو نظرتكم للقوانين. اليوم كي هما يتلموا ويقعدوا باش يسهلوا لك عده
9: يحلوا برشا مشاكل
7: خاصه في هالقضايا اللي قاعدين نشوفوا فيهم الموضة جديدة متاع منع من الانتداب، منع من الانتداب، واللي الجماعيات تتقاسي والجماهير تتقاسي منها.
12: هي مسؤولين
8: المحامات الرياضية تفرضت في ظل عدد الكبير متاع القضايا اللي قاعدة.
10: هو شوف هو هذه نزار تو انت صحيح حطيت يدك على العدال، لكن راهو الاساتذه تو كيما يعني عباس في بالك انت معناتها مش قاعد يقول للمسؤولين ولا رئيس النادي بالعكس، هذوما اخطاء بالنسبه لي اخطاء فرديه. اليوم انت نادي ميزانيتك ضعيفه، كيفاش تحب تقارع نادي بميزانيته اكبر منه اكبر منك برشا؟
9: نيمبورت كوا
10: معناتها انت ما تنجموش على المستوى المادي نحكي لهنا
9: طبعا،
10: مانيش على الفني، مخاطر مو ساعات الكلام يتحرف وكل واحد يحب ينقز وتعرف كي يضرب المقص في الفيديو في الحديث. لا مش انت مش تحكي هنا،
8: اي معناتها
10: تصريح مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرف انت يشدوا الفيديو يبداو يزينوا فيه منا وكذا وكذا. لهنا راهو نحكيه معناتها انت كمسؤول يا اخي سامحني كي تبدا ما عندكش امكانيات ماليه يا اخي تك على مركز تكوين شبان من اللي عامل مركز تكوين شبان
8: واصبر شويه
10: واصبر والجمهور هو بيدو الجمهور اللي
8: اليوم صارح جمهورك
10: جمهور صحيح تحكي احكي الحقيقه مع جمهورك حاجه اخرى وحتى الجماهير شنو الجمهور كل جمهور نتاع فريق يحب يهز البطوله اخي نعطيهم 16 بطوله في اخر العام يودي فما فما تحذيرات وفما امكانيات وفما انتدابات قيمه فما فما واقع لازمك تحكي فيه اليوم. اسكو انت تنجم ولا ما تنجمش؟ وش حضرت له انت الساعه اللقب اللي بتهزه وانت ايش حضرت له؟
8: باهي صالح عطيتي ترانزيسيون باهي على الواقع وعلى الحقيقه، لانه البارح رينا الجامعه التونسيه لكره قدم في بلاغ لها اكدت انه باش تدخل لتاهيل الملاعب الرياضيه في المرحله القادمه، وبرشا حديث احنا سمعنا نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره قدم السيد حسين جنيه اكد انه عندنا فما امكانيه لو كانت اهلت ملاعب هذه ننظم بطوله امم افريقيا لكره القدم، مش وحدنا قال صحبه يمكن دول شقيقه او دول مجاوره. هل هي حلول ترقيعيه في الوقت الحالي بالنظر للي صار سي مراد في المقابله الاخرى نتاع المنتخب في رادس، لانه البارح تحاولوا لصفاقس وحاولوا انه هي اصفاقس، ولا تشوف انه الامور معناها معناها مش خياليه احنا لان نظمنا قبل وكان عندنا الامتياز انه تونس غير مستعده حاليا لتنظيم مثل المسابقات حتى لو كان بالوضعيه الحاليه نتاع الملاعب على الاقل؟
9: هو راي يعني نظري، ولكن في الواقع يعني تأهيل الملاعب وإصلاح الملاعب وربما أحداث ملاعب جديدة يلزموا فلوس ويلزموا ميزانيات. هنا السؤال يطرح نفسه، هل الجامعة التونسية اللي كنت قدم لها من الإمكانيات باش توفر يعني الأموال الطائلة هذه لإصلاح بعض الملاعب في صفاقس وفي سوسة وفي المستير وفي قفصة؟
10: لا ما عندناش دخل الجامعة في الملاعب.
9: أنا جيتك عاد موجيتك إنزمنا نمشي تدريجيا فهمني، هل لها الإمكانيات؟ فرضنا سي صالح فرضنا الجامعة عندها الأحقية، هل لها من الإمكانيات المادية باش تكون في مستوى هالحدث هذا؟ اليوم كما قال لك صالح راهو الجامعة التونسية لكل قدم لا يحق لها أن تضع يدها على هذه نقول وإحنا التغييرات أو بناء ملاعب جديدة، دونك هنا هذا من مشمولات الدولة ومعناها تحديدا وزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف. دونك أنا رأى الأمور خاصة نشوف الوضع في البلاد نجموا إحنا نكون نصلحوا ملعب أو اثنين وهذا غير كافي يعني، وهذا غير يعني نقول وإحنا يخلينا باش نطمحوا باش ننظموا كاس افريقيا. كاس افريقيا تعرف زاده هو مطلب تقوم به وزاره الاشراف والدوله التونسيه وفي
8: عندك باش تنظم
9: ما قلنا
8: اقل
9: حتى وان كان بمعيد كما خيله بعض الدول يعني صديقه والمجاوره لنا ما نجموش يلزمنا احنا
10: ما انت سي مراد سامحني تونس بتاريخها وبعراقتها وبالشيء الكبير اللي وصلت له
8: الواقع
10: واللي
8: الواقع صالح
10: عاد التاريخ ما نظمش سامحني يا ذاكر ما نظمش كوب دافريك مع مع مع مع دوله اخرى
8: عندنا ملعب كان مؤهل
10: اخويا كنحضر روحي نطلب باش ننظم كوب دافريك ما دامني مانيش حاضر من
9: شوف
10: راهي تونس راهي
9: تراكمات ملعب رادس ملعب حمادي العقبي برابس رادس يعني سنه 2000 سنه 2001 اول مباراه اجريت فيه مباراه يعني ودية بين المنتخب التونسي ومنتخب الكامرون، وبعد تلعب فيه ماتش الفينال بين النجم الساحلي وحمام
10: نمسا
9: وكان هذاك يعتبر وسميناه
10: درة المتوسط
9: بارك الله فيك درة المتوسط، وما كانش لا فما في مصر ملاعب كيما الملعب هذاك لا في الجزائر لا في المغرب الى اخره. اليوم شوف انت واعمل نظرة سي صالح وسي نزار وسي ذاكر شوفوا يعني البنية التحتية والتقدم يعني الملفت واللافت للنظر اللي يصعر في الدول الشقيقة. اليوم المغرب الجزائر عندها 5 و6 يعني ملاعب من اعلى طراز حدث ولا حرج كيف حدث ولا حرج المغرب ليبيا قاعدة توا فيها زوز من لاعبيه في بنغازي وفي طرابلس واحنا اكتفينا ترى الملعب هذا ملعب راس ترى توا مازال عندنا احنا مازال عندنا ملعب المنستير بصراحه اللي هو محترم ومحترم جدا مازال عندنا ملعب
10: مش مؤهل
9: ما هذيك المشكله هي هذه
8: المشكله
9: هذيك المشكله مقارنه ببعض الملاعب في الدول في
8: خلينا نعطيكم فكره على ملعب بن جنيد بالمنستير لانه انا عملت بحث صغير واخذت بعض المعطيات صحيحه بالنسبه لملعب بن جنيد بالمنستير تم رصد 4.2 مليون دينار لتهيئه الملعب هذا بالنسبه لحجرات الملابس والمدخل نتاع الملعب والمنطقه المختلطه ومنصه الصحفيين
9: ممتاز
8: هذا 4.2 مليون دينار الوضعيه هذه الفلوس مرصوده موجودة الإشكالية أنه وقت اللي باش يتم باش تعاودوا حجرات الملابس فما إمكانية أنه الأسس متاع المدارس تتمس بالتالي وزارة الشباب والرياضة طلبت إكسبرتيز على أساس أنه وقت اللي تصير عملية الهدم هذية الأسس متاع الملعب تتمسش وحتى لو كانت تتمس فما فما فما فما تقنية تصير باش يقويوا معناها العرس متاع لهذا الملعب باش بعدها تصير عملية الإنجاز هذا وباش تكون باش يكون في مستوى كبير برشا معناها حلة عصرية على الأقل من الناحية هذه هذا باش نبدأ واضحين بالنسبة للأضواء الأضواء في توا فما عملية التبديل الترونسفو وغيره صارت الأضواء واقتناء الليلاد باش تغيروا لأنه البروجيكتورات اللي قدم تنحاو معاش معناها متابقين للواقع وللعصر هذايا بالتالي باش يوليو ليد وأنكور قاعدين موجودين الكراسي زاد 900 مليون للكراسي الكراسي مش يركبوهم توا إلا ما تصير الأشغال هذية بالنسبة لبلد بن جنيد بمنسير التحشيب نتاع الملعب الرئيسي بتوا في الفتره بتصير بين 19 اكتوبر و 19 نوفمبر سي مراد لانه فترة هذيك فما راحه نتاع بطوله المنتخب الوطني التونسي باش يكون يلعب مقابله ليبيا ذهابا وايابا وايضا الاتحاد المنسير وقتها يلعب خارج المنسير بالتالي يستغلوا الفرصه دي شهر من زمان باش يتم تحشيب بالنسبه للملعب الفرعي اللي قاعدين تو
10: يدربوا فيه
8: لا مش يدربوا فيه اللي يخدموا فيه تو
10: اللي بيدربوا
8: كره السله
10: الارتفيشال
8: الارتفيشال هذاك تقريبا وصلت نسبه 80% في ظرف شهر اخر يركبوا يكمل بالنسبه الملعب اللي تحكي عليه الملعب القديم هذاك فانه الاعتمادات نتاع 2027 باش يدخل في اعتمادات 2027 بالتالي فما حركه في المستوى هذايا لكن بعض الجزئيات التقنيه سي مراد اللي تعطل هاو فما رغبه فما رغبه من الدوله وفما رغبه من الناس اللي تحب تخدم الرياضه وتحب تخدم المنشآت الرياضيه لكن بعض الجزئيات ملعب قديم ولا نكره معنا اسس هذه نتاع سنوات وسنوات
10: هو ذاكر تو انت حكينا على التنظيم كاس افريقيا اليوم كان كيما البادره هذه ملعب الاولمبي بالمنستير والملاعب نتلهو بها عندنا ملعب المستير عندنا ملعب الطيب الميبر بصفاقس عندنا ملعب الاولمبي بسوسة عندنا ملعب الاولمبي برادس معناتها اربع ملاعب كان نتلهو بهم
9: حتى ملعب باجه زاد
10: حتى ملعب باجه يزمو برشا
7: واهم من هذا الكل ملعب الكل صالح سامحني ملعب المنزه وينه
9: جست ما انا باش نقول لك انا
10: مازال ما بداوش فيه مازال
9: دونك كان يبارك الله فيهم فهمني لا على الاموال المرصوده اللي ملعب مصطفى بن جنيد بالمنستير ويعطيهم الصحه كيف باش يعملوا اكسبرتيز باهي وعلى اسس صحيحه
8: هذا هو
9: باش ما يجرالناش وما يصيرش كيما قال نزال ملعب المنزه تو ملعب المنزه اربع ولا خمس سنين تو هو يعني ممكن أكثر. واكثر ممكن اكثر ولا ست سنين
8: ملعب منزه يمكن الاشكاليه نتاعو سي مراد ونحبوا نحافظوا على الهيكل نتاعو الاصلي
9: لا شوفي باش نقول لك صارت فيه فهمني لا معاينات وحتى من رئيس الجمهوريه وزير الشباب هذا السابق واللي قبله وفما برشا اخلالات يعني
10: مالجري ساسي مراد راهو بالنسبه لي الاتحاد الافريقي لكره القدم متعسف على الملاعب التونسيه راهو شفنا ملاعب في افريقيا
8: راهو احنا ما نجموش نعرفوا سي مراد الموضوع هذا
10: نشوفوا فيهم بعينينا نفرجوا فيهم
8: سي مراد يمشي مراقب ويمشي يشوف
9: هذا هذا هذا دليل قاطع مع الناس يعني الناس مؤثره لا صحيح صحيح صحيح كلامه صحيح
8: ملاعب
9: صحيح يا ودي فما ملاعب في افريقيا يعني ما تنجمش تلعب فيهم حتى مقابلات في الدوري نتاعهم
8: ما تكتبوش تقارير سي مراد
9: انتم تكتبوا تقارير ما فما تلقى اعضاء من الاكزيكوتيف نتاع الاتحاد الافريقي مؤثرين ويخرج لك يعني الكوميسيون نتاع المعاينه فهمتني ولا تمشي للملعب هذاك وتعطي فهمتني ولا سيرتيفيكا دوموروغاسيون ويمشي يلعبوا فيه
8: ولو انه سي مراد راه بوتسوانا تلعب خارج ميدانها منتخب البنين يلعب برا من البنين
10: ما عندهمش ملاعب
9: كل صراحه كما قالك صالح ما عندهمش ملاعب اللي هي تاهل 100% باش يلعبوا فيه مقابلات يعني كسوسوا ناسيون ولا تشامبيونز ليغ كلوب ولا كاف كلوب تشوف ان عندنا امثله احنا تو يا رسول الله بكل صراحه نقولها مش خاطر احنا في اذاعه المستير باش نتكلم ملعب مصطفى بن جنات يعني يعتبر دره قدام بعض الملاعب اللي تلعب فيها المقابلات في الكاف ملعب صفاقس كيف ملعب سوسه كيف رادس حدث ولا حرج، فهمتني؟ رادس عليه برشا شارج،
8: لكن شدك بجزئيات مراد بسيطة جدا. وقت اللي يقول لك أنا زون ميكست يلزم تكون مباشرة تنطابط من المدارك، تلقى روحك في الزون ميكست تعمل مثل الانترفيو. احنا اغلب
9: ملاعب المستير ما تهبطش في المدارك
8: دي، لكن فما ملاعب اخرى.
9: خلينا لا لا انا مش ناقف على ملعب مسير،
8: ملعب مسير ما فيش منصه للصحافه بلا
9: ما فيش
12: منصه للصحافه
9: نلقاو اخي قداش من جيب من صحافي
8: ما فيش زون ميكس مثلا في
9: لا لا اللي
8: تخبر زون ميكس الجمهور يا سي مراد.
9: لا ما تدخلتش بالجمهور،
8: انا ريت تختلط من الجمهور كي تهبط من الدروج تختلط.
12: اي ما انت الجمهور طول ما تخليه يهبط من الباب هذاك نتاع
8: اللولوس، هذه حلول ترقيعيه. كيما تو سمعت ملعب سوسه على اساس انه باش نمنعوا الامور، البارح سمعت ما عرف يقول لك انا ال 40 صحافي ولا 30 صحافي نطلعوهم في البيوس ونعملوا بيهم دوره ندوروهم من الباب الرئيسي باش ندخلوهم للزون ميكس، اللي هي معناها
9: وقت هذه إيه حلول ترقيعيه.
8: اي لا ما خرجت انت وما درت وما بجيت
9: كان معناها انا نعطيك يعني سيرتيفيكا يعني ديوتيليزاسيون بروفيزوار، يعني نعطيك يعني شهاده استعمال هذا الملعب وقتيه مع انك تقع عمليه اصلاح. دونك ما نجيش انا اخذ قرار يعني نجي الجمعيه نبطرها، راهو شبيك راهي تكلفه كبيره، راهو اذا كان جمعيه ولا منتخب يتنقل باش يلعب في بلد اخر كما تقول لي انت تو البنين ولا تلعب في توغو ولا درشنو، مصاريف كبيره راهو.
12: في السابق سي مراد المنتخب الوطني التونسي لعب في المستير،
9: لعب بي
12: وتعديت الامور مريقله ومعناتها والمنتخبات اللي جات ما لقاتش مشاكل.
9: وهذا سؤالك نفسه يا سارح، علاش عطيتها لومورغاسيون في سنين سابقه واليوم
12: واليوم انت صحيح
9: في نقول لك تواجد الهياكل فهمني ولا في الاكزيكوتيف نتاع الكاف كي يبدا عندك يعني شخص واثنين وثلاثه فاعلين وياخذوا القرار ويضربوا على الطاوله اللجنه والكمبيوتر.
12: والحاجه الاخرى ذكر باش نكمل في السياق كلمتين برا، راهو الملعب نتاع المستير قريب من الوتله وقريب من المطار والامور الامنيه معناتها على العال.
8: انت ما تتصورش بسرقه من
7: الجمهور، المواصلات سهل
12: كل شيء سهل.
8: اي سيدي كان نحسبوهم تو صالح الملعب منستير تو من 2004 ومن بعد 94 كاس افريقيا وغير، شوفوا الميزانيه اللي تصرفت ملعب منستير، والا ملعب طيب ميري بتفخت كل مره نرقعوا نزيدوا من هنا نزيدوا من هنا نعملوا نغيروا من منطقه المختلطه نبدلوا درا شنو نزيدوا، هذوما لو كان اموال ترصد ما كناش نجموا نعملوا ملعب اخر. شوف مش حلول ترقيعية، من المفروض أنه ملعب آخر في المناسير يلم، لأنه ملعب سوسة ملعب جديد وملعب تجديده على الأقل فيه إمكانية متاع توسعة. راهو ملعب بن جنات طلبوا هدم متاعه الكاف، قلت لك راهو غير مؤهل، راهو أعطينا ملعب ولا هو ويمبلي وما أدراك راهو طاح ومبلي معناه اللي واحد من افضل الملاعب في العالم، بالتالي كنا نجم ملعب اخر في السفاره في شيء راهو كي ترقع له ماكش تعمل له ملعب اخر.
12: يعطيك الصحه ذاكر في الحاجه هذه، تعرف علاش انا واحد من الناس نمشي معاك في ريتو قداش المساحه نتاعو انت الاسباس نتاع الملعب ومتاع ليزانكس وكل شيء، فما 6 هكتارات ولا 6 هكتارات، شوف القيمه نتاع الارض في المكان هذاك كان تبيعهم والفلوس هذيك ترصدهم البناء كومبلكس كامل. شوف عنا من ما شاء الله معناتها
8: لو كان يتباعك المالكي الاصليين تاع الاراضي نجم يرجعوا ياخذوا اراضيهم تاع
9: هو خيله. هذا الكلام
12: ذكر يظهر لي عندك فيه
9: يا صالح يا ذاكر خيله. هذا الكلام بخصوص حتى ملعب منزه ولما وقع فيه الاصلاحات هذه،
8: حتى الجيران اللي ساكن غادي مقابل ملعب بالجنات على الاقل اي فما
9: ملعب زويتن زاده ملعب زويتن فكروا فيه حبوا يبيعوه قال لك غادي في وسط يعني حومه متساكنه الى اخره. شوف نرجع بالتوالي شويه ذاكر صالح ونزار، ملعب المنستير جات فرصة كبيرة باش يقع رغم اللي قاع ترميمه وشوية وأضواء وكذا وكذا في بطولة أفريقيا 2004.
8: صحيح
9: كان بالإمكان باش تكون الإصلاحات عميقة ويعني كبيرة
8: أكبر
9: وميزانية أكبر
8: ويدور الملعب
9: ويدور الملعب وكانت تكون فرصة ذهبية في الوقت ذاك، ولكن اكتفاوا كما قلت أنت ببعض الترميمات
8: الترقيع
9: والترقيع لأنه في الحقيقة الوقت كان ضيق شوية، ولكن كانت فرصة هذيك وفرصة ذهبية باش ملعب مصطفى بن جنات يكون في حلة باهية وراهو في أحسن توا حلة وما عادش يصير هذاك
8: الملعب صفاقس
9: ملعب صفاقس
12: نفس الشيء. رحنا كي نحكيه راهو على ملعب المنستير مش خاطر احنا معناتها من المستير وفي اذاعتنا في المستير قاعدين راهو نحكيو زاده حتى النادي الصفاقسي ومدينه صفاقس اللي هي ثاني اكبر المدن معناتها الجمهوريه التونسيه وفي راي يلزمها ملعب كبير زاد.
8: انا ما نحش نحكي على شوف نحكي على منتخب وطني نحب غدوه نتفرج في المنتخب الوطني التونسي في تونس حب اتفرج فيه في سوسه ونتفرج فيه في المنستير وفي بنزرت وفي صفاقس يلقى نفس الظروف
13: الديسنتراليزاسيون
8: والرفاهيه لانه عندنا الفنادق بارتو عندنا الكفاءات بارتو فمش علاش احنا نشدوا معناه ملعب رادس خلي ملعب رادس راهو في الليل راهو يلزمو التنقل في اشكاليه بكل صراحه من رادس لتونس العاصمه والا بقيه المدن المحيطه لهنا على الاقل في جهات معينه راهو التنقل سهل واكسيسيبل
13: والمواطن البسيط اللي يحب يتفرج في المنتخب
8: المنتخب كيف
13: صحيح ما نجمش يتنقل لتونس
12: كيف زاد النداء للجماهير زاد باش نحافظوا على المنشآت.

0: ملي عزاد يا رسول الله إذا كان كل ستة شهور خمسة شهور أنا نركب الكراسي وانت تقلعهم كما خال صالح بمجرد نتيجة سلبية مش معقول.
1: سمعني خيو الكرسي هو مسؤول عن النتيجة اللي صايرة في الملعب. هذيك راهو حاجة ملكك هذيك نورمال مول الجماهير تبدأ واعية راهو الكرسي هذاك متاعك ملكك ملكك اللي انت تقعد عليه باش تبدأ مرتاح.
0: نوصل الوضع هذا احنا نتمناه
1: لازم
0: تاعك ومتاعي الكرسي هذا
1: بالطبيعة صحيت مش انت باش تمس وتخرب الملعب نتاعك
2: تو علاش الفان اي دي ولا يلزم الجمهور معرف به يلزم عنده الكيو ار كود في الفان اي دي وقت اللي من بعيد تخطفوا الكاميرا راهو يطلعوا بالضبط الشخص وممنوع عليه منعا باتا انه ينحيك الباج هذيك اللي فوقه جمهور عادي راه وانا ريت هذه التجربه في 2019 في مصر مصر اللي معناها الجماهير بالستين وبالسبعين ألف مستحيل تلقى واحد في الملعب حتى لا قدر الله تورسنيو حتى لو كان نحى مريولو راهو يلزموا بك الفان ايدي هذيك موجودة لأنه هذيك وسيلة متاع تعريف بالشخص شكونه واللي يعطي الفان ايدي لغيره يتحمل مسؤولية في بلاستو راهو المعطيات هذية تو حتى في البطولة المصرية راهو برشا بطولات يخدموا بالفان ايدي ما يعرف يلزم معرف العبد اللي في الملعب يلزم نعرفه شكونه باش كل واحد يتحمل مسؤولية
0: صحيح يعطيك صحة كل انسان يتحمل مسؤولية
1: بطبيعة الحال خاطر شوف احنا تو النادي وباش نبدلوا الملاعب وباش ماذا بينا ملاعب جديدة وزاد يلزمنا الجماهير بتاعنا تحافظ على الملاعب وتحافظ على المنشآت الرياضية
0: واخيرا
1: اليوم حتى في الفيستير معناتها برشا حاجات فهمت
3: ناديو باش تبدلوا الملاعب وعندك الجماهير اللي تحضر كل اسبوع تشان جمعيتها
2: لا على في قطر فما جمهور يحضر كل اسبوع في
3: احنا تونس
1: بالعكس
3: احنا
1: غدو نتبعوا باش نفهموا كاس افريقيا زلنا ملعب
2: وفر عندنا فريق على المستوى الافريقي يزار انا اليوم ما نهزش بنتي مثلا ما نهزش مثلا زوجتي ولا اختي ولا غيره للملعب لانه نخاف من برشا اشياء وما نلقاش الرفاهيه باش نتفرج في المقابلات وقت لا توفر غدو الملاعب وتوفر لي زون النجم يقعدوا فيهم العائلات راهو الناس تغرم وتجيك
3: راهو
2: جمهور تونسي مغروم برشا بالكره لكن الناس هربت اول حاجه من الارسال مول تصير قبل الدخول الملعب
3: صحيح.
2: ومن الظروف السيئة اللي يلقوها في وسط الملاعب وما تلقاش وين تقعد وتخلط الحابل بالنابل هذا احنا في عالمين هذا الصحافة من الصحافة تلاش احنا تدخل منصة الصحافة راهو الشيء اللي تلقاه سي مراد خاصة في ملعب رادس
0: تلقى برشا دخلاء
2: ما عندهم حتى علاقة سي مراد ما عندهم حتى علاقة بالصحافة وبالاعلام راهو تلقاه بجنبك ويتهزوا ويتنفضوا
0: ايه هنا يا ذاكر وين المنسقين الاعلاميين اللي ترغاهم بالزوز وبالثلاثة
2: مش وين شوف سي مراد
0: لا وين ذاكر عايش خويا يلزمهم هما يحميوا المنصة هذيك
2: فما لا فما فما فما ملاعب وقت اللي تصير الكونسيبسيون تاعها من الاول فما مكان يدخل منه الا الاعلاميين مش مفتوح من الجهات الكل قد ايش تحس اذا تحطوا
0: انت انت ريت يعني انسان مكلف بالاعلام معين من الرابطه الوطنيه ومن الجامعه التونسيه لكره القدم يقف في البوابه وفي الباب من يطلع صحفيين وياخذ كارته واللي ما يلقاش صحفي يمنعه ما يدخلش ما فماش هذا انت منسق اعلامي تلقاه في القازون ايش يعمل في القازون منسق اعلامي يعني نتكلموا الحقيقه زاد يا ذاكر انت تعالى تمشي الملاعب وتزور في الملاعب من تونس لصفاقس المستير السوسه وتشوف تلقاه منسق اعلامي يعين من طرف الجامعه والرابطه الوطنيه يا ودي بين امبورت انا مانيش نسمي انا
1: ذكر جرجيس وبن قردان يا ابو مصر
0: انا نتكلم بصفه عامه تلقاه يهبط للقزا وبحذا الاربيتروات ويحب يتسوج دخلك انت في الامور هذه ودي يقوم بواجبك انت لو كان يقوم بواجبهم زوز واحد يتلهى فهمني ولا باش ياخذ تشكيله الفريقين ويزحم للاعلاميين بسرعه والاخر يرقب في الباب ما يخلي شكون يطلع للمنصه الا من له سيله بالاعلام تو تتقلص الامور وانما ما تلقى حدش نورمال باش يختار النابل بالحابل ويطلع فهمني ولا زعيت ومعيت ونقز
2: شوف اشوف سي مراد انا ريت في ما في في اوروبا ما لاعب عندك لاكسي متاع الصحافي وحده ويطلع وحده في الاسانسور ولا يطلع وحده في المدرج ويدخل وحده المكان
1: بتاعه ما يختلطش
2: بالجمهور بتاتا ما يختلط بالجمهور الا في الشارع
1: نعرف
2: اللي هنا تختلط بالجمهور وتبدا خايف على روحك فما ملعب انا نحكيه ملعب اولمبي بسوسه راهو المنصه الصحفيه الحاليه متاع ملعب اولمبي بسوسه لا تحمي الصحفيين والاعلاميين
1: فما جمهور يقعد ما ينجمش يتفرج ذاكر فما جمهور في سوسه في جمهور كي يقعد ما يراش الجازون يدي ميراش الجوارات وميراش الواحد معناته هذاك سوء
0: هذاك الخطأ متاع يعني السيد اللي كلفوه باش يبني ملعب سوسة ما قامش بتنفيذ يعني كرة الشروط المتفق عليه
1: لكن على إذا نحب نطوره بالنسبة لي ديما نبنيه الملعب من الأول جديد يكون أحسن بالمواصفات اللي نحبوها
2: جديدة
1: وأسهل جديدة والأسهل حتى على المقاول وحتى على المهندس خاطر مش كيما ملعب قديم بتبني عليه
2: في المنطقة المختلطة ما كانش مطروح منصة معناها نتاع الصحافة ما معنى أنه الإعلاميين يستناو سي مراد حتى يوفى الماتش ويقعدوا يستناو بحذا باب واقفين حتى يتكرموا عليهم باش يحلوا لهم الباب باش نجموا يدخلوا يعملوا تصريحات في وسط الميدان
0: لا ما يجيش هذا عيب صحافي يجمع عنده الأولوية يجي جاي باش ياخذ معلومة

0: لازم المعلومه للمستمع والمشاهد والاحباء النوادي الكل في تونس. دونك كي نقول لك
1: فما خاطر الناس تدخل مع الصحفيين باش يحبوا يهبطوا للميدان هذاك عليه ساعات يصير المنع معناتها ولوجيكمون راهو الصحفي عنده الاولويه المطلقه اول انسان دوبا تشوف المباراه باش
2: هو الحقيقه تنظمت برشا الامور. فما برشا اشياء تنظمت الحقيقه معناها قاعده ساهيه الجامعه التونسيه لكره قدم واداره الاعلام في الجامعه باش
0: تبدينا توا اخويا
2: لا الامور لا لا والله لا ما عندي لا
0: بدينا اخويا فما لجنه الاعلام فما فيها ايش نقول لك مع كامل احترامي للاشخاص
2: شنو سي ايوه
0: فما برشا اخلالات بصراحه نقولوها
2: ايش نقول لك فماش ميدان
0: فما الكل إذا نقول لك حاجة توا إذا المنسقين الإعلاميين هذولي فما ناس ما عندهم حتى سيرة بالإعلام وفما ناس متخرجين منين ومنين ومنين دونك هذولي معناها اون ليس اكوتي ونجيبوا ناس ما عندها حتى سيفه زاد هذا زاد سؤال يطرح نفسه ذاكر خويا بكل صراحه نقولها
2: يعني والله ما نعرفش الكريتير اللي تم اختيار به والله الا عندي
0: هو الكريتير من المفروض الناس اللي عندها يعني خبره وعندها فهمني ولا باع في ميدان الاعلام
2: إشعاع.
0: وعندها اشعاع يرحم والديك دونك هذا ما يخلي النجاح وليد كل يعني من له علاقه بمباراه كره قدم بصفه عامه وانما نجيب هذا صاحبي وهذا ولد خالتي وهذا ولد عمتي وهذا جيبه باش يعمل كومبليمون سالير وهذا جيبه باش يصور فيني ولا 4 فرانك لا ما تمشيش الامور هذه اذا كانت تحب بنتي تعطف على انسان ما راعطيه شهريه من عندك ولا برا فيني ولا استدعيه في مكان من عرشاني وانت جيب الناس الاكفاء شوف راهو ما فماش كفاءه ذاكر في اي ميدان كان في التحكيم في التسيير في الملاعبيه في المدربين في الناس الكل بارتو بارك الله فيك يا نزار ما فماش نجاح
2: به اخر مستجدات في ريدار وطني التحكيم كريم الخميري يعوض رياض الحرزي في الإدارة مع هذا الخبر اللي تأكدوا لي ولا اسمه
1: بعد استقالة رياض الحرزي
0: طبعا شوف فيش نقول لك حاجة
2: كريم الخميري كان موجود يظل لي وخرج
0: هني جيتك عاد فما مثل بالدارج يقول لك إيش منحك فيه وإيش منرجعك فيه كريم الخميري كان من التشكيلة اللي كانت مع ناجي جويني سابقا في المرحلة الأولى وبعد كان في التشكيلة الثانية اللي جات ولكن وقع الاستغناء على الخدمات متاعه وعوض اللي رياض الحرزي الذي استقال رسميا وكلف بتعيين يعني مقيمي الحكام للسي 1 والسي 2 كريم الخميري وكذلك يعني بالتنسيق بين الرابطات الجهويه ال 12 رابطه الموجودين وهذا اللي كان يقوم به صديقنا اللي نحيوه بالمناسبه رياض الحرزي الحكم الدولي السابق دونك هنا واذا كان نحطه في الاعتبار ايضا شوف هنا سؤال يطرح نفسه اذا كان يعني مش نعطيك مش معناه حاجه خيالية وحاجة ربما كريم الخميري تعرف كيفاش تنحى ولا لا علاش نجي جويني مخذاشي
2: أعطينا الكواليس
0: مخذاشي لا ظاهرة لأنه زوز أعضاء من المكتب الجامعي امرأة ورجل رفضوا تواجده في الإدارة الوطنية للتحكيم وكان من المفروض وكان مش يكون في التركيبة الأولانية
2: إيش نسبب
0: السبب والله ما نعرف تعارضوا فيه زوز أعضاء مكتب جامعي قالوا لا يكون في التشكيلة متاع الأولى هذه بعدين كي خرج واستقال رياض الحرزي وقع الاستنجاد ليه من الأخرى دونك هنا من عرش أن الإدارة الحالية عملت براد فير مع يعني المكتب الجامعي فلننتظر علما أني ماني ضد دخول كريم الخميري أنا ربي عينه وربي وفقه ولكن شنحك فيه وش مرجعك فيه وإذا كان ناخذه بعين الاعتبار يعني الأوبستركسيون والأوبستاكل اللي صار له من طرف زوز أعضاء مكتب جامعي واليوم يقع الاستنجاد
1: ما معناتها سي مراد أنت زدت أكدت لي كلامي اللي قلته في السابق وأنه ناجي جبيني مختارش المجموعة متاعه في إدارة التحكيم فما تعيينات
2: هم 30 تقريبا سمراده
1: لا فما
0: 32
1: فما عديد الاعضاء مش واحد ومش اثنين اللي موجودين في لجنه التحكيم ما كانش راضي عليهم ناجي جويني وناجي جويني قبل بهم علاش خاطر فما تدخلات من
2: المفروض يعني موقف
1: لا هذا واضح اليوم مزاد واضح معناتها
0: انا في رايي انا كحكم دولي
2: ثالث انسحاب
0: هذا الرابع تو
2: هذا الرابع
0: انسحاب دونك اذا كان تلقى اربع استقالات يعني استقاله تلو الاخرى مؤشر انه الامور ماهيش ماشيه في الاداره الوطنيه للتحكيم وربما ننتظر بعض الاستقالات جايه اخرى دونك شنو الوضع اللي موجود اللي ينجم يكون وضع فيه برشة تململ فيه برشة يعني تعاقبات فيه برشة تدخلات أني نأكد لك فما برشة أعضاء ما همش راضين بطريقة العمل المتوخاة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم وهذا من نجم يؤدي كان إلى نتائج كارثية ومن ما يؤديش إلى نجاحات دونك اليوم
1: الإدارة ينعكس بالسلب على مستوى التحكيم في المباريات
0: طبعا أنا اليوم كيف نشوف والله العظيم يا ذاكر أني نقسم بربي العزيز وقت اللي نشوف اليوم السبعة مباراة الدور النهائي لكأس آسيا باش يحكمها طاقم تحكيم من المغرب بقيادة جلال جيد، قلبي يوجعني أنا.
2: اللي باش يسافر مباراة الإياب
0: نتاع الإياب إيه اللي باش يسافر يعطيك الصحة مباراة الإياب. دونك نشوف يعني طاقم بكامل لا ينتمي لهذه القارة من قارة أفريقيا، وتحديدا وتحديدا يا أبو قراعة من شقيقة المغرب، تلقاهم باش يسافروا في يعني كأس آسيا للمنتخبات. أنا نقول أين نحن
1: بين السعودية والإمارات،
0: بين السعودية والإمارات يا صالح أين نحن من كل هذا؟ يوجعني قلبي أنا. راهو يجي نقول لك ما يبكي عليك كان شفرك وما يندب عليك كان ظفرك. راهو الناس اللي تتكلم وما تحسش وما مشيتش وما سافرتش وما قدرتش أدوار نهائية، مع كامل احتراماتي نعاود نقول مانيش نشكر في روحي أنا راهو، ولكن هذه حقيقة وتاريخ. علاش أنا؟ لأني ريت وشفت وكنا منتخب نتاع حكام أكفاء، كان فيه جمال الغندور والكزاز وكوفي كوجا
1: وأنا شكون يدافع على الحكام ايه؟ احنا تو
0: كنا نفتك ذاكر وصالح، كنا نفتك يعني المقابلات الكبيرة ذات رهان كبير سواء على الأندية على مستوى الأندية أو المنتخبات، وكان التحكيم التونسي له يعني النصيب الأوفر ونصيب الأسد، وكان يلتجئ للحكام التونسي بس يزفروا أعتى وأقوى المقابلات فمن الدربيات معناها بين المغرب والجزائر، بين مصر والجزائر، بين ليبيا والمغرب. اليوم أصبحنا عندنا كريم الخميري ماشي باش يزفر مباراة وحيدة تشامبيونز ليج في أفريقيا.
2: لا مش كريم الخميري
0: سمحني محرز الملكي، وعندنا يعني شو اسمه الحكم اللي باش يعمل خالد باش يعمل أوديسات، يعني تو أوديسات وكذا إلى متى؟
2: ماشي مطامح نتاع التحكيم التونسي
0: إلى متى؟ وأين يسير التحكيم التونسي؟ راني مانيش متحامل، ولكن أنا إذا كان نتحمس بحماسة هكا
1: تقولد اللي دار
0: ونحب تحكيمنا في العالم.
2: شكرا لي بربيان، لأنه المستمعين بتاعنا عندهم حق علينا. نحب نحيي أخونا منصف جعفورة، أنا أعتبره هو رجل مناضل بكل أمانة.
0: نحييه منصف،
2: نحييه منصف لأنه حكى برشا على ملعب منصف بن جنات، وقال وقتاش تبدأ الأشغال؟ قلت إنه الأشغال ما تنجم تبدأ في بن جنات إلا ما تصير عملية الإكسبرتيز نتاع الأعمدة نتاع الملعب الرئيسي باش تم التقوية نتاعهم باش تنطلق الأشغال. معنا إن شاء الله في القريب الإكسبرتيز. يعطيك الصحة خونا منصف،
1: سلموا عليه جعفورة. سلموا عليه هو
2: من حسني سعيد من باريز، يبلغك تحية، يبلغك بلقم تحية نتاعه لاعب الدولي
0: سابق لاعب كرة السلة.
1: سلموا عليه برشا الأخير حسني صاحبي وعشيري،
2: حسني سعيد ايضا محمد المدب اكيد
1: حكاية من كندا،
2: من محمد المدب يحكي على تطوير الملعب على فكره الكراسي اتنحوا من البيلوز، قال لك معناها باش يرجعوا راهو محمد راهو الكراسي باش تحطوا في البيلوز وباش تحطوا بون البيلوز. احنا نحكيوا على
0: في محمد المدب بني الحكم الدولي السابق
3: محمد محب الاتحاد،
2: محب الاتحاد ايضا نجيب المهدوي نحيوه كما قلنا، محمد معز بيزيد ايضا شكرا لي في التواصل معنا، انيس البنزرتي ايضا هذوم الأسماء اللي قاعدين يتفاعلوا قاعدين يتبعوا معنا.
1: بالله بال غيورين على الاتحاد الرياضي المنستيري وتهمهم مصلحة الاتحاد
0: يعطيهم حقهم وصلاحك
1: برضو
0: نتاعهم يا سي ذكر.
2: والله يعطيهم الصحة معنا وقاعدين يتفاعلوا معنا وقاعدين يتبعوا معنا، وكما قلت ملعب بن جنات وحكاية إعادة التأهيل متاعه قاعدة تجلب في الانتباه، وإن شاء الله راهو نوعدوكم أنه كل مرة باش نرجعوا للموضوع هذا، كل مرة لو كان بدورنا أنه إخويا خلنا عاك نكعروا كما يقولوها وخلنا عاود ونذكر ونعاود
0: هي إشارات
2: ولو أنه فما أمور كما قلنا أمور تقنية راهي تتجاوز الجميع، راهو باش نبداو واضحين كما قلنا أمور تقنية يخافوا على الملعب غدوا باش يكسروا باش يهدوا باش وهذوما أعمدة عندهم سنوات ما تمسوش، بالتالي يلزم التقوية نتاعهم باش الملعب
0: يذكر شيء ما هو مستحيل خويا العزيز. إذا نقول لك
2: فما طريقة أخرى صالح باش يجربوا أنه باش يعبيوا الرمل في الملعب ويحطوا الفوق باش يشوفوا باش يعبي الماء
1: ذاكر إذا تتوفر إرادة راهو قادرين باش نصنعوا المعجزات، وراهو حكينا على الكفاءات على في المحاماة الرياضية، راهو توانسة في كفاءات في جميع الميادين كي تشوفوا معناتها في المستعلى في الصحة في التعليم في الهندسة في اللي تتصوروا في بالك أقوى شركات العالم راهو تلقى يخدموا فيهم توانسة، وراهو توانسة معترف فيهم دولي،
2: وراهو المقاول متى ملعب الجنات حاضر راهو معناها جاهز باش يبدا المقاولات، لكن كما قلنا هي امور نتاع امور فنيه بالاساس، وقت لا تكمل الامور وقتها يتم نبداو في اصلاح او اعاده تاهيل ملعب بن جنات بالمنستير. شكرا ليك سي مراد يعطيك الصحه،
0: بارك الله فيك،
2: حياتنا ليك
0: يعطيك الصحه.
2: شكرا لصالح يعطيك الصحه، نزار شكرا ونعذرك برشا ما تكلمتش اليوم ان شاء الله
3: اليوم
2: نهار لا لا باش نقول لك لا نهار الخميس باش يكون عندنا موعد ان شاء الله من 4 ل 5 باش نقابلوا مجددا، لكن وقتها باش نحكيوا على البطوله الوطنيه على الجوله القادمه البطوله الجوله الخامسه وتعيينات الحكام، لانه نهار الخميس يكون عندنا تعيينات الحكام
0: نعملوا خير ان شاء الله
2: حسب ما عودتونا
1: نعملوا خير ان شاء الله. انت ذاكر اسمك تعمل ساعه سبيسيال مول للحكام خضر
2: نعمل هذه كيف اخويا هكاك
0: نحب شوف فما
2: يعني 50 دقيقه
0: فما حساس بصراحه فما حساس لما تلعب في المقابلات يعني النصيب الاول صفار يكون لك انتوما كفنيين
2: بطبيعه
0: الحال ما فماش مقابلات ما تلعبتش مقابلات دونك هذاك علاش فما
2: شكرا جزيلا
0: فما وضع
2: يعني شكرا سي مراد شكرا لطفي المكي يعطيك الصحه حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي ايضا هويده بن ساسي في التنسيق علي عباس كان معنا مباشره من جده السعوديه بكري شويه في المباشر ثريا علاق ومساءات المدينه بعد الساعه الخامسه الى اللقاء
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
6: تبع الموجة
5: موعد مع المتعة والإفادة
6: تبع الموجة
5: على موجات إذاعة الموجة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أرسلت وزارة المالية إلى مجلس النواب تقريرها حول تنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي ستنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان انطلاقا من يوم غد. وذكرت وزارة المالية في تقريرها الجديد في فرضيات قانون المالية لسنة 2026 أنها كانت تفكر في نسبة نمو بالأسعار القارب 3.3% لسنة 2026، واعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 63 دولار، واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. أكد النائب محمد أمين الورغي أنه سيتم تقديم مقترح تشريعي لإحداث صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية، وقال أنه بصدد صياغة المقترح مع نواب آخرين، على أن يقع تقديمه لبقية النواب في الأسابيع القليلة القادمة ثم تقديمه كمقترح رسمي صلب لجنة المالية. وقال أن موارد الصندوق ستتأتى من الأداءات الموظفة على بعض المنتجات التبغية والأموال المصادرة من تجارة المخدرات. أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن الأمن الطاقي أصبح جزءا أساسيا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتونس، مشددا على أن الاستعداد لصيف 2027 يجب أن يبدأ منذ الآن من خلال تنفيذ إجراءات عملية وتعبئة الإمكانيات الوطنية المتاحة والاستفادة من الكفاءات الهندسية التونسية. جاءت هذه الدعوة في أعقاب الصعوبات التي عرفتها المنظومة الطاقية خلال صيف 2026، والتي دفعت عمادة المهندسين التونسيين إلى إعداد دراسة تقنية تتضمن تشخيصا لوضع الطاقة في تونس وتقييما للبنية التحتية والتجهيزات المتوفرة، إلى جانب جملة من المقترحات لتحسين جاهزية المنظومة وتفادي الإشكاليات خلال صيف سنة 2027. أكد عصام السمعلي المقدم القانوني لعماد الطرابلسي صهر الرئيس بن علي سابقا وجود بوادر جدية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في التعامل مع ملف عماد الطرابلسي، وأشار إلى وجود تطور جدي وإيجابي ملموس في تعامل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مع وضعية عماد الطرابلسي. وأيضا الممثلين القانونيين عنه قد التقوا خلال الأسابيع الماضية في أكثر من مناسبة مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ولاحظوا تعاملا جديا ملموسا في عمل اللجنة. في أخبار العالم، أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية اليوم تعليق الدراسة في المدارس الثانوية في فرنسا كاملة حتى نهاية الأسبوع. وقال رئيس الوزراء الفرنسي أن 215 تلميذا و85 من أفراد الطاقم التعليمي و715 عنصرا أمنيا أصيبوا خلال الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها البلاد. وقال أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات التلاميذ. وخرج عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الثانوية للتظاهر في فرنسا اليوم في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات الفرنسية. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: مرحبا بكم الناس الكل، عدد جديد من مساءات المدينة اليوم 3-6 أكتوبر. مرحبا بالجميع. اليوم مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها في برنامجنا، تبدأ بمخ الهدرة مع أحمد مخلوف، مشاكسة للواقع اللي نعيش فيه، الشكل سكيتش القصد وأنه ننقض واقعنا مع ضحكة في بعض الأحيان إذا كان الموضوع يسمح لنا. ما نعرفش موضوع اليوم كيفاش باش تاخذوه، المخدرات في بلادنا، يلا هذا هو الموضوع. تونس الولادة كما العادة مع محمد وليد الجاموسي، الفقرة المسجلة تجيكم بعد فقرة مخ الهدرة، وثالث فقرة باش تكون بين السطور. اليوم عنا ضيف الأستاذ أحمد الحكيم، مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس. المناسبة هي تأهل مدرسة للمرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري لمسابقة زيري الدولية للتميز في التعليم العالي بدبي. نحكيه على التأهل للنهائيات، ونحكيه على الجائزة هذه وأهميتها، ونتعرفوا على المدرسة بطبيعة. المدرسة هذه كما المدارس العليا في تونس الكل عندها الأهمية متاحة. علوم تقنية الصحة هي المدرسة اللي باش نحكيو عليها بصفاقس. طبعا الفقرة الرابعة بعد أخبار الساعة السادسة، تحديدا نشرة الساعة السادسة، كلمة على كلمة مع الدكتورة نوزة بوريقة. اليوم باش نحكيو على موسم الصيد البري، الشروط للحفاظ على توازن البيئي، هذا باش يكون موضوعنا. من طرف العظماء الفقرة المسجلة مع الأستاذ جلال بن سعد، وآخر فقراتنا تبعني نادر اسماعيل باش تاخذنا للمهدية. نشوفوها اليوم شنو باش تحكي. باش تحكي على حاجة موجودة برشا في بلادنا اللي هي القوافل الصحية، تحديدا في المهدية باش تعطينا معلومات حول هذه القوافل. وسبق وقلت أنه شهر أكتوبر شهر الحملات الصحية في تونس. الوقت 5:09 دقائق، والتحية توصلكم من هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، لطفي المكي في الهندسة الصوتية للحساب. بعد النغم نانسي عاجرة، نرجع لكم مخ الهدرة ونستقبلوا أحمد مخلوف.

0: مخ الهدرة أحمد مخلوف، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بك ومرحبا بكافة السادة المستمعين والمشاهدين بتاع إذاعة المستير.
0: طبعا حاضر معانا، إذا يلا
1: إن شاء
0: مخ
1: الله
0: الهدرة.
2: مخ الهدرة، مخ الهدرة.
1: سالم وسليمة غاطسين في النوم ويسمعوا في صيحة جاية من بيت ولدهم سفيان اللي بجنبهم، وحس حاجة تضرب على الحيط متاع بيت النوم ما فهموهاش شنية، وما فاقوا برواحهم كان كينقزوا الزوز فرد وقت من الفرش ومشاو يجريوا لبيت سفيان. وأول ما حلوا الباب شافوا منظر عمرهم لا شافوه على ولدهم، لقاوه يصيح ويضرب في راسه على الحيط ولابوا العرق وعينيه خاذلة وزاعزة فرد وقت. سالم ديريكت ترمى عليه وشد يديه بقوة وحاول يسيطر عليه ويهديه، وسليمة بدأت تقرأ في القرآن وقالت لرجلها: الولد مصروع يا سالم، خليني نمشي فيه سعنجيب مفتاح البيت دوره له في يده باش يهدى، ولازم نهزوه للسبيطار، خليني زرقوا له زريقة. سالم جاء باش يتكلم وقص عليه سفيان وقال وهو يصيح: السبيطار لا، السبيطار لا. حطوا سالم على الفرش وقال له: يا بابا خلينا نهزوك للسبيطار يشوفوك، مناش هالحالة، راك فجعتنا عليك يا وليدي، أول مرة نشوفوك هكا. وتلفت المرت وقال لها: برا فيس عجيب الكرني وحضر روحك باش نمشيو للاستعجالي، وهوك الفلوس في ال... مازال ما كملش كلامه وقص عليه سفيان مرة أخرى، المرة هذه يصيح ويبكي وقال لهم: السبيطار لا يعيشكم، السبيطار لا يا بابا، راهو كانت هزوني للسبيطار يدوروني للحبس، راني نتعاطى في المخدرات. سالم وسليمة يبسوا عصا من الصدمة وما فهموا حتى شيء من كلام سفيان، وقعدوا ساكتين يغذروا لبعضهم يجي درج. ومنها صاحت سليمة: اوه يا وليدي، من وقتاش هالهم مكسبورتيف وما تتكيفش، قولي مين جاك هالدروك. تكلم سفيان والدموع تجري على خدوده وقال: مرة في سهرة في فترة المراجعة واحد من صحابي حطها لي في العصير، ومن وقتها وليت نكونسومي، توا عندي قريب 6 شهور، مصروف اللي تعطيه لي فيه الكل وماشي في الشيخة، وانا تعبت ونحب نبطل، هذاك علاش اليوم شفتوني في هالحالة، خاطرني ما استهلكتش وقاعد نقاوم في الإدمان، يا بابا ويا أمي عاونوني بربي ما تخليونيش وحدي. سالم غزر له عينيه زقزقت بالدموع وقال له: علاش مش من الاول جيت حكيت لنا يا وليدي، انت تتصورنا نخليوك تغرق، وتولون بعد القضاء بدعة وربي يهديك يا وليدي. تكلمت سليمة وقالت: شنو يا سالم اللون بعد القضاء بدعة، ناوي باش تخليه لمصيره؟ جاوبها سالم وقال: هكا تتصورني نخلي ولدي يضيع ويضيع كليته ومستقبله على غلطة حتى احنا شركاء فيها، على خاطرنا ما كناش ديما قراب لولدنا ونعرفوه اشكون يخالط ولا نراقب سلوكه في الدار، وتوا اللي باش نقولكم عليه يتعمل من غير نقاش، وانتي اول واحد يا سفيان باش تعمل بكلامي. غزر له سفيان وعينيه غارقة بالدموع وحرك راسه موافق. وتلفت المرته وتلفتت له مرته وقالت: اشنو باش تعمل يا سالم، ما تقوليش باش تقدمه للمركز ويشدوه، راه ولدي مستقبله. جاوبها سالم وقال: ايه باش نقدمه للمركز، اما موش مركز الشرطة، باش نقدمه المركز معالجة الادمان عن طريق اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة اللي هي لجنة الادمان، وهما يوجهونا للمراكز والعيادات المختصة. تلفت له سليمة وهي مفجوعة وقالت: زعما ما يبلغوش عليه، ما يشدش الحبس، ما يخسرش مستقبله. غزر لها سالم وجاوبها بنبرة واثقة ومطمئنة وقال: القانون متاعنا يحمي كل من يتطوع وحده ويمشي باش يعالج روحه من الإدمان، المهم قبل ما يتم القبض عليه من الشرطة، وتو غدوة إن شاء الله نمشي نقدم مطلب العلاج، وربي سهل اللي فيه الخير ويهدي الشباب. ومخ الهدرة، قول لا للمخدرات واعرف شكون تخالط، ونعم للحياة لا للإدمان.
0: يعطيك الصحة أحمد، تو الثاني ولا ثالث مرة راك ماكش تضحك فينا
1: والله مم... الله غالب معناها
0: في الواقع مكبوس شوية
1: مكبوس شوية بالحق
0: مكبوس شوية الحقيقة به العائلة كي تتصرف بالطريقة هذه بعد على الأقل ما فاتش الفوت وديما ما فاتش الفوت باش نصلحوا هذه قاعدة خذوها باش نصلحوا ديما فما زال الوقت ما نقولوش فات الوقت ولا فات الفوت
1: المهم الخطوة الأولى
0: صحيح
1: نتاع الإرادة صحيح. أنك تحب تصلح من روح
0: المرحلة اللي خلطت فيها أنت في المرحلة ذيك فكر شنو الحل وأنت في المرحلة ذيك
1: بالضبط
0: ما تقولش لي سيء بالنسبة للي يخبروا عليها ما تعرف المستهلكين بالقانون التونسي الجديد معناها راهو ما عادش العقوبة السجنية ولا الخطايا ولا حتى شيء خاصة إلا عند العود بتبيع بشكل
1: سائل
0: أيما كي تكون يستهلك وكذا ويقدم حتى روحه ما عادش فما عقوبة في القانون التونسي والحمد لله بالعكس
1: فصل 18
0: ولو يوجهوهم
1: أي المراكز المختصة.
0: أي المراكز المختصة باش يتعالجوا باش يداويوا
1: ويحاولوا المراكز المختصة شوية ماذا بينا المراكز
0: فما حاجة أخرى مزيانة برشا عملتها وزارة الداخلية انهارات هذوم قاعدة حاليا الدور وهي مهمة برشا في الموضوع الحملات اللي عملتها وزارة الداخلية حاليا في المقاهي
1: على البلايص
0: اللي قراب اللي يلقاو فيها الليمينار الكل
1: بالضبط في المقاهي والحانات وما
0: المقاهي والحانات حبيتش انا نقول المحانات قلت المقاهي بقاهي عارف
1: موجودة
0: معروف موجودة الحانات به المخالفين شكونهم المسؤولين على الأماكن هذه
1: بالطبيعة مو المحل
0: راهو باش يتعاقبوا وحتى القصر باش يقع معناها
1: تصرف مع والديهم
0: اي تصرف معاهم ومع والديهم المسؤولين عليهم هو صحيح راهو ربما اليوم الواحد ولا يقول الوالدين لدرجة انه يحس روحه
1: تعب منها الحكايه
0: تعب منها وهما الوالدين ساعات تعذرهم قدام
1: الضغط اليومي
0: لا الضغط اليومي وقدام ما نحكي لكش على واقع المراهقين اليوم
1: صحيح.
0: الشباب
1: تبدل برشا مش كيما قبل صحيح
0: برشا والمخدرات احنا نقاوموا فيها بالتوعيه ونقاوموا فيها بالتعليم
1: وبالرياضه
0: وبالاعلام وبالومضات وبكذا وراهو الناس اللي تخدم في المجال هذايا واللي تروش عاملين زادة مجهوداتهم
1: بالطبيعة حتى هم عندهم سلوكات جديدة
0: باش يطيحوا خاصة الصغار ريت اللي قال حطها له في المشروب
1: موجود
0: الناس تخدم على روحها
1: بيانسور في
0: ومنهم فيهم راهو
1: منهم فيهم هما السوفي كما نقولوا حسب اللغة متاع المروجين وكذا إذا كان طيح واحد هذاك باش يزيد يطيح ناس أخرين معناها ينجم يحط له في عصير في دبو علاش احنا ديما نقولوا لصغارنا ما تشرب حتى شيء حتى كي يكون صاحبك ما تاخوش لا باكو عصير لا تاخو من عنده كعبة حلوة لا تاخو من عنده جازوزة لا حد شيء
0: راهو لا تصعيبة لدرجة وأنه صغار تمشي الحفلات متاع باك
1: أي
0: راهو لأي درجة الإنسان زاد بشي يوصي صغيره معناه يذوم أصحابه بنات ولاد يقرأ معهم عام كامل
1: صحيح.
0: وراجعوا مع بعضهم وعملوا ليتيودوا مع بعضهم وعداوا الباك مع بعضهم ونشحوا مع بعضهم وفرحوا مع بعضهم وعملوا الدخلة مع بعضهم كي ينجحوا يعملوا الحفلات معناها انت لول ولدك ولا بنتك يجي يقول لك فلان زميلي اللي ترفيه عام كامل نقرا
1: معاه
0: ويجيني ونمشي يمشي للحفله نتاع الباك هذيك ويستهلك في الحفله هذيك وهو مش فايق في كيما تحكي انت في بواسون في درشنو
1: اي حاجه يعدي
0: قداش العبد باش يعس معناها هنا علاش قلت لك انا الوالدين مساكن معناها
1: الوالدين مساكن ولهنا الدور زاد نتاع الدوله بمعنى يلزم تفعيل مراكز المعالجة الإدمان على خاطر السنين الأخرى راهو مسكرين براتيكمون تعطينا متاع صفاقس مسكر متاع جبلوس مسكر توا بداوا يتحركوا للأمانة توا فما برشا مراكز أخرى منهم زاد مثلا في المؤسسات الاستشفائية كما مستشفى الرازي فما قسم معناه خاص بالإدمان في بعض المستشفيات الجامعية فما أقسام خاصة بمعالجة الإدمان يلزم الناس كل تتحرك فما ظاهرة أخرى قاعدة تدور ليمات هذوما على تيك توك وهما فما زوز صانعي محتوى توانسة في أحياء شعبية في تونس العاصمة ما شاء الله عليهم قاعدين يخرجوا في برشا شباب وفما حتى شكون كبير في العمر فوق 60 وقريب للسبعين راهو تصور معناها طوعيا يجيوهم ويتصلوا بيهم يقولوا له راني نحب نبطل الدروغ الدروغ بجميع أنواعه راهو بالذات لو أنت ماشي
0: كل.
1: نحب نبطل الدروغ نبطل الإدمان شي يعمل لهم يحطهم في دار مع بعضهم يهزهم يعملوا التحاليل متاعهم فما مجموعة من الأطباء متطوعين معاهم يعني فما ولا فما الحاجة الباقي أنه فما حس مجتمعي للظاهرة هذه وخطورتها.
0: أي ما يكفيش
1: بالطبيعة يلزم
0: ولا
1: الدولة
0: المراكز هي المعالجة تكفي تو يلزم المشكلة فاش المشكلة هي أنه لو أني مشكلة مش كان تونس العالم الكل
1: أجمع
0: أمريكا أمريكا ترامب حايس فيها روح كيف الدروغة باش تعرفوا قال الخطورة متاحة دونك الدولة اللي يضرب فيها بالباهي راهو يستضعفوها وما علاش تولي سوق احنا تونس سيارة وما
1: للأسف الشديد قاعد
0: عمال ينتشر المشكلة وأنه دور في أنه كيفاش نحاولوا نمنعوا البارونات اللي دخل في الدروغ وتستضعف عمال
1: يلزم نشدوا الروس الكبار كما
0: ولا المادة اللي قاعدة تدخل للبلاد على خاطر هو حتى الصغير اللي طيحوه في البواسان والكل راهو هذاك الكل وتابع الحلقة متاع البارونات الكبار هذوك ما لي تكنيك ولي التكتيك متاحهم باش يجيبوا كليونات راه
1: دونك
0: معناها انت تقاوم بالوعي وتقاوم بالوالدين رد بالك وتوصلي وتعمل وفما ناس اقوى منك يعرفوا كيفاش باش يروجوا سلعتهم
1: صحيح.
0: بالطرق هذيك راه
1: صحيح
0: في الليسي عندهم شكون وفي الشارع
1: في للاسف
0: عندهم
1: في كل بلاصه هذيك المشكله معناها
0: عندهم
1: بالحق معناها ساعات ترى عباد
0: ردوها عند بعض الشباب في الاحياء الشعبيه ردوها ثقافه نتاع فحوله وبطوله
1: بيان سور هو ممكن يغير يغير المفاهيم هو ويخدم على بعض الجوانب النفسيه عند المراهقين بالاخص عند المراهقين هو اكثر سوق شنو هو المراهقين والشباب
0: هذا معروف
1: فهمت دونك هو راك انت باش تولي شيخ وباش تولي كذا وباش تولي في عالم اخر دونك وجرب وش بيك ما تجربش وش يقول له هو صاحب وتيش بيك يا اخي انت كذا وش ناقصك انت باش تجرب كيف كيف حتى للبنات زاد وكمل اجي نقول لك للاسف الشديد ساعات راهو احنا طبعنا مع الشيء هذا من خلال اعمال فنيه للاسف الشديد
0: الراب.
1: صحيح الراب ولا حتى في بعض المسلسلات توا انت من غير ما نذكر شنو هو المسلسل احنا ومعروف ولا الفيلم فهمت الشيخه صحيح هو فيه جانب نقدي ولكن ما هكذا تورد الابل كما يقولوا راهو باش تنقد ظاهره خايبه راهو ما تبرزهاش بالطريقه هكية نجم الظاهره معناها بطريقه كما نقولوا ما بين السطور تعطي دي فلاش تعطي كونوتاسيون على الحكايه
0: طلعوا سلوك الابطال هذاك
1: بالضبط
0: اذا كان طلعتوا سلوك ابطال سيء
1: باش يتبع هو الشكل هذاك
0: لا اون بليس الاغاني اللي لدرجه وان احنا الحقيقه في الاعلام العمومي حاولنا نقاوموا قد ما نجموا بعض الاغاني اللي صغار تردد فيها ياسر وخرجت تراند علما وانه حتى نوعيه الفن هذاك الناس هذوما اللي يروجوا في السلعه راهم هو اللي مولوا هما اللي يشجعوا راه
1: لازم
0: تكونوا عارفين خاطر قلت لكم راهو التكتيك اللي عاملينه راهو كبير اقوى من حملات التوعيه اللي نعملوا فيها احنا دونك برامج دوله قويه يلزمها تكون باش
1: هو على ذكر النوعيه نتاع الموسيقى
0: للاسف باش ما تتفشاش ولا
1: تتفشى على ذكر النوعيه نتاع الموسيقى راهي الموسيقى فيها جانب من الادمان راهو فما ذبذبات معينه حسب الدراسات المختصه في المجال الموسيقي والسمعي معناها البصري خاصة السمعي راهو فما ذبذبات معينة كيف يعودها عن كيف لما تركاج هو كل يوم يسمع فيك الموسيقى دوف دوف بار اكزومبل هذيك تولد له طاقة أخرى وتولد له نوع آخر متاع إدمان ومتاع شيخة أخرى في مخه دونك فاسيلمون باش يكمل هو شيخته ويمشي للإدمان دونك لهنا كما قلت انت يلزم الناس كل
0: حاجة أخرى هذه يمكن
1: مربوطة بها
0: موسيقى على موسيقى
1: مربوطة
0: أي. أي. أي. هذا هو احمد مخلوف يعطيك الصحه الموضوع كبير اللي جبته راه هو
1: صحيح انا نحاولوا نلمسوا الحاجات هيك
0: وعلى فكره ساعات بربي... نتوجهوا برشا للعائلات وللبنين راهو ساعات لدرجه اني انا وحدي نقول قريب نقول له حط ولدك ولا بنتك في قفص بالله باش يمنع من هالسلوكات المخوفه بالمخاطر الكل
1: برشا حاجات هو من وزاره التربيه دارنيرمون الحاجه اللي عملتها انه ما يخرجوش زاد
0: القرار بتاع تسكير البيبان
1: اي مهم ياسر
0: هو مش حاجه جديده راهو احنا قريناها
1: قبل قرينا
0: هو المفروض والنظام الاساسي والاصلي في المؤسسات التربويه نتاعنا في الاعدادي والثانوي في تونس
1: انه
0: كان هكاكه والباب ما يتحلش التلميذ من اللي يدخل حتى يخرج بشي
1: لكن للاسف الواقع حاجه اخرى ثوريا
0: الواقع
1: ما عندكش قاعات ما عندكش قاعات مراجعه عندك نقص في القيمين عندك نقص في العمل عندك نقص في الاطار دونك يلزم لكن كخطوه اولى نباركوها ونشجعوها ونثمنوها وان شاء الله
0: احنا معها على طول هي خطوه اصلاحيه وقلت لك راهو باش يرجعوا للصحيح
1: أي.
0: احنا حدنا على الطريق الصحيح وتو باش نرجعوا للصحيح
1: ان شاء الله
0: وهذيك راهي باش تحمي ياسر صغيرات
1: اكيد
0: خاطر راهو كل خروج من الليسي في اوقات الاولياء ما في بالهاش بها واوقات حتى في بالهم بها وما ينجموا يعملوا شيء ساعه ما بين التسعه والعشره باش يرجعوا
1: في الموضوع المره الاخرى
0: لا لا
1: هذيك حاجه من الساعات الخايبه برشا
0: خطر خطر خطر خطر ايوه هم قاعدين يحتجوا على بعض التلميذات
1: بداوا
0: اي ويصوروا فيهم على الفيسبوك فرحه والديهم بهم
1: مش عاجبهم
0: والله يكمل علينا والله
1: ربي يهدي
0: ربي يهدي والله ربي يدي.
1: ربي يدي
0: ردوا بالكم بربي بربي حتى الزملاء العالمين في تناول الحوايج هذه ردوا بالكم راهو خبر على خبر يخليك كي الكلون في السير كي يمشي على حبل من نطيح ومن نطيح
1: صحيح.
0: عارف كيفاش تتناول المواضيع هذه
1: مواضيع حساسة
0: أي ما تعملش مع صغار ومراهقين قاعدين يرفعوا في شعارات ويحتجوا لأنه باش يتسكر عليهم باب الليسي نما عائلات خارجين ساعات تتسائل
1: صحيح
0: ولي تشوفيه قدام عينيك يخليك يطير النوم ساعات
1: بالحق
0: ربي يعينكم أحمد مخلوف
1: إن شاء الله المؤسسات
0: التربوية ولا
1: إن شاء الله بالحق
0: ولا ربي يعينكم ربي يعينكم
1: ربي يعين الناس كل والوالدين زاد ربي يعينهم وربي يبقي ستره على وليداتنا الكل
0: إن شاء الله يا ربي نوصلوا للصلاح شكرا لك أحمد مخلوف ترجعنا في مخ الهدرة ديما نهار ثلاثة في مساءات المدينة بعد قليل بعد النغم مع محمد وليد الجاموسي تونس الولادة

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: تونس الولادة،
7: تونس الولادة
6: مع محمد وليد الجاموسي.
8: تحية طيبة، اخترنا لكم من بنات تونس البروفيسورة ألفا كانون من معهد مجيدة بوليلة بصفاقس، حيث بدأت ملامح التفوق الدراسي إلى مختبرات جامعة كيمينتس التقنية بألمانيا. قطعت البروفيسورة التونسية ألفا كانون مسارا علميا جعلها واحدة من الأسماء التونسية الحاضرة في المشهد الدولي للهندسة الكهربائية وتكنولوجيا القياس والاستشعار. كانت بداياتها في تونس قبل أن تفتح لها مسيرتها الدراسية باب ألمانيا ضمن أوائل الطلبة التونسيين الذين استفادوا من منحة تميز للدراسة هناك بإشراف الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي. وفي الجامعة التقنية بميونيخ اختارت الهندسة الكهربائية اختصاصا، وتخرجت سنة 1996 قبل أن تواصل مسارها الأكاديمي وتحصل سنة 2001 على الدكتوراه من جامعة ميونيخ. ومنذ مرحلة الدكتوراه بدأ يتشكل اتجاهها البحثي نحو تطوير تقنيات قياس أكثر دقة وذكاء، فقد اشتغلت في أطروحتها على طريقة مبتكرة لقياس درجة الحرارة دون الحاجة إلى المعايرة التقليدية، وهي تجربة مبكرة عكست اهتمامها بإيجاد حلول تقنية تتجاوز الأساليب المعروفة وتدفع بتكنولوجيا القياس نحو آفاق جديدة. وفي سنة 2007 تولت ألفا كانون رئاسة كرسي تكنولوجيا القياس والاستشعار بجامعة كيمينتس التقنية، وهو الموقع الذي واصلت من خلاله تطوير مسيرتها البحثية والإشراف على فرق من الباحثين والطلبة من جنسيات مختلفة. وفي مختبراتها تتقاطع الهندسة الكهربائية مع علوم المواد والطاقة والبيئة والتطبيقات الطبية، فمن المستشعرات الذكية إلى تقنيات التحليل الطيفي للمقاومة، ومن الأنظمة اللاسلكية ذاتية الطاقة إلى المستشعرات القائمة على المواد النانوية. تنشغل أبحاثها بسؤال أساسي، كيف يمكن جعل أجهزة القياس أكثر دقة وأكثر استقلالية وأكثر قدرة على العمل في الظروف الحقيقية؟ ويحتل التحليل الطيفي للمقاومة مكانة مهمة في أعمالها العلمية، وهي تقنية تتيح دراسة خصائص المواد والأنظمة من خلال استجابتها الكهربائية. وقد عملت كانون في تطويرها وتحويلها من تقنية تستخدم أساسا في المختبرات إلى حلول يمكن توظيفها في أجهزة استشعار ميدانية وفي تطبيقات مختلفة. كما امتد اهتمامها إلى المستشعرات النانوية والمرنة، بما في ذلك استخدام المواد الكربونية والأنابيب النانوية الكربونية في تطوير أجهزة قادرة على قياس الضغط والرطوبة وغيرها من المتغيرات. وتلتقي هذه الأبحاث مع مجالات تطبيقية متعددة، من مراقبة البيئة والمياه إلى الصناعة والطب والطاقة. وفي مجال الطاقة اشتغلت أيضا ألفا كانون على أنظمة الاستشعار اللاسلكية ذاتية الطاقة وعلى تقنيات حصاد الطاقة من المحيط، بما يسمح بتقليص الاعتماد على البطاريات التقليدية، وهي أبحاث تفتح المجال أمام أجهزة استشعار صغيرة يمكن أن تعمل لفترات طويلة في البيئات الصناعية أو البيئية أو في التطبيقات الطبية. ولم تتوقف اهتماماتها عند البحث النظري، بل اتجه جانب من أعمالها نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق الصناعي، بما في ذلك تقنيات تشخيص البطاريات والمستشعرات الكهروكيميائية والمواد الذكية القادرة على توفير معلومات حول حالتها أو سلامتها الهيكلية. هذا المسار العلمي ترافق مع إنتاج بحثي غزير، فقد تجاوز رصيدها مئات المنشورات العلمية في الدوريات والمؤتمرات الدولية، فضلا عن مشاركاتها في تأليف وتحرير مؤلفات علمية متخصصة في مجالات من بينها التحليل الطيفي للمقاومة وحصاد الطاقة لشبكات المستشعرات اللاسلكية وتكنولوجيات الاستشعار والتطبيقات الطبية الحيوية، كما ارتبط اسمها بعدد من براءات الاختراع والابتكارات في مجال تكنولوجيا المستشعرات والقياس. ولم يكن حجم الإنتاج العلمي وحده ما لفت الانتباه إلى مسيرتها، فقد أدرج اسم ألفا كانون ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيراً من حيث الاستشهادات العلمية، وهي القائمة التي تعد اعتماداً على بيانات النشر والاقتباس العلمي، ويمثل هذا التصنيف مؤشراً على الحضور الدولي لأبحاثها وعلى حجم تأثيرها في مجتمع الباحثين في مجال اختصاصها.
6: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: بين السطور هي الفقرة اللي باش نستقبلوا فيها ضيفنا الأستاذ أحمد الحكيم مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس.
1: بين السطور بين السطور.
0: أستاذ أحمد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك.
2: شكرا جزيلا لإذاعة مصير على هذه الدعوة.
0: يعطيك الصحة سيدي.
2: فرحان برشا بالتواجد معكم ومع مستمعيكم.
0: وإحنا زادا فرحانين برشا باش نجريو معاك هذا الحوار. وقبل هذا نباركو لكم معناها المدرسة الكل، المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس بمناسبة تأهلكم للمرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري لعام 2026 ضمن جوائز زيري الدولية. اللي يفهم بطبيعة من هذا فما تميز على مستوى التعليم العالي بالمدرسة متاعكم، وذاك علاش وصلتوا للمراحل النهائية هذه. بيركولكم بهذا أستاذ أحمد.
2: شكرا شكرا.
0: به قبل هذا اللي يسمع فينا حبي تعرف على جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي هذه، أعطينا وضحنا أكثر نعرفوها أكثر أستاذ.
2: هما جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي.
0: أيوة.
2: هي جوائز تسند للمؤسسات الجامعية المتميزة.
0: أي.
2: ويوقع معناها ترتيب المؤسسات حسب معايير مضبوطة تقيم المؤسسات المشاركة هذه. ويوقع تنظيم التظاهرة هذه في دبي بنظمها مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخطط.

0: المدرسة هو أنها تحصلت سنة 25 على شهادة المطابقة للمعيار الدولي اللي زوفا تهمين وطبيعة بالتكوين ومنظمات التربوية.
1: أيوة.
0: وكذلك اعتماد المؤسسة على المحاكاة في التدريس هما نقاط القوة اللي هما خلاو المؤسسة متاعنا توصل للمراتب النهائية.
1: نعم. والأهمية متاع تأهل المدرسة للمرحلة النهائية خاصة
0: بقى هو ذي يعتبر إنجاز ويعتبر معناتها حافظ لأول حاجة المحافظة على ليزو تطوير في الطرق البيداغوجية تحسين من تأثير الطلبة متاعنا كله يعتبر معناتها النيفو بالي اللي تعديناه وإن شاء الله نواصل على تحسينه لمصلحة المرضى متاعنا ومصلحة التكوين متاعنا ومصلحة بلادنا ومؤسستنا الصحية.
1: نعرف المتخرجين من عندكم هما إطارات تشارك بشكل فعال جدا فيما يخص الصحة في بلادنا. به احنا باش نرجعوا انت قلت معناها التأهل للنهائيات يعني مرحلة باهية. أعطينا فكرة أستاذ أحمد شكون اللي فاز بالجائزة سنة 2016؟
0: هو احنا اللي فاز بها اسبانيا
1: اخذت
0: احنا وصلنا للنهائي لكن هم فازوا بها لكن هذه معناتها
1: هو في حد ذاته انك توصل للنهائي يعني ويعتبر مرحله مهمه ومشرفه وصلتوا لها. من المعايير حكينا على تطوير التدريس بالجامعات، شنو اللي تغير في طريقه التدريس في المدرسه نتاعكم في السنوات الاخيره؟ اعطينا كيفاش طورتوا.
0: على الحقيقه التغيير صار اساسا في مكانه الطالب.
1: ايوه
0: الطالب لم يعد يتلقى المحاضرات فقط توا هو اصبح فاعل في بناء معرفته وما عادش الطالب يلزم يحفظ المعلومات وبضاعتكم ردت اليكم.
1: أيوة.
0: وانما يلزم يتعلم كيفاش يبحث كيفاش يحلل كيفاش يعمل ضمن فريق وبطبيعه في مجال الصحه الكفاءات هذه اصبحت اساسيه وخاطر الممارسات المهنية اليوم في مجال الصحة تتطلب أكثر من مجرد معرفة النظرية وهي بغيتو بالأساس تطبيقية إلى حد كبير.
1: نعم نعم صحيح. ودور الأستاذ إذن؟ إذا الطالب
0: طبيعة هو تأتي إذا كان فما تحول في دور الطالب يرافقه
1: الأستاذ
0: سيماتيك ما تحول في دور الأستاذ والأستاذ هو ولا ناقل المعلومة ومؤطر ومرافق للطالب في بناء المعرفة وطبيعة هو يطلب جهد كبير من الأساتذة وتبديل معناتها جذري في طريقة العمل نتاعهم وأنا نحب نشكرهم الأساتذة نتاعنا على تفاعلهم مع هذا التحول وهذه فرصة باش نشكرهم ونشجعهم.
1: الدور الذكاء الاصطناعي في التكوين سي أحمد خاصة وأنه نعرف أنه توا اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يكتسح كل الجامعات تقريبا وكل الاختصاصات في الدراسات الجامعية بالنسبة لمدرستكم أنتوما.
0: احنا نعتمد في التدريس نتاعنا التكنولوجيات الرقمية بصفة عامة وهي استنسنا بها منذ جائحة كورونا.
1: اي
0: وبالنسبة للذكاء الاصطناعي هو راهو توا أصبح جزء من واقع التعليم العالي ولكنه ما يلزموش يكون بديل الأستاذ.
1: لا ما نحكيوش على بديل، احنا نحكيو على دوره مع وجود الأستاذ طبعا.
0: ولا شكلي ما هو يعتبر أداة تساعد على تحسين معناتها العملية التعليمية.
1: أيوة.
0: وبين سير مع ضرورة محافظة على البعد الإنساني والأخلاق التعليم هذا ما فلوس منها
1: طبعا، خاصة أنه أنتم تخرجوا في كوادر في مجال الصحة، البعض الإنساني يجب يكون مهم برش مهم برش. أكيد احنا مش نحكيه على تكوين الكفاءات الصحية للمستقبل وبطبيعة مش نحكيه على الأفاق والخطوات القادمة للمدرسة، لكن قبل هذا الإنجاز هذا وصولكم للنهائيات في هذه الجائزة شكون هم المشاركين فيه تحديدا سي أحمد الحكيم؟
0: هما المشاركين بحال هو إنجاز يعتبر جماعي.
1: أيوة.

0: وأنا أريد أن أشكر جميع الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين اللي درسوا بالمدرسة. تعرف أنا اللي قريوا عنا هم أساتذة كلية الطب وأساتذة الجامعيين والأستاذة داليا العش قامت بمجهود كبير في في في, في تقديم معناتها الترشح وبطبيعة الأساتذة شبه الطبيين والإطار الإداري والناس الكل شاركت والعملة ونحب ننسى حتى واحد وكل من قام في هذا المساء.
1: يعطيهم الصحة الكل بالحق خاطر وأكيد فما مجهود جماعي.
0: الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الصناغر على دعمهم المتواصل للمؤسسة نتاعنا.
1: على كل احنا نتمنوا ان شاء الله دورات قادمه تاخذوا انتم الجائزه ومش فقط في المسابقه هذه ان شاء الله حتى في مسابقات دوليه اخرى معناها
0: نحن ولتونس.
1: اي طبعا اعطينا الافاق والخطوات القادمه تاع المدرسه بعد هذا التاهل المشرف سيد احمد.
0: انا نعتبر التاهل هذا ليس نهايه المسار بل بدايه نتاعنا واحنا ان شاء الله باش نعملوا على الحفاظ على شهاده الجوده نتاعنا ولما لا تطوير منظومه الجوده بالمدرسه بصفه عامه.
1: كيف
0: بيه تفضل فما حاجه امبورطونت هي احنا باش نسعاو لاستعمال المحاكاه في التكوين.
1: ايوه كنت باش نسالك باش نقول لك كفاءات المستقبل كيفاش قاعد يقع تكوينهم تو هذا يستناو فيه المستمعين الكل اكيد.
0: أنا التكوين نتاعنا فيه زوز حوايج فيه التكوين التطبيقي وطلبة نتاعنا باه يمشيوا للمستشفيات باش يعملوا التربصات نتاعهم وفي المساء يجيوا للمؤسسة وبالطبيعة فما التدريس النظري وفما كيف كيف قاعات بالنسبة لاختصاصات مثلا البيولوجيا فما قاعات نسميهم اللي يدربوا براتيك دونك هذا هو كيفاش يكون التكوين بصفة عامة. وإحنا معناتها بالنسبة لنا راهو المحاكاة في المجال الصحي يجب أن لا يكون مريض هو حق التجارب. شعارنا هو أول مرة ليست على المريض. ومدرستنا تكون اختصاصات تطلب دقة عالية في الممارسة. فعلنا القابلات تقدير الانعاش هذوما معناتها فيهم ثم نسميوها ديكستيريتي ثم معناتها دقة عالية في الممارسة يسمها يكتسبوها الطلبة. ولذلك احنا نعتمد على المحاكاة في التكوين التطبيقي. والمدرسة عندها وحدة محاكاة خاصة بها يدربوا فيها الطلبة على المهارات. وزادة نستعينوا بالمركز المحاكاة بكلية الطب وهذا باش يمكن الطلبة باش يتمكنوا من مهاراتهم قبل الانتقال للتربصات الاستشفائية قبل ما يمشيوا للسبيطارات. يقوموا باكتساب نوع من الدقة في الممارسة قبل ما يمشيوا ويحتكوا بالمرضى وهذا زاد يسهل لهم طبعا الكيك الاول مع المرضى.
1: اي يسهل المعامله نتاعهم عموما. سيد احمد الحكيم يعطيك الصحه سيدي ان شاء الله موفقين ان شاء الله مستقبل المدرسه يكون افضل من المرحله اللي وصلتوا لها ولو اني مرحله مشرفه في هذه الجائزه. ان شاء الله نشوفكم في شركات دوليه اخرى وتتويجات دوليه اخرى. شكرا لك سيدي.
0: شكرا الى اللقاء.
1: شكرا. كان يحدثنا الاستاذ احمد الحكيم مدير المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بصفاقس بمناسبه تاهل المدرسه للمرحله النهائيه عالميا في جائزه زيري الدوليه للتميز في التعليم العالي بدبي لسنه 2026. وصلوا مرحله نهائيه لمحال اخذتها جامعه اسبانيه ولكن المرتبه الثانية لمدرستنا التونسية. مزيد من التوفيق والنجاحات. احنا مازلنا مواصلين معكم في مساءات المدينة حتى للسبعة. وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام السادسة وبعدها نرجع نكمل معكم بفقرة كليما على كليما مع الدكتورة نوزة بوريقة. اليوم باش نحكيه على موسم الصيد البري من طرائف العظماء. الفقرة المسجلة مع الأستاذ جلال بن سعد وتبعني اتخذنا نادر اسماعيل للمهدية. إلى اللقاء بعد الأخبار.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تونس تحقق 534 عملية تجارية مع الدول الأفريقية منذ انضمامها لاتفاقية زليكاف، وتدعو القطاع الخاص إلى الانخراط في الاتفاقية من أجل اكتساح أسواق جديدة. عمادة المهندسين تدعو إلى تعزيز استغلال الطاقات المتجددة ودعم مسار الانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية من أجل تجاوز العجز الطاقي. إجراءات جديدة تجبر مزودي خدمات الإنترنت على توفير دليل للأولياء يساعد على مراقبة أبنائهم عند دخولهم لمواقع تضر بسلوك الأطفال. مرحبا بكم. الساعة 6 مساء في نشرة الأنباء. أرسلت وزارة المالية إلى مجلس النواب تقريرها حول تنفيذ السداسية الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي ستنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان انطلاقا من يوم غد. وقد ذكرت وزارة المالية في تقريرها بفرضيات قانون المالية لسنة 2026، ومنها نسبة نمو بالأسعار القارب 3.3% لكامل السنة، واعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولارات، واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال لقاء الإقليمي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، الذي تنظمه الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من بلدان شمال إفريقيا. وقالت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمية في تصريح للزميلة نفيسة حسني أن تونس أنجزت 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف. ولفتت الانتباه إلى أن دراسة أنجزت للغرض كشفت أن دول إفريقيا الغربية تمثل وجهة واعدة للاستثمار التونسي والتصدير، خاصة الدول الناطقة بالفرنسية.
1: التظاهرة هذه اللي تحتضنها بلادنا اليوم على امتداد 4 أيام، الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص مؤسسات صغرى والمتوسطة على الامتيازات اللي تتيح اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. بلغنا لحد الآن احنا أول عملية تجارية قمنا بها في إطار زليكاف كانت في ماي 2023، احنا اليوم بلغنا 534 عملية تجارية في إطار زليكاف في اتجاه عدد من الدول الإفريقية. توا المساج للشركات الخاصة أنه القطاع الخاص هو المستفيد وهو المستهدف، معناه القطاع الحكومي قام بالخدمة متاعه، وفرنا الأطر القانونية، لكن توا دور القطاع الخاص لاستعمال هذه الآليات استفادة من الاستفادة من الامتيازات اللي وضعتها الاتفاقية هذه للتشبيك مع المؤسسات الإفريقية للاندماج أكثر.
0: خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم بالعاصمة عمادة المهندسين التونسيين لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035، والتي تهدف إلى وضع جملة من الحلول لتجاوز التحديات التي قد تواجهها البلاد خلال صيفي 2027-2028، إلى جانب حسن استغلال المعدات والموارد المتوفرة في تونس وتحسين مردودية المنظومة الطاقية. وأوضح للأخبار المهندس محمد زياد باشا عضو عمادة المهندسين أن الدراسة تركز على تعزيز استغلال الطاقات المتجددة ودعم مسار الانتقال الطاقي مع العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استخدام الموارد المتاحة، موضحا أن تونس قادرة على تصدير الطاقة بعد سنة 2035 في صورة تحقيق أهداف الدراسة.
2: الدراسة هذه فيها دي ريكومونداسيون واقعية، على خاطر اليوم ما نجموش نخرجوا مع العجز الطاقي هذه بعصا سحرية من العام الأولاني. معناها اللي حبيت نقوله من الكلام هذا اللي في 2027 إذا كان نطبقوا لي ريكومونداسيون اللي موجودين في هذه الدراسة هذه نجموا نحدوا من الوضع نتاع العجز هذه، وفي 2028 إن شاء الله توفى الأزمة نتاع العجز الطاقي نتاعنا. فاحنا في 2026 كان عندنا عجز تقريبا ب 2000 ميجاوات. تو بهالدراسه هذه اذا كان طبقنا لي ريكومونداسيون اللي موجودين تقريبا باش يقعد لنا تقريبا 1000 ميجاوات ناقصين نكملوهم في 2028. بطبيعه من الحلول اللي اقترحناها يلزم بالاساس نركزوا على المنظومه اللي عندنا، على الصيانه نتاعها، على منظومه التبريد، نخدموا على التوعيه نتاع المواطنين في استهلاك الطاقه، عنا الحاجات اللي معناها حطيناها في لي ريكومونداسيون كيفاش نحطوا لي توربينا غاز رابيد اللي هما معناها الديبلومون نتاعهم يكون ساهل برشا وفي اسرع وقت باش نجموا نخلطوا نحطوهم قبل صيف 2027 وفما زاده الانستالاسيون والتشجيع على تنصيب اللوحات الشمسيه كوسوسوا في الشركات الكبرى والمتوسطه والصغرى والخواص اللي من شانه انه يرفع في طاقه الانتاج والمساهمه نتاع الخواص والشركات سواء العموميه ولا الخاصه في انتاج الطاقه باش نخففوا الوطأه نتاع 2027 اللي جاي ان شاء الله في الصيف.
0: أكدت محجزية العونية المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال أن هناك إجراءات جديدة لرقابة الأطفال المتعاملين مع الإنترنت تجبر مزودي خدمات الإنترنت أن يوفروا دليلا للولي حول كيفية التعامل مع العناوين المسموح للأبناء الدخول إليها وشطب العناوين غير المرغوب فيها المضرة بسلوك الأطفال.
3: إجراءات حبينا ننصوا عليها في قرار على خاطر بالقرار باش نعطيه إلزامية لمزود الخدمة باش يوفر الإجراءات هذه والخدمات. أول حاجة يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر هو حلول اليوم للأولياء وقت اللي يشتركوا في خدمة الانترنت باش ينجم يراقب الولوج نتاع الأطفال نتاعه الحلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. فما عناوين معينه ما تساعدش ولده في العمر الفلاني ينجم هو يضمن لي زوير لي زادريس تنحاو من المواقع المسموح بها نسميه احنا فما قائمه سوداء اللي هو الولي اليوم باش يختارها. الحاجه الثانيه زاده اللي هما فما الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي ينجم يشوف الشبكه يعني الاجهزه كلها المتصله يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحيه انه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل للولي كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها.
0: أكد النائب محمد أمين الورغي أنه سيتم تقديم مقترح تشريعي لإحداث صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية. وقال النائب أن موارد الصندوق ستتأتى من الأداءات الموظفة على بعض المنتجات التبغية والأموال المصادرة من تجارة المخدرات. وإلى أخبارنا الجهوية في ولاية زغوان وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردية برمجت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان أكثر من 15 حملة تحسيسية لتقصي السرطانات الأنثوية بمختلف معتمديات ولاية زغوان. الزميلة حنان العباسي ومتابعة في الموضوع.
4: في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي انطلقت بمختلف المعتمديات بولاية زغوان حملات تقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. سنا بن عبدالله قبيلة إشرف بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان ومزيد من التفاصيل.
5: كل يوم قاعدين نعملوا في فاعليات في كل في جميع المراكز الصحيه في مختلف المصانع بالجهه. اضطرنا كده اماكن ريفيه اضطرنا ان نتنقلوا لهم الاماكن نتاعهم غادي ونقوموا التقصي سرطان الثدي. احنا الغايه نتاعنا ان ساعه الاول نتقصوا على سرطان الثدي، الغايه الثانيه ان نوعي ونساء اكثر بقيمه تقصي الزيتي وبأهمية التقصي الزيتي في أن نفهموا اللي المرأة يلزمها هي اللي تفهم بدنها وحدها ويلزمها تتقصى وحدها على السرطان وتتجه في أي في في في في أقل مشكلة في أقل حاجة تمشي تتقصى وحدها على سرطان الثدي. زغوان أحد الحالات يزيدوا على العام اللي قبل.
4: إقبال هام من النساء التي عبرنا عن استحسانهن لهذه البادرة.
6: مبادرة طيبة نشجع الناس الكل باش تجي وتحضر اليوم فرصة كل شيء مجاني ما تعوضش ديما. نحث النساء نساء الكل لي جون سواء فتاة أو امرأة تجي راهو هذايا يخص الناس الكل.
7: هم يرحموا والديهم ويجوا يتفقدونا ويزورونا ويعدوا علينا معناها حاجة تفرح.
8: خاصة النساء اللي ما يعرفوش يعني يمشوا باش يعدوا ويتفقدوهم كيما حاجة باهية عز حاجة عملوها أنا ويرحموا والديهم.
4: حنان العباسي زغوان إذاعة المنسير.
0: أذكركم في الختام بأبرز العناوين. إجراءات جديدة تجبر مزودي خدمات الإنترنت على توفير دليل للأولياء يساعد على مراقبة أبنائهم عند دخولهم لمواقع تضر بسلوك الأطفال. عمادة المهندسين تدعو إلى تعزيز استغلال الطاقات المتجددة ودعم مسار الانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية من أجل تجاوز العجز الطاقي. وتونس تحقق 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. تعود إليكم زميلتي ثريا في برنامج مساءات المدينة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة مع ثريا علاج. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: إلى كل اللي بيحبوني أليسا، يلا نرجعوا لمساءات المدينة وتحديدا لكليما على الكليما.
1: كليما على الكليما
0: كليما. دكتورة نوزة بوريقة، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة.
2: مساء النور ريا ومساء الخير لمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. إذن اليوم موسم الصيد باش نحكيه.
2: اليوم باش نحكيه على موسم الصيد البري 2026-2027.
0: فما مواعيد وفما شروط وفما حدود باش نحافظوا على التوازن البيئي هكا ولا؟
2: ايه اليوم باش نحكيه
0: على نتعرف عليها.
2: ايه نعيشوها كل عام اللي هي عمرنا ما وقفنا نسألوا عليها بالشكل هذا. علاش موسم الصيد البري يبدا نهار 4 أكتوبر مثلا؟ وعليش طيور أخرى يبدأ صيدها نهار 22 نوفمبر؟ وعليش بعض الأنواع يتواصل موسمها إلى جانفي وأنواع أخرى إلى مارس؟ هل التواريخ هذه مجرد تواريخ إدارية ثورية ولا وراها حكاية عندها علاقة بالطبيعة
0: بالتكاثر
2: بالهجرة بالماء وحتى بالمناخ؟
0: يظهر لي تو بعد
2: أي
0: بعد عشرتنا معاك يظهر لي ظهر عليه ولينا نفهم شوية والحمد لله.
2: خلينا اليوم نفتحوا رزنامة الطبيعة.
0: أيوة.
2: نشوفوا شنو يصير وراء رزنامة الصيد نتاعنا. أول حاجة لازم نوضحوا حاجة مهمة، اللي موسم الصيد البري في تونس مش قرار يتاخو من غير دراسة. راهو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أصدرت قرار يوم 8 سبتمبر 2026 المتعلق بتنظيم الصيد خلال موسم 26-27 ونشر هذا القرار في الرائد الرسمي بتاريخ 11 سبتمبر 2026. والقرار يعتمد على الإطار القانوني المنظم للصيد والمحافظة على المصيد، ويشير إلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد والمحافظة على المصيد. هيش لهنا لهنا القرار تخذ بعد دراسة. يعني عنا إدارة، عنا قانون، عنا متابعة، وعنا رأي فني. والجهة الإدارية الأساسية هي الإدارة العامة للغابات. يعني الموضوع مش اليوم نحلو الصيد وغدوة نسكروه هكاك بصفة اعتباطية. أنا مش نقول ثم رزمامة، ثم أنواع مسموح صيدها، أنواع محمية، حصص ومناطق وفترات. نبدأ أول محطة ثورية نوصل للموسم 4 أكتوبر أول محطة. من 4 أكتوبر إلى 6 ديسمبر 2026 تبدأ فترة صيد عدد من أنواع الطرائد الصغيرة، من بينها الأرنب البري، الحزل، السمنة القارة، الحمام الأزرق، والقطار الحر اللي نسميه الكدرة في تونس. الكدرة هذية عنده حاجة مزيانة على الأخر حبيت نقولها، هو طائر صحراوي متأقلم برشا مع ظروف الجافة. لكن كما هكا قلت جافة باش نرجع شوية الكلمة على الكلمة. والأجمل ما فيه اللي تكرم تاعه لازم يوصل الماء، يعبي الماء في الريش نتاع الصدر نتاعو، وبعدك يمشي يوكل كبغي يشرب كبغيرات نتاعو. فهمتني؟ اما هوني نرجع للسؤال،
0: طيب بربي بربي طاهر كيما هذا يهول للصيد بربي؟
2: والله ما هو ثم لازمنا ثم صيد لازمنا ثم قوانين هكا باش نحافظوا عليهم.
0: والله انا ليهون عليا بالكل، والله شو محلاش وكيفاش عاملك البروتوكول لحياته معناها عنده قواعد ومنظم يعيش بها. البشر دخلها بعضها ما عادش فما نظام في كل شيء. هو
2: صيد بري صيد بحري، احنا لازم نعيشوا زي ما ناكلوا ونعيشوا
0: بحري اوكي، ما بري باش نعيشوا من طاير كيما هذا معناها.
2: باش نرجع لك السؤال، عايز 4 اكتوبر على خاطر تحدينا بالطرائد الصغيرة هكا ولا عندنا بيولوجيا الأرنب والحجل مثلا يكون الجزء الرئيسي من دورة التكاثر متاحهم في الربيع والصيف، ومع بداية الخريف توا يعنيها نكون عادة تعدينا الجزء الأكبر من فترة التفريخ وتربية الصغار. لكن هذا يظن معناها، لكن مع هذا يظن نكونوا دقيقين، ما نقولوش نهار 4 أكتوبر التكاثر وفاء عند كل الحيوانات. لا، الطبيعة ما تخدمش هكا. راهو التكاثر يتأثر بالحرارة، بالأمطار، بالغذاء، وبالظروف المحلية. وهنا تبدأ العلاقة مع المناخ، على خاطر الحيوان اللي تحكي عليه ثريا ما عندوش كالندريي، عنده مطر، عنده حرارة، عنده ماء، غذاء وتكاثر وهجرة. ما فات حكينا برشا على الهجرة الأسبوع اللي فات. وكي تتبدل الظروف المناخية نجم تتبدل معها حياة الحيوان. وهذا مهم برشا في في في بلادنا كيفما تونس. يعني تونس فيها حوالي كيما حكيت المره فاتت 231 منطقه رطبه، بمساحة جملية تقارب 1.25 مليون هكتار. لكن توزيع الأمطار مختلف معناها في الشمال. طب أنا أعطيتكم أرقام تاع 24 اللي لقيتهم تاع موجودين متاحين. دونك في الشمال المعدل نجم نوصلها حوالي 600 مليمتر سنويا، في الوسط 300 مليمتر، في الجنوب 150 مليمتر، وفي أكثر جنوب الغربي عندنا 100 مليمتر. يعني الحيوان اللي يعيش في الشمال ما يعيشش نفس الظروف تاع الحيوان اللي يعيش في الجنوب. وزيدا كيف كيف شلقيت القمر الصناعي يورينا اللي يصير، والحكاية مش مجرد إحساس راهية. يعني حسب التصوير الفضائي نجم يورينا تغيرات في مناطق الرطبة. مثلا عندنا صور سنتينيل 2 اللي لبحيرة أريانا، قارنت بين أوت 2021 وأوت 2023، وتبينت تقلص واضح في مساحة المياه، في سياق الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وبحيرة أريانا مش مجرد ماء، هي منطقة تستعملها الطيور، وخاصة الطيور المهاجرة اللي حكينا عليهم الأسبوع اللي فات. يعني كي ينقص الماء ما يتبدلش منظر البحيرة برك، يتبدل الابيتال كله. المكان اللي كان يلقى فيه الطائر الماء والغذاء والراحة ينجم ما عادش يعطيه نفس الظروف. هذه الجملة اللي نحبكم تتفكروها في مثل المناخ ما يبدلش الحيوان وحده، ينجم يبدل المكان اللي الحيوان يلقى فيه روحه. وهيك علاش دونك هوني موسم الصيد البري يتبدل من عام لعام. هو باش نحكيو عليه
0: سنتين.
2: عندنا محطة أخرى اللي عايز حكيت هذا الكل حاجة، عندي المحطة الثانية اللي هي 22 نوفمبر اللي هما الطيور المائية. وهوني دونك نمشي المحطة الثانية، دونك هي معناها من التاريخ هذا 22 نوفمبر تبدأ فترة صيد الطيور المائية حسب الرزمامة الرسمية، وتتواصل حتى 28 مارس 2027 بالنسبة للأنواع والفترات المحددة في القرار اللي خرجت وزارة الفلاحة. علاش الطيور المائية عندها رزمامة مختلفة؟ وأنا كنت نحكي شوية على شنو صاير والماء والمناخ وكل شيء. خاطر عندنا حاجة اسمها الهجرة اللي حكينا عليها مرة. تونس موجودة قلنا في وسط المتوسط وفي موقع مهم بين أوروبا وإفريقيا. وفي الخريف تبدأ برشا أنواع من الطيور المهاجرة تتحرك نحو الجنوب. بعضها يجي لتونس باش يقضي شتاء، وبعضها يستعمل المناطق الرطبة كما حطت كما قلنا بسيطة محطة راحة وتغذية. يعني مش كل طائر مائي نجم تصطاد. فما أنواع محمية. مثلا عندنا اللقلق وعديد الطيور الجوارح وأنواع أخرى موجودة ضمن أنواع المحمية. وعليش محمية؟ دونك هذوما ما لقيناهمش في القرار نتاعنا محميين، خاطر حماية التنوع البيولوجي معناها ما نركزوش كان على الأنواع اللي نصحوا تصيدها، لازم زيادة نعرفوا شكون ممنوع صيده. لو كان أنا قد عملت في تحليل من اللي خرج من نزالة الفلاحة. وشنو هو الحكاية توا مع الخنزير الوحشي وابنه آوى؟ هي الرزمامة تتبدل. بالنسبة للخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي المعروف أيضا باسم ابنه آوى الذهبي، الموسم يمتد في عدد من المناطق من 4 أكتوبر 2026 إلى 31 جانفي 2027. في مناطق أخرى ثورية خاصة في الوسط والجنوب نجم يمتد إلى 21 مارس 2027 حسب ما يحدده القرار. وهنا اكتشفوا حاجة مهمة، تونس ما عندهاش ثورية، فهمتني؟ دونك ما عندهاش معناها كالندري ايكولوجيك واضحة، فهمتني؟ عندك شمال وعندك وسط وجنوب، غابات، مناطق رطبة، مناطق شبه صحراوية، وكل وسط عنده الظروف نتاعو. اما المناخ وين يدخل؟ علاش القرارات هذوما دونك يتبدلوا كل عام؟ المناخ نجم يأثر في الظروف البيولوجية اللي الحيوانات تعيش فيها. قلة المطر اش تعمل؟ ثورية، تنقص الماء. نقص الماء ينقص النباتات، نقص النباتات ينقص الغذاء، والغذاء يأثر على التكاثر وعلى بقاء الصغار وعلى توزيع الحيوانات.
0: صحيح.
2: وبالنسبة للطيور المهاجرة نرجع لك، توفر الماء والغذاء ينجم يأثر حتى على الأماكن اللي تختارها للراحة والشتاء. يعني المناخ ينجم يبدل التوقيت والمكان والموارد. وهنا السؤال الحقيقي، إذا كانت الطبيعة قاعدة تتغير، المطر يتبدل، فترة جفاف تطول هكا ولا لا؟ المناطق الرطبة تنقص فيها تنقص فيها ينقص فيها الماء، حتى والطيور تغير أماكنها. دونك لهنا الرزمامة نتاعنا شنو صار بالضبط؟ دونك أنا عملت مقارنة بين عام ناول وسناء، القرار اللي خرج عام ناول وسناء. شو لقيت هنا؟ وإذا نقارنوا موسم الصيد اللي فات بالموسم الحالي، نلقاو اللي فما تغيرات فعلية في الرزمامة. بعضها صغير نهار ولا نهاري. أما فما تغيرات أوضح، مثلا عندنا فترة طيور، مثلا فترة نتاع طيور الماء والصيد المرتبط بها بدلت من 9 نوفمبر ل 15 مارس إلى 22 نوفمبر 28 مارس، يعني البداية تأخرت 13 يوم والنهاية تأخرت 13 يوم. الصيد الكبير كيف كيف في بعض المناطق الوسط والجنوب، الموسم اللي كان يوصل حتى 26 أبريل ولا في الموسم الحالي سكر نهار 21 مارس. يعني الرزمية تتبدل من عام لعام. وسؤال مش كان شنو تبدل سوريا، وكان حبيت أقول لك لهنا السؤال أهم، علاش تبدل؟ وهذا يلزمنا نرجع للمعطيات، عدد المصيد، الهجرة، التكاثر، الماء، حالة المناطق الطبيعية والمناخ اللي حكينا عليه. أما يلزمنا باش نحافظوا نراقبوا سوريا على الإحصاء، نراقبوا معناها المراقبة الميدانية، متابعة عدد الطيور باش ناخذ القرار هذاك. يلزمنا نراقبوا هذوما الكل، متابعة التكاثر، متابعة الهجرة، متابعة المناطق الرطبة والصور الفضائية كيف كيف. شفت أريانا عطتنا بعض الصور اللي خليتهم اللجنة معناها تاخذ القرارات هذه وبدلت شوية في أنواع معناها في أوقات الأوقات اللي يعنيها نعطيه الحق أنهم يصادوا ولا لا. والحاجة هذه مش كان في تونس راهو سوريا، وما معناها ثم حتى في بلدان أخرى رزنامة الصيد تتراجع وتتضبط من عام لعام حسب النوع حسب الهجرة وحسب التكلفة
0: وتتبدل. وهذا يعتبر عادي، معناها ما نقولوش فما حاجة غريبة في المناخ، دونك عادي عادي.
2: حبيت نحكي لك على علاش الغباء ينقص، الماء ينقص، لما تتبدل الهجرة تتبدل. مثلا في فرنسا عندنا مواعيد الطيور المهاجرة والطرائد تبدلت مثلا من 2025 ل 2026، يعني هالعام هذاك 2026 27 تو حسب الفيدراسيون تاع ديبارتمونتال نتاع لي شاسور كيف كيف. دونك ثم فرق ب 10 ايام مثلا. الاتحاد الاوروبي الاصل المساله مربوطه زاده بالمعطيات العلميه. دونك كيف كيف بدلوا هما في مالطا كيف كيف. لقيت ثم بدلوا مثلا كانت الصيد كان مثلا الخريفي من 1 سبتمبر ل 31 جانفي نتاع السمان مثلا، ولا بعد الوقت هذاك بدلوه. وعلاش هذا الكل مرتبط بالمناخ.
0: المهم
2: تحليل
0: شامل واضح علاش المواعيد هذه في علاقه بالمناخ. يعطيك الصحه دكتوره نوزة بوريقة، شكرا على كل المعلومات هذه. ان شاء الله موعدنا معك ديما في مساءات المدينه، ديما في كليما على كليما. شكرا لك، يعطيك الصحه. الى اللقاء وليلتك سعيده. واحنا معكم مازلنا مواصلين بعد النغم، نرجع لكم مع الاستاذ جلال بن سعد في من طرائف العظماء.

مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. جاك شيراك الرئيس الفرنسي المولود سنة 1932 والمتوفى سنة 1929 يتمتع بكاريزما كبيرة وعفوية كثيرة جعلته أكثر الرؤساء شعبية وطرافة في تاريخ فرنسا. ومن نوادره حسب ما ترويه ابنته كلود شيراك في كتابها مفارقة مضحكة حدثت له في زيارة رسمية اصطحب معه رئيس وزرائه وقتها الاشتراكي ليونال جوسبان، واتجه إلى إحدى الدول العربية، وبروتوكول تلك الدول العربية أن لا تصافح المرأة الرجل، وكان ذلك سنة 98 و900 ألف. وحين أراد ليونال جوسبان أن يصافح إحدى السيدات الموجودة في الوفد العربي التي أتت لاستقباله، رفضت مد يدها، فأبقى يده ممدودة وتخليصا وإخراجا له من الإحراج. حين بقيت يده ممدودة مد له الرئيس الفرنسي جاك شيراك وصافحه أمام الجميع، فكان هذا الموقف فيه نوع من الطرافة والحس الفكاهي لدى شيراك. وكان شيراك أيضا على علاقة حب كبيرة مع الحيوانات، كان له العديد من الكلاب، ومن أطرف نوادره أنه أطلق على أحد كلابه ديكون، وهي تسمية فرنسية أهلية تعني الغبي والأبله. والمشكل ليس هنا أو في الاسم، المشكل أن من أهدى له هذا الكلب هو غريمه اللدود جيسكار ديستان، وهي طريقة من بين ردود فعله. يمكن التعمق بالعودة إلى كتاب كاتيا روبير الذي أصدرته سنة 19 و2000، سات شوز كي فو دوفي سافوار سير نوتر بريزيدون جاك شيراك، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: الأغنية جميلة عدنان الشواشي كان سلم تبعني نادرة اسماعيل في المهدية.
1: تبعني
0: نادرة مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك نادرة.
2: مساء النور سوريا، مساء النور ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير من ولاية المهدية عاصمة الفاطميين.
0: شنو الطقس عندك؟ سخون كيفنا ولا أبرك شوية؟
2: ثم ريح تدفع وراء وتفرق معناتها الحق بين الجهات. حاليا صحيح. في مدينة المهدية ثم ريح ثم شوية برد، نسمة باردة معناتها الطقس بدل مش باردة متاع جاري وإنما ثم نسمة باردة.
0: احنا البرة تو ما نعرفوش اش فما، خاطرنا كي دخلنا شيلي شوية راو في مستير، اما تو عشات
2: في النهار في الشمس سخونة
0: ولا
2: في النهار
0: قايلة
2: سخونة شوية
0: قايلة سخونة شوية
2: اما تو ثم نسمة باردة وثم ريح
0: به على الأقل في الليل نباتوا في جو مفرشك ونجموا نرقدوا بالباهية باش نصبحوا نخدموا على رواحنا، هذاك اللي حاجتنا به. عملت لنا جولة في المهدية كما العادة، ويظهر لي أنا وياك اتفقنا لأكتوبر هو شهر الحملات الصحية والقوافل الصحية، هكا ولا
2: هو الناس كل متفقين في الحقيقة مش كان أنا وياك
0: يظهر لي يطب أكثر منا زادة
2: إنه مع بداية أكتوبر تنطلق القوافل الصحية. هو أكتوبر الوردي يقول أكتوبر الوردي يقول شهر رمزي معناته هو للتقصي لسرطان الثدي، ولكن الشهر ذي أصبح عنده رمزية وأصبح ترتبط به القوافل الصحية. اليوم في الحقيقة مش تتبعوني في مختلف معتمديات ولاية المهدية بما أنه القوافل هذه في الحقيقة انطلقت فيها الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع عدد من جمعيات والمجتمع المدني إلى آخره والأطباء الشبان في عدد من القوافل بمختلف المعتمديات. نذكر معتمدية أولاد الشامخ، نذكر أيضا معتمدية شربان، في معتمدية الجم، جمعية المتقاعدين الناشطين إن شاء الله معناتها عندها قافلة صحية يوم السبت خاصة بطب العيون ومش يتم خلالها يعني التقصي لأمراض العيون، وأيضا هي عيادات مجانية وبشي أمنها أطباء متقاعدون، كما أيضا تم تنظيم يوم مفتوح للتقصي عن الزهايمر الجديد في اليوم هذايا أنه تم اكتشاف عديد الحالات المصابة بهذا المرض والأشخاص هذوما ما كانوا يعرفوا أنه عندهم لازايمر. تم إيواء شخص بصفة استعجالية بقسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر الصفر بالمهدية. هذا حبيت نتطرق له لأنه بالحق موضوع خطير جدا. أنت تعرف معناتها عادي أنه في قوافل الصحية أنه عندما معناتها تقصي مثلا عن السرطان أو عن يتم اكتشاف بعض الحالات
0: بعض الإصابات
2: نعم بعض الإصابات، وعادة الإصابات هذه معناتها في الحقيقة خلينا سامحوني في الكلمة أما أصحابها مستهترون شوية، ثم شوية استهتار
0: صحتهم
2: يعني ثم كما نقولوا احنا ظواهر ثم ما يثبت انه يفيد انه المريض هذايا معناتها عنده اصابه بمرض السرطان
0: العرس تبدا باين عليه وهو متهاون
2: لكن هو ما يعطيش انتباه. هوني بالكام تاع الزهايمر مش سهل
0: على خاطر الاعراض مازلنا ما نعرفوهاش، اي الاعراض ما تعرفتش
2: وبالتالي تم اكتشاف عديد الحالات وتم ايواء حاله بصفه استعجاليه بقسم امراض العصبيه او قسم الاعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر الصفر
0: ان شاء الله يكون الدواء متوفر في المستشفى فقط لانه تو فما دواء ياجل الاعراض الخطيره نتاع الزهايمر خاصه اذا كان في بدايه الاصابه بالمرض معناه.

0: محل الدواء ما عندوش برشا تخل البخاتيك, كما أما موجود على الأقل, موجود في تونس وموجود في مستشفياتنا متوفر إن شاء الله.
1: مدام ثم حملات تقصي, مدام ثم حملات التقصي يعني ثم دواء. يعني احنا نقصوا على مرض ما عندوش دواء, شنية الفائدة انه
0: ندخلوا؟ صحيح,
1: مدام ثم تقصي ثم تدخل, وبالتالي التدخل يعني العلاج. حتى كان ما نعالجوش على الأقل تأخير, أما ثم ديما موجود الحل ديما.
0: فما
1: والقوافل
0: الصحية تلقى الإقبال بربيش المعتمديات المهدية, يمشيوا الناس
1: المعتمديات الداخلية لأنها تأمن عيادات خارجية. راهو احنا في ولاية المهدية عندنا مستشفى جامعي وحيد في انتظار بناء المستشفى الجهوي, مش بناء سمحني, في انتظار انتهاء أشغال, لأنه حاليا
0: بصدد البناء هو
1: تقريبا وصل 70% مستشفى بمواصفات عالمية بتمويل سعودي. كان انطلق أشغاله, انطلقت أشغاله يعني السنة المنقضية. حاليا هو في مرحلة الربط بالشبكات, يعني قريبا إن شاء الله احنا نقول 70% نسبة تقدم الأشغال. باستثناء يعني المستشفى الجامعي طار الصفر بالمهدية, فإنه ما عندناش في المهدية الحقيقة مستشفى يأمن خدمات وعيادات خارجية اللي أمنها المستشفى الجامعي طار الصفر بالمهدية. تصور أنت ثريا اليوم معناتها مريض يجي من أولاد الشامخ ولا من هبيرة, معناتها 120 كيلومتر 80 كيلومتر 90 كيلومتر, بس عنده رانديفو مثلا تب العيون ولا إلا كسر وإلا معناتها ساعات أبسط خدمات
0: مع ترانسبور تاعنا عادة
1: مع ترانسبور. هذا ما نذكرش أنا ما نحكيوش على سكانير, وما نحكيوش على ليكو, وما نحكيوش على اليارام, وما نحكيوش على معناتها ديما الخدمات معطلة. المريض يلقى روحه يمشي وبعد يروح
0: يرجع عادي, يقولوا له سكانير ما يخدم شامبان عادي.
1: نعم هذا ولا معناتها سي دو كوتيديان. دونك القوافل الصحية هذه ثم قوافل توفر الخدمات هذه ثم مهمة جدا راهو, خاصة في الأوساط الريفية, خاصة في المناطق اللي المواطن ما ينجمش يتنقل حتى لو هو عنده الإمكانية يبخل. انت تعرف مش سهل راهو, مش سهل ترانسبور باش يمشي يعمل جليد على عيني, مش سهل ترانسبور باش يمشي يعمل مثلا باش يتفقد روحه. انت المرأة اليوم للأسف الشديد المرأة التونسية مع مشاغل الحياة, المرأة الفلاحة يعني مهملة في جسدها, مهملة يعني
0: جدا,
1: ماهيش لاهية, ما تعرفش الحياة خلتها معناتها تكون كتف وسند للآخر, ومعناتها وتهمل جسدها تهمل صحتها
0: خاصة صحتها
1: نفسها. نعم, وبالتالي فإنه القوافل هذه على الأقل تكون
0: قرب لها الخدمة,
1: إنه تقرب لها الخدمة وتكون فرصة إنه تتفقد روحها حتى مرة في العام مرتين في العام, أم على الأقل معناتها خلينا نقوله الجسد معناتها يلقى ولو مرة في السنة الاهتمام المطلوب.
0: نعم.
1: الحق مهمة جدا, راو ثم قوافل قدم ما بعد الحملات الصحية والتقصي راو ثم تقدم في خدمات أخرى.
0: أي صحيح يواصلوا, فما متابعة
1: ثم متابعة تهدي نظارات صحية وتجهيزات, هذا مهم جدا. رانا عنا برشا صغيرات اليوم, وانت تعرف في الانتخي سكولير وتعرف مع التطور التكنولوجي ومع إلى آخره. بون تطور هوني باش نحكي نقصد هوني من ناحية سلبية راهو مش تطور, لا نقصد على الإقبال المكثف على التابلات والأجهزة الإلكترونية. ثم ولينا
0: مشكلة الضوء الأزرق والعينين سورتو. نعم, هو مشكل العينين راهو الضوء الأزرق
1: واللي يمتج حتى عنه اضطراب وصعوبة التعلم.
0: صحيح,
1: صعوبة التعلم أساسها شنوة؟ التلميذ ما يشوفش, التلميذ ما عارف يشوف.
0: صحيح,
1: دونك أنت كي تقافل هذيك تمشي للأوساط هذية اللي تلامذة معناتها ما يعديوش
0: معناتها
1: ما ثمات العادة وما عندهمش وين يمشيو, فإنه معناتها تقدم لهم الخدمات هذه
0: وقتها يكتشفوا اللي مشاكل النظر اللي عندهم.
1: واللي ما يقدرش إنه يشري نظارة, ثم بارشا قوافل قاعدة تهدي في النظارات عن طريق الجمعيات الخيرية, وهذا وكبناه كما عملوا مثلا أولاد الزوادي في معتمدية المهدية وإلى آخره.
0: نعم, يعطيك الصحة نادرة اسماعيل على نقلت لنا الوضع متاع القوافل الصحية في المهدية. شكرا ليك, ان شاء الله نلقاوك في مساءات المدينة ديما معنا في النقطة الخارجية من المهدية. شكرا ليك نادرة اسماعيل.

إسرائيل. معكم اليوم كملنا مساء المدينة ليوم الثلاثاء، الموعد يتجدد بالطبيعة غدوة وبعد غدوة على نفس الموجة إذاعة المنستير من 5 إلى 7 مع البرنامج. التحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي، هويدا بن ساسي، حكيم اسطنبولي، ولطفي المكي، ويتسلم المشعل هيثم والناس باش يكمل معكم بالطبيعة السهرية على إذاعة المنستير. خليكم على موجودنا غدوة، نلقاكم إن شاء الله 3 في بكل الألوان. إلى اللقاء، ليلتكم سعيدة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أكد منشور رئيسة الحكومة عدد 2 المؤرخ في 14 أفريل 2026 أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يستند إلى محاولة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال اعتماد سياسات تعزز صلابة المالية العمومية وتدعم التنمية المستدامة. هذا وقد حدد المنشور جملة من الأولويات تتمثل أساسا في مواصلة التحكم في التوازنات المالية وتحسين تعبئة الموارد الذاتية ورفع من نجاعة الإنفاق العمومية بما يحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ويعزز السيادة الوطنية، كما أكد على مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الجبائي واندماج الاقتصاد الموازي وتسريع رقمنة الإدارة الجبائية. أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن الأمن الطاقي أصبح جزءا أساسيا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتونس، مشددا على الاستعداد للصائفة القادمة 2027، وقال أنه لابد من إعداد دراسة تقنية تتضمن تشخيصا لوضع الطاقة في تونس، وأيضا جملة من المقترحات العملية لتحسين جاهزية المنظومة وتفادي تكرار الإشكاليات التي حصلت هذا العام الصيف القادم. دعا وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل في ولاية منوبة والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي وصلت تقريبا أكثر من 90% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب وري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. كشفت أحدث المؤشرات المحينة الصادرة عن البنك المركزي التونسي تراجع قيمة الدينار التونسي أمام الدولار ليصل سعره إلى 3.006 إزاء الدولار الواحد بتاريخ يوم أمس 5 أكتوبر، وسجل سعر الدينار التونسي تراجعا بنحو 3.14% على المستوى السنوي بذات الفترة من السنة الماضية، حيث كان يتداول بقيمة 2914 مليم. بالمقابل استقر الدينار أمام العملة الأوروبية اليورو وأظهر تماسكا بنحو 1.52% على المستوى السنوي، لكن أبرز الشراءات وصفقات التبريد التي تبرمها الدولة التونسية تتم أساسا بالدولار خاصة في مجالي النفط والحبوب. الانتخابات في البرازيل الدور الثاني سيكون بين لولا دا سيلفا الرئيس الحالي وهو يساري وتقريبا معادي للأمريكيين، بالمقابل المرشح الثاني هو السيناتور فلافيو بولسونارو وهو ابن رئيس السابق بولسونارو الذي كان رئيسا في السابق، وأيضا هذا بالمقابل بولسونارو هو من الموالين للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب شخصيا، وبذلك إذن البرازيل ستختار في الدور الثاني إما رئيسا معاديا لترامب أو رئيسا حليفا لترامب. الانتخابات في البرازيل ستكون في 25 أكتوبر. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

تغني لي غناية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن برنامج المساعدة الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيشمل كامل ولايات الجمهورية ومختلف المناطق مع قرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة، خاصة عند تسجيل أضرار ناجمة عن تسرب مياه الأودية ومجاري المياه. أوضحت وزارة المالية في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 و2000 أنه تم صرف مبلغ 12184 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، أي تطور ب 4.9% مقارنة بموفى جوان سنة 25 و2000، وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 48.2% من تقديرات قانون المالية للسنة الجارية. وفسرت الوزارة هذه الزيادة أساسا بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 26 و27 و28 التي تم إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية للسنة الحالية. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من 2 إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. جهويا وفي المنستير، خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير للتنسيق بين مختلف المتدخلين استعدادا لانطلاق موسم زيت الزيتون 26 و2027 بالجهة. وتناولت الجلسة بالخصوص ضبط الاستعدادات المتعلقة بانطلاق موسم الجني والتداول بشأن أسعار الجني والعصر، إلى جانب بحث أفضل السبل لضمان حسن سير الموسم وتأمين الظروف الملائمة لمختلف المتدخلين في القطاع. في العالم وفي فرنسا، يجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في وقت متأخر اليوم عدد من أبرز الوزراء لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية في فرنسا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي فرنسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير، القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99، إذاعة المنستير 99.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لهذه الحلقة الجديدة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى، هذا الفضاء الإذاعي المباشر الأسبوعي الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا، هو رواق أسبوعي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في الضفة الأخرى زميلنا هيثم الناس تحية لي في خرج الحصة تقنيا، معنا أيضا في الضفة الأخرى منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. ماذا هناك في الضفة الأخرى لهذا المساء؟ بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، التعريف بكتاب صدر مؤخرا تحت عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة للكاتب الأستاذ زياد الحجلوي. فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة المفكر إدوارد سعيد، الأستاذة أميرة كرم تسرد لنا ما تيسر من سيرة ومسيرة إدوارد سعيد. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال صدر مؤخرا يتحدث عن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. أكثر التفاصيل حول هذا المقال مع الدكتور فؤاد النفطي. ركن وفقرة عزف وحرف، العزف هو أغنية أنا وليلى، والحرف سيكون بعد قليل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل لنتعرف عن قصة أو أصل قصة أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر. هذه أبرز عناوين الضفة الأخرى، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، متابعة طيبة ومفيدة، كونوا معنا.

0: أنتم معنا في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. ندخل مباشرة إلى الركن الأول على ضفاف الكلام. على ضفاف الكلام لهذا المساء نعرف بإصدار جديد كتاب بعنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. هذا الكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتب الأستاذ زياد الحجلاوي. أستاذ زياد مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا مساء نور أخي أسعد، مرحبا، أهلا وسهلا،
0: مرحبا. في البداية أبارك لك هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا أستاذ الأسعد، وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الاستضافة. والحق أن إذاعتكم ليست بالغريبة عنها هذه الملتقيات، وقد دأبت على الاهتمام بالشأن الثقافي وبالكتاب وبالمبدعين بصفة عامة. وأذكر يعني عديد الإعلاميين والذين مروا على هذه الإذاعة وقد اهتموا بالشأن الثقافي التونسي أستاذ أسعد. أذكر مثلا بخاري بن صالح، وكذلك المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز شبيل، وغيرهم يعني من الأساتذة الأجلاء. والحق أنني كنت شغوفا بمتابعة هذه الإذاعة، إذاعة المنستير الثقافية. وطبعا آخر العقود أنت أستاذ الأسعد، ختمت هذا يعني هذه السلسلة.
0: شكرا.
1: هذا البرنامج برنامج الضفة الأخرى، وبرنامج يعني يعنى بالشأن الثقافي التونسي، وشكرا لك مرة أخرى على إتاحة هذه الفرص.
0: شكرا على هذه المقدمة المدحية. هذا من باب الواجب أستاذ زياد، نحن في خدمة الثقافة وفي خدمة الكتاب وفي خدمة المعرفة والإبداع التونسي بشكل عام. إذن كتاب صدر مؤخرا مثل ما ذكرت عن دار الأمين للنشر والتوزيع، يحمل عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. في هذا المبحث في قراءة نقدية تعلقت بجملة التحولات التي شهدتها الرواية التونسية في عصر الرقمنة، تتبعت في هذا الكتاب أثر الوسائط وتأثير الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة على بنية النص الروائي العربي والتونسي بشكل خاص. هذه الرؤية النقدية، الأكيد أن الانتقال من الكتاب الورقي، ودعني أقول أن الانتقال من الرواية التونسية الورقية إلى الرواية التونسية الرقمية، هذا لم يكن انتقالا دعني أقول عبثيا أو صدفة، وإنما هذا الانتقال يعني تطلب مجموعة من المقومات والركائز. نتحدث هنا عن أولا انزياح عن الخطية التقليدية التي كانت تميز السرد التونسي في البناء الخطي، أيضا تعدد الوسائط، لم يعد النص يتكون من كلمات فقط، بل يدمج بين النص المكتوب والصوت مجموعة صور لتشكيل هذه التجربة الروائية. صرنا أيضا مع الرواية الرقمية نتحدث عن إعادة موقعة القارئ، هذا القارئ التفاعلي. أكثر تفاصيل حول ما طرأ على الرواية التونسية في انتقالها من الورق إلى الرقمي.
1: صحيح أستاذ، مثلما تفضلتم حضرتكم، إذن يندرج هذا الكتاب في الحقيقة وهو كتاب نقدي، وإن في إطار ما يسمى بالدراسات البينية التي فتحت المجال لسيرة الخطاب الروائي عامة بالرقمنة، وباعتبارها من أكثر الظواهر العلمية والإنسانية المستجدة التي صارت إذن في وقتنا الراهن، إذن تحظى باهتمام كبير من لدن النقاد والمبدعين. فطبعا أستاذ أسعد، يخفى وعلى السادة المستمعين أيضا على الدرس اليوم أنه أن الثورة الإلكترونية والرقمية غزت جل الحقول والميادين المعرفية والفنية، بما في ذلك مجال الأدب والخطاب الروائي بصورة عامة. ومثل ما تفضلتم حضرتكم، إذن ثمت علاقة بين الرواية التونسية تحديدا والنص الرقمي، باعتباره نصا يدمج في إطاره الصور واللغة الفيسبوكية والأصوات، وكذلك التشات يعني لغة التشات
0: والتراسل يعني والتواصل
1: والصور وغيرها من التقنيات التكنولوجية والرقمية التي أصبحت تفرض نفسها على الرواية، الخطاب الروائي بصورة عامة والرواية التونسية تحديدا. أستاذ أسعد، قد تخيرنا في هذا الباب، إذن خيرنا رواية عاشقة آدم للأستاذ الكبير منصف الوهابي حتى تكون إذن نموذجا لتتبع هذه العلاقة بين الرواية التونسية والنص الرقمي.
0: طبعا نعم. الرواية الورقية التونسية هل حافظت أو هل مثلت امتدادا في مستوى القضايا المطروحة في الأدب الرقمي التونسي، أم أن الرواية الرقمية طرحت قضايا جديدة على الأدب من قبيل مثل ماذا رأينا ذلك؟ مثلا الرواية الرقمية صارت تتحدث عن الهوية الافتراضية في علاقتها بالواقع، صرنا نتحدث عن الاغتراب الرقمي، عن التوثيق الرقمي للذاكرة أيضا باستخدام تقنيات رقمية لأرشفة الذاكرة الوطنية والأحداث الاجتماعية والسياسية أيضا.
1: صحيح أستاذ أسعد، هو التغيير يمس أساسا الجانب الشكلي الجانب المضموني، باعتبار أن الرواية الرقمية توظف هذه الوسائط المتعددة وهذه الروابط والصور والأصوات، ولكن أستاذ أسعد في الحقيقة العلاقة بين الرواية التونسية المكتوبة والرواية الرقمية هي ليست علاقة تبعية، بل هي أكثر من ذلك، هي علاقة، ولا هي أيضا علاقة انفصال، بل هي علاقة تكامل وتفاعل وعلاقة تأثير وتأثر. فالرواية استفادت منها الرقمنة ووظفتها في خطابها الروائي، وحاولت أن تعيد تشكيل الرواية من جديد، ومن خلال الاستفادة كما قلنا بهذه من هذه التقنيات. وأستاذ أسعد قلنا التغيير يشمل الشكل وكذلك التقبل، باعتبار أن القارئ والقارئ في عصرنا الراهن أصبح يميل إلى مثل هذه النصوص، نصوص ذات الطابع، أنشأنا القول القصير التي تقرأ سريعا، فنظرا إلى تعقد الحياة العامة ويعني رتابة الحياة وغيره من المسائل، يعني أصبح القارئ أكثر تفاعلا مع هذه النصوص، النصوص الرقمية. لذلك
0: يعني تحولنا يعني من قارئ مستهلك أو إلى سلبي، دعني نقول سلبي، إلى مشارك في إنتاج الأحداث على اعتبار أن الفضاء الرقمي يتيح للقارئ التفاعل المباشر مثلا مع الكاتب والتأثير حتى في مجريات الأحداث، يعني عبر التعليقات والملاحظات الفورية في المنصات الرقمية.
1: صحيح صحيح صحيح، وإذا أصبح القارئ في هذه الحالة في هذه من هذه الناحية كما قلت ليس قارئا يعني مستهلكا فحسب، وإنما أصبح حتى أن الروائي أستاذ أسعد يعني أصبح يأخذ بعين الاعتبار يعني رؤية القارئ وتقبله لهذا النص، بل إنه يعني أصبح يكتب نصه الروائي استجابة لتقبل القارئ ولسطوة هذه الوسائط الرقمية. لا نقول أن الروائي يعني قد قطع صلته مع خصوصية الخطاب القصصي الخطاب الروائي، لا بل إنه حافظ عليه، ولكن أراد أن يجرب. فإذا الرقمنة هي أستاذ أسعد فتحت أفاقا جديدة وأفاق أخرى أمام الرواية لتجريب أشكال جديدة والدخول في حوار وتحاور مع الرقمنة ومع هذه الوسائط الرقمية.
0: الرواية الرقمية أستاذ زياد الأكيد هي تجربة محفوفة بتحديات عديدة وبأفاق متعددة. لو نتحدث الآن يمكن عن بعض، نطرح بعض التساؤلات النقدية، هل النص الرقمي حافظ على عمقه الأدبي والجمالي أم أنه اهتم بالشكليات التقنية التي تغط في بعض الأحيان على المضمون؟ نحن مثلا في الرواية الورقية نلاحظ يعني أنه الكاتب أو الراوي يسعى قدر المستطاع إلى أن يجعل من نصه، يجعل في نصه عمقا أدبيا يعني ويتشكل وفق مميزات وخصائص جمالية. أم هل الرواية الرقمية هل حافظت على مثل هذه الخصائص والمميزات، أم أنها اهتمت بالشكل التقني أكثر من اهتمامها يمكن بالجانب بالعمق الأدبي والجمالي؟
1: والله أستاذ أسعد هو في الحقيقة يعني العنصر الجمالي والعنصر الأدبي يظل دائما موجود في الرواية، ولكن هذه الوسائط والرقمنة هي أضافت ويعني أصبحت عاملة إضافة للنص الروائي. يعني هنا ما نتحدث عن الجمالية، أصبحت جمالية من نوع آخر وأدبية من نوع آخر. لا نقول يعني الاستغناء عن الجوانب الأدبية الجمالية التقليدية، وإنما يعني أصبحت الرواية مزيج بين النواحي التقنية وهذه النواحي الجمالية. بل إنها أصبحنا نتحدث ربما عن جمالية أخرى، وأي أدبية جديدة للنص الروائي أستاذ، يعني هي الأدبية التي نظر لها النقاد القدامى، أم هي أم صرنا نتحدث عن جمالية وأدبية أخرى، أدبية ربما رقمية، أدبية يعني من نوع آخر، وخاصة أني ربما هذه الوسائط الرقمية والوسائل الجديدة المبتكرة ربما استاذها تظهر في في في في روايات ربما، لانه المشهد التونسي ولا اخفى عليك استاذها حتى في اختيارنا النموذج الذي سوف نشتغل به او الذي اشتغلنا به في هذه في هذا الكتاب النقدي قد وجدنا صعوبة. لماذا؟ لانه في الحقيقة المشهد التونسي ما زال يخطو خطوات يعني أولى في هذا المجال، في مجال الرواية الرقمية. لذلك وجدنا صعوبة في اختيار نموذج للاشتغال به في هذا الكتاب النقدي الرواية التونسية في عصر الرقمنة.
0: نعم، ونحن نتحدث عن الرواية التونسية في عصر الرقمنة، الرواية الرقمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبخس قيمتها. لماذا؟ أعتقد عندما نتحدث مثلا عن دور النشر الرقمي، النشر الرقمي تجاوز عقبات ومشاكل النشر الورقي التقليدي، أيضا عقبات وعتبات الرقابة، والنشر الرقمي أتاح للكاتب التونسي خاصة الشاب أن يصل إلى جمهور عربي ودولي أوسع بالمقارنة مع الكتاب الورقي.
1: صحيح، وهذا هو مربط الفرس أستاذ الأسعد والمستمعين الكرام. إذن الرواية الرقمية هي تتيح للروائي وللكاتب بصورة عامة يعني أفاق جديدة في النشر وفي التوزيع وفي التلقي، ويصبح الكاتب يعني له مساحة يعني أعمق ومساحة أوسع لمزيد التعريف بكتابه وبروايته. فإذا يعني أصبح وحتى يعني حتى في هذه في مسيرة هذه في مسيرة الكتابة الرقمية، يعني حتى في استغلال هذه الوسائط الرقمية والوسائل الحديثة والمتعددة هذه، يعني يصبح الروائي يعني له إمكانية أوسع كما قلت للتعريف وللنشر والتوزيع والتلقي أستاذ.
0: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، كنت سعيد جدا بهذا الحوار، أجدد لك شكري على هذا الإصدار، وأعتقد أنه لك شرف السبق يعني في طرح هذا المبحث النقدي في المقارنة بين الرواية الورقية التونسية والرواية الرقمية، لك شرف السبق في هذا، لأنه أعتقد هو حق المعرفي ونقدي ما زال خصبا إلى حد الآن.
1: نعم، ما زال يخطو الخطى الأولى وما زال خصبا، وأرجو أن يعني تكون لديك اهتمامات في وأكيد أن الكتاب والمبدعين والأساتذة الجامعين سوف يهتمون بهذا المجال. واستدست قبل أن أختم، أود أن أشكر دار أمينة للنشر التي أتاحت لي فرصة النشر في إذن دارها، وهي إذن مشكورة على ذلك. وأجدد لك أستاذ سعد هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة، والحق أن موضوع علاقة الخطاب الروائي بالرقمنة يظل أستاذ سعد مفتوحا على أسئلة عديدة وعلى يعني آفاق أخرى أرحب، أكيد أنها ستطرح في باقي وفي قادم الكتب النقدية للكتاب والمبدعين. وشكرا لك يا مرة أخرى.
0: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، إلى اللقاء، سهرة طيبة.

ها هو نرسيس يتأمل وجهه بافتتان عجيب، ويشعر بحب جارف يجتاح فؤاده. ها هو ينظر إلى صورته نظرات متيمة، يغازلها، يفتح لها ذراعيه ويدعوها، ويميل على صفحة الماء ليقبلها، لكنه لا يجد إلا الماء فيذهل ويصرخ.

0: نواصل مستمعينا الكرام لقاءنا المباشر في هذا الفضاء الإذاعي والرواق الأسبوعي الضفة الأخرى. نجدد تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين ونمر مباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم عسيرة ومسيرة مفكر وناقد فلسطيني يحمل جنسية أمريكية. هو مفكر له ثقافة موسوعية ثقافة واسعة وكثير الإنتاج أيضا. أصدر كتابين أعتقد الاستشراق وكتاب الثقافة والإمبريالية. هذان الكتابان كان لهما دوي واسع في الأوساط الفكرية العربية والعالمية. وأيضا هذا المفكر كان من أشد معارضي اتفاقات أوسلو ووصفها بالصفقة الخاسرة. أكثر التفاصيل حول سيرة ومسيرة هذا المفكر تكشفها لنا الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير صديقي الأسعد، تحية ليك والجميع المستمعين.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن عن هذا المفكر والناقد الفلسطيني سنتحدث في الضفة الأخرى في ركن ويبقى الأثر.
1: نعم. نيويورك. إدوارد يصحو على كسل الفجر، يعزف لحنا لموتسارت، يركض في ملعب التنس الجامعي، يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود وفوق الحواجز، يقرأ نيويورك تايمز، يكتب تعليقه المتوتر، يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية، يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب ويصرخ بالفجر لا تتلكأ. ما سميش صديقي لسعد أقرب. نعم. من كلمات صديق
0: محمود درويش.
1: نعم، فكرت هذا الصديق هو محمود درويش. نعم. وكانت القصيدة هي الوسيلة متاعه. كان هذا المقطع من سباق القصيدة اللي كتبها درويش في رثاء إدوارد سعيد.
0: صحيح.
1: ومن خلال كلماته نقترب أولا من الإنسان والصديق. نعم. قبل ما نتعرف عليه كمثقف ومفكر.
0: نعم.
1: إدوارد سعيد اسم ارتبط بفلسطين بالمنفى وبسؤال عن الآخر عن صوته. نعم. وعلى الطريقة اللي يتمثل بها في الثقافة والفكر. لكن السؤال الأهم اللي طرحه سعيد هو شكون يصنع الصورة؟
0: نعم.
1: هل أنه الآخر يقدم نفسه كما هو ويتكلم بصوته وعن صوته، أم أنه تم صناعة صورة ليه وفق قالب جاهز ثم يتم تقديمها على أنها حقيقته؟ لهنا يطرح سعيد سؤال أعمق.
0: نعم.
1: شكون يصنع الصورة وشكون يملك سلطة التمثيل الآخر والتحدث باسمه وتحديد الطريقة اللي يشوفوا بها العالم؟ كان نحبوا نعرفوا إدوارد سعيد أكثر، وبش نعرفوا باختصار لهنا خطر الحيز الوقت ضيق. هو مفكر وناقد أدبي فلسطيني. تولد في القدس سنة 1935، عاش طفولته بين القدس والقاهرة. في سنة 1951 انتقل للولايات المتحدة الأمريكية وحده باش يواصل تعليم متاعه. التحق بمدرسة داخلية في ماساتشوستس، وقتها كان عمره 16 سنة. ومن بعد التحق بالجامعة ومن بريستون لهارفارد حيث تحصل هناك على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ومن بعد استقر في جامعة كولومبيا بنيويورك أستاذا للأدب المقارن. والغالي بلور تدريجيا أسألته الكبرى، فلسطين، المنفى، الهوية، الآخر، وعلاقة المعرفة بالسلطة. أسئلة ما كانتش منفصلة عن تجربته الشخصية. فهو فلسطيني عاش المنفى ولقى روحه بين برشا ثقافات ولغات وأمكنة. ولهنا ربما نفهم أكثر علاش درويش في تباق كان قادر أنه يلتقط جانب عميق من تجربة إدوارد سعيد. خاطر الزوز عاشوا أسئلة الهوية والوطن والمنفى. صحيح كل واحد بطريقته، أما الزوز عرفوا نفس الوجع والألم رغم اختلاف المسار. كل واحد فيهم حاول أنه يستعيد حقه في رواية الحكاية، درويش بالكلمة والقصيدة وسعيد طبعا بالفكر والنقد. صحيح اختلفت الأدوات لكن الجرح كان واحد والسؤال واحد.
0: نعم.
1: وهو شكون يملك حق رواية المكان والإنسان والتاريخ؟
0: نعم.
1: نحكي شوية على درويش. ديما عفوا علاقة كبيرة ما بين درويش وسعيد. كان درويش يعيد بناء الوطن لهنا بالكلمة، ويعطيه في القصيدة وجود يتجاوز الجغرافيا والحدود. وسعيد كان يفكك الخطابات اللي تحاول أنها تصادر صورة الوطن وتتحدث باسمه من الخارج، من خارج الحكاية مش من داخلها. الأهم في هذا الكل أن الوطن ظل حاضر معاهم كذاكرة وكهوية وكجزء من كيان الإنسان يسكن فيه وين ما يمشي. ولهذا نرجع لدرويش ونخلي الشعر ديما منحازة للشعر ونخلي الشعر يقول اللي يمكن ما تنجمش تقول المعلومة. فاحمل بلادك أن ذهبت
0: وكن نرجسياً.
1: نعم إذا لزم الأمر. منفن هو العالم الخارجي ومنفن هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟
0: جميل. سؤال الأنا والآخر، الأكيد سؤال الأنا والآخر يعني كان بمثابة الركيزة التي ميزت التجربة الفكرية لإدوارد سعيد، وهنا لابد أن نتحدث عن سنة 78 و900 ألف. يعني إدوارد سعيد في تلك في ذلك العام أصدر كتاب مهم جدا، هذا الكتاب أغنى به الساحة الفكرية العربية والعالمية، وأعني بذلك كتاب الاستشراق. نعم هو من أهم الكتب.
1: لكن قبل هذه سنة 1975 كتاب البدايات القصد والمنهج لهنا في مرحلة الأدب والنقد. لكن نحب نشير أنه فما حدث شكل زلزال لسعت في كيان إدوارد سعيد، وهو حرب 67. حركت فيه أسئلة الانتماء للحضارة العربية خاصة بعد التغطية، خاصة بعد التغطية المنحازة معنى الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية ضد العرب، واللي خليته يكتب مقال مهم بعنوان العربي العربي مصورا. نعم يكشف فيها أنه المغالطات الإعلامية ما هيش مجرد أخطاء مهنية أو جهل بالوقائع، وإنما هي نمط في بنية التفكير الغربي التفكير الاستعماري لهنا التفكير التابع. ولهنا نرجع لعام 1978 وقت اللي كتب الاستشراق اللي مثل محطة أساسية في مشروع الفكري. خاطر الاستشراق ما كانش مجرد دراسة للشرق، بل كشف كيفاش يتم إنتاج المعرفة عنه وكيفاش تتشكل صورته داخل الخطاب الغربي، وكيفاش تنجم المعرفة والثقافة أنها ترتبط بالسلطة. نعم ومن هنا طرح سعيد أسئلة أساسية، شكون ينتج المعرفة، شكون يملك حق تعريف الآخر كما ذكرت من بكري، من أي موقع تم كتابة هذه المعرفة وتم تقديمها.
0: أهمية الكتاب الاستشراق أعتقد والأكيد هناك العديد من الباحثين يعني اطلعوا على هذا الكتاب، كتاب الاستشراق. قلت هو من أهم الكتب وكان له بعد عالمي وأثار أيضا ضجة واسعة وجدل كبير يعني بين أوساط العلمية وال الأكاديمية العالمية. هذا الكتاب خطورته تكمن في أن يحاول فيه إدوارد سعيد أن يفكك أو أن يخلخل أو أن يزلزل يعني نظرة الغرب إلى الشرق. في هذا الكتاب دحض الصورة النمطية التي اعتمد فيها المستشرقون على دراسات ومفاهيم قامت على أسس غير علمية في تصويرهم أو في اقتراح يعني في اقتراحهم لصورة عن الشرق يعني محفوفة بالنزاعات السياسية وما إلى ذلك. أيضا ساهم في أنه جعل الاستشراق هو مذهب فكري له خلفية سياسية تنتج صورة عن الآخر وهو الشرق برغبة فيها الكثير من التسلط والكثير من
1: على خطر الصورة. نعم اللي يكونوها لهنا وذكر سعيد زيل في الكتاب متاعه أنه الصورة اللي يكونوها على الآخر ما تكونش ديما هي الصورة الحقيقية.
0: صحيح.
1: بل نجم تكون صورة تشكلت من خلال نظرة معينة من خلال مثل الخطاب اللي تم تقديمه. إذن لهنا سعيد في الاستشراق تم مش بدي يتقال على الشرق برك، بل زيدة بالطريقة اللي يتقال بيها. ومن هنا يتوسع مشروعه أكثر وخرج من الاستشراق الأسئلة أوسع تتعلق بالهيمنة والتمثيل ومن يملك حق الكلام. وهي أسئلة يتواصل طرحها اليوم مع مفكرين كما ذكرت من بكري، كما مثال نذكر منهم المفكرة الهندية غياتري سبيفاك والمفكر الإيراني حميد دباشي وغيرهم كثير. وين تتقاطع بعض الأسئلة وتختلف أخرى.
0: صحيح.
1: لكن يبقى الهاجس مشترك هو مسألة الهيمنة ومن يملك حق إنتاج المعرفة وتمثيل الآخر. وزاد في سنة 1994 اصدر كتاب مهم وهو تمثيلات المثقف، وفيه طرح سعيد سؤال أساسي عن دور المثقف وعلاقته بالسلطة والمجتمع. يعني بالنسبة ليه المثقف ما ينجمش يكون مجرد ناقل الأفكار ولا مجرد بوق يردد ويكرر كل ما تعتبره السلطة مشروع مقبول، بل كان بالنسبة ليه هو إنسان عنده مشروع وموقف نقدي قادر يسأل يعترض يضحض ويقول ليه وقت اللي يلزم. يمكن هذه صديقي هو من أهم الدروس اللي خليها نحب نحكي بهرش على إدوارد سعيد والكلام لا ينتهي. لكن هذا يمكن واحد من أهم الدروس اللي خليها إدوارد سعيد أنه المعرفة ماهيش محايدة ديما وأنه الكلام مسؤولية. لذلك المثقف الحقيقي هو اللي حافظ على حقه في السؤال وفي الاختلاف وفي قول الحقيقة إذا كانت ثم حقيقة.
0: نعم.

0: السرديات الزائفة لقالت الهيمنة الغربية. لا. طبعا المشروع صديقي مازال مفتوح لكن في ويبقى الأثر. حبينا نذكر ولو بشكل برقي أنه إدوارد سعيد هو اللي حل الباب.
1: جميل، شكرا لك. يعني في هذا المجال أيضا أستحضر بعض العلامات المضيئة، يعني في فكر إدوارد سعيد، يعني كان يوجه دائما العرب ويطالبهم بأن يدرسوا يعني تاريخ الأمم والحضارات الأخرى، وأن لا تقتصر يعني دراستهم على معرفة تاريخهم فقط. يعني كان يدعون دائما في تسجيلات وأيضا حتى في دروس ومحاضرات، ومن يتتبع المحاضرات يلاحظ أنه دائما حريص على أنه الطالب العربي يكون منفتح لفهم الآخر ولفهم تاريخ الآخر وحضارات الآخر. أذكر أيضا كتب العديد من الدراسات والمقالات في الصحف يعني حول الصراع العربي الإسرائيلي، طرح العديد من القضايا السياسية والقضايا الثقافية والأدبية. أبرز المجلات التي كان ينشر فيها The Nation، صحيفة الجارديان، ومجلة لندن Review of Books، أيضا صحيفة لوموند ديبلوماتيك، وأيضا صحيفة الأهرام المصرية. إدوارد سعيد يعني تم تكريمه في مناسبات عديدة، تم منحه أيضا العضوية في عدد كبير من المؤسسات المرموقة، الجوائز اللي تحصل عليها جائزة بودين من جامعة هارفورد، جائزة ليونيل تريلينج، جائزة ويليك من الجمعية الأمريكية للأدب المقارن، وجائزة سبينوزا، وجائزة أمير أستورياس.
0: يعني مشروع إدوارد سعيد هو مشروع كامل مبني صحيح. على السؤال والنقد والتفكير. موسوعة كاملة.
1: يعني توفي مثل ما ذكرتي في أحدى مستشفيات نيويورك تحديدا يوم 25 من سبتمبر سنة 2003، بعد أكثر لابد أن نشير أنه توفي بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع مع مرض سرطان الدم، عافانا وعافاكم الله. إذن رحم الله إدوارد سعيد، وإن شاء الله تبقى يعني هذا الفكر الذي حرك جمود العقل العربي وتقدم به خطوات إلى الأمام، إن شاء الله يكون يعني نبراس ويكون قادح لمزيد البحث والمعرفة، ومشروع إدوارد سعيد خاصة في الدراسات الاستشراقية.
0: خلينا نشوف، نحب نذكر النقطة هذه، هو خلينا نشوف الأشياء من مسافة، خلتنا نسأل أكثر ونشكوا في المسلمات ونبحث عما وراء الحكاية، شكون اللي كتبها، ما نكتفيوش فقط بقراءة الحكاية، شكون اللي يرويها وشكون اللي غاب عليها.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك. الأسبوع القادم نلتقي مع سيرة ومسيرة في ويبقى الأثر. إلى اللقاء، سهرة طيبة. 50 دقيقة بعد 8 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج الضفة الأخرى. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني بعد موجز 9 في ركن حبر الأيام اليوم قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم مع الدكتور فؤاد النفطي، وفي ركن عزف وحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل العزف أغنية أنا وليلى، والحرف ما هي قصة هذه الأغنية. لمعرفة هذه القصة كونوا معنا في الجزء الثاني. إلى اللقاء، نلتقي بعد موجز الأخبار.
2: الضفة الأخرى يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: تمام، 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 27 و2000 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة توجيهات المشروع الميزانية لسنة 27 و2000 الصادرة عن وزارة المالية. وتعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة غدا للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة، ويتضمن جدول الأعمال دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة للسنة القادمة. في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي حول نشاط شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا وحوكمتها ومرددية ومدى تأثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لا يوجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة ببورصة الأوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. في موضوع آخر، أفاد المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أن وزارة الأسرة تطلق يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري تظاهرة وطنية تحت اسم ساعة وقاية، وذلك بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تمت برمجة انطلاق موسم جني الزيتون بولاية القيروان يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي بالجهة، وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية لولاية القيروان. قررت السلطات الفرنسية تعليق الدراسة في المدارس الثانوية لنهاية الأسبوع على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وذلك بهدف فتح حوار مع التلاميذ المحتجين. وتظاهر 10,000 من طلاب المدارس الثانوية اليوم في عدد من المدن الفرنسية في يوم جديد من التعبئة وسط انتشار أمني مكثف، مع مخاوف من توسع الحركة الاحتجاجية لتشمل الجامعات الفرنسية أيضا. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام 10 ليلا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة هذا المساء الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين.
1: الضفة الأخرى،
0: الضفة الأخرى في جزئها الثاني بعد قليل حبر الأيام، تكون لنا قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. واليوم في ركن عزف وحرف سنبحث ونتحدث مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل عن قصة أغنية أنا وليلى، هذه الأغنية التي أداها كاظم السهر. لكن الآن مع ركن حبر الأيام. حبر الأيام الليلة في نفتح قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومنهج التعلم والتعليم. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المونستير.
0: اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. خلينا منذ البداية نقول أنه الذكاء الاصطناعي يعني هو فرصة كانت واعدة في تطوير المناهج وأيضا تخصيص التعليم، لكن أعتقد أنه دمج هذه التقنيات في منظومة التعلم والتعليم رافقها عدد من الآثار السلبية وأيضا من التحديات الجوهرية، هذه التحديات التي مست بالفعل المعلم والمتعلم والعملية التعليمية برمتها. أعتقد أبرز الآثار هذه سنحاول أن نستخلصها ونستنتجها من خلال المقال الذي تخيرته هذا المساء.
2: شكرا. ما تفضلت به هو ربما كان الدافع الأساسي الذي دفع بفيولين مورين في مجلة لوموند أو جريدة لوموند في نوفمبر 2025 أن تكتب هذا المقال الذي هو على شكل طرح سؤال أو تساؤل حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية التعلمية وعلى المؤسسة التعليمية بصفة عامة. وربما كي نفهم معناها ما جاء في هذا المقال لابد من الإشارة إلى أن هنالك بعض الأشياء يعني هي واقع، وربطا مع ما تفضلتم به ربما في حديثكما عن إدوارد سعيد، قال أحد المفكرين إسرائيل هي واقع ونحن لا نؤمن به، ولكننا لابد أن نفهمه لنقاومه.
0: صحيح.
2: كذلك هذه الظواهر يعني هي ظواهر فرضت نفسها، لكن معناها اجتهاد الإنسان يكمن في كيفية التعامل معها. ربما الإنسان حينما يفكر وسيلته في التفكير هو العقل، هي أداة التفكير لدى الإنسان. فحينما الإنسان يستبدل عملية التفكير البشرية بآلة سينعكس ذلك سلبا حتما على هذه الأداة التي منحها الله للإنسان.
0: يعني هي الملكة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى.
2: عن بقية الكائنات الأخرى. ربما أنه عرف على أساس أنه حيوان عاقل. فنشير أيضا إلى أنه هنالك فرق بين الإنترنت والذكاء الاصطناعي. الإنترنت عموما، والتي ربما كانت تونس أول دولة عربية أدخلت هذه المنظومة التقنية في التسعينات، تختلف عن الذكاء الاصطناعي في أن ربما الإنترنت كانت ستعوض الأستاذ، في حين الآن الذكاء الاصطناعي سيعوض الأستاذ ويعوض التلميذ أيضا، لأنه سيزيح عملية التفكير ويتولاها هو بنفسه. ولكي نفهم هذه ربما الانعكاسات السلبية على ذلك، يجب أن نفهم كيف يفكر العقل. التفكير هو في الواقع حوار مستمر ومتزامن بين ثلاثة محاور أساسية. أولها الفص الجبهي، ما يسمى بالفرنسية يعني باللوب فرونتال، المسؤول عن المنطق. ثم الحصين والليبوكامبوس، هذا الحصين هو المسؤول عن الذاكرة. والمشابك العصبية لسينابس دوما التي تنقل الأفكار كيميائيا وكهربائيا لتشكل في النهاية القرار أو الفكرة التي تدور في عقل الإنسان. من ناحية أخرى المخ يمثل 2% من وزن الجسم، ولكنه يستهلك 20% من أكسجين وجلوكوز الدم. يعني حينما نلغي العملية، هذه العملية يعني عملية التفكر،
0: النشاط يعني النشاط الفكري،
2: النشاط الفكري هذا إلى ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي بالطبع إلى خمول الفص الجبهي وتراجع التفكير النقدي،
0: صحيح،
2: والميل لقبول الأجوبة الجاهزة دون نقد. من ناحية أخرى الروابط المشبكية لسينابس هذوما يحصل لها نوع من الضمور. وهنالك قاعدة يعني في العلوم بصفة عامة والتي ربما ارتكز عليها داروين لإثبات معنى نظريته ولغير ذلك، تقول أنه العضو الذي لا يستخدم يضمر. لورغان كي نو سير با ساتروفي او ديبيري،
0: يعني يختفي،
2: يتراجع. لأنني نتذكر أني معنا من بين الأشياء التي يشير إليها ربما داروين لإثبات نظريات يقول أنه القرد له ذيل، ولكن في لحظة من اللحظات لم يستعمله الإنسان ذلك العضو اللي هو ذيل فضمر واختفى. يقول فذم، لكن هذه قاعدة علمية يعني حتى أنه بالإنجليزية يقول use it or lose it، يعني استعمله أو تخسره. إذن فالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية المخ وطريقة التفكير.
0: أعتقد أنه الاعتماد والاتكال على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتسبب في تراجع مهارات الحل المستقل للمشكلات. أعني بذلك الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة من شأنها أن تضعف قدرة التلميذ على البحث وعلى التحليل الشخصي، وهذا يؤدي إلى ضعف التفكير النقدي أيضا والتحليل، فيقبل بكل الحقائق المسلمة التي يقدمها له الذكاء الاصطناعي.
2: بالطبع، وإذا ربما إذا تعمقنا أكثر في مسألة المسائل العصبية وهذا يعني هنالك خاصية عصبية تسمى بالنوروبلاستيسيتي، يعني تسمى مرونة معينة في الآلة المفكرة يفقدها الإنسان، هي النوروبلاستيسيتي، هذه مهمة جدا، ولذلك ربما سميت الرياضيات رياضة العقل، يعني صحيح. هي للجسم رياضته وللعقل أيضا رياضته، وهو المنطق، وحتى أنه يقال العرب يعني حينما يعرفون المنطق يقولون المنطق هو ميزان الفكر،
0: صحيح،
2: والنحو هو ميزان اللسان،
0: ميزان اللسان.
2: فهنا في هذا الخضم يعني يتساءل الإنسان في هذه الموجة التي لا تجابه هكذا، ولا يمكن أن يظلم يعني هذا الجيل لأنه ولد في هذه الظروف ولغير ذلك. فمنطقيا لا يجب مقاومة هذه الأداة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، وإنما يجب التأقلم معها بشكل يعني ذكي وإعادة هيكلة العملية التعلمية. فالمقال يطرح بعض أو يعني يقترح بعض الحلول. من بين هذه الحلول أنه لا يجب أن يتم أو أن تتم عملية التقييم لدى المتعلم فقط بالامتحانات الكلاسيكية المعروفة، وإنما يجب توخي مثلا عملية العصف الذهني، brainstorming، هذه العصف الذهني أنك تضع مجموعة من الأشخاص تطرح عليهم فكرة، لا تعطيهم الحلول، وإنما وكل شخص معناها يدلي بدلوه في هذه في هذا المضمار، وفي الأخير يعني تفاعل ذلك التفاعل أولا يعلم التلميذ أو المتعلم بصفة عامة كيفية التواصل، ثانيا كيفية التفكير المنطقي في هذا، ويقارن يعني تفكيره بتفكير الآخر، آراءه بآراء الآخر، وتضفي تلك الجلسة على تضفي إلى يعني فكر ملقح بفضل تواجد الأستاذ الذي يمثل الخبير يعني في ذلك الفضاء. هذا أولا. العصف الذهني مهم جدا، وربما هنا يكون لذلك ربما مجازات يعني جزاء يعني عدد أو غير ذلك، معناها نسبة من العدد تكون على ذلك العصف الذهني ومدى مشاركة المتعلم في تلك الأجواء. المقترح الثاني هو التقويم الشفهي والتفاعلي. يعني أن تسأل الإنسان سؤالا يعني فرديا ويحاول أن يجيب عنه، لذلك هو سيشتغل هنا على الذاكرة وعلى متى ما خزنه من معلومات، ويربط ما لديه من معلومات مع السؤال المطروح، ويعني تبدو من خلال أجوبته هذه العملية التقييمية يعني تكون ربما إلى حد ما تفرز فكرة عن ما حصل لديه من العلم. كذلك الدفاع عن الفكرة مهم جدا، لأنه الآن نحن في الأجواء نتاع التواصل الاجتماعي، وهذا أصبحت الناس تأخذ المعلومة هكذا يعني. أنت الآن يمكن بإمكانك أن تضع أي خبر تتجد يعني نسبة كبيرة من الأشخاص يتداولونه دون أي تفكير
0: أو دون تثبت في مدى صحة هذا الخبر،
2: دون تثبت من مدى صحته أو كذلك هنالك ما يسمى بالمشاريع التطبيقية التشاركية، يعني أن يتفاعل المتعلمون عن طريق مشروع يجمعهم، وذلك المشروع يعني يحتاج إلى معلومات ربما نظرية وتطبيقية، فهذا سيجعل الإنسان يفكر يعني بطريقة علمية ومنطقية، وستواجهه مشاكل ويتجاوزها، ولملا يستعمل في هذه المرحلة الذكاء الاصطناعي لمساعدته في حل ذلك المشكل، ولكن ليس التعويل الكلي على تلك الآلة.
0: أعتقد أن المسألة الأساسية، ودعني أقول المبدأ الأساسي الذي نتفق فيه جميعا من خلال هذا المقال، يعني الذي عرى جملة الأثار السلبية، يعني كشف الأثار السلبية للاعتماد المفرط للذكاء الاجتماعي، له العديد من الأثار السلبية، فبالضرورة أن لابد أن دعني أقول أن نرشد يعني استعمال للذكاء الاصطناعي، وأن نحسن استعمال هذه التقنية، لأنه فيها العديد من يعني أقول من الأثار، يعني أحيانا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي راهو يدفع التلميذ أو الطالب إلى عزلة اجتماعية وإلى الإحساس بضغوط التواصل. أيضا هنا نتحدث عن تراجع الدور التربوي والإنساني للمعلم، فيصبح المعلم هي الشاشة فقط يعني، ويفقد التعليم الجانب التربوي والأخلاقي الذي تعودنا أن يبنيه المعلم الذي يمثل القدوة. هذا بالإضافة إلى عديد الأفات الأخرى عندما يكون الاعتماد التقني
2: والتي ربما أخي الأسعد ربما من أهمها أنه الإنسان إذا أوكل عملية التفكير للآلة فسيصبح في يوم من الأيام يعني مثل الماريونات يعني كالدماء، يمكن لأي إنسان أن يتحكم فيه وأن يستقطبه. لماذا؟ لأنه تخلى عن الفكر، ولا يمكن للإنسان أن يمتلك حريته إلا بالفكر.
0: صحيح.
2: فإذا ألغيت الحرية وألغي كل شيء.
0: جميل. إذا لابد أن نستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء بشري وليس بغباء بشري. طيب شكرا لك دكتور فؤاد المفتي، تحية لك. الأسبوع القادم أكيد نلتقي، وهي نصيحة لأبنائنا التلاميذ وأيضا الطلبة والباحثين وأيضا حتى للأولياء، يعني للتعريف بالأثار السلبية للذكاء الاصطناعي، أن نعلم أبنائنا الطلبة والتلاميذ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن نستعين به، ولكن أن نحسن التصرف فيه ونحسن استعماله، يكون كمدخل يعني للفهم، ليس يعني هو كل الفهم، وليس يعني هو كل الإدراك وكل المعرفة، يكون جزء يعني وسيلة من وسائل الإدراك ومن وسائل المعرفة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. إلى اللقاء. سهرة طيبة دكتور فؤاد. بعد قليل عزف وحرف. اليوم سنتعرف عن قصة أغنية أنا وليلى التي أنشدها العندليب، يعني أقول عندليب العراق كاظم الساهر. العزف لكاظم الساهر والحرف بعد قليل للأستاذة مروة بن عبد الجليل، كونوا معنا.

0: صوت زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: الضفة الأخرى.

0: النصفة الأخرى. يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 35 بعد 9 مساء. نصل الآن إلى الركن الأخير، عزف وحرف، وعزف الليلة أغنية أنا وليلة والحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مر.
1: مساء الخير سيدة سعد. مساء الخير مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المنستير.
0: هذه هي إذن، نحن على بساط أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر. ما قصة هذه الأغنية؟ أصل الحكاية لأنا وليلى؟
1: هي حكاية ممتعة وفيها ألم ووجد فراق. أنا وليلى التي غناها كاظم الساهر لها قصة طويلة، وكانت مع كاظم رحلة مع هذه الأغنية التي بحث عن صاحبها سنين طويلة حتى وجده في مدرسة ليبيا. تقول الكلمات: ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على باب الموصول أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. بهذه الكلمات تغنى القيصر كاظم الساهر عن قصة حب ماتت في مهلها على أعتاب الفقر، بعدما اختارت ليلى ترك الشاب الفقير وتتزوج من آخر.
0: هذه الكلمات هي للشاعر العراقي حسن المرواني، يعني وكتبها تحديدا في أوائل السبعينيات، وألقاها لأول مرة خلال فترة دراسته في إحدى القاعات الدراسية ببغداد، وتحولت بعد ذلك إلى إحدى أشهر الأغاني بصوت كاظم الساهر.
1: وهي قصة لسعد،
0: هي قصة
1: من خيال الكاتب.
0: بطبيعة الحال هي قصة الحب والواقع المؤلم.
1: قصة حب فاشل وقصة حب عذري الذي ظل يبحث عن طيبة ثمانية أعوام. لقد كتبها حسن المرواني لمحبوبتي ليلى التي درست معه في الجامعة، لكن السؤال هنا يطرح نفسه: كيف وصلت لأن يغنيها كاظم الساهر؟ يعني من مدارج الحطري بكلية الآداب بالعراق إلى أن تصبح أغنية يغنيها كاظم الساهر. بدأت القصة حين وقع حسن المرواني وهو شاب عراقي، صارح بحب فتاة اسمها ليلى، صارحها بحبه لكنها صدت. لم ييأس المرواني وعاد يفصح لها عن حبه بعد عامين، وأتمت خطبتها على شاب آخر في نصرها المرة الثانية،
0: هو ابن عمها،
1: زميلا لها في الجامعة، وكان ثريا على عكس حسن المرواني الذي كان شابا فقيرا قادما من رياض العراق. عبر المرواني عن حبه لليلى بقصائد عدة وكانت هذه أشهرها. صعد المرواني على مسرح قاعة الحصري كما ذكرت بكلية الأداب، وقال: يا ليلى كثيرا ما يسألونني ما دامت قد رفضتك، لماذا لا تبحث عن واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم؟ لا بأس أن أشنق مرتين، لا بأس أن أموت مرتين، ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من إصرار أرفض أن أحب مرتين. وانطلق في قصيدته التي قالها في حضورها في بداية الثمانينات. كان الجميع قد نسي قصة المرواني، كلنا لدينا حكايات في على مدارج كلياتنا وحين درسنا.
0: هو كتبها في أوائل السبعينيات، يعني
1: لكن حينما ألقاها عند تخرجي. إلا أن أحد أصدقائه كان يذكر هذه القصيدة في جلساته على سبيل استحضار أيام الزمن الجميل، وما كان منه هذه المبادرة كيف رأت النور هذه القصيدة، أن نشرها في صفحة المساهمات الشعرية في جريدة شبابية دون أن تحمل اسم صاحب القصيدة. بينما كان كاظم الساهر يطالع المجلة، وقعت عيناه على القصيدة ليقرر أن يبحث عن صاحبها من شدة ما أعجب بها. استمر رحلة البحث ما يقارب 8 أعوام. طيب. في هذه الفترة قابل الساهر خلالها كثيرا من المدعين، قالوا أنهم الكتاب الأصليون للقصيدة، لا سيما أن صاحبها كان غائبا سافر إلى ليبيا ليبحث عن فرصة عمل كمدرس على طريقته كاظم الساهر حين كان يقول أكمل القصيدة استطاع أن يختبر أصحاب الإدعاءات. وحسب الأخبار وحسب ما تداولته الصحف والأخبار أن كل من ادعى أنه صاحب القصيدة لم يستطع أن يكمل أو يصل حتى إلى 10 أبيات بأنها لهم، وفي كل مرة كان يفشل الكاتب في إكمال أنا وليلى حتى قاده ابن خالتي حسن المرواني إلى صاحب القصيدة الأصلي الذي استأذنه في غنائها. وبعد 8 أعوام من البحث خرجت مليون.
0: هذه
1: الشهر ألبومه أنا وليلى الذي أصدره سنة 1998 باسمها أنا وليلى،
0: هو عنوان الألبوم. يعني كاظم الساهر قام بتلحين هذه القصيدة وغناها أيضا بصوته المتميز، والألبوم يحمل عنوان أنا وليلى، يعني عنوان الأغنية.
1: وحين ألقاها في لسعد أمام حسن المرواني أجهش الأفيل بالبكاء لشدة تعلقي بهذا الحب، أنا وصفته بحب العذري
0: صحيح
1: العصر الحديث.
0: صحيح. هذه القصيدة تعكس مرارة الفقر، فيها حديث عن مرارة الفقر، عن ضياع الأمل أيضا، وفيها أيضا استعراض لمجموعة من الظروف القاسية التي تحول أحيانا بين الحبيب وحبيبته. أيضا حديث عن عسر الحال، هذا العسر الذي كان السبب الحقيقي وراء هذا الرفض. الأغنية حققت نجاح هائل يعني، وساحق على المستوى الوطني، يعني أصبحت واحدة
1: من الأولى العشر الأولى عالميا في تلك الفترة في المراتب، صنفت في المراتب العصر الأولى عالميا.
0: أصبحت واحدة من أعظم روائع الموسيقى العربية الحديثة يعني، وتخلد وجع الفراق وعزة النفس، وهذه العذبات التي أو قصص الحب التي تكون محفوفة بالمخاطر وبالمعاناة. السؤال الآن، لماذا مثل هذه القصائد صارت يعني يتيمة؟ هذه القصيدة لماذا ظلت يتيمة في عصرنا الراهن؟ لماذا لم نسمع مثلا إلى قصائد على شكلة قصة أنا وليلى، أو على شكلة قارئة الفنجان مثلا لنزار قباني؟ نعم، لماذا؟
1: لا، ربما أن المجتمع لم يعد يرغب في الاستماع إلى مثل هذه القصائد. ربما أيضا أن الذائقة تغيرت وأصبح هناك لون آخر من الغناء.
0: صحيح،
1: هذا صحيح. ولكن هذه القصيدة سلاسعة أثرت فيها كثيرا، وتعلقت بهذه الحكاية وبهذه الأغنية، وفعلا تستحق هذا الاهتمام. وأشكرك شكر خاص لهذا الركن، فعلا هذا ركن ممتع لأن ننبش في تراثنا الغنائي. حتى الغناء راهو ليس أي إنسان يمكن أن يكون له ذوق في اختيار الأغاني، في اختيار الأغنية.
0: طيب، شكرا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية ليك. إذن كان موضوع عزف وحرف هذا المساء هي قصة أغنية أنا وليلى. هذه الأغنية التي تتحدث عن قصة الحب والواقع المؤلم، أيضا هذه القصيدة يعني كان فيها رحلة قام بها كاظم الساهر للبحث عن الشاعر مثل ما ذكرتي منذ قليل، وهذه الأغنية عندما أطلقت حققت نجاحا باهرا، لأنه بالفعل تتحدث عن قصة واقعية مستمدة من الواقع، وتتحدث وتخبر أيضا عن صدمات نفسية عارمة وعن ألم عميق يعيشه الإنسان، وخاصة ذلك الإنسان الذي يكون قادرا على أن يترجم هذا الانكسار وهذه المعاناة إلى أبيات شعرية تنبض بالحزن وأيضا تنبض بالألم. شكرا لك، تحياتنا. سنستمع بعد قليل إلى أنا وليلى، هذا الاختيار الغنائي كاملا، وأدعو أصدقائنا المستمعين للتأمل خاصة في الكلمات وقدرة كاظم الساهر على أن يقدم هذه الكلمات في لبوس يعني موسيقي رائع وجميل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أيضا أوجه تحية لفريق العمل، تحية لزميلي وصديقي هيثم بسباس، تحية كبيرة له في المجهود الكبير في الإخراج الرقمي، تحية لي أيضا، تحية لصديقي منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونيا أعدادا وتقديما الأسعد العياري، أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم، سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.
2: يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجة 97.3 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة بالبرلمان غدا للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة للسنة الحالية والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 27 و2000. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمواجهة موجة البرد سيشمل كامل ولاية الجمهورية مع تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. إجراءات جديدة تجبر مزودي خدمات الانترنت على توفير دليل للأولياء يساعد على مراقبة أبنائهم عند دخولهم لمواقع تضر بسلوك الأطفال. عشية ذكرى حرب الإباد على غزة، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتوعد بمزيد من الاغتيالات في قطاع غزة. إلى تفاصيل النشرة، تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 27 و2000 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق ما ظهرته وثيقة توجهات ميزانية مشروع الميزانية لسنة 27 2000 الصادرة عن وزارة المالية. وذكرت وزارة المالية في تقريرها بفرضيات قانون المالية لسنة 26 و2000 ومنها نسبة نمو بالأسعار القارة ب 3.3% لسنة 26 و2000 واعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 63.3 دولار واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. هذا وتعقد لجنة المالية والميزانية جلسة بالبرلمان غدا للنظر في عدد من الملفات المتعلقة ميزانية الدولة، ويتضمن جدول الأعمال دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيشمل كامل ولاية الجمهورية ومختلف المناطق مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. وكشف الوزير على هامش زيارة عمل لديها اليوم إلى ولاية سليانة عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات إلى جانب المخزن المركزي بالعاصمة، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم أيضا في دعم العمل الاستباقي خاصة في المناطق التي يصعب التدخل فيها عند حدوث التقلبات المناخية وموجات البرد.
2: بمجرد انقضاء العودة المدرسية نكون على أهبة الاستعداد لفصل الشتاء، التدخلات كامل تراب الجمهورية، ما عندناش مناطق فيها برد ومناطق فيهاش برد، هذا فصل يلزم نتهيئوله من زوج زوايا. الزاوية الأولى أنه ما نخليوش العباد ناقصة مؤونة أو ناقصة مواد كما الغاز أحيانا، ولا ثاني حاجة عندنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، لأنه تعرف مجاري مياه وأودية اللي ممكن تتسببنا في أضرار لبعض الأشخاص أو في بعض الأراضي الفلاحية وغيره، ونكونوا جاهزين للتدخلات. هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، وأصبحت المخازن المركزية عنا داخل الجمهورية ما عادش في العاصمة. احنا حولنا توا تدريجيا المخازن المركزية على مستوى الولايات، وهذا يسمح لنا أكثر إمكانية التدخل على كافة المناطق في أسرع وقت ممكن، وهذا الكل يدخل في إطار التوقي والاستباق في العملية. وزاد مراجعة الهيكل متاعنا تنظيميا على مستوى الاتحاد الاتحاد التونسي للتضامن، أزاد كذلك على مستوى الوحدات المحلية، لأنه تحيين القائمات والمنظومة بالنسبة للمستحقين هذيك أولوية بالنسبة لنا.
1: أخبارنا الجهوية الآن في إطار النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. انتظمت اليوم بالمونستير ورشة عمل بحضور رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في الجهة لتمكينهم من آليات التمويل والإحاطة. حوالي 90 مؤسسة حاضرة في هذه التظاهرة، ستتمكن 15 مؤسسة ناشئة بولاية المنستير من تقديم مشاريعها أمام صناديق الاستثمار وفق ما صرحت به المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي.
3: الجولة هذه نقوم بها باش نقربوا من المؤسسات الناشئة، باش نعرفوها بآليات التمويل وآليات الدعم اللي مفروها عن طريق البرنامج تمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. في المسير نعرفوا اللي فما فضاء كبير خاصة جامعي، فما عديد المؤسسات الناشئة اللي هي موجودة في الجهة واللي رغبة في أنها تتعرف على آليات التمويل هذه. جبنا معنا صناديق الاستثمار، فما لحد الآن 15 مؤسسة ناشئة تقدم مشاريع متاحة قدام صناديق الاستثمار للحصول إن شاء الله على تمويلات. فما سيانس دو بيتش لحد الآن، فما 15 مؤسسة ناشئة اللي هي باش تعمل بيتش قدام صناديق الاستثمار بخلاف الخيال اللي حاضرين واللي يحبوا يعرفوا آليات مثلا الحصول على العلامة لابيل ستارت اب، وإلا فما زاد آليات الدعم للإحاطة بالمؤسسات هذه وإعانتها على الوصول إلى الأهداف المنشودة. حاليا فما أكثر من 90 مشارك حاضرين اليوم في الورشة هذية، لكن ال 15 مؤسسة ناشئة هما اللي باش يعملوا لي بيتش. بعد زيادة باش نوجهوا دعوة للمؤسسات الناشئة اللي ما سجلتش في البيتش وتحب تسجل، كيف كيف باش ناخذوهم. معناها اليوم باش نعطيو فرصة للعباد الكل انهم يقدموا المشاريع نتاعهم، يعبروا على مشاغلهم.
1: في المنستير أيضا في موضوع آخر، خصصت جلسة عمل عقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير للتنسيق بين مختلف المتدخلين استعدادا لانطلاق موسم زيت الزيتون 26 و2027 و2000 بالجهة. وتناولت الجلسة بالخصوص ضبط الاستعدادات المتعلقة بانطلاق موسم الجني والتداول بشأن أسعار الجني والعصري، إلى جانب بحث أفضل السبل لضمان حسن سير الموسم وتأمين الظروف الملائمة لمختلف المتدخلين في القطاع. إلى ولاية سوسة الآن، حيث تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى تونس في 16 من نوفمبر المقبل، أكد سمير المهيري رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أن أسواق الجملة بميناء سوسة وهرقل للصيد البحري حقق نسبة تحسينات ممتازة تخولهما الاستجابة لكافة معايير السلامة الصحية للمنتجات البحرية. وأوضح المهيري في ميكروفون ماهر جعيدان أن المصالح الفلاحية بالجهة تسعى من خلال هذه الاستعدادات الشاملة إلى إظهار جاهزية الموانئ التونسية وتأكيد جودة ومطابقة المنتجات البحرية الوطنية للمعايير الدولية خلال الزيارة المرتقبة.
4: الزيارة هذه تدخل في الإطار بتاع التحضير بتاعنا والمتابعة الصحية لأسواق الجملة المتواجدة في موانئ الصيد البحري، وهذا يدخل في الخانة بتاع التحضير للزيارة بتاع الاتحاد الأوروبي اللي مش تزور تونس تقريبا في 16 نوفمبر 2026. وهذا علاش احنا توا قاعدين نتابعوا ونشوفوا فماش نواقص اللي يزلنا نتجاوزوهم. سوق الجملة اللي موجود في ميناء الصيد البحري بسوسة التجهيزات بريسك معناتها كاملة، يعتبر مهيئة والنسبة التحسينات معناتها ممتازة، ونجم نقوله اللي هو معناتها تتوفر فيه الشروط الصحية، كانت الكلاراج في وسط الميناء، وجود زادة غرفة متاع خزن متاع المنتوج للصيد البحري، وجود زادة النقطة متاع التزود بالثلج الغذائي زادة هذكا معناتها باش الحوت كي يخرج معناتها يخرج مثلج، معناتها هذا يصب في خانة واحدة اللي احنا تونس لازمها تكون حاضرة تكون في الموعد مع الزيارة هذه متاع الاتحاد الأوروبي. كيف كيف زاد المعروف على ميناء الصيد البحري بهرقلة من قبل اللي هو ميناء مع تنظيف فيه شكل الاكتيفيتي كبيرة برشا، شكل النشاط كبير برشا، وإن شاء الله نكونوا في الموعد مع الزيارة هذه.
1: أكدت محرزية العوني المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال أن هناك إجراءات جديدة لرقابة الأطفال المتعاملين مع الأنترنت تجبر مزودي خدمات الأنترنت أن يوفروا دليلاً للولي حول كيفية التعامل مع العناوين المسموح للابن الدخول إليها وشطب العناوين غير المرغوب فيها المضرة بسلوك الأطفال.
5: إجراءات حبينا ننص عليها في قرار على خاطر بالقرار باش نعطيه إلزامية المزود الخدمة باش يوفر الإجراءات هذه والخدمات. أول حاجة يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر هو حلول اليوم للأولياء وقت اللي يشتركوا في خدمة الانترنت باش ينجم يراقب الولوج نتاع الأطفال نتاعو الحلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. ثم عناوين معينه ما تساعدش ولده في العمر الفلاني ينجم هو يضمن لي زوارير لي زادريس يتنحاو من المواقع المسموح بها نسميه احنا فما قائمه سوداء اللي هو الولي اللي هما باش يختارها. الحاجه الثانيه زاده اللي هما فما الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي ينجم يشوف الشبكة يعني الأجهزة كلها المتصلة يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحية أنه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل للولي كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها.
1: ومن أبرز أخبارنا الدولية عشية ذكر حرب الإبادة على غزة، توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمزيد من الاغتيالات في القطاع. من جهته هدد وزير الحرب الصهيوني بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل واغتيال وتهجير وهدم للبنية التحتية على غرار ما كان في لبنان وغزة، وذلك في حال تنفيذ هجمات ضد المستوطنين والجنود الصهاينة. وفي التطورات في فرنسا، يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت متأخر اليوم مع عدد من أبرز الوزراء لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية في فرنسا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي. وكانت السلطات الفرنسية قد قررت تعليق الدراسة في المدارس الثانوية في نهاية الأسبوع على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تشهد فرنسا، وذلك بهدف فتح حوار مع تلاميذ المحتجين. وتظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية اليوم في عدد من المدن الفرنسية في يوم جديد من التعبئة وسط انتشار أمني مكثف مع مخاوف من توسع الحركة الاحتجاجية لتشمل الجامعات الفرنسية أيضا. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة بالبرلمان غدا للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة للسنة الحالية والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 27 و2000. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيشمل كامل ولايات الجمهورية مع تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. نهاية النشرة، بعد قليل اترك المصدح للزميل شكري السكلي وعدد جديد من حنين، فابقوا في الاستماع.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. بطبيعة كما تعودتوا، يعني رجعنا لحنين في هذه البرمجة الخريفية الشتوية على موجات إذاعة المنستير، بعد بطبيعة سمر مع النغم في البرمجة الصيفية. مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام والمشاركة معنا في البرنامج. اليوم ثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الموافق للرابع والعشرين من ربيع الثاني 1448 هجرية. بطبيعة كي نقوله 6 أكتوبر ذكرى انتصار 6 أكتوبر 73 بطبيعة، وهو النصر التاريخي لمصر ونقول والعالم العربي ضد إسرائيل في بطبيعة ملحمة تاريخية كما تعرفوها. وكذلك في نفس الوقت ذكرى اغتيال صاحب الملحمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتاريخ 6 أكتوبر 1981. على كل حال أحداث كثيرة شهد هذا التاريخ. هذا تعريش فقط في بداية هذا الموعد الإذاعي، وديما يلزم كيفاش يقولوا نعرفوا تاريخنا ونعرفوا يعني أحداثنا وذكرياتنا. قلت حصتنا هذه باش تكون الحصة الشهرية الخاصة بأغاني أم كلثوم كما تعودتوا معاني، يعني دائما الثلاثاء الأول من كل شهر نخصصه لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. ف باجتهاد فقط يعني اخترنا زوز أغاني إن شاء الله تنال أعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله تشاركوا معنا من خلال هاتين الأغنيتين على الرقم 73 460 800. بدون إطالة، الأغنية الأولى اللي اخترناها في هذا الموعد الإذاعي أغنية هو صحيح الهوى غلاب.

هذا هو النغم الأول، هو صحيح الهواء غلاب، والأغنية هذه ترجع بينا ليوم 7 جوان 1961، يعني وهي آخر ألحان زكريا أحمد لكوكب الشرق أم كلثوم. والأغنية هذه بطبيعة يعني عندها تاريخ كما قلت، و أغنية يعني خنقول من الأغاني الممتازة لجمعة محمود بيرم التونسي في الكلمات وزكريا أحمد في التلحين. الثنائي المقابل شكون كي نقولوا بيرم التونسي وزكريا من جهة، هذوما يعني الشاعر والملحن يقابلوهم، خاطر هما الثنائي الثاني اللي تعامل أكثر مع كوكب الشرق أم كلثوم. شكون في المقابل؟ فما أحمد رامي ورياض السباتيك. يعني كي نقول أم كلثوم في المرحلة الأولى كانت مع زكريا أحمد وبيرم التونسي، ثم مع رياض السباتي وأحمد رامي، وهك علاش اخترنا أغنية خرجت في نفس السنة سنة 61 للثنائي هذي الثاني، وهي حيرتي قلبي معك.

ربك ينسمع الإبداعات سبحان الله، يعني كيفاش الناس لحنت وكتبت وأم كلثوم كيفاش أدات. ما نعرفش ساعات نقول ما خلاو شيء يعني للجيل الحالي باش يبدعوا، يعني الكلمات مناسبة جدا لللحن، يعني ما نعرفش ناس تبدع بالحق كيفاش فكرت وكيفاش يعني خلينا نقول أبدعت شيء كبير ياسر. على كل حال زوز أغاني في الحصة، هو صحيح الهوى غلاب حيرتي قلبي معاك، والزوز أغاني دوما ظهروا في نفس السنة سنة 1961. تحياتي لكل الأهبة السادة المسامعين، مرحبا بكم ومرحبا مكلماتكم على الرقم 73 460 800. صحيح أم كلثوم باش نحكي وش يقولوا عندها ياسر أغاني وعندها على الأقل نختزلوا المداخلات ونحكيوا مع ذكرياتنا وأحاسيسنا ومشاعرنا كي نسمعوا الأغاني دي. معنا لا فائدة باش نحكيوا على أغاني أم كلثوم ولا كيما يقولوا تاريخ أم كلثوم، فقط نكتفي بإحنا كي نسمعوا الأغاني دي في شكون تفكرنا شنحسوا. هذا الحشي به يعني في برنامج حنين، والتحية لكل الأحبة والأصدقاء وخاصة فريق البث المباشر المصاحب في هذه السهرة هيثم والناس ومنير بعطي، كذلك زميلنا طارق الهلالي معنا في إذاعة المنستير. مرحبا بكم ومرحبا بمكالماتكم الهاتفية. النغم الأول، نغم الأول في الحصة ديما الحصة كتبدا شرقية، دائما تعودتوا بينا الأغنية تكون تونسية للراحل هادي الجويني، أغنية جميلة كذلك عينيك تقتل فيها. ثم نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية في حنين على بركة الله.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية حنين.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين على رقم 73 460 800. حيرتي قلبي معاك كما قلت الغنية ذي غنتها أم كلثوم لأول مرة في ديسمبر 1961، كلمات أحمد رامي الحان رياض السنباتي. وتنحكيه على قصة الغنية ذي لأنه قصة تتعلق أحمد رامي وكوكب الشرق أم كلثوم، لأنه أغلب أغاني أحمد رامي يعني في رسائل لأم كلثوم، تعرفوا المحبة اللي كان يكنها أحمد رامي الكوكب الشرق، لكنه ما بدلتوش يعني المحبة باعتبار وأنه حبت يعني ما تخليه ديما متشوق وتخليه ديما يكتب الأشعار يعني ويكتب الدرر هيك علاش يعني، لكن هي كانت تحترمه وتقدره. به احنا باش نستقبل المكالمات الهاتفية، ودائما قلت بعد شوية نحكيه على قصة الأغنية، الانطلاقة مع الأخت نسرين. مساء الخير يا نسرين.
1: الورد والحب والفل والياسمين على أحلى شكو، وتحية للي هز علي التليفون.
0: خونا منير بعطيبة بيعة
1: يرحم والدي، بارك الله عليك،
0: يرحم والدينا والديك ووالدي وكل السادة المسامعين.
1: مفضلك كان هداك ربي، نحب نعزي نسينا، كنت كلمته إني قبل في رمضان كان يعدي فيه هو
0: أخونا معاذ حداد الله يرحمه، نعم وإن شاء الله منها للجنة وفارقنا.
1: نحب نعزي عائلته وخاصة أمه ومرته،
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: على قدر محبتك،
0: رحمة الله عليه. وتلك يعني هذيك هي الدنيا، ولكل أجل كتاب، وكل واحد وذيك يعني ثنيت الناس كل في الأخير، الله يرحمه إن شاء الله يتقبله برضاه، الله يرحمه ويسامحه إن شاء الله. آي نسرين، حيرتي قلبي معاك، حيرتي قلبي معاك.
1: أي حيرت لي قلبي وحيرت لي حياتي وحيرت لي كل حاجة، مشاعري الكل حيرت الليل على الأغنية.
0: كيفاش راه؟ تتفكرش يعني بعض الذكريات، ولا تفكرش وقتاش سمعت الغناية وقتاش تغرمت بها؟
1: والله من وقت عيد ميلادي حطتها لي ماما، وقتها قالت لي اسمها هذه بنتي هذه مش تذكريني بها.
0: الوالدة كانت مغرومة بأم كلثوم؟
1: ايه كانت مغرومة، وقتها أمي توفت 5 مارس
0: الله يرحمها ونعمها.
1: كانت بالحق تحطها لي هي، قالت لي اسمي ما نحبش اني لا الربوخ ولا عيد ميلاد سعيد، هذه مش نحط لك هذه، وراس بنتي تذكرني فيها.
0: بالطبيعة هو توا الله يرحمها الوالدة، والوالدين ديما عندهم تأثير على صغارهم، يعني هم اللي غرموهم بالفن هذا.
1: اللي توفت امه وقفت حياته،
0: لا ما يلزمش يكونوا متشائمين، هو صحيح يفقد الحنية ويفقد حنان الأم ما يتعوضش، ويفقد سند كبير ياسر، لكن يعني تستمر الحياة يعني سرين، لأنه الإنسان يلزم تدعيلها بالرحمة. نعرف مما لا شك فيه،
1: صعوبات وفيها الذل،
0: لا الذل عاد، لا لا لا ذل، ربي خلق النسيان.
1: والله
0: شو معنى الذل؟
1: يعني تجي تطلب حاجة لا بالذل ولا بالكلام اللي
0: نشكون بقية الأقارب، يعني تحب تقوله بقية الأقارب تحب تقول يعني
1: بيون شيخ
0: ما يقولوهم العز بعد الوالدين حرام، يعني لو أنه الوالدين والدين راو
1: يعني حاجة واحدة، في لقيت في زوز أصحاب، لقيت في جميلة من تونس من مستير يرحم والدين والديها،
0: ربي يداوم على شرفكم إن شاء الله،
1: عز تحية.
0: أيوة
1: جميلة
0: لاوري، تحياتنا لها، يعني الحقيقة هي مستمعة وفية لإذاعة المنسير ومشاركة معنا ديما في برنامج.
1: والله يا سي شكري، والله أحلفت بها مرتي، أقسم بالله يا معزز جميلة أكثر حتى من أخوتي،
0: ربي يداوم محبتكم إن شاء الله يا نسرين، وربي يرحم الوالدة.
1: يا عم خميس بن حريك،
0: خونا خميس بن حريك، تحياتنا لي عنده ياسر ما شاركش معنا،
1: وقف معي أب البنت
0: هيا به، كي لقيت شكون وفما ناس يعني يوقفوا معاك وساندوك في ظروف والمحنة اللي عشتها وظروف الصعبة، تسمى محظوظة انت يا نسرين، وربا يعني أخين لم تلده أمك يعني. شخط لي؟
1: قلت قلت لك سامحني أنا بالحق محظوظة، أما كتجي تطلب حاجة تطلبها كأني يزمك تعبط لوطة، أنت مش تطلب حاجة يزمك تعبط لوطة.
0: عليه لا لا لا بالعكس
1: بالذل.
0: ليه فاش قام الكلام هذا؟ لا لا لا لا لا لا إنسان كرامته قبل كل شيء، ويعني ومدام قيت ناس تحبك وتبادلك المحبة كما قلت أنت إن شاء الله.
1: وأنا مذبية الأغنية نحب نسمعها في التليفون على خاطر أني ما عنديش راديو.
0: يعني بعد شويه تحب تقول انت نخليكم معنا على الـ على الـ في كيما نقولوا على اللوحه الالكترونيه ان شاء الله بعد شويه لما حاله تونا.
1: يا سي شكري مصاب نسمعها كامله
0: باي ان شاء الله بعد شويه نحاولوا نعاودوا.
1: اولا نهديها لك
0: ونهديها
1: لكل المستمعين
0: اذا عايش كنسرين. مرحبا بك، شكرا لك على الاتصال. تونا محاله باش تغادرنا وقتين، اما بعد ان شاء الله باش نرجعوكم معنا، يعني ما تدلل علينا الليله ونطلبوك تقعد تسمع الغناية، لأن قلت ما عنديش يعني راديو تقريبا هكاك. به شكرا لك نسرين، إلى اللقاء، ليلتك سعيدة. نواصلوا مع المكالمات التي فيها أخونا محمد عزيز مساحلين. مساء الخير يا محمد.
2: مساء شكري، تحية ليك والفريق اللي عامل معك مستمعين الكل.
0: عايشك ربي فضلك يا محمد، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟
2: بك أكتر يا عشوي الغالي، ربي فضلك، حيرت قلبي معك وأنا بداري وخبي.
0: أنا بداري وخبي
2: غنيت عام 61 الأغنية دي.
0: عام 61 بالضبط، هذا كنا نقوله فيه عام 61 وحكاية. اش قلت لي أنت؟ بطبيعة أحمد رامي ورياض السنباتي، أحمد رامي في الكلمات ورياض السنباتي في الترحين.
2: الحين
0: تفضل يا محمد بتقول تفضل نسمع فيه.
2: قلت لك وقت غنيت في الحفلة في مصر
0: أول مرة،
2: حياة قلبي معك عام 61، وبعد غنيت لا يا حبيبي في ليل ونهاري عنوانها.
0: لا يا حبيبي صحيح، ليل ونهاري هي وعندها زوز عناوين. لا يا حبيبي صحيح، في نفس الحفلة يعني.
2: في نفس الحفلة، وبعد غنيت أروح ليمين.
0: أروح ليمين ثلاثة أغاني في الحفلة هذيك الأولى
2: عام 61 وقتها. أما أغنية جديدة المعروفة وقتها طلعتها حيرت قلبي معك.
0: حيرت قلبي مو ديما هي تعاود تغني ديما الأغنية الجديدة وتعاود بعض الأغاني اللي يعني ممكن بطلب الجمهور برمجوا المحالة ممكن تبرمج من قبل حفلاتها، أما ديما الأغنية الأولى تكون هي الجديدة.
2: جديدة هذيك ديما البداية ديما تبدأ بجديدة وبعد أنا بطلب الجمهور تعاود معناها.
0: صحيح
2: يعيشك سي شكري. وسي شكري غنيتها زاد سعاد محمد حيرت قلبي معاك.
0: غنيتها
2: صحيح.
0: هي
2: الحقيقة بصوتهم كلتهم خير.
0: لا ما لا شك فيه، أما هي الحقيقة سعاد محمد تقريبا أحسن مطربة عادة غناء أغاني كوكب الشرق هي سعاد محمد بصراحة.
2: صحيح
0: أنا هو صحيح وأنت أنساك وأنا كسر
2: وحيرت قلبي معاك وأمل حياتي زادة.
0: صحيح تكسح يا محمد، مشكور جدا على المشاركة وعلى الإضافة.
2: بارك الله فيك أشخوي،
0: بارك الله فيك تعيش، بارك الله فيك خويا محمد. إلى اللقاء. معنا الأخت أنيسة من قصيبة مدوني. مرحبا يا أنيسة.
3: مساء النور، شحوالك سي شكري لبيك.
0: الحمد لله بخير، يعيشك مرحبا بيك، شحوالك أنت
3: وبيك أكثر الحمد لله.
0: مرحبا،
3: تحية عطرة ليك والفريق العامل معك.
0: يعيشك ربي فضلك يا نيسة، مرحبا بك، تفضل. أي حيرتي قلبي معك وأنا بداري وخب.
3: هيلة هما زوز روعة.
0: أي هما فرد عام خرجوا تتفكريش يعني
3: هذه بصراحة أقوى شوية.
0: هكا أذواق بتبيع أنت تمسك أكثر يعني الغنية دي تحسها أكثر.
3: والله نحبها تعجبني، حتى أم الحق تحبها برشا، برغم أن أمها من عشاق أم كلثوم معناتها تحب أم كلثوم برشا وتحبها معناتها، حتى الأغنية دي ياسر معناتها نهديها لها. هي
0: أغنية جميلة ومؤثرة زادة الكلمات واللحن.
3: هايلة بالحق. سيدي كان نقول لك اليوم هبطت المستير بالذمة شريت راديو. الراديو نتاعي الآخر طيحت لي القطوسة من فوق الفريجيدير، جبت
0: طلعت الفريجيدير باش طيحت ال ال ال ال ال
3: والله نكذب من الوجاق نتاع الكوجينة فوق الفريجيدير.
0: فما قلت يلزمنا ناخذ جهاز راديو آخر باش نستعمل
3: إذاعة المسير. بطني والخالة المدلة هبطنا المستير خذينا راديو وروحنا.
0: باهي يعطيكم الصحة وربي يداوم عشرتكم.
3: عايشك يعطيك الصحة.
0: عايشك يا نسر،
3: نشكرك برشا على الذوق الراقي نتاعك الغنيات.
0: عايشك بارك الله فيك. مرحبا بك والله يرحم الوالد وتحية لكل أفراد العائلة يا نيسة. مرحبا بك، مشكورة جدا دائما على متابعة برنامج حنين، ليلتك سعيدة يا نيسة، إلى اللقاء. خونا فوزي من القيروان، مساء الخير يا فوزي.
4: السلام أخويا شكري. يا جايب المليح
0: هي هما عملوا احنا جبنا، هما أنزوا احنا كملنا عديناهم. صحيح
4: حطيت لنا معناها زوز غنيات من نوع ثقيل وسخان ياسر ياسر
0: غني جميلة الحقيقة. ورمال يعني زوز مدارس، واحدة مع زكريا والأخرى مع سنباتي، واحدة مع بيرم التونسي والأخرى مع أحمد رامي.
4: دولين الشيخ
0: زكريا أحمد
4: هي محدودة وكلثوم اللي معناها ملحنين والشعراء يعني تحو فيها مضروبين نقول وإحنا بالسافوت.
0: أي هي كانت محدودة وتعرف تختاري حتى الكلمات تتدخل في اختيارها وكل شيء.
4: قلت لك الوشقة اللي وراها أنت.
0: أي الفرقة هي.
4: أي ما نقوله الوشقة على خطر حاجة قديمة. الغنية ذي أكبر مني بعد.
0: أي.
4: أي هي 61 أنا 62 ذي يعني صح في الاختيار. ونشكرك ونشكر معني الطاقم اللي معاك، وهذه تفكرني في مقهى في وسط البلاد العربي. بعد ما نصليو العشاء نمشيو كما نقولوا احنا كويس يقدر
0: شيء كبير.
4: اي ومتسنتم كرتون في الصيف في الغنية ذي.
0: والله والله والله يا فوزي مازالوا فما بعض الشبان اللي احنا مو اسمع ما نكونوش يعني متشائمين، راهو في كل جيل وفي كل وقت يعني ديما تلقى شكون يذوق وتلقى شكون يستمع على الدرر والاغاني الترابيه. تو فما صحيح فما الاغلبيه مالوا للاغاني العصريه والايقاعيه، لكن فما جيل من الشباب انا يعني قاعد نشوف فيه رجعوا ويتغرموا بالطرب والاغاني هذه. وفما بعض المقاهي اللي الحقيقه يعني تلقى العمال اللي فيها يعني ديما يحطوا الاغاني سواء كان كوكب الشرق ولا عبد الحليم ولا عبد الوهاب. اش قلت لي؟
4: تربيوا عليهم اللي يزرعوا كل واحنا في القهوه ويقولوا شقي طيبوا تربيوا عليهم تقام عندهم 40 50 سنه وهم معناها في القهوه
0: فعلا
4: تربيوا عليهم
0: فعلا.
4: والغنيه نتاع كلثوم اللي قلت انت الشباب اش يحب يحبوش من عندهم كلثوم يحبوها من عند غيرهم من عندك الشباب ما فيش توكيم. انا بناتي الاولاني كي نحطهم كلثوم معناها فك في الاذاعه ولا حاجه يتقلقوا في ستار اكاديمي تغنيها مثلا واحده اخرى
0: يتغرموا. اي صحيح مو اسمع يعني خاطر هي بنت جيلهم المطربه تلقاي ويعني ويغيروا شويه في الايقاع اما يكتشفوها وقتها لربما هي سبب باش تغرمهم بالاصل يعني ولا يتغربوا بالاغاني هذه. صحيح
4: ديما نعطلكش ويرحم الوالد ويرحم سي البخاري بن صالح ونسلم على اختي راضيه والهداجي واختي السيده النقاتي نسلم عليهم. راي راضي الهداجي النهارين عطات معناها ولا عطات كيفاش يتملح الفلفل وكحشيك والزيتون وكل في ذاع الصبرة.
0: تبارك الله هي تبارك الله يعني مقديه كما يقولوا تبارك الله عليها اختنا راضي الهداجي
4: ما شاء الله عليها وربي يبقى عليها الستر.
0: امين ان شاء الله
4: يرحم الوالد ويرحم ويسلم على المستمعين الكل ويرحم والديك.
0: يرحم والدي والديك شكرا لك خويا فوزي مرحبا بك اجمعين ان شاء الله الى لقاء وليلتك سعيده. نواصل مع المكالمات الهاتفيه صديقنا المولدي السكلي مخنيس. مرحبا يا مولدي.
5: الو عسلامه
0: شنو احوالك يا مولدي؟

0: غيرت قلبي
1: والله
0: معك.
1: والله بعثت لي الغناية دي
0: ايه
1: وقت كنا قبل نبعث الشوابات
0: ايه ايه ايه صحيح
1: لكل مستمع
0: صحيح
1: على التاريخ
0: يعني بعثت لك الغناية وفهم بالرسائل يعني
1: هذاك الطعم اللي كلاته الحوتة
0: كلاته الحوتة حيرت قلبي معاك ولا قلبك انت لحار بتالي
1: والله هذيك هي
0: ربي داوم العشرة ان شاء الله
1: سب المكتوب بعد ما خطبت ستة قبلها
0: الله يعني بتبيعه في الأخير يعني الإنسان يعني المكتوب وفي الأخير وفى قلوب يعني خويا المودي الغناية هي كانت هي ما نعرفش وسيلة
1: حسستني ياسر وحيرتني المواجهة وقلت لها كهو وليزي
0: وكتب المكتوب وربي داوم العشرة إن شاء الله
1: مكتوب وطبعا نقيم غال خمسة صغار خلافة لفزاوة على روحهم ما شاء الله معرسين وبدرانيهم ما شاء الله
0: تأخذ ذكريات جميلة على كل حال
1: وربي داوم العشرة
0: جميل إن شاء الله هكاو هذا كسر
1: رغم اللي حبيت قبلها ولكن هذاك هو المكتوب بني
0: ما يقولوا العشرة تجيب عاد من بعد العشرة تجيب بتالي تولي محبة من نوع آخر تولي عشرة
1: لا محبة ايه. بالباي عشرة بالباي
0: فما محبة الشباب هذيك قبل الزواج يعني
1: يرحم من شاب ويرحم من ربك
0: ايه. وبتالي فما المحبة الصحيحة اللي قاعدة تقاسمه يعني مصعب الحياة وتولي شريكة
1: يعني زامت ما كانش
0: مجموعة العشرة
1: شكلة عندي
0: 35
1: عام 36 عام أنا معرفة
0: ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم
1: عيشك الله يبارك لك اخويا شكرا
0: وربي يفضلك خويا المولدي
1: نشكرك انت والفريق الكل اللي معك ونسلم على المستمعين تاع اذاعه المستير الكل
0: يعيشك خويا المولدي
1: دائما نفرق على حد بينات
0: مرحبا بك يعيشك يا مولد والتحية أكيد وصلت لكل
1: أحبة
0: شكرا ليك الحقيقة العديد من الأصدقاء والأحبة شو نذكر الأسامي بتاعهم الغناية ممكن تنعديوها بعد الأخبار يا هيثم خلنا ناخذ شوية وقت خاطر عنا بعض الأحبة يلزم نتفكروهم فمش كون منهم يقول لك ساعات يغلبني النعاس ماذا بيه في الساعة الأولى بيسمع اسمه على كل حال حبيت نذكر ونحكي شوي على الغناية لأنه اسم رامي ارتبط بالصنباطي من خلال سلسلة طويلة من الأغاني الجميلة اللي غنتهم كلثوم يعني ورافقوها لفترة طويلة الأغنية عندها قصة واقعية هذه بالذات حيرتي قلبي معاك لأنه تتفكروا أحمد رامي كان يطلب من أم كلثوم طلب منها الارتباط لكن هي كما قلت منذ حين ما وافقتش باعتباره أنه خلاته تحب تخليه متشوق ليها وممكن تحترمه أكثر من محبة أخرى هو يعني يأكل الاحترام أوله شوية ماشي بباله أنها يعني يتبادلوا نفس المحبة فكي تعب شوية وأي اسم الموضوع هاجر للسعودية أحمد رامي وخلى كلمات أغنية هاجرتك اللي لحنها السنباتي استمع رامي تلحنت بعتين الغناية واستمع الهجرتك هو في السعودية بتأثر كبير قعد عام في المملكة العربية للسعودية ويسمع فيها هجرتك وكيفاش تغني فيها أم كلثوم وخلاها هو الرياضة السنباتي كان متأثر ثم أرسلت له أم كلثوم بعد السنة ذيك باش يرجع لمصر قالت له أرجع لبلادك ولا إيش تقعد غادي وماذا بينا يعني متوحشين الكلمات متاعك و الضرر اللي تقدم فيها فحبت ترضي يعني لكن يعني حبت ترضي لأن كانت تعامله بجفاء مصطنع يعني كما قلت ماهيش حبة توريه اللي هي زادة تبادلوا نفس المشاعر هو فرح كي عيطت له أم كلثوم ورجع لمصر بعد غياب كما قلت دام قرابة العام وكان مستغرب من تباين مواقف كوكب الشرق مرة يعني كأنك تهجر فيها وبالتالي تقول لي إيجا أرجع للمصر فاكتب كلمات هذه الأغنية لأنه حتى كيرجع حس بها يعني باقي هو يحسب شرط عليه تقول له نرتبطه ونتزوجه فهي يعني كيف اتعمدت أن تعامله كما قلت بجفاء يعني مصطنع شوية فاكتب كلمات الأغنية وقام بتلحينها السنباتي بعد أشهر من ظهور أغنية هجرتك وكان ذلك كما قلت سنة 1961 يعني قعد حيرك علاش قال حيرت قلبي معاكم كرثوم كتب لها الأغنية ذي وغنيتها يعني لأنني فاهم أنت راضي عليا وناديتني ولا ما فهمش روحه يعني ولا ما أنا مكش تبدلني المحبة على كل حال الأغنية لحنت بأسلوب نادر لأنه قفلت الأغنية على عكس السائد ما فيهاش إطالة ودون إعادة المقاطع ديما يقول في الآخر المقطع بدي أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك علي

0: قلبي وأقول لك علي سهرني وأقول لك علي بكاني وصور لك ذنا روحي وعزت نفسي منعاني. ديما يعني المقطع الأخير تعرفوا أنه رامي والسنباتي يعني تعاملوا مع أم كلثوم تقريبا في 38 مناسبة, يعني أحمد رامي ورياض السنباتي حضروا لأم كلثوم 38 غناية, أولها على بلد المحبوب, على بلد المحبوب سنة 1935, وأخرها أقبل الليل عام 1961. يعني مسيرة طويلة بين ثلاثي أحمد رامي ورياض السباتي وكوكب الشرق أم كلثوم. باش نسمعوا الأغنية, قلت كما قلت بعد الأخبار, لكن دائما نحب نحيي العديد من الأصدقاء من توق بل ما يخسرنا الوقت بعد شوية. سيدة راضي الشاد الحليلة إن شاء الله تكون بخير وتحياتنا ليك, ودائما نتمنى لك السعادة. كذلك صديقنا توفيق حليلة, سيدة راضي الهداجي, خونا حسين عطي, عنا مدة سي حسين ما سمعنا صوتك. الأخت أنيسة من قصيبة المدوني كانت معنا, سي جلال الحسعيد كذلك من قصيبة المدوني والأخت نزيهة, سي عمر بوشارب من قصيبة المدوني والسيدة جميلة, إن شاء الله تكون بخير سي عمر وربي يداوم عشرتكم وأنتم سيدة جميلة نحيوها. أخت وداد دبابي من خنيز, مردة من حمام زيربة إن شاء الله تكون بخير, سي سمير الزغل من تونس العاصمة, الأخت نفيسة معروف من الكيف, خونا عادل ميلاد من زاوية سوسة, خونا حسين بوغامورة والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير. كذلك بالمناسبة حبيت نحيي ونقدم تحية لصديقنا محمد اسطنبولي والزوجة العزيزة إشراق عزيز, تحياتنا لكم الاثنين وربي يداوم محبتكم وعجرتكم خويا محمد اسطنبولي والأخت إشراق عزيز. كذلك تحياتنا لسي فاضل الهمامي, سي موسف قنابة غيبة عنده مدة ما شاركش معنا, دائما يرحم على سي بخاري بن صالح وكذلك صديقنا توفيق الخضيري الله يرحمه, ويحيي الحبيبين شقير والهباشي وكذلك خونا علي بكير, سيدة فاطمة بالقلعة الكبرى, سي رضا حميدة مديدة ما ريناش وما خابلناش, سي رضا إن شاء الله تكون بخير, خونا المنصف الغندري سي المنصف مرحبا بيك, كذلك سي عثمان قلالة, سي خميس بن حريك, خونا منير رحيم, السيدة فايزة العجرودي, رشيدة البورسالي, زينة من القيروان, رشيدة بن ذياب, حياة من قليبيا, الكل أحب هذوما أصدقاء حنين, هادية من زغوان, سيدة نقاتي من القيروان, خونا سالم بالقاسم بالحاج, فرج بوزنيف, ناجي الغربي, محمد عزيز, منوبية من المنستير, سي عبد الرزاق من حمام سوسة, خونا المنصف المصباحي تحياتنا ليك من تونس, سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين, الأخت حنان من الفحص, حياة من القيروان, مونيا عبد الرحمن كذلك تحياتنا ليك مونيا, مساء صغيدة تحياتنا المساء, ربيع عبروق من إيطاليا, خونا الهدي ركباني كذلك تحياتنا ليك, سي كامل بن عافية, خونا المولدي المتهمم من أكودة, المولدي السكلي كان معنا من خنيس, زهرة خمير من قرب, محمد من زرمدين, زينة بن منزل تميم, يعني يذوم على ديما نسمع أصواتهم ويبعثون التحايا, ما فما عدد كبير من الأصدقاء والأحبة يكتفيوا بالاستماع. أختنا زينب بن سوسة, رمزي الخشناوي كذلك صديقين وجيه ونسيم تحية لكم, أختنا زينة من تونس عند مديدة, أختنا زينة من تونس إن شاء الله تكون بخير, سي عثمان الزديري, سي عبد العزيز من واد الليل, سي الهادي من سبيطلة, خونا خميس كشروت, سي ساسي بالليلة كذلك عنده مديدة, ساسي بالليلة كان يشارك معنا, سي علي سلامة من مساكن تحياتنا ليك خوي علي, سي عبد الحق بن نور من لمطة, سي العربي الحذيري كذلك تحياتنا ليك صديقنا سي العربي, أخت مريم من أريانا, سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى, أخت زارة شريعة من قصر هلال, خونا حسن من دار شعبان الفهري, خونا منير عمار ومحمد المرموج تحياتنا لكم الاثنين من المنستير, إن شاء الله في زيارة قريبة إن شاء الله نلتقي, سي سالم باشا من المنستير, أخت ليلى من نور وردانين, سي المنصف قلالة من قصيبة المدوني, سي محمد الهادي تريمش من خنيس تحياتنا لك سي الهادي, أخت حنان من بوحجلة, سي عامر منصور من الوردانين, أختنا هاجر من حفوز, حياة من جمال, خونا سمير من القيروان, وخونا الناصر الحداد من خنيس. هل يذوم المجموعة لدينا موجودين يسمعوا فينا ويبلغون التحايا, لكن بعد شوية إن شاء الله يتفاعلوا معنا ديما مع الأخت مونيا بالرحال, بعد شوية إن شاء الله نقدموا بقية الأصدقاء ونقرأوا الإرساليات متاعهم, لأنهم الحقيقة أصدقاء حنين كما قلت عددهم كبير والحمد لله, وحتى فما بعض الأصدقاء وما يشاركوش معنا لكن ديما يبلغون التحايا وديما يستمعوا لهذا البرنامج. إن شاء الله بعد شوية بعد الأخبار مع زميلي حاتم بالحوش باش نسمعوا أغنية حيرتي قلبي معاك, لأنه حبينا نسمعوا المقطع يعني كامل اللي حضرناه في سهرة ليلى. وإن شاء الله بعد نستقبل المكالمات الهاتفية حول أغنية هو صحيح الهوى غلاب. إن شاء الله تواصلوا معنا هذه السهرة الرائقة مع حنين على موجات إذاعة المنسير.
1: الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تم في إطار مخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمجة جملة من المشاريع الرامية إلى تأهيل وتحديث البنية التحتية والمنشآت البترولية التابعة لشركة نقل النفط عبر الأنابيب بترابسة، تشمل صيانة الأنبوب ومعدات الخزن وإنجاز حوضين جديدين بسعة 35,000 متر مكعب و5,000 متر مكعب فضلا عن صيانة المعدات البحرية وتعزيز منظومتي السلامة وحماية البيئة. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أن وزارة الأسرة ستطلق يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري تظاهرة وطنية تحت اسم ساعة وقاية، وذلك بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وحظي الفصلان الثاني والثالث من المشروع بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من 2 إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. أكد سمير المهيري رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أن أسواق الجملة بمنائي سوسة وهرقلة للصيد البحري حقق نسبة تحسينات ممتازة تخول لهم الاستجابة لكافة معايير السلامة الصحية للمنتجات البحرية، موضحا أن المصالح الفلاحية بالجهة تسعى من خلال هذه الاستعدادات الشاملة إلى إظهار جاهزية المواني التونسية وتأكيد جودة ومطابقة المنتوجات البحرية الوطنية للمعايير الدولية، تمهيدا لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى تونس في 16 نوفمبر المقبل. كشفت وثيقة صادرة عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي عن خسائر غير مسبوقة خلال العملية ضد إيران، حيث أن أكثر من 80 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأمريكي دمرت أو أعطبت منذ بدء العمليات القتالية ضد طهران حسب التقرير الأولي لدائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.

أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك سيدة النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لسيدة النساء ماذا أقول؟ أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إليك انتحار. يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جداً.

حنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: لحداش و 18 دقيقة على موجات إذاعة المنسير، نواصل حنين في هذه الحصة الخاصة بكوكب الشرق أم كلثوم. وسمعنا في البداية الغناية حيرتي قلبي معاك، باش نستقبل مكالمات حول الأغنية الثانية في الحصة هو صحيح الهوى غلاب، والغناية ذي كذلك في نفس السنة سنة 1961 غناتها كوكب الشرق أم كلثوم، وهي آخر لحن زكريا أحمد لأم كلثوم قبل وفاته، لأنه بعد بقل من سنة تقريبا توفى زكريا أحمد بعد ما لحن الغنية ذي الكوكب الشرق أم كلثوم. خلينا نستقبل المكالمات التي فيها أولا، وبعد الحقيقة عنا العديد من التحايا. ننطلق مع الأخت إيمان. مساء الخير يا إيمان.
1: عسلامة شكري.
0: مرحبا بك العادة إيمان من المادية. مرحبا،
1: تشرفنا،
0: عايشك بارك الله فيك. هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا هكا.
1: أي صحيح.
0: علاش اخترت الغنية ذي بالذات يا إيمان؟
1: علي ما يحس الجمرة كان يعفس عليها ذاك علي.
0: ما يحس الجمرة كان يعفس عليها.
1: أي
0: والله لا يورينا جمر إن شاء الله
1: يعني. خطر سبحان الله يا زي شكر. الغنية هذه أسئلة وجودية بحد ذاتها
0: حكا
1: مليانة في أي أني من في سن المراق أن نغني فيها. ما عميش تمرت علي تجربة عاطفية ولا حاجة.
0: أي
1: أما نحب هايمة في الغنية وكل شيء
0: مؤثرة يعني هيك تمسك.
1: إيه وكي نسمعها نقول هل صحيح بالحق هو الهواء غلاب.
0: إيه وشكون غرمك يا إيمان؟ شكون غرمك بها ولا وحدك هكا تغرمت بها؟
1: أنا سبحان الله وحدي كل شيء تعلمت وحدي في الدنيا.
0: يعني كبرت قبل عمرك هكا. يعني تغرمت بأم كلثوم ولا بالغناية ذي بالذات حبيتها يعني من ضمن الأغاني؟
1: لا أم كلثوم أكيد كلها تعجبني.
0: والغناية ذي بالذات يتحس بها يعني
1: الكل أغانيها الكل رائعة. أما تسمى مقاطع متاع أغاني تعجبني على لفك كما ذي هو صحيح الهوى الغلاب
0: ما عرفش أنا
1: من
0: الجمشير قدامي. يعني يعني الهوى والمحبة يعني ساعات تغلب الإنسان، خاصة كي يبدأ الطرف المقابل ماهوش داري بالمحبة هذية ولا ما يبادلكش نفس الشعور ولا فما الجفاء ولا هذا المعنى الأغنية.
1: حبيت نقول بربي شكري مساش مداخلة صغيرة.
0: تفضل.
1: أول حاجة الأغنية ذي نقولها لروحي، يعني نقولها لروحي نهدها لروحي. وثاني حاجة نحب نقول لأخت اللي كلمتك أول مرة، أول واحدة كلمتك اسمها نسرين.
0: نسرين أي نسرين.
1: قالت أمها توفيت وشنو هي قعدت ضعيفة وقعدت معناها على كي تطلب حاجة من أقربها ولا حاجة. حب نقولها صحيح الوالدين أغلى حاجة في الدنيا هذه وما يتعوذوش بالحق معناها كل شيء. أما كي يموتوا لازم ذيك هي الدنيا كيما هما شي يموتوا كيما نحن شنموتوا.
0: هي ذيك هي ثمية النسكول
1: كي يموتوا يلزم وتبقى أنت يلزم تورث منهم حاجات. كان أبوك تورث منه القوة، كان أمك تورث منها الأمومة. أنت يلزمك سواء عندك صغار سواء ما عندكش صغار سواء عندك راجل ما عندكش راجل يلزمك تكون أم لذاتك، أم لروحك، أم لحياتك، تعطي روحك.
0: ناخو منهم الصفات الباية بتبيع وزاد في نفس الوقت يعني ما ننساوهمش يعني نجموا نصدقوا عليهم نجموا ونرحموا عليهم.
1: أكيد
0: أي مهم جدا نكرموهم حتى في وفاة
1: تكون سند الروحة.
0: يعطيك صحة يا إيمان على النصيحة هذه، وأكيد نسرين تسمع فيك وإن شاء الله تعمل بهاتي النصيحة. وفي الأخير نقول لكل أجنك كل نفس ذائقة الموت، في الأخير هذيك ثنية الناس الكل والله يرحمهم اللي توفاوا الكل.
1: حبيت نقول على الغنية وصحة لو غلب صبرنا حتى الصبر فات.
0: لا بس عاد انت مازلت تنصح.
1: قعدنا في الحنين في الحنين
0: يا إيمان انت تو تنصح في نسرين. الانسان ماذا بيه ديما
1: صابره. اني قلت لك اني نحكي لك ننصح فيها صابره. اما كان تسمع اني شنو صار عليا وشنو صار لي في حياتي تقعد ذات
0: ولي هي تقول لك يعني ترى بالنسبه لي حكايه فرق.
1: مازلت اني بابا كي نتناقشوا اني وياه نقولوا يا بابا اني نتحمل ما يتحمل الجمل.
0: الحمد لله إن شاء الله ربي يصبرنا كل ويعطيك طاقة تحمل كبيرة.
1: نحكي لك كل شيء في عايشين في الماضي, عايشين في الماضي الناس الكل.
0: لا الإنسان يزم يتجاوز الحياة تستمر يا إيمان. يعطيك صحة على كل حال, مشكورة أختنا إيمان من المادية, شكرا لك على المشاركة. يعيشك ربي فضلك يا إيمان. نمر المكالمة التي فيها الموالية أختنا حنان. مساء الخير.
2: عسلامة في الشكر, إيش أحوالك
0: حنان؟ أختنا من بوحجلك.
2: اي مرحبا بك يا حنان, شكرا لحوالك. يرحم بوك,
0: يرحم بابا وبوك. شكرا لك, يعطيك صحه يا حنان. مرحبا بك,
2: لحوالك لباس
0: بخير ان شاء الله. ان شاء الله كي تبداو نتوما بخير احنا نبداو بخير في ذات المسير. تحيه
2: للفريق اللي عمل معاك.
0: عايشك ربي فضلك يا حنان.
2: عايش وحب نترحم على معاذ الحديد,
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله من اهل الجنه نعم. باذن الله. هو صحيح الهواء غلاب خالته ام كلثوم.
2: هو صحيح الهواء غلاب, اغنيه ممتازه, شيء كبير, وتذكرني ونهداها للروح ونهديها لك اللي كنت اخويا. شكرا للفريق اللي عمل معاك.
0: يعيشك يعني معناش تحسها الاغنيه.
2: نحسها هنا خطرة مشيت بني الصحه الايامات هذيا فسخت خطوبتي. حسيت روحي مشيت بثنيه الصحيحه, سمعت الاغنيه تذكرت.
0: كيفاش حسيت بروحك في الثنيه الصحيحه ولا الثنيه الغلطه؟
2: حسيت روحي مشيت بثنيه الصحيحه.
0: اكتشفت يعني انه ماهوش مناسب الخطيب.
2: مش مناسب ليا كهو يعني, فسخت خطوبتي وكهو.
0: في الاخير يعني هو في الاخر مكتوب يعني, والانسان
2: مكتوب في الاخر. ما انا فسخت مسكين والطول والله قاعد يجيبها ليا. انا ما حبيتش معناتها.
0: يوم نيش ردوها تدخلي مسكين معناتها. معناها مسخفك, مسخفك حاله. عاد كيف عادي اذا كان مسخفك حاله معناها يعني فما محبه, فما عاطفه بيناتكم.
2: لا لا ما حبيتوش للحقيقه. فرق عمر كبير علي برشا, كبير مني برشا.
0: يا ربي يوجهه خير مفيد. معناها يعني انت مقتنعه وان شاء الله يقتنع, وهذا هو في الاخير.
2: اي مقتنعه مش مقتنعه, ومازال يخسر عنده امل. انا مش نرجع
0: شيء ما عندوش امل.
2: ما عندوش امل
0: هكا شديت صحيح.
2: شديد صحيح. معلش ما حطيت الغنية هذه أنا.
0: هو ممكن مسكين روق يسمعها. هو صحيح الغواء غلاب يعني تأثر فيه الغنية.
2: أكيد تأثر فيه أكيد.
0: إن شاء الله ما تندمش برا يا حنان.
2: لا ما ندمش بحاول.
0: خاطر أسمعني شو نقول لك بين قوسين وسامحني. الراجل ما يستعابش راوي كبدا راجل وذو أخلاق. لا لا لا مش على الكبير, الكبر حكاية فارغة, العمر والسن حكاية فارغة. أما كبدا ذو أخلاق ومبادئ وتنجم يقدرك ويعطي قيمتك راهو هذاك مهم جدا. راهو مش فكره كان في
2: الم... الشكر هو متقف وباهي
0: معناها. لا علاش لا؟
2: أما كبير علي.
0: إيش كبير فرق السن تقريبا؟ قداش قداش يا حنان فرق السن؟
2: فرق السن 27 سنة.
0: 27
2: ها
0: إيه والله يسمع. أنت وإذا كان مازال شد صحيحته كما قال الرجل ومعناها وهو مستعد أنه هو معناها مطلق ولا مرته توفيت ولا أول زواج؟
2: مرته توفيت. مرته متوفية.
0: عنده صغار؟
2: عنده ولاد وولاد ومعرسين كل حد في داره وحده.
0: مال حينئذ علاش لا يا حنان؟ والله يعني نتصور
2: شهريه شكري. ما لا عنده شهريه لا عنده حتى.
0: ما عنده شهريه هكا كلام. انا شنو مرض ما عنده شهريه؟ ما لاش ما لاش يعيش.
2: ايش قال لك صغار يعطوني معناه.
0: شيء هكا يعني. لا هكا لا هكا لا هكا لا هكا معك. هو كان جاي عنده يعني شغل قار ولا عنده مورد رزق على الاقل باش تعيشوا مع بعضكم وتلموا بعض. معقول السن ولي نتجاوزوه مش مشكل. اما مادام قلت لي ما عندوش شهريه والسنة في يعني خلينا نقول نفقه نتاع صغار وتولي هكا كيف يا مخر. ربي يوجهه خير على كل حال, وانت ربي يطيح بك ما خير يا حنان. شكرا لك. يعيشك ربي فضلك. مرحبا بك. الى اللقاء اختنا حنان من بوحجله. الاخت جميله من المنسير. مرحبا يا جميله.
3: عسلامة اخويا شكري.
0: مرحبا بك. بكريك انا وجدت لك تحيه لاخت نسرين. انا نعاود
3: هنا تحيه زيادة وقرب رسمي بكيتني معناها اثرت هي كلامها وانا ما عملت حتى شيء مع بالعكس هذيك
0: وخيتي. ان شاء الله ربي يداوم العشره والمحبه بيناتكم ان شاء الله.
3: بالرسمي شو اخويا شكري. انا فقدت أختي وفقدت أمي. ربي سبحانك عوض لي بهم هما.
0: والحمد لله والحمد لله. ديما قول أنا راو ساعات الأصدقاء راو كيبدأوا أوفياء ومخلصين بين بعض وساعات يعوضوك يعني فقدان الأقارب والعائلة. الحمد لله ربي داوم عشرتكم إن شاء الله. أي جميلة.
3: وإن شاء الله أخويا شكري. وإن شاء الله العقوبة يا ربي يا عالي.
0: شخط لي؟
3: متحصل على العقوبة دي.
0: ما سمعتكش يا جميلة. شخط لي؟
3: قلت لك ان شاء الله يا رب يا عالي.
0: اي
3: كيما ان شاء الله نتحصل على رقم هدى.
0: والله ما نعرفش المره فاتت مكناك من الرقم. على كل حال تو نحاولوا
3: لا اما
0: باهي مش مشكل نربطوا سيلة بيناتكم إن شاء الله في وقت آخر. هو صحيح خلنا خدش نسرع شوية معك بكري.
3: هو صحيح الهواء غليظ يا أخي وخي تكره
0: علاش علاش تحس الغناية
3: ثم مقطع بالرسمي عشته هي الغنية ريتك تغني عبارة تحكي في قصتي أنا
0: هكا تحسها يعني تحكي في قصتي
3: أي أما خصاً ثم مقطع يقول فيه ما حسبش يوم حياخدني بعيد إني قلبي بالأفراح وأرجع وقلبي
0: كله جراح
3: يعني أنا كي ما تلخص لك
0: هي هي هي أغنية لحقيقة مش تشاؤمية أغنية كلماتها حزينة نوعا ما وحتى هي لحنا
3: ما ذكرتني معناها
0: فهمتك هي
3: وكعرفت صغيرة ما أنا بعدت على دارنا وخليني عايشة في أماني فارغة وبالعكس أنا رجعت قلبي كل موجوع وتجرحت برشا
0: وهي حسيتها يعني الأغنية مناش تفكرك في بعض الفترات اللي عشو
3: يظلي في مقام البيت
0: لا صبي صبي صبي حزينة اي ويقال انه زكريا احمد احسن ملحن لحن في المقام هذايا حزين المقام صبا هي الكلمات حزينه و
3: وعندها اغنيه اخرى اخويا شكري في مقام البياتي بعيد عنك
0: بعيد عنك لحنها بلي حمدي هذيك اما ذي هذه مقام البياتي اما ذي لحنها زكريا وكتبها بينما التونسي وهي اخر غناية غنتها أم كلثوم خاطر كانوا من عام 47 يعني بعد 13 عام رجع صارت قطيعة بين أم كلثوم وزكريا أحمد ورجع غناية للغناية ذي القدر ما أملوش وكانت آخر غناية وتوفى بعدها بعام تقريبا وكانت آخر غناية لحنها زكريا أحمد الكوكب الشرق أم كلثوم عام 61 لأنه كي نعرف أم كلثوم مع زكريا أحمد راو لحن لها ياسر أغاني منهم الأولى في الغرام أهل الهواء حبيب يسعد أوقات وأنا في انتظارك الوردي جميل الحب كدا هو صحيح الأمل ياسر أغاني لا الحب كدا لا لحنها رياضة السنباطي أما الأمل وغيره من الأغاني اللي لحنهم زكريا أحمد الكوكب الشرق أم كلثوم يعني تعاملت معاه من خلال عدة أغاني ملحن كبير الشيخ زكريا أحمد يقولوا له الله يرحمه وينعم
3: الله يرحمه
0: من كل وانت إن شاء الله ديما متفائلة ولي فات مات كما يقولوا الناس وننظر ديما للمستقبل
3: ربي فضلي ساعة عيلتي اللي هما انتوما ربي
0: فضلي عايش ربي فضلك يا جميل أكيد يحبوك ويبدلوك المحبة وإحنا كل نحبوك بإذن الله شكرا لك
3: حبة خاصة في قلبي
0: يعيشك يا جميلة شكرا وليلتك سعيد
3: الخويا منير
0: أكيد من خويا منير يبدلك التحايا شكرا لك جميلة إلى اللقاء أختنا راضية مساء الخير يا راضية
4: أهلا مساء النور
0: أختنا راضية لهدي جميلة نتكلم فيه من القيروان اليوم
4: إن شاء الله من القيروان اليوم جمعة في العاصمة بإذن الله
0: مرحبا بك يا راضية وين في أي مكان كنتي مرحبا بك ودائما صديقتي ذات المنسير
4: أكيد أكيد ديما في الاستماع وديما الراديو معايا ما نسافرش أنا ما نحط الراديو هو اللي
0: مرحبا بك عايشك يا راضية هاي تفضل
4: ديما كل الذبذبات تتبدل وكل نسمع حتى على طريق الانترنت مش
0: أي صديقة وفية
4: أكيد
0: أيوة.
4: من اللي تزوجت من اللي تعلمت الطبخ ما عندي منطقة
0: كما كما كان يحكي لك خويا فوزي قالت تبارك الله تعملنا دروس في الطبخ قاعدة في إذاعة يعني إذاعة خاصة
4: أكيد يكون نهار أحد نعطي أكلات ونعطي ليزاستيس ونعطي
0: تبارك الله عليك
4: ويفضلك ربي كيك العبد يكون حي شوية ويكون ناشط
0: ربي يوفقك إن شاء الله هو صحيح علاش هو صحيح بالذات الليلة
4: أغنية هو صحيح الهوى غلاب أغنية تتعاش في شكري تتعاش مش تتسمع بركة تتعاش
0: تتعاش
4: تحس كأني ممكن تنتقي معانا في حكاية حب حقيقي تخلي المستمع كما قلت لك يتعايش معاها وهي كانت تقول الهوى غلاب وإحنا ملناش اختيار كما نقول
0: هوا غلاب
4: وخاصة في البداية هي في شكري في البداية معناتها تبدأ حيرة وشك هذا يبدأ هادي
0: يبدأ هادي بعدين تولي يعني خلينا نقول تغني في طبقة يعني واطيه شويه بعدين تطلع لفوق في المقطع الثاني.
4: اي من لو كانها تتسائل تقول هو صحيح الهوى غلاب ما اعرفش انا. تبدا بدايتها كانها في حيره وشك وتبدا بصوت هادي كما قلت وبعد هكا تتفاعل عاد تولي صوتها يقوى ويزيد ويزيد اللحن عاد ما شاء الله يزيدها يزيدها رونق
0: رونق
4: كبيره هي
0: كلمات جميله واللحن الحقيقه اجمل حنقولوا
4: دايره من التونسي
0: وزكريا
4: اي 1960 يعني
0: هكا كاي 60 61 في اواخر عام 60 اي
4: في اواخر اي ممكن اي هيك هو هنا كما قلت لك انا هي ام كلثوم هي هنا سحر حقيقي هي ام كلثوم واحنا بدنا نستناو في راس الشهر باش نبدا نسمع راهو على طول ما نفلتش حتى حصه لكن كي تجي حصه ام كلثوم تلقاني نتحمس ونطلب ونطلب وساعات ما نختارش ساعات
0: يعني مرحبا بك في كل وقت ونكونوا سعداء كي تشاركنا وتشارك معنا اختنا راضية الهداجي اللي نحيوك ياسر ومرحبا بك ديما معانا ومشكورة جدا على الاتصال أختي راضية.
4: سي فوزي عطاني التحية ونحيي كل المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
0: يعيشك يا راضية.
4: ما شاء الله برشا أصدقاء وما نجموش نسميه شيء ونخليه شيء.
0: يعيشك يا راضية.
4: مع أم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا والهجري قال ومرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة
0: بسنة اليوم بسنة نهار بعام. يعطيك صحة يا راضية إن شاء الله أيامك كل سعادة وربي يفضلك وتحياتنا لكل أفراد العائلة وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. المكالمة الهاتفية الموالية أختنا مساء زغيدة مرحبا بك يا مساء. مساء الخير يا مساء تحية حبك
5: مساء النور من مساء
0: مرحبا بك يا مساء شنو أحوالك
5: مرحبا أخويا شكري يعطيك الصحة ونرجع لكلامك اللي قلته في اللول قلت أغذر إيش كتبوا إيش خلاو من معنتها حاجة موثقة
0: صحيح شفت كيفاش خلونا درر وإبداعات كبيرة
5: اسمع كل ما جي أم كلثوم يرجع بينا الحنين وكل ما يجي الأغاني نتاع الزمن الجميل يرجع بينا الحنين والمعاني نتاع الأغنية فيها بارشة معاني كل واحد كيفاش يحب يصنعها
0: صحيح صحيح حس الأغنية كنا تغني ليه
5: صحيح كل واحد ينجم يردها تنتمين الروح
0: بالضبط
5: فهمت وين هالأغاني هذوما تغرمت بيهم عام 87 وقت تجاوزت نلقى زوجي جايب راديو كاسيت من ليبيا التوى أخويا شكري عندي موجود في الاتوليه
0: يلزم استحفظ بي يلزمك
5: اللي يدخل يقول لي مساء هذا منين هذا هذا ما عادش منه من الثمانينات
0: من ليبيا من ليبيا من ليبيا قبل كان قبل كانوا ايه من ليبيا شقيقه ديما كل
5: راديو كاسيت راديو كاسيت شكون يمشي ليبيا مسجل احنا نسميه
0: مسجله ومع يلزم تاخذ لها الكاسيتات نتاعها والاشرطه
5: الكاسيتات نقاهم مساك منهم الغنيه الهوا غلاب هذي وقبل عاد ما كانش اليوتيوب خويا شكرا على اليوتيوب حتى يعني نحطك الكاسيت وننزل عليك الفلس ونسمع الأغنية وطوى كي نسمع الأغاني هذوما من الراديون خويا شكري
0: تفكرك الأوقات هذيك
5: معنتها عندهم رونق خاص كي تسمعها من الراديون هم النجم اللي ننزل عليها تك في اليوتيوب ونحطها قدامي
0: لا لا لا لا هي إيه طوى كي تسمعها خطر تجيك مفاجأة في, في, في, في الراديو علاش في الإذاعة طوى مثلا تبدأ مكش مبرمجة في مخك وتجي قدامك الأغنية تتفكرها مع سبحان الله فما شعور خاص
5: زمن قداش من
0: صحيح عارف. صحيح صحيح فما شعور خاص
5: واني من فكرة اختي هذه زاد نسلم على كل المستمعين
0: أيوة.
5: الاوفياء بدون استثناء
0: يعيشك يا مساء
5: اخويا شكري على كونك كرات شهرك تمتعنا بصوت ثلاث غنيات
0: يعيشك يا مساء مرحبا بك يا مساء ومشكوره جدا على الاتصال شكرا. وربي فضلك ان شاء الله وان شاء الله ربي يمتعك بالصحه شكرا اختي مساء
5: يعيشك الاولاد خويا شكري ديما في الاستماع معاك وربي فضلك
0: الى اللقاء مساء شكرا ليك مكالمة الموالي ظهري الأخيرة أخونا الحبيب مساء الخير
6: أهلا وسهلا أخويا شكري تحياتي واحتراماتي ولكل لك أخويا منير والمخرج
0: هيثم الناس
6: وكافة أسرة البرنامج
0: يعيشك سي الحبيب مبروك من الوردانين مرحبا بيك
6: الله يفضلك عايشك أخويا شكري أخويا شكري اللي أمتعتنا معناها حاجة من أحسن ما يكون وفما أغنية رمتي هي معناها سنة الحصائري في الثمانيات أديت أنساك.
0: أنساك سناء الحصائري. غنيت أغنية وحيدة لحنها للدكتور صالح المهدي حبيبي لماذا تخليت عني وكو غنيت كلاني. أما غنيت أغاني أم كلثوم، أما غنية خاصة بي كل غنية ذيك فقط واعتزلت الغناء.
6: واعتزلت ما نعرفش شنو السبب الله.
0: والله لا نعرف حتى. في مهرجان أم كلثوم غنيت غنية وقتها ما مسابقة. خذت الجائزة الأولى بها لحنها لها الراحل صالح المهدي واعتزلت بها عدى الفن.
6: ولكن اخويا شكري احنا كفرقه نحسيه بالوردانيين
0: هي غنيوها
6: في التسعينات
0: هي
6: معناها قعدنا نتعلموا في اغنيه فكروني
0: هي
6: واخذين بها الجائزه الاقليميه في نابل.
0: مساله راهو بالموسيقى بالالات النحاسيه يعني تعزفوا فكروني.
6: تعبنا فيها بالباهي نقول لك معناها شهر نسهر سالة ساعة يقعد معنا المدرب سي الحبيب العامروني ربي يذكره بالخير.
0: اي كان ضيفي سي الحبيب ظاهر لي مش مدرس هو
6: مدرس
0: اي كان ضيفي في برنامج قم للمعلم نتفكر وقال لي عندي فرقة نحاسية كنت في مساكن.
6: لا ايه عنده فرقة في النحاسية يعني عنده طبعا معنا في مساكن
0: هو من اصيل مساكن هو
6: اي اصيل مساكن ولكن هو مدرس في وقتها في الفترة
0: فهمتك في الوردانيين اي نعرف اما قال لي وقت هو نتفكر جبته تحية ليه سي الحبيب وكان ضيفي في احدى حصص قم للمعلم
6: وعطيته
0: جايزة اي اعطينا كي تروفي يعني كي هدية صغيرة من اذاعة المنسيرة.
6: لا حاجة باهي والله زادة اسمع حاليا حتى في المبلي نتاعو في داره مزوية ويشفتها. اما فما واحد اخر اسمه عبد الفتاح البصلي من قصر هلال
0: اي عدى جماعة قصر هلال الكل يعني بطبيعة الحذيري ومعائلة كبيرة في الموسيقى النحاسية.
6: أيوه.
0: أول مجهولات عملوا هما راهو مجهولات قصر هلال
6: معناها هو أول ما بدأ يدرب فينا وعطانا القواعد الموسيقية هو سي عبد الفتاح.
0: سي عبد الفتاح باهي صعيب هذه المحالة هو صحيح بالموسيقى النحاسية صعيب باش تعزفوا هذا المحالة.
6: لا وقت فكروني
0: احنا فكروني يعني. ممكن أسأل شوي
6: فكروني.
0: باي عندكش كلمة أخرى على الغناية باش خدش نختموا الحصة معاد بكر علينا ايه؟
6: على كل حال أنا نقول يعني أم كلثوم هي خلت الراديو يعني جهاز الراديو مبلي كان قبل
0: اي يعني سبحان الله يعني يروق والاستماع لأغاني أم كلثوم خاصة فك الراديو القديم زايد وفي مع الجو ذاك ما نعرفش باش تسمعها في يوتيوب ولا تسمعها في ما نعرفش فما إحساس خاص كي تسمعها في جهاز الراديو. يعطيك صحة أخوي الحبيب المبروك إن شاء الله في لقاءات قادمة باش نختمو. أنا قلت المكالمة الأخيرة بتبيع ناخذ بخاطر أختنا السيدة النقاتي تغضب علينا السيدة كمان يعني تشاركش معنا الليلة. مرحبا يا سيدة أين أختنا السيدة؟ انقطع الخط السيدة للأسف. علاش السيدة؟ على كل حال وضبطنا الوقت ما شاء الله المنع خير وإن شاء الله مرة أخرى أختنا السيدة النقاتي تكون حاضرة معنا في إذاعة المنسير وإن شاء الله نهار الخميس في الليل كان حياتنا القدرة في برنامج المسرح الحياة المعذرة يا سيدة للأسف. حبيت نقدم تحية لكل الأصدقاء والأحبة. أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة ولوفاء البرنامج. كذلك مونيا يعطيك صحة. دليلة من جمال واش نرجع لهم. سعموني رحيم مشكور جدا. راضي الهداجي سي حاتم الحموده سالم بالقاسب الحاج فتحي ياسفينا منيره حسين العويتي عبد العزيز حامدي حميده فاطمه بجنات ودليله من جمال. دليله تقول مساء الورد مساء الحنين لكل محبي فريق برنامج او لفريق برنامج حنين ولمحبي مستمعي عروس البحر اذاعه المنسير الحبيب والاستمتاع بالطرب الاصيل. كما قلت بنيا برحال القائمة طويلة لديما تحييهم مشكورة جدا يا منيا على المتابعة والوفاء لكل برامج إذاعة المنسير. هنا عبد العزيز حامدي مساء النور والسرور سهرة طيبة ورائقة مع أجمل المختارات الغنائية الترابية اليوم لسهرة أم كلثوم. منيرة حسين العويتي مساء المحبة والحنين ليكسي شكري كل أوفياء لباقي المستمعين وبربي تحية كبير الغالية إيناس الغرياني وإن شاء الله عودة قريبة المحبية الأوفياء إن شاء الله تكون لباس ناس. وشكرا وطابت سهرتكم جميعا وإن شاء الله ما يغلبنيش النوم إن شاء الله ما غلبكش النوم. ختيجة بن ناصر مساء الحنين الماضي الجميل سهرة طيبة الجميع. سي حاتم بن حمود نمسيكم بالخير أحباء الكلمة الطيبة والمؤثرة ليلة نتلموا فيه على مواج واحدة تصل بيوتنا عبر مواج عروس البحر إذاعة المنسير عروس البحور بحور كل صحيح الليلة كلنا تأمين على رأي واحد اللي من الجنوب واللي من الشمال واللي من الشرق واللي من الغرب، كلنا على مواج واحدة وصديق وفي واحد خونا شكري السكلي اللي بطيب قلبه نجم واحد أبناء الجمهورية التونسية. العفو العفو سي حاتم، إن شاء الله المحبة سر من أسرار الخالق سبحانه وتعالى. شكرا لك خويا حاتم على كل الكلمات الجميلة. سالم القاسم بالحاج، سلاما لمن إذا لاحظ انكسارنا رممه بالمحبة، وإذا رأى تقصيرنا عذره بالرحمة، وإذا رأى منا عيبا ستر، وإذا رأى من رأى منا خيرا شكره. سلام لمن إذا تكلمنا أنصت، وإذا صمتنا سمع وفهم وقدر. سلام لمن إذا غبنا سأل، وإذا حضرنا هلل واستبشر. سلام لمن لهم في القلب مكان الملوك، ولم ولن يتنازلوا مهما عصفت رياح التغيير وتقلبات الأزمان. شكرا لك، يعطيك صحة سالم. دليل الشكر، أنا عندي ذكرى مع 6 أكتوبر 81 وأغنية حيرتي قلبي معاك. أنا زميتي في الدراسة وبنت بلادي، يومها كنا في محط الحافلات الساعة 6 مساء راجعين من الدراسة مدرسة صاحب المنسير، وسمعنا في تلك اللحظة يتحدثوا عن اغتيال الرئيس أنور السادات. وفي تلك اللحظة جاءت الحافلة دون انتباه، ركبت صاحبة صديقة الحافلة ظنا منا أنها ذاهبة إلى جمال، وبعد ما فتنا مدينة تخنيس سألنا أين ذاهبة الحافلة، فأجابونا أنها في طريقها إلى مدينة المكنين. فانتابني قلق كبير وبدأت في البكاء، ومرعني أن طمأنتني زميلتي أننا سوف ننزل في مدينة قصرالال وبعد ذلك نأخذ تاكسي إلى مدينة جمال. لم يكن في ذلك الزمان هاتف جوال، ووجدت الوالدة الله يرحمها تترقبني في محطة الحافلات، وقالت لي حيرتي قلبي معاك. زوز في نفس الوقت، يعني ذكرى وفاة السادات وحيرتي قلبي معاك. موني عبد الرحمن، مساء المحبة لكل الأحبة لسي شكري وكامل فريق الحنين وسمعي الهوية، سارة طيبة وممتع الجميع، وتحية كبيرة لبنت أختي أنيس، وشكرا للأغاني الرائعة. مساء زغيدة كانت معانا في الاستماع، مشكورة يا مساء. نفس الشيء راضي الهداجي، مشكورين جدا على المشاركة. كذلك خويا منير رحيم، باش ما ننساو حدك باش ما يقولوش بكم تجوزنا، موني عبد الرحمن كيف ربيع بروك من إيطاليا، تحييكم وتسلم على كافة المستمعين وعلى أخوتي، ونهني مرت عمي بالعيد ميلاد الليلة 77 سنة والعاقبة 100 سنة. أغاني الحصة الكل نهديها لي تقول بنت مرت عمي هكاك، ربي فضلكم بعضكم أختنا ربيعة. كذلك مساز غيدة المهدي، سي محمد لادي تريم، تحياتنا ليك سي الهادي، قدمنا لك تحية، مشكور جدا أكيد رك في الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من حنين أختي سيدة، إن شاء الله في حصة قادمة الوقت ضبطنا باش نستمع ونستمتع بهذا النغم الأخير. هو صحيح الهوى غلاب، وفي البداية بتبيع بعض الكلمات الجميلة بصوت الراحل سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. تحياتي لكامل الفريق هيثم والناس، منير بعطي، إن شاء الله في سهرة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة. كذلك تحية لصديقنا طاهر طارق الهلالي اللي يسر معنا لحد هذه الساعة. أجمل تحياتي وإلى اللقاء، وتصبحون على خير.

أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض أركض أركض خلف جنوني. أي امرأة تمسك القلب بين يديها؟ سألتك بالله لا تتركيني، لا لا تتركيني، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك، أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت قتيلا.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة بالبرلمان اليوم للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة، ويتضمن جدول الأعمال دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية، إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيشمل كامل ولايات الجمهورية ومختلف المناطق مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالة الطارئة. وكشف الوزير على هامش زيارة عمل لدى أمس إلى ولاية سليانة عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات إلى جانب المخزن المركزي بالعاصمة، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم أيضا في دعم العمل الاستباقي خاصة في المناطق التي يصعب التدخل فيها عند حدوث التقلبات المناخية وموجات البرد. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير للتنسيق بين مختلف المتدخلين استعدادا لانطلاق موسم الزيتون، زيت الزيتون 26 و2000 27 و2000 بالجهة. وتمت برمجة انطلاق موسم زني الزيتون بولاية القيروان يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في القيروان وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية لولاية القيروان. في ذكرى حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمزيد من الاغتيالات في القطاع. ومن جهته هدد وزير الحرب الصهيوني بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل واغتيال وتهجير وهدم للبنية التحتية، وذلك في حال تنفيذ هجمات ضد المستوطنين والجنود الصهاينة. تصاعدت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا لتشمل نقابيين، حيث خرج في أنحاء البلاد ما لا يقل عن 256 ألف متظاهرا بحسب وزارة الداخلية الفرنسية و450 ألف بحسب المنظمين. وفيما تواصل الاتحادات الطلابية الضغط في الشارع، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اجتماع طارئ في الإليزي لبحث هذه الأزمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: هو ده قلبك.
1: انا عمري في لحظه

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.